0: آلي من معبر
1: الجميع
0: الله.
1: الجميع
0: من الله ان الوجود يكرمكم وما احنا طبعا انا في زمنيه
1: اكرم من الله ما بش
0: بعدنا يموتوا
1: اكرم من الله ما بش
0: اكرم من الله ما بش لكن الناس يعني يشوفوا المناظرين انتم مناظرين من يعني اقول انا انتم في مقدمة
1: يهجعونا بس يهجعونا شغلتهم
0: ويسكونوا الله يرضى عليكم يرضى عليكم كلكم
1: يحفظك يحفظك يكفينا احساسك سيد
0: الله
1: الكريم
0: يرضى عليك انا ادعي لك وادعي لعبد الكميم
1: وكل العاملين كون دعي لنا كلنا
0: وراء المقرفون
1: سلام الله عليك
0: انهم مسافرين ومضحين ما شاء الله عليهم
1: نسأل من الله الثبات والمعونة والهداية والسداد يا الله لك التحية يكفينا احساسك العالي البكالي من معبر حارق خارق
2: الوقت اغشاه واغشاه واغشاه لعاش من وقف يوم لعاش أمه على الناموس والعزة

0: عاد احنا من متصل كان نفسنا 50 متصل نغلق 15 متصل واحد انهم يا خبير من المقبنة اعلي صوتك شوية اذا تكرمت يا ولي الله حياك من معانا
1: ابو رامي الشيبة من جبهة مقبنة
0: ارحب يا ولي الله تفضل
1: حي القوة المسلحة والقوة الصاروخية والطائرة المسيرة نقول اضربوا بيد من حديد ونحن جانبكم ثابتون ثبوتوا جبال رواسي ما معنا النصر ولا شهادة لو تزول ذا الجبال ما نزول ونحيي أخواننا المقاومة في غزة ولبنان والعراق وإيران ونقول من يمن الأحرار نمضي مهما سار ما تخضعنا العواصف ولا جور الحصار يا عرب ثول والغزة والأطفال الصغار لا يصلكم خزي والعار ضمه في المسار يا شهيد الحق لك عهد منا بالوفاء تحولنا في الجو ذرات الغبار وسلامتكم
0: صح الله لسانك يا ولي الله وكل المؤمنين معك في جبهة مقبنة وكل الجبهات عاد احنا من خمسة الصدق بعد ابو رامي الشيبة عاد احنا من خمسة نغلق العشرين
2: تجارب الايام من هجد راسي
0: 01-28-00-05 معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس وحدة الساحات انهم اسمك ومن اين اتصالك وتذكر ان عد باقي 50 نشين استقبل اتصالات
3: الله اكبر الموت لامريكا الموت لاسرائيل اللعنة على اليهود النصر للاسلام هيهات من الذلة هيهات من الذلة هيهات من الذلة تسلم أياديكم يا رجال الله يحفظكم الله وينصركم ويسدد رمياتكم دقوا أبتهم صهاينة العبريين والأعراب دقوا كل صهيوني متصهين الخونة والعملاء قبل الأعداء الله ينصركم لا تفلتوهم أبدا معكم بدماءنا وروسنا وكل ما معنا وما نملك وما نستطيع معكم جهادا في سبيل الله في سبيل الحق الله يحفظكم ينصركم ويسدد رمياتكم نحييكم كلكم من قوتنا المسلحة اليمنية إلى قوة المسلحة الإيرانية إلى الشعب الإيراني إلى الشعب المناضل في حزب الله ومجتمعه المناضل من الشعب اللبناني وكل وغزة ومجاهدي غزة وشعب غزة والشعب الفلسطيني المجاهد كله وشعب الحشد الشعبي في العراق كل محور المقاومة نحييهم ونقول الله يحفظهم وينصرهم ويسدد رمياتهم ونحيي سيدنا وقائدنا ومولانا القائد العلم يحفظه الله وينصره دائما وأبدا معه لآخر نفس ونحييكم يا مجاهدي الإعلام يا فرسان الإعلام ومجاهدي والجبهة المتقدمة في الإعلام الجهادية الله يحفظكم وينصركم ونعتب عتب شديد على وزارة الإعلام وتكسيرها معكم كلنا معكم الشعب اليمني كله معكم ودعت الله مع الله
0: مع الله يا مؤمنين مع الله مع الله أختنا المجاهدة فاطمة بنت حمود الغويدي أليس كذلك؟
3: نعم نعم
0: حياك الله
3: المجاهدة في سبيل الله فاطمة بنت حمود الغويدي
0: سلام الله عليك
3: علي الغويدي
0: كتب الله أجرك
3: يا رب الجميع
0: يحفظك ربي مع الله مع الله مش الله وزارة الإعلام وزارة المالية والبنك المركزي والسجن المركزي والسجن المركزي قد الله

0: انهم يا خبير.
1: سلام الله عليكم.
0: وعليكم السلام. انهم
1: كريم المهاجرين من ابناء مديريه اسماويه من محافظه سعيد.
0: احمد
1: نهنيكم ونهنى
0: احمد السياسي. احمد اسمك اسمك اسمك اسمك
1: الرائع الكبير الذي اعلنه العميد يحيى سريع. ونقول للقوات المسلحه باننا بجانبكم نحن ابناء الشعب اليمني، ومهما كانت التحديات ومهما كانت التضحيات الا اننا نظل بجانبكم وسند لكم. فاضربوا بيد من حديد والى جهاز الامن والمخابرات ووزاره الداخليه بان الامن موجود في كل مكان. ونقول للخلايا النائمه او خلايا عفاش او غيرهم الذين يحاولون من التقليل من الموقف اليمني بانهم الى زوال، ولن نركع ولن نخضع الا لله وكلنا واحد. وتحيه الى الجمهوريه الاسلاميه في ايران والى ساده المجاهدين في حزب الله والى العراق العراق المجد والى فلسطين والى غزه والى حركه حماس والى كافه الحركات المجاهده. وتحيه لكم وللبخرج وللاستاذ عبد الله الحيفي وللاستاذ سند الكميم وكافه العاملين في الطاقم. كتب الله اجوركم.
0: عيد اسمك.
1: ونقول لكم نفسي وروحي لكم الفداء.
0: سلام
1: الألفين عن وصفكم وعن جهادكم في سبيل الله. انتم الجبهه الاعلاميه وشكرا لكم.
0: من معانا من معانا اسمك بس اسمك؟
1: محمد عبد الكريم المهاجري من ابناء مديريه ماويه محافظه سعيد.
0: احمد عبد الكريم المهاجري، فرصه سعيده سيد الكريم.
1: استاذي وتاج راسي
0: فوق راسي.
1: شكرا جزيلا
0: الجميع
1: لكم.
0: الجميع واياك وكل السامعين لك التحيه ولتعز العز.
1: لك التحيه والتقدير ولكافه الطاقم وللمؤمنين المجاهدين.
0: سلام الله عليك، لك السلام والتحيه، شكرا لك.
1: مع الله مع الله
0: مع الله مع الله مع الله. انتم القاده والساده، شكرا لكم.

0: السلام عليكم. الساحل الغربي مديرية الدرهمي يوسف دبيش، تحية للقوات الصاروخية وتحية للمحور بكله، ونوصي قواتنا المسلحة أنهم يكسروا ظهر مراكش. والسلام عليكم وتحياتي.
1: قوة القوة أبصرت على حلاء لما يكون عندنا إيثار ونتخلص من الأنانية ونترك فرصة اللي بعدنا. قد إحنا 18 متصل، أين تصير بصليطك قصي؟ أين صليط هذا الساعة؟ باقي متصلين.
2: السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل.
2: أبو حازم الرقيمي من جبهة ناطر البيضاء.
1: أبو حازم
2: الرقيمي من جبهة
1: الربين.
2: فتح موعد يا الجهاد المقدس، للفتح موعد حتى بداياته، ودقينا الأجراس الوعد القدس والقدس وللبس، جبت وافد وللباس. إذا يا فلسطين نفنس أعوذ يا الله من كل وسوس.
1: صوتك بيقطع، صوتك بيقطع يا ابو حزام.
2: اسمعك
1: صوتك بيقطع. عيد القصيده.
2: يلا يلا. لا يا
1: ما بلبس المكان في التغطيه.
2: ترقب طوافه ولا الباس.
1: رجع يتقطع صوتك. ها انهم. عيد عيد عيد عيد.
2: يلا. قال الفتح موعد يا الجهاد المقدس، لاحظ بداياته ودقينا الاجراس الوعد الاخر للديحس، وقد مترقب توافد وللباس. شاكل فرج يا صبح لك ساتي نفس، ما من فرج ربي ومن رحمته ياس، جرب غروب الغرب والليل اسعس، لا عد من الله حبل لا حبل من الناس. قال الله معنا لنصره اليوم نلمس، والناس شافت ما تخفى على الناس. جاك الفرج يا صبح لك ساتي نفس، ما من فرج ربي ومن رحمة.
1: وراح أبو حازم من ناطع جبهة ناطع البيضاء. صح الله لسانك، كان صوت بيقطع وأنا شتي نسمعك بوضوح فقط لا غير. لك التحية والسلام وكل المؤمنين في كل الجبهات.

0: المتصل رقم 20 لوناردو كريستيانو لوناردو. الو
1: صباح الخير.
0: انهم يا صباح النور والعافية.
1: سلام الله عليك يا ولي الله.
0: انت مولي الله. تفضل.
1: معك ناجي منصور. قل لي ناجي من قرعة نيسا المغربة حجة.
0: انهم
1: نهني الشعب اليمني ونهنيكم ونهني بهذا القرار الصائب وسيعين الله على أذناب اليهود الماكرين، وتحياتي إليك وإلى جميع من يسمعني.
0: وعليك من الله السلام والتحية وكل من شارك معنا ووصل معنا لأول مرة. أسمعكم لأول مرة بأمانة لك التحية.
1: تعني هي ليلة القدر نزلت علي الليلة.
0: هو الله يا خبير.
1: حياك الله
0: يبلغنا ليالي القدر. يا الله
1: الله أن يوفقنا لجميع ما يحبه ويرضاه.
0: يا الله
1: على اليهود الماكرين الباغين.
0: يا الله
1: اللهم يوفقنا. وسلام الله على سيدنا ومولانا عبد الملك
0: قدس الدين
1: الحوثي وعلى جميع من يسمعني والمناظرين والوطنيين جميعا كافة
0: بإذن الله. يوصل.
1: السلام الله عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لا نطيل عليكم.
0: فوق العين وفوق الرأس لك التحية.
1: مع السلامة.
0: مع الله. نبيل السلطان جارح بشلي سام اف ام المحويت عبدو علي زبيد الحديدة محمد القصير عمران ابو صالح الشعثمي المجاهد ابو صالح الشعثمي من احدى جبهات العزة والكرامة. ما عرفنا اسمه لكني اشك انه عبد الملك السدومي. صنعاء متصلة من صنعاء أعتقد أم طارق عارف جابر بني بهلول محافظة صنعاء الكفيف أبو رعد المجاهد أبو نجران جبهة مقبنة تعز العز أحمد قائد محسن صنعاء الجريح الكفيف أبو عابد الله يوفق مع اختبار محمد أحمد من عتمة أبو خالد المهري من جبهة المهرة سلام الله عليه وكل المتصلين كل الأحرار أينما كان البكالي من معبر حارق دمار أبو رامي الشيبة جبهة مقبنة فاطمة أختنا المجاهدة فاطمة بنت حمود علي الغويدي صنعاء أحمد عبد الكريم المهاجري ماوية تعز العز يوسف دبيش الدريهمي الحديدة أبو حزام الربيني ناطع البيضاء حميد منصور محافظة حجة 20 متصل بقوة الله دفعة من المتصلين واكبت دفعة من الصواريخ إلى ياف المحتلة وغواير العدو من إيلات أم الرشراش المحتلة

0: المصري.
1: إعلام العدو الإسرائيلي، صحيفة معاريف الصهيونية، اليمنيون يدخلون بعمق في المواجهة ويعلنون استهداف إسرائيل وحظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وينفذون ما كانت إسرائيل تخشى. قبل أن نغادركم، يمن الصمود، إذاعة صنعاء، بوصلتك الإذاعية الأولى لكل جديد. كل الأخبار. هجوم مزدوج بالمسيرات يستهدف الجليل الغربي وإيلات أم الرشراش المحتلة في الأراضي المحتلة. أعلنت الجبهة الداخلية لكيان العدو الإسرائيلي الثلاثاء تفعيل صافرة الإنذار في مدينة إيلات أم الرشراش المحتلة جنوب الأراضي المحتلة إثر الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة إلى أجواء المدينة. هذا وقد ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية أن الدفاعات الجوية اعترضت المسيرة التي كانت متجهة نحو إيلات دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن مصدرها أو طبيعة التهديد. ما يتسلل لا سارك لوسائل إعلام العدو، ما يتسلل لا سارك. احنا أصحاب حق يا صهاينة يا محتلين يا كلاب، إلى الملاجئ. ولا صهيوني يرفع رأسه. وفي تطور متزامن، دوت صافرة الإنذار مجددا في عدد من بلدات الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة اعتبار رصد طائرات مسيرة أخرى وفق ما أفاد به إعلام العدو. قبل أن نغادركم، كل الأخبار. سياسيون ومحللون إيران انتقلت من الصبر الاستراتيجي إلى الرد المباشر خوفا من مرحلة التصعيد. الصهيوني الكافر المجرم ترامب يحذر نتنياهو بمصير مواجهة إيران وحيدا. إيران تكشف مستشار إماراتي يعمل لإسرائيل منذ 2015. في رادار الأخبار، كشفت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصدر أمني أن أحد أهم مستشاري رئيس الإمارات محمد بن زايد مرتبط بالعمل مع الاستخبارات الإسرائيلية منذ عام 2015. لا عاد يقع أحمد علي ياول. في تطور جديد يكشف عمق العلاقات الاستخباراتية بين أبوظبي وكيان العدو الإسرائيلي، المصدر الأمني قال لتسنيم إن مستشار بن زايد كان محل اهتمام الأجهزة الأمنية الصهيونية منذ عام 2007 بسبب طبيعة مواقفه، مضيفا أن المتابعة الإسرائيلية له دخلت مرحلة جديدة بدءا من عام 2015. وأوضح أن اكتشاف أهمية هذا المستشار بالنسبة لإسرائيل تم في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وأن الجهة التي اطلعت بهذه المهمة كانت مؤسسة ماماد الأمنية التابعة لوزارة الخارجية الصهيونية. أشار المصدر إلى أن مؤسسة ماماد لعبت دورا أساسيا في اكتشاف مستشار رئيس الإمارات ثم توجيه مواقفه، كاشفا أن الموساد انخرط في ملف مستشار رئيس الإمارات بدءا من عام 2018 ومهمة التواصل المباشر معه أسندت إليه.

في آخر الأخبار. قوات العدو الإسرائيلي شنت حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحام قرية رافات غرب سلفيت. حب التلفزيون الإيراني عن مدير إدارة الأزمات في هرمزغان.

لم تسجل أي أضرار جراء الزلزال الذي ضرب مركز أحمدي أو سيركز أحمدي جنوبي إيران بقوة زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر. التلفزيون الإيراني عن مدير إدارة الأزمات في هرمزغان: لم تسجل أي أضرار جراء الزلزال. وكالة فارس الإيرانية في آخر الأخبار: استئناف الرحلات الجوية في مطار الإمام الخميني في طهران. إعلام العدو: صور أقمار صناعية تؤكد إصابة صاروخ إيراني لهدف في قاعدة رامات دايفيد التابعة لسلاح جو العدو الإسرائيلي. مكتب إعلام الأسرى: وجود نحو 9500 أسير فلسطيني في سجون العدو الإسرائيلي، بينهم 90 أسيرة و360 طفلا، إضافة إلى 3324 معتقلا إداريا. استشهاد أكثر من 100 أسير منذ بدء الحرب العدوانية على قطاع غزة، أعلن عن هويات 89 منهم. مكتب إعلام الأسرى: ندعو المجتمع الدولي للتحرك لمتابعة أوضاع الأسرى الفلسطينيين وضمان حقوقهم الأساسية وفق القانون الدولي. حزب الله يعلن القيام بتنفيذ 16 عملية استهدف بها مواقع وتجمعات لآليات وجنود العدو الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية. هذا وقد دوت إعلام العدو، هذا وقد دوت صافرة الإنذار في إيلات أم الرشراش المحتلة إثر اختراق طائرة مسيرة. إعلام العدو: سماع دوي انفجارات في إيلات. المسيرة، إعلام العدو: المسيرة كانت قادمة من اليمن. إعلام العدو: صافرة الإنذار دوت في عدة مناطق بالجليل الغربي وتوجيهات بالدخول فورا إلى الملاجئ. والقادم أعظم. قبل أن نغادركم، عن مصادر محلية في آخر الأخبار: احتجاجات شعبية غاضبة في عدن، في حضرموت، بسبب انقطاع الكهرباء وانهيار الخدمات وسط موجة حر شديدة. الله يلطف بأهلنا في المناطق المحتلة.

0: قبل أن نغادركم اخترنا لكم
1: إلا والله قوة قوة قوة قوة قوة. اليمن يدخل يدخل المعركة هكذا هكذا. ولعه يحضر الملاحة البحرية على السفن الإسرائيلية والمرور يغلق باب المندب حاله على السفن الإسرائيلية الصهيونية. هذا اللي يفترض أن يفعل مع وقوفا مساندة لما يحصل بغزة بعد الاتفاق بين غزة والسكان الصهيوني. أصبحت الانتهاكات والاعتداءات على أبناء غزة والانتهاكات والاعتداءات طالت إلى لبنان. وهذا العرب المسلمين من حق كل مسلم أن يساندهم بالحاصل وأعد لهم ما استطعتم من قوة لتكس تبرر وتعمل مع محور المقاومة وحدة الساحات. هذا العمل اللي يتم. اخبطاك اخبطوه اخبطوه اخبطاك هكذا. لمن يستسلم لمن يبقى متعسة خلوا الدول المطبعة ولا هي جالسة مرائد تشوف وتعترض الصواريخ. أي واحد الأردني ولا السعودي ولا كم من كان يعترض صاروخ بيرتطع. والله بيرتطع بتاقي يومه. يعقل ما دخل أبوك أنت استفرق والدواعش والوهابين ولا أصحاب النغمات. اللهم اجهلك الظالمين بالظالمين. أنت جلس على رواه فلان رواه مدري من يجوز لا يجوز شرعا. خلك هناك خلي هذا المعركة للرجال. الكيان الصهيوني يشتي يبني دولته الكبرى ويقتل المواطن العربي المسلم. هو عدوك أول رئيسي صدقت ولا عمرك لا صدقت. وكل مشاكل الوطن العربي من كل دولة وكل الانقسامات وكل التجزئة اللي حصلت وكل القتلى وكل الضحايا والله العظيم بسببها بكل المرضى والفساد اللي دخل الدول العربية والفساد اللي ينخر الأنظمة الدول العربية والفقر بسبب هذا الكيان بسبب الحصار الأمريكي والصهيوني. يحاصرك اقتصاديا يحاصرك يلعب يخترقك ثقافيا يخترقك ويحاول يقتلك بأي طريقة. المهم واحد مرتزق ردي على هذا المرتزق قال حوثيين ولعوني حرب. انت اسكت يا جزمه. اول حاجه ولع الكهرباء لعدن وحضرموت والابيان ولحق ولع الناس يقتلوا الناس يشتووا من الحراره. لا تتفلسفش هذا الموضوع كبير عليك. انت ما انتش قادر على 11 سنه توفر كهرباء لمواطن داخل عدن يعني يخرجوا للشارع يناموا. امس اشوف شيبه وطيف الوضع جالسين بالشوارع ظلم ظلم. انت تتفلسفش ولا تدخل ولا امك دخل بموضوع البحر من البحر والمعركه المصيريه والمعركه اللي هي يفترض انه نساند وانه نقارع هذا الكيان الصهيوني والامريكي والراسماليه بكل ما نملك. لا تجلس تبرر وقال ها مش وقته مدري ايش. هذه معركه ولابد انه ندخل بكل قوه وهذا فخر. وعلى السعوديه ان تستفيد من هذه المعركه. تجلس تكتا وتشوف وضع اليمن اللي هو سبب الكارثة اللي هم أنتم سبب الكارثة للسعوديين. عالقونا ولا بعدش ترجع ضمن الخبيط ضمن قو كله بعد بيكون تحالف واحد. أنتم تحالف واحد الصهيوني والأمريكي والسعودي وش يكون الخبط على الجميع. عالقوا مشاكلكم بدأ بلا رفاز. استفيدوا من هذه المعركة. اليوم فوق الإسرائيلي بكرة فوقك لأنك أنت ما زلت عرفت مدعس تخدمه بكل شيء. الله ينصر اليمن ومحور المقاومة ينصر كل أقسم بالله العظيم نحن مع كل واحد يقارع هذا الكيان سواء كان من سريلانكا ولا من فيتنام ولا كوريا الشمالية. أي واحد يقارع هذا نحن مع يقارع هذا الكيان الصهيوني والأمريكي الذي عبث بالعالم بعبث بالديوة بالوطن العربي وبعث بدينك بالشعوب عبث بكل شيء وقتل ودمر. نحن مع أي واحد يناهض ويقارع هذا الكيان القاتل المحتل. وداعة الله.
0: الناشط عمر القاضي.

إيران تفرض واقعا جديدا، وإسرائيل تقر بتراجع أوراقها الاستراتيجية. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن استراتيجية بلاده تعتمد على الدمج بين العمل العسكري والدبلوماسية لتحقيق أمن مستدام، مشددا على أن طهران لن تكتفي بمسار واحد وأنها جاهزة للرد العملي لحماية لبنان ومنع أي هجوم عليه. في المقابل كشفت القناة 12 الصهيونية عن تصاعد القلق في الأوساط الأمنية الإسرائيلية، معترفة بفقدان تل أبيب لأوراق استراتيجية هامة أمام طهران. أشار التقرير إلى فشل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في استشراف تداعيات ما بعد عملية زئير الأسد، مؤكدا نجاح إيران في ربط الساحات بينما تغرق إسرائيل في جولات تكتيكية تفتقر إلى رؤية استراتيجية واضحة لمواجهة التهديدات الوجودية. رادار الأخبار. القناة 15 الصهيونية تقول تنتهي هذه الجولة مع إيران بالإضرار بصورة الردع الإسرائيلي الذي يتم تقييمه مقارنة بالحالة السابقة. يعني ما فيش أمال، هابش لا أمال ولا أمال ولا بفايدة. رادار الأخبار. إيران تعلن عن حزام أمني استراتيجي في البحر الأحمر ومضيق هرمز. الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: إيران أبلغتنا إلى جانب المسؤولين اليمنيين بسعيهم لوقف الحرب على مختلف الجبهات بما فيها قطاع غزة، نتعامل بإيجابية مع الطروحات المطروحة في القاهرة ونسعى للوصول إلى حلول سريعة، نحرص على التوصل إلى اتفاق بوقف الحرب على غزة وينهي معاناة السكان، نثمن الدعم والتضامن الإيراني واليمني مع الشعب الفلسطيني. رادار الأخبار. فاينانشال تايمز تقول تدرس سويسرا الآن نظام سامب تي الفرنسي الإيطالي كبديل لطلبها من نظام باتريوت الأمريكي الذي تأخر الآن حتى عام 2030 بسبب اختناقات في الإنتاج الأمريكي. أجعلهم يختنقوا في الإنتاج وفي التوريد وفي التصدير. رادار الأخبار. فاينانشال تايمز: لقد دفعت سويسرا بالفعل 700 مليون فرنك سويسري لنظام باتريوت، لكنها تقوم الآن بتقييم الخيارات الأوروبية رسميا. شكلهم أي شلوا زلطهم يسترجعوا زلطهم من أمريكا، وترامب يحلف يمين قد صرفها قد خزن بها. رادار الأخبار. 5 ساعات غيرت الشرق الأوسط. أسطورة التفوق الإسرائيلي تنهار بين ضربات طهران وخذلان واشنطن.

يخرج إعلام العدو الإسرائيلي العسكري ليصف بلاده بالجريحة، وتتعالى أصوات الصحفيين علنا في كيان العدو الإسرائيلي مطالبة رئيس الوزراء المجرم الصهيوني بنيامين نتنياهو بتسليم المفاتيح والرحيل. فنحن لسنا أمام أزمة سياسية عابرة، بل أمام زلزال استراتيجي يعيد تشكيل وجه الشرق الأوسط بالكامل. ما كشفته تسريبات الساعات الخمس من الاتصالات المحمومة، يعني حمى جيت لهم حمى، التي أعقبت الضربة الإيرانية الموجعة على قاعدة رامات دايفيد لا يوثق فقط لحظة ضعف إسرائيلية غير مسبوقة منذ التأسيس، بل يعلن رسميا شهادة وفاة الاستقلالية العسكرية التي طالما تباهت بها تل أبيب لعقود. تتجلى المفارقة الأكثر قسوة بالنسبة للقيادة الصهيونية في التخبط الذي أصاب رأس الهرم العسكري، تحديدا قائد الأركان إيال زامير، فالرجل الذي ضغط سياسيا لتوجيه ضربة للضاحية الجنوبية لبيروت وجد نفسه بعد الرد الإيراني يلهث خلف خطوط الهاتف مع قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم مستجديا الضوء الأخضر للرد. هذا المشهد الدراماتيكي يمثل اعترافا ضمنيا وصادما أن كيان العدو الإسرائيلي أعجز من أن يخوض مواجهة منفردة مع طهران، وأن جيشها لا يمكنه التحرك خطوة واحدة أو حتى صد الصواريخ الفرد صوتية دون غطاء أمريكي مباشر. لكن الصدمة الحقيقية لم تكن في العجز العسكري فحسب، بل في الموقف الأمريكي الذي جاء كصفعة مدوية على وجه نتنياهو. التسريبات المباشرة كشفت عن حليف أمريكي لم يعد يرى في تل أبيب شريكا نديا، بل تابعا مأمورا وعبئا استراتيجيا، حتى أن بعض المحللين قالوا ترامب فحط وترك إسرائيل مثلما تركها عندما فشل في البحر الأحمر. اليوم هو ذات الكلام، بيقولوا أن ترامب خذل كيان العدو. أجعلها ما بينهم، ما بين العمة ومرث ابناء. رادار الأخبار.

تساؤلات يطرحها ويجيب عنها اخترنا لكم الأستاذ تحمل. جاهز يا حب؟ ما قل لي ما قلت جاهز. كما قد جاهز قل لي عصب أقدمه. كل الأخبار ولو جزء بسيط مني يا حب ما أنضل أشكله. الأستاذ عبد الباري عطوان في مقال له: ماذا يعني تجدد القصف الصاروخي الإيراني للقواعد الأمريكية في الكويت والبحر؟ ماذا يعني؟ إنه مش سهلوا لنا شاجوا بنا من نية. صفارات الإنذار مجددا في الأردن. لا تقول يا أستاذ عبد الباري ماذا يعني، معناه إنه مش سهلوا. إقالة نائب رئيس الموساد تهز أركان الجهاز، فشل في تحقيق خطة إسقاط النظام الإيراني بتكلفة 1,000,000,000 شيكل. الخطة عرضت على ترامب وأدت لعدوان إيران. الأستاذ عبد الباري عطوان: هل سترضخ سوريا لطلب ترامب وتلعب دورا في تسهيل تنفيذ ضربات أكثر دقة ضد حزب الله في لبنان؟ ها وأنا بين أقول يا أستاذ عبد الباري المطرح وأبو محمد الجولاني في سوريا عازب يضرب حزب الله، ها ابن الكل الداعشي، ما قلنا لكم يشتوي خلوا سوريا مخزن لداعش والسعودية مخزن للوهابية التكفيرية الترفيهية والإمارات مخزن لأحمد عفاش. يجي ما يضحكك.

طهران أبلغت باكستان بالضربة الأخيرة، والأردن يتوقع دعما أمريكيا لإسرائيل عن بعد. عن بعد ولا عم فوق ولا ما لا، هذا الأردني بدمخلع. إيران، واشنطن مسؤولة عن عدوانية إسرائيل وعواقب التصعيد. وفصيل عراقي بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، وإن عدتم عدنا. ترامب محذرا نتنياهو من تطوير الهجوم على إيران، من الأفضل أن تجر وأن تكون حذرا جدا فيما تفعل، لأنك قد تجد نفسك وحيدا. ترامب بيقول نتنياهو عتلقى نفسك وحيد ساعة الكلب، بيقول له هكذا.

ومن مصر ملاحقة خليفة الدكتور الراحل ضياء العوضي. نظام الطيبات، مشكلتنا يا سادة يا كرام ليس في نظام الطيبات، مشكلتنا الحقيقية في بعض الطيبين الذي ما يظهر لك لهم صراع. الأستاذ عبد الباري عطوان، لماذا جاء الرد الصاروخي الإيراني أسرع هذه المرة؟ اليمن يدخل الميدان بصواريخه ويغلق باب المندب. لا ونعم. الأستاذ عبد الباري عطوان متسائلا، هل ستتبعه فصائل الحشد العرق وحدة ساحة يا أستاذ عبد الباري؟ الأستاذ عبد الباري قال، ومن يقف خلف العدوان على قاعدة الأمير سلطان السعودية؟ يا أستاذ عبد الباري، قد وزارة الدفاع السعودية نفت، قالت ما تعرضت. هيا بسر عند بدك شف، وزارة الدفاع السعودية بدن فيه. يا الله ما الله من دكها.

ديون المياه في الأردن تزيد 10 مليارات، والمواطن من يدفع؟ رئيس الحكومة المغربي يدافع عن حصيلة حكومته التعليمية. ناس عندهم أزمة مياه في الأردن وناس عندهم أزمة تعليمية في المغرب، والاثنين يشاركوا في كأس العالم. شل يا بيشل. الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية بلغ مستوى قياسي عام 2025. يا جن، قد احنا في 2026 ماله مولا. ومن الصحافة الأمريكية هذه العناوين: القصف الإيراني ينذر بتجدد الحرب، وترامب يسعى للتهدئة. حمامة سلامها العرج، العرج حمامة سلام. ومن الصحافة الصهيونية: أمنية نتنياهو تتحقق بعودة المواجهة مع إيران. قد بنحجر لها. نيويورك تايمز: إسرائيل تتنصت على كبير مفاوضي ترامب ومسؤولين في البنتاغون. أخبار في دقيقتين.

أخبار في دقيقتين. أخبار في دقيقتين. زلزال بقوة 6.1 درجات يهز غرب كوبا ويمتد تأثيره إلى ولاية فلوريدا الأمريكية. وكأس العالم.

0: فضيحة جنسية مدوية تلاحق مالك نادي إنجليزي شهير وتدفعه للاستقالة. المدلوز ترامب: سنعلن انتصارا كاملا على إيران خلال أسبوعين.
1: اختبارات نفس الكلام ونفس الهدرة ونفس التلزة.
0: قبل أسبوعين هو بيعلن انتصرنا بالحن بيلوثوا اللويف. أخبار في دقيقتين.

أخبار في دقيقتين. بريت ماكاغورك كبير مستشاري بايدن لشؤون الشرق الأوسط يقول: اجتمعت مع السعوديين في 6 أكتوبر 2023 من أجل اتفاقية التطبيع، وكنا أقرب من أي وقت مضى، أما اليوم فنحن بعيدين جدا عن ذلك. يظهر لك قد قربوا قوي قوي قوي. جاريد كوشنر زوج إيفانكا بنت ترامب في جواب عن الملياري دولار التي حصل عليها من صندوق الاستثمارات السعودي. أنت داري ما قال زوج إيفانكا؟ قال: أردت أخذ المال من الخليج ثم استثماره في إسرائيل لمواصلة بناء الروابط الاقتصادية بين البلدين. عير تبضوا عير تبضوا عيال الكلب.

السعودية توقف منصة بث تابعة لبي إن سبورتس القطرية. نادي ترفيهي في جدة يقيم تجمعات مختلطة ويشترط على الحضور الالتزام بالذوق الرفيع يعني مخاليس، والامتناع عن محاولة خطف الفتيات يعني يشلها برضاها. يا عارة يا عيباء. الحكومة السعودية ستضطر لدفع 60 مليار ريال لإلغاء عقود نيوم.

0: أخبار لا ربع، أخبار لا ربع سريعا، ها سريعا، ما عاد أنزيت. يلا هيا ها سريعا سريعا يا حب. أخبار أخبار أخبار لا ربع. والخبر هذا ما عادوش لا ربع. إن لا وأنا أنا مدوكي يسرجوها، شكلهم عاي ضفوها، هي طافية ما عاد يضفوا فيها. القبض على المتورطين الرئيسيين في اغتيال وحيش أثناء محاولتهما الفرار عبر البحر الأحمر. من خبرة طارق عفاش، اسقموا طارق لا عتلا حقوش الذي دهدهم، اسقموا الذي دهدهم. تونس تودع الدقيق الأبيض وتنتصر لصحة مواطنيها في قرار أوصف بالثورة الغذائية. فضيحة مزلزلة لطارق عفاش، عدش أعظم أنه بيصفي خبرته. عمدة شيفيلد البريطانية صفية تتذكر طفولتها في عدن عند سماعها أغنية حافة القطيع. يسرجوها وما بش داعي للبكاء. وفيديو صادم يوثق لحظة مقتل مواطن برصاصة في الرأس خلال احتجاجات جولة السفينة في دار سعد بعدن المحتلة. صواريخ انشطارية في قلب يافا وخناق محكم على المندب. عطوان يفجرها، اليمن بدأ معركة الأسلحة السرية والغطرسة الأمريكية تحتضر. الإمارات تعلن عن عملية نوعية بالتنسيق مع السعودية. فعلوا عملية؟ لا تقول ليش إني قيصرية لمحمد بن زايد محمد بن زايد. يجمعوهم وفعلوا لهم عملية قيصرية وهناكم ما حصل. نكتفي بهذا القدر، عاد الأخبار لها هنأها. ادعوا للمجاهدين، ادعوا للمجاهدين، معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وحدة الساحات. ادعوا للمجاهدين في محور الجهاد والمقاومة، وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. أي تحركات مشبوهة بلغ على الرقم 100 أو 199. وما بدأ عليها العميد يحيى سريع، بدينا عليه. مع الله يا مؤمنين مع الله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا. أمر خطير للغاية على الإنسان. الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من

إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة بالجنة، وبعث اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة سورة آل عمران الدرس الثالث، ولتكن منكم أمة. وقبل أن ندخل في القسم الثالث منها، نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أنه إذا غاب العمل على تصحيح الوضع من الداخل تحت العمل في إطار الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلن تقف الأمة على قدميها أبدا أبدا مهما امتلكت من أسلحة في مواجهة اليهود والنصارى، لأن هذا الأمر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا الأمر أتى في إطار وضع الخطة الحكيمة المستمرة التي تؤهل الأمة لمواجهة أهل الكتاب اليهود والنصارى. ثانيا، أكد أن الذي جنى على هذا المبدأ هم الفقهاء أنفسهم. الذي جنى على هذا المبدأ نفسه هم أصحاب أصول الفقه وأصحاب كتب علم الكلام والفقهاء أنفسهم، الذين حولوا المسألة إلى مسألة فردية. الله في القرآن يخاطب الأمة ويريد من الأمة أن تعتصم جميعا بحبل الله وأن تتحرك حركة جماعية، وهؤلاء أتوا ليجزئوا ويخاطبوا كل فرد بمفرده. أنت تستطيع أن تأمر بمعروف وتنهى عن منكر لوحدك؟ ثم يجيب الجميع بأنهم لا يستطيعون حتى عطل هذا المبدأ. ثالثا، أكد أن الله هنا يقول ولتكن منكم أمة، يعلم أن كل فرد بمفرده لا يستطيع أن يعمل شيئا. رابعا، أكد أنه لا بد في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير أن يتحركوا من قاعدة واحدة، من توجيهات واحدة وخطة واحدة وأساليب واحدة، حتى يكون فعلا أمرا بمعروف ونهيا عن منكر ودعوة إلى الخير بناءة تكون نتيجتها تصب في قالب تأهيل الأمة فيما يتعلق بوحدتها، فيما يتعلق باهتماماتها بأمر الدين، وفيما يتعلق باهتمامها في مواجهة أهل الكتاب سواء في الداخل أو في الخارج. لأن من المنكر أن يتحرك كل فرد أو كل جهة تتحرك ولديها خطة وأسلوب ومنهج وقاعدة تختلف عن الأخرى، هذا سيؤدي إلى تفريق المجتمع وتفرق المجتمع، منكر. لأن الله أمر بتوحده ونهى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. خامسا، أكد أنك إذا كنت مؤمنا بالله واثقا بالله

0: واثقا بكتاب الله، إذا كنت تعتبر آيات الله أعلاما على حقائق واقعة، حقائق لا تتخلف، فتحرك وميدان العمل أمامك واسع. حاول أن تجعل من نفسك لبنة في صرح بناء واحد متماسك. حاول أن تجعل من نفسك عنصرا فاعلا متحركا في مقام الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في إطار وحدة لمجتمع يسير على خطة واحدة ونهج واحد. هذا أبرز ما جاء. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: من يقول ماذا نعمل ليبرر لنفسه أنه لا قيمة لما يقال ولما يدعى إليه، وكأنه يدعى إلى المستحيل، يدعى إلى ما ليس له وسيلة في واقع الحياة، ليعرف أنه إنما هو الذي يجهل، إنما هو الذي يتهرب ويبحث عن مبررات لنفسه. ميادين العمل مفتوحة تتسع لأن تشمل كل طاقاتك، طاقاتك المعنوية وطاقاتك المادية، لكن حاول أن تغير من نفسك حتى تصبح إنسانا فاعلا قادرا على تغيير نفسية المجتمع بأكمله نحو الأفضل، نحو الأصلح، نحو العزة، نحو الشرف، نحو الاهتداء بهدي الله، نحو طريق الجنة، طريق رضوان الله سبحانه وتعالى. آيات الله التي فيها هداية للناس، أليست الدعوة إليها من الدعوة إلى الخير؟ أليست الدعوة إليها من الأمر بالمعروف؟ فأولئك الذين يتحركون في أوساط الناس، يدعون الناس ويقدمون أنفسهم كناصحين مشفقين على هذا أو ذاك، إلى ما يخالف هذه الآيات، إلى ما يخالف هذه الدعوة التي دعانا الله إليها، أليس عملهم من المنكر؟ هنجو آيات الله بتدعي إلى الاعتصام والتوحد والحركة نحو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نحو الدعوة إلى الخير. هذا الذي ينطلق لتثبيط الناس، لتخويف الناس، لإقعاد الناس عن العمل من أجل الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أليس عملهم من المنكر؟ أليس عملهم منكرا؟ إذا كانت هذه آيات ووثقنا بها بأنها آيات أتتنا ممن هو أرحم الراحمين، أتتنا ممن يعلم السر في السماوات والأرض، أتتنا ممن يعلم الغيب والشهادة، ويقول بأنها هداية لنا لعلكم تهتدون، ثم ينطلق أحد من الناس ليدعونا إلى ما يثبطنا عن العمل بها، فعندما يبدو مشفقا، يبدو وكأنه ناصح، لا ينبغي إطلاقا أن نلتفت إليه، سواء كان مشفقا في واقع الأمر وناصحا، نقول أنت لا تفهم، شكرا لك على نصيحتك وشكرا لك على إشفاقك، لكني أرى أن الله سبحانه وتعالى هو أنصح لي منك وأرحم بي منك وأشفق علي منك وأهدى لي منك. أليس بالإمكان أن نقول لأي شخص؟ أما إذا كان شخصا آخر نرى أنه ممن يتحركون في التخريب وتثبيط الأمة عن الدعوة إلى ما دعاها الله إليه، فبالأولى أن نعرض عنه، بل أن نظهر في وعينا بالشكل الذي يحطم أعماق مشاعره، بأن من المستحيل أن يؤثر علينا، كما قلنا لكم سابقا عن نبي الله موسى عليه السلام عندما قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أنه رسخ في نفسه نوعا من المشاعر الواعية التي تجعل الطرف الآخر من المستحيل أن يقدم لموسى عليه السلام كلمة يتأثر بها. وما أعظم أن تصل إلى هذا المستوى بوعيك، تصل إلى هذا المستوى بوعيك، أن يراك الآخر صخرة أمامه لا يمكن أن يؤثر فيك، وأن أي كلمة تنطلق من فمه نحوك ستتحول إلى شظايا، تتحول إلى فتات، إلى بخار لا تؤثر فيك بأي أثر. عادة من يتحول نحوك ليقدم لك هذه الكلمة أو هذا ويصبغها بصبغة أنه مشفق عليك وناصح لك، إنما انطلق لأن لديه أملا في أن يؤثر عليك. نحن بحاجة إلى أن نظهر في وعينا، في سلوكنا، في أعمالنا، في جدنا، في اهتمامنا إلى درجة تحطم معنويات المخربين من المنافقين والمرجفين والذين في قلوبهم مرض، فييأسون فيضمحلون ويتضاءلون أمام ما يلمسونه من كل شخص منا من جده واهتمامه ووعيه، فيرون الناس كتلا من الصلب، فتتضاءل نفسياتهم وتضمحل ويتلاشون شيئا فشيئا حتى يصبحوا في المجتمع لا قيمة لهم، وحتى يصل إلى درجة ألا يعرف ماذا يقول وبماذا يتفوه معي أو معك. تضطرب المسألة لديه، يتلجلج الباطل في فمه فلا يعرف ماذا يقول وماذا يعمل. إذا وصلت الأمة إلى وعي من هذا النوع، فلو اتجهت عشرات المحطات والقنوات الفضائية ومحطات الإذاعة نحو مجتمع من هذا النوع، فإن كل ذبذباتها ستنطلق إلى الجو ولن تصل إلى أرض نفسيتك، لن تؤثر فيك كما وصل إليه الإيرانيون في أيام الإمام الخميني. كانوا على هذا النحو، حملوا وعيا رهيبا، وعيا عاليا، لكن المجتمع الذي يبدو أفراده حتى المتدينون فيه وطلاب العلم وحملة العلم يبدون وكأنهم أغبياء مساكين لا يفهمون شيئا ولا يعرفون شيئا، فيتحرك هذا بنشاط، وهذا المنافق بنشاط، وهذا الذي في قلبه مرض بنشاط، وهذا المرجف بنشاط، لأن الساحة تدفعهم نحو هذا. هم يؤملون أن يغيروا، يؤملون أن يؤثروا، يرون الناس يتحركون أمامهم وهم يمكن أن يكونوا ضحية كلمة واحدة فينشطون. يعني عندما يكون الناس عندما يبدون وكأنهم أغبياء مساكين لا يفهمون شيئا، هم يشجعون المنافقين على أن يتحركوا، ويشجعون الذين في قلوبهم مرض على أن يتحركوا للتثبيط والتخذيل والتخريب. وهكذا عندما كان المجتمع في أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه كثير من هذه النوعية، أصبح للمنافقين فاعلية كبيرة جدا. وفيكم سماعون لهم، لأن فيكم سماعين لهم، متى ما أصبح المجتمع ليس فيه سماع للمنافقين، ليس فيه سماع للمرجفين، لأن من تقدم إلي بثوب ناصح أو مشفق مهما كان، حتى وإن كان ناصحا في واقع الأمر، فلا يمكن إذا كنت عارفا بالله أن أعتقد أنه أنصح لي من الله، أو أن أرى فيه أنه أنصح لي من الله وأرحم بي من الله. أليست هذه وحدها تكفي؟ عندما تقول لي بطل ما لك حاجة ستكلف على نفسك، العبارة المعروفة، أقول لكن الله هو نفسه هو الذي دعاني إلى أن أتحرك، فإن كان أرحم الراحمين هو الذي دعاني إلى أن أتحرك، فإن الله يعلم أن الحركة هي خير لي من القعود، أن العمل هو خير لي من الجمود، أن الحركة هي نفسها تجسيد لرحمة الله بي، أن العمل بما أرشدني إليه هو نفسه الذي سيحقق لي الرحمة في الدنيا والآخرة. الله هو أنصح لي منك، هو أرحم بي منك، هو أهدى لي منك. تكفينا هذا، والله إنها تكفينا، تكفينا هذا. ولهذا نحن يجب أن نعمل فعلا على أن نعرف كيف نكون معتصمين بالله بوعي. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هؤلاء الذين يتحركون بعد أن يصبحوا بشكل أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أليست أعمالا تبدو أعمال صراع مع الآخرين؟ قد تصل إلى درجة صراع مع الآخرين، مع من يصدر منهم المنكر، مع من نريد أن يمشوا ويأمروا بالمعروف، مع من نشجعهم على الخير ونحركهم إلى أن يكونوا فاعلين للخير وعاملين في إطار الخير، هل هذه خسارة أم أنها هي الفلاح؟ يعني من ينطلقون في ميدان الدعوة إلى الخير، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، قد يصطدموا مع من يصدر منهم المنكر، قد تحصل حالة صراع مع الذين يصدر منهم المنكر، لكن هل هذه خسارة أم أنها هي الفلاح؟ هي الفلاح، هي النجاح، هي الفوز. وأولئك هم المفلحون، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى في آخر هذه الآية. وأولئك، أولئك هم، هذه العبارة التي تشخص وتخصص من يتحركون على هذا النحو، إنهم هم وحدهم المفلحون، لا أولئك الآخرون الذين يرسمون لأنفسهم طرقا أخرى، يرون أن الحياة ستستقيم وأنهم سيصلون إلى الجنة بعيدين عن القيام بأعمال من هذا النوع، هم الخاسرون وليسوا مفلحين. هؤلاء وحدهم، عندما يقول وأولئك، إشارة إلى من؟ إلى من يعملون على أن يكونوا بشكل أمة مؤهلة للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أرقى وسائله وفي أرقى نظمه، من منطلق واحد، توجيهات واحدة، وخطة واحدة. هؤلاء هم المفلحون، هم المفلحون. يقول علماء البيان بأن هذه هي من العبارات التي تفيد الاختصاص، بمعنى هم وحدهم لا غيرهم المفلحون، هم وحدهم لا غيرهم المفلحون. بكل هذه العبارات الثلاث، أولئك اسم الإشارة الذي يفيد الاختصاص في الإشارة إلى شيء، الإشارة تفيد الاختصاص، أولئك هم، الضمير نفسه المفلحون، ثم اسمية طرفي الجملة هم المفلحون بأل، بكل وسائل التخصيص والتشخيص للطرف المفلح وحده، هو جاء في هذه الآية، كل وسائل التخصيص والتشخيص جاءت في هذه الآية. وأولئك هم الألف واللام أيضا تفيد الاختصاص، المفلحون. ماذا تعني؟ ماذا تعني كل هذا وسائل الاختصاص أولئك والضمير في هم وفي التعريف المفلحون تفيد كلها الاختصاص؟ ماذا تعني؟ لا غيرهم. إذا كنت أنت المفلح وحدك لا غيرك، فغيرك ماذا يعني؟ إذا كنت أنت المفلح وحدك لا غيرك، فغيرك ماذا يعني؟ هو الخاسر. لو كان بالإمكان أن نتصور أن طرفا آخر أيضا سيعد مفلحا لكنا مكذبين بهذه الآية. إذا أنت بتتصور أن طرف آخر مفلح غير الذين يكونون بشكل أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أنت ستكون مكذب بهذه الآية. وأولئك هم المفلحون، أولئك يعني هم وحدهم المفلحون في الدنيا وفي الآخرة. هذه الآية نفسها مما تدعونا إلى أن ننظر لأنفسنا من جديد، هل نحن ممن يمكن أن يكونوا هم المفلحون أم لا؟ إن رضينا لأنفسنا أن نبقى على ما نحن عليه وتمشي علينا هذه الوضعيات والأحداث السيئة، فلا نتحرك لديننا ولا نتحرك للحفاظ على سلامة ديننا في أنفسنا على أن نبقى مسلمين، لا نتحرك في أن نكون أمة واحدة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فلسنا مفلحين. إذن نحن لسنا مفلحين لا في الدنيا ولا في الآخرة. أليست هذه قضية خطيرة علينا جدا؟ إذا كنا نرى هذه الآية تتحدث عن ناس هناك مدري منهم مفلحين، لكن ونحن أيضا مفلحون، فهذا من التكذيب بآيات الله، وكأن الله يحكي لي عن ناس هناك مجموعين نراهم نشاهدهم سواء في أذهاننا أو على الشاشة يتحركون يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون، لكن وإحنا مفلحين، وإحنا ما بنتحرك لا بندعو إلى الخير ولا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر، وإحنا مفلحين. لا لا، الآية جاءت بالتشخيص بالتحديد بالاختصاص، أولئك هم وحدهم هم وحدهم المفلحون لا غيرهم. بمعنى إذا لم تكن أنت معهم منهم، أنت من ضمن أمة تدعو إلى الخير، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، فلست من المفلحين. وإذا لم تكن من المفلحين فأنت ممن؟ من الخاسرين. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا إلى ما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يجعلنا من ضمن الأمة التي تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأن يجعلنا من المفلحين، ونعوذ به أن نكون من الخاسرين. ونسأله تعالى أن يرحم الشهداء، وأن يشفي الجرحى، وأن يفرج عن الأسرى، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. ونحن في نهاية العام الهجري 1447، وسندخل على عام هجري جديد. يجدر بالإنسان أن يتأمل أن هناك أيام من حياته مضت ولن تعود، أن هناك أشهر من حياته مضت ولن تعود، أن هناك عام كامل مضى من حياته ولن يعود. فعلى الإنسان أن يكون لديه وقفة مراجعة وتأمل ومحاسبة للنفس، ماذا فعل في هذا العام بما يرضي الله سبحانه وتعالى، بما يبيض وجهه عند الله، لأن الإنسان مطالب أن يراجع حسابه. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معناها راجع حسابك، انظر ماذا قدمت لغد، يوم القيامة قريب، ولذلك سماه الله غد، لأن غد قريب، يرحل اليوم ويأتي غد. إذن ستمر الأيام سريعا والسنوات سريعا، وإذا بالإنسان يقف في ساحة المحشر وكأن الحياة الدنيا أمس، ثم يأتي وإذا به يقف في ذلك الموقف الذي كان يحاول بكل وسيلة أن يتناساه، أن لا يتذكره، أن لا يعد له، فتكون مصيبة كبيرة جدا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. على الإنسان أن يقف بجدية مع نفسه، يتذكر ليتفكر. 360 يوما مضت، هل يضمن الإنسان لنفسه مثلا العام القادم أو شهر منه أو يوم أو ساعة أو أقل من ذلك أو أكثر؟ لا يستطيع الإنسان أن يضمن حياته ولا للحظات، لا يعلم متى سيرحل، متى سينتقل. إذن المهم أن تكون هناك مراجعة وحساب، أن يكون هناك اهتمام، كما قال الإمام علي عليه السلام لولده الحسن وهو يوصيه: ومن كانت مطيته الليل والنهار فإنه يسار به وإن كان واقفا، ويقطع المسافات وإن كان مقيما وادعا. الإنسان أشبه ما يكون بمن يركب على الليل والنهار. المطية التي نركب عليها هي الليل والنهار، والليل والنهار لا يتوقف أبدا، متحرك دائما. إذن أنت مسافر دائما، أنت في حالة سفر في هذه الدنيا. سفرك هو الساعات، الثواني والدقائق والساعات التي تمضي باستمرار، هذا هو سفرك. أنت تقترب في كل لحظة من لقاء الله سبحانه وتعالى، وعلى الإنسان أن يتأمل ذلك جيدا وأن يتفهم وأن يدرك ذلك جيدا، وأن يكون لديه مراجعة وحساب. التاريخ الهجري وذكرى الهجرة النبوية، هذه الذكرى العظيمة التي نحن قادمون عليها لها دلالات مهمة، لأنه حينما ربط تاريخ المسلمين بهذا التاريخ هجرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، لأنه حدث عظيم، حدث تاريخي مثل نقلة، ليست القضية أنه حدث عابر بل مثل نقلة من مرحلة الدعوة إلى مرحلة التحرك الجهادي، التحرك كما يريد الله سبحانه وتعالى في واقع هذه الحياة، تحرك بحيث يواجه النبي ويواجه المسلمون معه كل التحديات وكل المؤامرات. ولذلك نتج عن الهجرة تحول كبير في الواقع العالمي، في الواقع البشري ترتب عليها نتائج مهمة جدا. نحن مثلا كمسلمين ونحن في اليمن كشعب يمني مسلم تعود أن يرتبط بكل المناسبات الإيمانية ويأخذ منها الدروس والعبر، علاقته بالله سبحانه وتعالى وبرسول الله قوية، من المهم أن نعود إلى هذه المناسبات وغيرها من واقع حاجتنا، لأننا محتاجون. الإنسان المسلم محتاج دائما للذكرى وللاستفادة. نحن كأمة مسلمة بشكل عام نعاني ونواجه أخطار وتحديات ومشاكل وأزمات، ولذلك نعود إلى هذه المحطات التاريخية المشرقة الملهمة المضيئة. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في كل حركاته وسكناته كان يقدم للأمة دروس تستفيد منها في حركتها إلى يوم القيامة. إذن نستلهم من تاريخنا، نستلهم من تاريخ رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عبر دروس نواجه من خلالها، لأننا نواجه تحديات وأخطار ومشاكل كبيرة جدا، ونحن بحاجة ملحة إلى الرؤية، إلى النور، إلى البصيرة، إلى الطاقة المعنوية والروحية التي نكتسب منها العزم، نكتسب منها الصبر والتحمل، لننهض بمسؤوليتنا، لنسير في الدرب وفي الطريق الصحيح. نحتاج بين هذا وذاك إلى الاتصال والارتباط بالله سبحانه وتعالى، والارتباط بهدى الله سبحانه وتعالى، لنكسب بذلك رعاية الله ومعونة الله وألطاف الله وتدخله وتأييده وهدايته بما يوصلنا إلى الهدف المنشود الذي نحصل من خلاله على العزة والكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة. وهذا كله لا يمكن أن نحصل عليه لا من هنا ولا من هناك إلا من خلال الهدى الإلهي. لا نحاول أن نلتفت إلى خارج ساحتنا كمسلمين، إلى خارج جذورنا، إلى خارج الاتجاه الأصيل لمسارنا الإسلامي، إلى خارج منهجنا الإسلامي. لا تلتفت أيها المسلم لا إلى الشرق ولا إلى الغرب، انظر في تاريخك، انظر في جذورك، انظر في أصالتك، في منهجك الإلهي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، لأنك هناك ستجد الحل الصحيح، ستجد هناك المعالجة لكل الإشكاليات. من الغريب في حالتنا نحن كمسلمين أن أعداءنا الذين يصنعون لنا المأساة والمشاكل ويشكلون علينا خطر كبير ويستثمرون في ساحتنا الإسلامية في مشاكلنا، يستغلون واقع الأمة المتردي، يحرصونهم على أن يكونوا من نتجه نحن لنستلهم منهم، هم يريدون أن نقتدي بهم وهم يضربوننا ويقدموا أنفسهم كمخلصين ومنقذين وهم يقتلوننا في نفس الوقت، لأنهم من خلال الإعلام يضربون الأمة بضلال كبير جدا فيقتلونها وهي تقتدي بهم، يضلونها وهي تقتدي بهم وهي تحاول أن تلحق بهم، وهم من يصنعون لها المآسي، من يسعون بكل جهد بكل الوسائل إلى تحطيمنا بشكل كامل. فالهجرة النبوية محطة تاريخية عظيمة مهمة جديرة بأن ربط بها تاريخنا كمسلمين، فهي تحمل دروس، تحمل عبر، نتج عنها متغيرات كبرى. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله منذ أن ابتعثه الله بالرسالة فبلغ رسالات الله بدءا في مكة أم القرى كما أسماها الله، لتكون هي محطته الأولى لبلاغ الرسالة الإلهية. انطلق من هناك، وفي كل حياته وفي كل حركاته وسكناته قدم لنا الدروس. تحرك الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وبعثه الله بالرسالة في مجتمع مكة، قبائل قريش ومن حولهم، وكانت عبارة عن فرصة لا تساويها أي فرصة أن يكون هناك أعظم الخلق وسيد الأنبياء والرسل، لتكون أنت من يتلقى الهدى من هذا الإنسان الذي فضله الله واصطفاه الله وشرفه الله على كل خلقه. فهي فرصة عظيمة لنيل شرف عظيم. كان المفترض لقريش أن يكونوا هم طليعة البشرية في حمل رأية الإسلام، في أن يستنيروا بنوره، أن يتخلصوا مما هم فيه من واقع ظلامي مظلم مليء بالظلم مليء بالانحرافات بالخرافات، واقع غارق تحت سيطرة الطاغوت. المفترض أن يكونوا هم الطليعة، طليعة البشرية، يحملون رأية الإسلام بعظمة الإسلام بما يحرر الإنسان في هذه الحياة، يحملون تلك المبادئ العظيمة والأخلاق الكريمة والتشريعات الإلهية، يجعلونها فرصة لكي يتخلصوا من كل ضلال ويلتحقوا بهدى الله برعايته بلطفه برحمته. كان المفترض ذلك بمجتمع مكة، لكنهم فشلوا وعاندوا وحاربوا. وفي ذلك درس مهم، أن هدى الله قد يأتي لك فتكون فرصة لك أن تلتحق بركب الله سبحانه وتعالى بهدى الله، أن تكون أنت من يتحرك لإنقاذ البشرية من الضلال، لتلتحق بمركب النور قد تفشل كما فشلوا. لأننا يجب أن نأخذ العظات والعبر والدروس من كل المناسبات الإيمانية الإسلامية. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الكرام، وها نحن نلتقي معا حول قبس من نور آية، وقبسنا اليوم من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. صدق الله العظيم. هاتان الآيتان هما 29 و30 من سورة النساء، وهي سورة مدنية، والآيتان كما سمعتم توضحان لنا طريق السلامة والأمان في علاقتنا المالية، وتبينان لنا أهمية طهارتها من كل حرام وباطل. وقبل أن نخوض في اقتباس ما يسره الله من الآيتين، نحب أن نعرف أن هاتين الآيتين يأتيان بعد تبيان المحرمات من النساء والحلال منهن في علاقاتنا الأسرية وحاجاتنا الزوجية التي يريد الله أن تقوم على الطهر والنقاء وعلى الرضا والاطمئنان، ليقوم على أساسها مجتمع قوي معافى من كل الأمراض النفسية والجسدية، سليم من الاختلالات والتشوهات والاختلافات الخلقية والخلقية الناشئة عن العلاقات العشوائية والنطف الملوثة التي تدمر المجتمع صحيا ونفسيا وخلقيا وأمنيا. نقول إن مجيء هاتين الآيتين اللتين نحن بصددهما بعد تلك الآيات التي تبين لنا طريق السلامة في علاقاتنا الزوجية له مدلول هام، وإن الربط بين هاتين العلاقتين الإنسانيتين والتوالي بينهما في الآيات يعني سرا خاصا، هو أن علاقات الإنسان المالية لا تقل خصوصية وأهمية عن علاقاته الزوجية التي منها تكون، وبواسطتها أراد الله وجوده، وباستمرارها شاء استمرار حياته، كما أنه بفسادها ينقرض ويتلاشى. إن الله يريد أن يوضح للإنسان بشكل لا لبس فيه أنه كما أن علاقته الزوجية تختلط بلحمه ودمه وتؤثر في خلقه وخلقه، ويتوقف على سلامتها سلامته وعلى طهارتها طهارته وقوته، فإن علاقته المالية كذلك لها أثر كبير في حياته وفي خلقه وخلقه، ولهذا يجب أن تكون طاهرة نقية من كل حرام وباطل ومن كل جرثوم قاتل، صحيحة في الأخذ والعطاء وفي كل وسائل التعامل. لهذا يقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأكل المال بالباطل يشمل كل تعامل مجحف، وكل علاقة غير متكافئة، وكل استغلال لجهد بدون جزاء، وكل أخذ لمال بدون عطاء، وكل عمل بدون أجر، وكل أجر بدون عمل، وكل ادعاء لحق بدون وجه حق، وكل اعتداء على حق بدون رادع من كلمة حق أو سلطة عدل. إن أكل أموالنا بيننا بالباطل يشمل التطفيف والربا والاغتصاب والرشوة والاستغلال للقوى والطاغات بالسخرة والإكراه، ويشمل كذلك رفع الأسعار بدون مبرر، واحتكار السلع، وترك الناس تحت رحمة المغالي والمحتكر، ويشمل كذلك اختلاس أموال الدولة باختلاق مبررات الصرف الغير ضرورية، أو الإنفاق على مشروعات غير نافعة وغير ضرورية، أو حتى الإنفاق على مشروعات هامة وضرورية واستراتيجية، مع استقطاع أو إضافة العمولات السرية من المال العام لأصحاب الشأن في العملية. ويشمل كذلك التحايل أو التغاضي على تحويل إيرادات الدولة إلى مصبات جانبية خارجة عن خزانة الدولة، والتساهل عمن عرف منهم ذلك والاعتماد عليهم في تحصيل ذلك. إن أكل أموالنا بيننا بالباطل يتفرع ويشمل كل سلوك مالي غير سليم وغير عادل، سواء بين الأفراد وبين بعضهم البعض، أو بين الأفراد والحكومة، أو بين الحكومة والأفراد، أو بين الحكومات والحكومات، وبين الأمم والأمم. ولو أردنا حصر مزيد من هذه الأمثلة لطال المقام وتشعب المقال، ولكننا نوجز ونقول إن كل علاقة مالية غير صحيحة وغير عادلة وغير مرضية وغير متفقة مع ما أراد الله كلها أكل لأموال الناس بينهم بالباطل. ولهذا يستثني الله من القضية قضية أخرى تختلف عنها شكلا ومضمونا، فيقول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والتجارة لا تعني فقط بيع السلعة المحسوسة والبضاعة المعروفة، بل يعني كل تبادل المنافع والمصالح الإنسانية، سواء معنوية أو حسية، وكل علاقة أخذ وعطاء بين الناس. المهم أن تكون هذه العلاقة عن تراض، وأن يكون الارتباط بعقد مقنع عادل مرض نافع مريح للطرفين، وإلا فقد خالطه الباطل، والباطل في حكم الله منهي عنه في كل علاقة، وبالذات في العلاقات المالية، لأنها تدخل في شرايين الحياة وتتغلغل في كل خلاياها، فهي في المجتمع كالدم في جسم الإنسان. وإذن لا بد أن يكون المال نقيا طاهرا، وإلا اختل الجسم واعتل وفسدت حياته وقضي عليه فيموت. وإشارة إلى هذا المصير يقول الله تعالى بعد ذلك: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. تعالى الله وله الحمد، فهو الرحيم، وهو يدلنا على كل ما ينجينا من الهلاك. إن أكل أموالنا بيننا بالباطل أقرب الطرق وأقوى الوسائل إلى الهلاك، ذلك أن العلاقات تفسد والروابط تتفكك والمحبة تنضب والأحقاد تشتعل والإحن تتورم والتنافس على المغانم الحرام تتقد والسباق على كل باطل يتسارع ويجن. وإذا الحياة قلقة مختلة والمعيشة منغصة معتلة والموازين معطلة والمقاييس مضطربة، وهكذا يصبح الاعتداء على الحق حقا، واحترام الحق ضعفا، والتمرد على العدل اعتيادا، واقتراف الظلم عرفا، فيتعاون الناس على الإثم والعدوان، ويخجلون من البر والإحسان، ويتعارفون على البغي والعدوان. وإذا وصلت الحياة إلى هذا المستوى من الاضطراب فهي هل تسمى حياة؟ إنها أقرب إلى الموت منها إلى الحياة. وإذا وصلت علاقات الناس إلى هذا المستوى من التردي فهل تسمى علاقة إنسانية؟ إنها أقرب إلى القتل لأنفسهم منها إلى العلاقات فيما بينهم. إن من يعتدي على حقك فقد اعتدى على أهم مقومات الحياة، وإن من يسلبك مالك فقد سلبك أهم أسباب الحياة، وإن من يظلمك وهو آمن من العقاب فقد أظلمت الحياة وأصبح الموت أهون. وهكذا فإن أكل أموالنا بيننا بالباطل يعتبر قتلا لأنفسنا، يحذرنا الله منه وينهانا عنه. بل إن المجتمع الذي تفشو فيه تلك الآفة يجد نفسه وقد نشبت فيه أحداث القتل الفعلي. نعم، إنها تنشب أظفارها وتكشر عن أنيابها في كل علاقة وحوار، لأن من يستحل مالك لا يتورع عن استحلال دمك، ومن يستجيز نزع حقك لا يتردد عن نزع روحك، ومن يحجب عنك منفعة تستحقها لا يبالي بأن يحجب عنك الحياة. لهذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قرن بين الدماء والأموال، كما أن الله في الآيات التي نحن بصددها يتوعد من يفعل ذلك عدوانا وظلما بنفس ما توعد به قاتل النفس وهو النار. فلقد قال في حق القاتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وهنا يقول في حق أكل أموالنا بيننا بالباطل: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. نعم، فالقاتل عمدا معتد ظالم ولم يتجرع على ذلك إلا وهو مجرد من الإيمان، متلبس بالظلم والعدوان وقاصد الاعتداء. ولا شك أن من يأكل المال بالباطل إنما يفعله عدوانا وظلما، ولا يمارسه إلا وهو ينوي العدوان والظلم، ولا يصل إليه إلا بالعدوان والظلم. إذن فالعدوان صفة مشتركة بين قاتل النفس وسالب المال، والظلم علة مشتركة بين من يسلب الروح ومن يسلب الحق، وهكذا استحقا معا نار جهنم، وكان ذلك على الله يسيرا. كما أنه كان بنا رحيما، رحيما في كلا الحالين، حالة نهينا عن أكل أموالنا بيننا بالباطل، وحالة إصلاء النار لمن يفعل ذلك. فهو في نهيه رحيم لينجينا من الهلاك، وفي عقابه رحيم لأنه أنزل الجزاء العادل بمن كان سببا للناس في الهلاك. اللهم اجعلنا ممن اتقى وممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، والسلام عليكم ورحمة الله.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

بسوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين.

حتى بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسين.

وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد، وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك. فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت

عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.
2: يلا يا شيخ اجي احمد تدعي لي يا ابن جامع.
1: الله اكبر اجلوها
3: حول الغربان الذي يحلمهم خالي حسين، حول الغربان الذي يحلمهم خالي حسين، والله هم الوهابين.
4: اجلوها وانتوا راعوا لي هاني.
5: ماشي يا محمد ما بيصير،
4: راعوا لي هاني.
5: ماشي يا محمد ماشي، ما بيصير من الخبالة. ابوك رجال قادر يحمي نفسه. جي والله ما بيصير.
6: بدل والحجاج يا الله، بدل والحجاج يا الله.
7: طيب ما وصيتك احمد؟
8: اذا امد الله في عمرك تي ختمه خط الوالد الله يرحمه تسلمها الجهال.
9: أبي يا عاجز يا عاجز صدقني اجلس لو ما ندرى ما يفعلوا، يمكن شوية ويهربوا هؤلاء القتلة يهجموا على حجاج بيت الله بتبسره ما يجي.
10: خطة المحكومة الموزونة، خطة المحكومة الموزونة.
11: لا تخلوا أحد منهم.
10: الحق الحق
7: الحق. هذا الحين نحن بندافع على نفوسنا وأعراضنا ولا نستسلم لهؤلاء الملاعين القتلة.
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 21.
12: خرجنا هذا الوادي ابصر هاك تقتلوا خيرت من الحجاج.
13: النسر يشبعي عينك كرها لك ابصر حاضرين ولا من كل مقع.
12: فنجي نحتمي بالجمال ولا نسر نتخبى في وادي تحت الشجر؟ انك شجر خير.
13: خالي حسين يا شبعي، خالي حسين وحمادي وفاطمه ومحمد وهو الحجاج العزل كلهم نفلتهم ونهرب له سنة. والله ما نهرب ولا نتي خطبة يا عراه يا عراه، ولا نتي خطبة يا شعور.
12: كان خاطرك أن يصير احتمي لي بالجماعة والمسامحة.
13: هاي انت يا مجنون يا شعور شعور شعور. يا ساتر يا ساتر، ربنا أغرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. انزل حمودي هذا، الله يهديك يا حمودي، الله يهديك.
12: نزل راسك، نزل راسك يا أخي، بسمع الرصاص بتوز من جنب راسك. نزل قرب راسك،
13: قرب كده تجي لك جنبي، قرب قرب قبل ما يرموك.
12: الحين نفس ما نسوي مع القتلة هؤلاء وحاك معابر خيرات. مالك بتبسلني سكتة هكذا؟ عرفتني ولا ما؟
13: شكلك مش غريب، مش غريب علي.
12: علي أبو طالب وضك برنازة جمعة الله يرحمه.
13: أيوة أيوة، أنت والحج حسن هذي من الروضة ما؟
12: إيه.
13: وأين صاحبك الحج حسن؟ أين هو؟
12: سار سار يتني لنا حطب من الوادي الله يستر عليه.
13: ريت من يوصلني للوادي ذا الحين، نفسي ينبع للوادي يا حج علي، ضروري.
12: خير، وانت ما معك في الوادي وقصتك نهرب من هنا؟ انت حمادي ولا يحيى؟
13: يحيى يحيى يحيى حمادي صاحبي.
12: ايوه يا يحيى، ما معك في الوادي قل لي.
13: ابني وقرتي ابني محمد ومرتي ساروا يدوا حطب من الوادي، واكيد أكيد إنه محاني بين هالك ذا الحين.
12: والله والله ما حان بين إلا إحنا، الوهابين محاصرين لنا من كل بقعة.
13: الله يستر الله يستر. كيف يقع يا أخي علي؟ ما رأيك؟ ما نفعل ذا الحين؟
12: ما نفعل ما نفعل. أنا من رأيي نصبر هانا نجلس لما ينزلوا ينهبوا الحجاج ويروحوا لهم، وبعدين
13: ينهبوا الحجاج.
12: نفسر كيف نفعل؟
13: ينهبوا الحجاج، عاد ينهبوا حول الشهداء ومجندلين في دمهم. يا عراض يا عراض،
12: طبيعة الأعراض القاتلة وبعد الغنيمة.
13: عليهم لعنة الله، عليهم غضب الله. والله والله ما أقدر وقع هكذا بحد إلا بأصحاب الأخدود، لعنة الله عليهم.
12: قاتلهم الله. اهدأ اهدأ، ما معنا الله الصبر والثبات. أنت بالبندق وأنا بالجنبية.
13: يا الله توكل عليك. يا شيخ خالد، منظر يشفي الصدور.
2: صدقت يا تيبان صدقت، السيف يا تيبان السيف، سبيل الحق والرشاد.
10: انظر يا شيخ خالد، انظر انظر دول الزيوف قاعدين يقاتلون الخيال والهجنة في ضواف الوادي، وما عندهم حتى السلاح، محاصرين مكبودين.
2: انصع الباقين وبعدها ذبحوهم، ما يمشي معاهم الا قطع الرقاب. فهمت يا تيبان؟
10: ايه يا شيخ، الاخوان متعطشين لدماء الزيوف.
2: الاخوان متعطشين للغنيمه، هذه غنيمتنا حلال. عجل يا تيبان عجل.
10: ابشر بالنصر يا شيخ، ابشر بالنصر
2: يا تيبان. باقي الزيود اللي في سدوان خلصتوا عليهم؟
10: ايه يا شيخ، ابشر، الاخوان لحقوهم وذبحوهم كلهم، كلهم مذبوحين.
2: الله يبشرك الله يبشرك، ما يجزاك الجنة يا تيبان.
10: أبشر بالنصر يا شيخ، أبشر وبشر الصابرين بأن لهم الجنة. إيه الله الله الله أكبر الله أكبر.
13: اقتلوه، الجهاد الجهاد يا الجهاد، الغنائم الغنيمة. الله أكبر الله أكبر.
14: ما انت على احد صالح. كيف كيف رجلك؟
12: رجلي مكسوره يا حماتي. رجلي مكسوره يا حماتي، ما قدرت اتحرك.
14: ما نقدر يحسن، ما حد يتحرك او قد ما.
12: صح يا حماتي، اساعدنا بخير. يوم ما يخرج من الله.
14: جو جو جو جو، نسحب لعند اخي يحيى ونتخبى دفع هذا الحجر الذي عند حياء كبير. جو هيا هيا جو، نسحف هيا اسحفوا.
12: وين نسحف يا حماتي؟ والله ما أتحرك، زوجتي راحت الوادي مع زوجتي حياء، وأكيد بترجع تدور علي.
14: هيا هيا يا حج صالح، بسرعة قدم ملندم نسحف.
12: وطي صوتك لا يسمعوك،
15: خليني مهروس بين الشهداء يا عمادي، يمكن ربي ينجيني بدمائهم الطاهرة يا عمادي.
14: كان أنت يا قاضي حسن أخضر نسحف لا عنده في إحياء، أبسرك في قدر جلد مرن دم وقدر هذا الصيب بين الجذر حق الشهداء. أسحبك من هنا، هيا هيا هيا
16: يا دي يا دي يا فيني يروح للسحب
14: قاضي حسن
16: يا دي الله يكتب لنا يا خير
14: يا الله يا الله يا الله فرجها يا رب علينا يا الله. انتبهوا انتبهوا، اذا نزلوا ينهبوكم الوهابين، لا تتحركوش من مكانكم تمام. وانا اتسحب اتسحب يا حمد الحين. يا الله يا الله يا رب
15: انتبه انتبه يا عبادي، وجاي عندك لا يشوفوك.
14: لا تخافش لا تخافش يا حج صالح. يا يا الله ارس بجاه يا
15: الله اجعله بيننا وسنته.

0: أصوات الرصاص من أي جهة بالضبط؟
1: حصلوا الحجاج من كل مكان يا نقيب، من كل مكان، والرجلة الرجلة أنا مسلم قبنا شم رائحة الجنة.
2: أنا من رأيي نختم في الطريق، لا عاد لقونا هنا، ما رأيكم؟
1: أنا عارف للطريق، الحقوا بعدي، بنلتف عليهم من قفل الوجه. يلا بعدي، يلا يا رجال بعدي.
0: بعدك يا أحمد، الله يستر. معقول؟ معقول إن بهناس بهذا القسو والحد على الحجاج؟ حجاج بيت الله الحرام.
1: يا جماعة هذول الوهابيين سفاكين دماء، مجرمين، يا ما قتلوا من البدو في نجد، وكل المخالفين لابن سعود، وعلى ويش بفتوى من مشايخهم الوهابيين عليهم غضبوا.
0: أيوة يا أحمد، هؤلاء خوارج يكفروا المسلمين ويتعاملوا مع الإنجليز. حسبنا الله ونعم الوكيل،
1: حسبنا الله ونعم الوكيل،
0: حسبنا الله ونعم الوكيل،
3: حسبنا الله،
0: حسبنا الله ونعم الوكيل.
2: خير يا نقيب حسين، دحين ما نفعل.
0: والله إنها معركة خاسرة إذا خطينا على المتبرج المئة.
2: ما قصتك يا شيخ حسين، ما قصتك.
0: نفترق، أنت من طريق وأنا من طريق. أنت تعرف طريق تهامي يا أحمد؟
1: أيوه يا نقيب حسين أعرفه، نتوجه إلى الغرب وبنوصل تهامي ونلتقي بمفارز الجيش الحجاج.
0: إذا نتوكل على الله أنت والحج علي، وأنا أسير بسري أحياء وعائلته والحق بعدك.
2: رجلي على رجلك يا نقيب حسين، عليها العار من فلت رفيقه.
0: أنا قصدي أنت
2: توكل على الله يا نقيب حسين، قد زلت علينا يمين.
1: يا نقيب حسين، الموت حق على كل إنسان، ولو كتب الله لنا النجاة ما نكون إلا جمع، ولا نضيع جمع في وقت واحد.
2: بسم الله، هي
1: توكلنا على الله من هنا.
0: بعدكم يلا بسم الله،
2: يلا بسم الله،
1: الحقوا بعد، الحقوا بعد.

0: الرصاص كله على الأرض يا جماعة. خوفكم أنا هذا زيد أبشر بي.
1: بس قلت لك لا تحرق دمي يا محمد. تفلتني هنا يا محمد بغير محرم. تفلتني هنا يا ابني بين هذا الغابة وحدنا.
0: كان مفعلي الله مفعل صحنا بي كدوم عايجين نروح علينا.
2: اصبر يا محمد اصبر. أبوك داري إنكم حالة بتدوروا حضاب. يمكن يجي يدوركم ما بحط مشيحة عليك دواتي.
1: لا يا خديجة هو داري إن إحنا جينا ندور هنا حضاب. اصبر اصبر يا ابني محمد اصبر. بتصير كيفهم مثل الكلاب مثل الكلاب في كل بقعة.
0: خلاص يما جو نزير طرف الوادي. أول ما يجو أبي لا عندنا نبشرهم وندعيهم. جو نزير طرف الوادي يما.
1: أي طرف الوادي يا محمد؟ جيجي جو نبصر لنا بقعة ما حد ينتبه لنا فيها. هؤلاء مجرمين مجرمين والله لا يذبحونا.
2: نتفس هنا يا فاطمة بين الوحش والثعابين. جاي نخطى يا فاطمة نبصر لنا قريب قريبة نجلس عندهم للصبح. أنا تعبة أنت دارنا أنا تعبة ماشي أقدرش أتحمل وجهس هنا. وهؤلاء الكلاب القتلة مدري حين عيخطوا من هنا.
1: والله ما ظلش لا كل خير يا اختي خديجة. خلاص ما دام انت تعبة اخطى من هنا ياها وبسري ليش بقعة. ما انا وابني محمد والله ما نخطأ الا بعد ما يجي يحيى.
2: انا متهانة من الجوع والعطش يا فاطمة. صدقيني اهل المنطقة هنا طيبين وهم مننا يمنيين مثلنا.
1: والله لو هو بيدي يا خديجة لهجم عليهم هؤلاء الكلاب بسناني. لكن ما فعل اش اجلس هنا لو ما يفرجها الله علينا ويسيروا هؤلاء المجرمين القتلة.
2: يعني مسموم تجسي هنا يا فاطمة.
1: سيري سيري يا خديجة ما دام انتي تعبة. الله معش في امان الله.
2: ناين انا شخطالي لكن اسألش بالله لا تسيري لعند القافلة الا بعد ما يسيروا هول العسكر الكلاب. امانة علش امانة.
1: تمام ان شاء الله يا خديجة انتبهي على نفسك في الطريق. الله معش يا خديجة. الله معش يا اختي خديجة.
0: وحنا يما ما نفعل.
1: احنا يا ابني محمد احنا ابن ابوك الله يحفظه من كل شر. كان يقول لي ان الطريق خطيرة. انا ما صدقتش يا الله ما معانا الا انت يا رب.
0: انا يما لا تبكوش الله معانا الله معانا.

0: حدث على هذا المجنون بين الجماع؟ شكله يشتي رب. اصحف والده وابصر ما بفعل. اصحف والده يا الله. يا الله يا الله كم يا دفنا يا الله يا الله كم يا دماء كم من جثث يا الله يا رب سترك يا الله يا الله يبحركم حسبي الله ونعم الوكيل يا الله ارحم يا رب رحمتك شوي
1: شوعي مالك كذا هكذا يا عم حمادي؟
0: مالي هكذا بتبصر على دماء وعلى جنب بتبصر على كذا يقول لي أنت أنا أكسي يا شوعي أو عد هروب.
1: أي نهرب يا مجنون؟ أفلتكم يا عيبة. أنا بين ربط الجمال أحميكم وأحمي نفسي وأحمي باقي الحجاج.
0: مالي قل لي وين أخي يحيى؟
1: أمي يحيى بضعة من أول بيدوره. أنت يا عم حمادي نزلوا يا عم حمادي.
0: من هم الذين نزلوا؟
1: وهابي اسمع
0: شوي اسمع أقول لك حن يا شوي الله يفتح عليك يحلق بالجمال يا شوي أيفحونا.
1: أين رحلي يا مجنون والجمال والبضاعة حقك؟
0: أنت يا شهور إذا نجان الله أنا نذر نمص البضاعة لك يا شهور. لا يعني
1: ما هذا المجبر يا عم حمادي؟ ما هذا المجبر؟ مش وقت المجبر هذا.
0: يا الله
1: أبسر كبي ذبح الحجاج يا عم حمادي. أبسر كبي ذبحه
0: يا الله كبي ذبح الحجاج يا رب.
1: ما عد منها يا عم حمادي يا عم حمادي. والله لا أدسحهم بالجمال والله
0: ضعت علي أجوعي.
1: والله لا أدسحهم بالجمال يا عم حمادي. خير مني يا عم حمادي
0: يا جوعي.
1: خير مني يا عم حمادي. خير مني
0: يا
1: عدى الله يا عدى الله يا كسلة يا فجرة.
2: تتابعون في الحلقة المقبلة.
3: شوعي استشهد يا حتى علي. شوعي استشهد يا حمادة. انظر الله
4: هيا ابشروا يما هذا حرب لكم. ها اشبحوا اذا حد قرب مننا اطعنوا في بطنه وانا إذا حد قرب مننا شطعن أبو بشري.
3: لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله
1: وأشهد أن محمد رسول الله.
5: والله ما يخطو من هنا إلا فوق جثتي يا نجم سيد. الحق الجهاد
6: اجعلوا
5: يحكم يا نجم سيد.
6: لا تنزلش،
5: هم أمانة في رقبة هاشم.
7: أمرك دم مغطي الوادي بكمل،
8: خلهم في الوادي يا شيخ عتيبان تاكلها الضباع والغربان.
7: خلهم
6: اجعلوا يحكم.
9: ما هو
6: حلوي ما يقربوه، احتعد ما فوقهم هذا الحجر،
9: خليهم غير يقربوه وانا شطحنهم تحت الطحن.
6: مادي مادي
2: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
10: كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية.
11: مواقف أدبية.
10: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
12: مواقف أدبية.
13: مواقف أدبية.
12: مواقف أدبية.
13: مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
14: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأدبي مواقف أدبية.
15: حماماك تقول يا

0: جميل الكامل قد كتب قصيدة بالفصحى، كنا قد بدأنا جزءا منها في الحلقة الماضية، اليوم نواصل استعراض بقية أبيات هذه الحلقة، وبالتأكيد هذا الاستعراض هو بصحبة الأديب والشاعر والناقد هائل عزيزي الذي هو معنا الآن عبر الهاتف من مدينة الحديدة. مرحبا بكم أخي هائل.
1: أهلا وسهلا
0: أخي الكريم. كنا قد توقفنا عند كأني أرى نجدا تلي أشقياءهم توجههم أن قتلوهم وكتموا، هنا يعني بدأ بالشوق هؤلاء الحجيج وحبهم لرسول الله وحبهم لله وحبهم للحج، بالمقابل يصور طبيعة أعدائهم الذين جاءوا إلى هنا، ربط المؤمنين ربط الحجاج بمكة وبالمدينة وبمحمد صلوات الله عليه وعلى آله، وربط القتلة بنجد، يعني وكأنه يستحضر حديث الرسول عليه صلوات الله عليه وعلى آله من هنا يطلع قرن الشيطان.
1: نعم
0: تفضل. كأني أرى نجدا
1: هنا يشخص نجد. طبعا هذا التشخيص هو تشخيص من واقع ثقافة قرآنية.
0: نعم.
1: يعني حينما يقول هو يقصد هنا قرن الشيطان.
0: صحيح.
1: تمام.
0: نعم.
1: هنا وكأنه يتحدث عن قتل الملائكة. تمام. كأني أرى نجدا لأشقياءها توجههم أن قتلوهم وكتموا، يعني بعد تصوير هؤلاء الحجاج الذين هم الحجاج لله سبحانه لله بيت الله سبحانه وتعالى، ينتقل إلى تصوير هؤلاء الشياطين. يعني تقول نجد، هو نجد هي قرن الشيطان، وهي تقول لأشقيائها قتلوهم. يتخيل منطقة نجد وكأنها يعني هي هناك مصدر كل هذا الشر، أوامرها على تلقي على أوامرها على أبنائها الأشقياء. التوجيه مزدوج، التوجيه هنا مزدوج، نجد توجه أشقياءها توجيها مزدوجا وهو قتلهم ثم كتموا، أي أمحوا الأثر بالمرة، يعني ما عاد تخلوا لهم ولا حاجة.
0: أيوة الله. نعم. الله، كأني أرى أشقى الوراء حين أقدموا على قتلهم، والله أعلى وأعلم، وقد كفروهم واستحلوا دماءهم وحولهم الشيطان يلوي عليهم. الله، كفروهم بينما أنتوا الشيطان يعني ملوي عليكم لي زي ما يقولوا.
1: نعم.
0: وقد بيتوا سوء النوايا ليمتطوا إلى الشر مكرا محكما ليس يثلم. تفضل
1: أستاذ مطيع. هنا حور هؤلاء الشياطين أنهم يمتطون المكر. تمام. ولكن حينما تحدث في أحد أبيات هذه القصيدة الذي تحدثنا عنه سابقا، قال 3000 المساكين كلهم إلى الله شد العزم.
0: أيوة.
1: لبوا وأحرموا. نعم.
0: نعم. هناك لله سبحانه وتعالى، وهنا للمكر.
1: شد العزم إلى الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء انبطوا المكر. وهذا هذه أدوات رائعة استطاع الشاعر أن يخاطب بها المشاعر. نعم.
0: نعم. يقول بعد ذلك لهم كمنوا في أضيق الطرق مسلكا. طبعا الآن يصور كأنه بيرسم فيلم سينمائي.
1: نعم. نحن قلنا نعم، انتقل من السردية إلى المشهد.
0: لهم كمنوا في أضيق الطرق مسلكا، وحين دنا الحجاج منهم تجهموا. هنا الصورة السينمائية، الوصف المشهدي كما ذكرت أخي هايل. تفضل.
1: نعم. قبل هذا البيت أستاذ مطيع، يعني ما قال وقد بيتوا سوء النوايا ليمتطوا إلى الشر مكرا محكما ليس يسلموا، هنا يعني أن النية كانت مبيتة، أن التخطيط كان دقيق. تمام. الموضوع ما أتاش من فراغ، يعني
0: صحيح.
1: يعني الناس كانوا مخططين لهؤلاء الحجاج ليقتلوهم ليبيدوهم. كان تحدي الشاعر يريد أن يقول لنا هكذا أن النية كانت مبيتة، وهو بالفعل كانت النية مبيتة. ثم هذا البيت في هذه الصورة التي يجعلنا الشاعر كما قلت لك يريد من الشاعر أن نكون شهود عيان على هذه الجريمة معه، لأنه نقلنا من حالة تجديد للذكرى إلى المشهد الحي. لهم كمنوا في أضيق الطرق مسلكا، وحين دنا الحجاج منهم تجهموا هنا الكمين. هذا الصورة الشعرية الدرامية وصف الكمين، اختاروا أضيق طريق لا مفر منه
0: علشان يعني مبيتين النية انه ما ينجو احد.
1: ايوه، واختاروا طريق هنا في هذا الكمين ان يكون هذا الطريق ضيق. عندما اقترب الحجاج تجهموا، اي ظهرت على وجوههم علامة الشر، علامة القسوة، علامة الوحشية.
0: صحيح.
1: نعم،
0: وصبت عليهم. تفضل.
1: نعم، وهو تجهموا هذا فعل يعبر عن قبح الوجه.
0: صحيح.
1: في اللغة معروف أن كلمة تجهم هي فعل يعبر عن قبح الوجه وقبح النية الباطنة.
0: صحيح. هذا أكيد. نعم. حتى مذكور في الأثر أنه يعني هذه مفردة تجهم لا تأتي إلا يعني من هو المتجهم، هو الذي موقفه السلبي دائما.
1: نعم.
0: لم تأتي التجهم في وجه أي شخص مستبشر أو راضي أو حتى ربما زعلان. حتى الزعلان ما يقولش تجهم وجهه للزعلان.
1: نعم.
0: وإنما يأتي دائما للجانب السلبي دائما، وهي نقطة مهمة تطرقت إليها.
1: نعم.
0: يواصل أيضا، وصبت عليهم كل موت بنادق، على حامليها لعنة الله تقسم.
1: لعنة الله عليهم. نعم.
0: صحيح. تكاد بأن تلوي البنادق خشية، ولولا نوايا السوء ما طاوعتهم. الله، والصورة الرائعة.
1: قصيدة رائعة أستاذ مطيع، أنا عجبتني كثيرا.
0: صحيح.
1: والشاعر عاش الحدث، جعلنا موجودين داخل هذا الحدث.
0: بس شوف الصورة الرائعة. تكاد بأن تلوى البنادق خشية، البنادق تستحي أن تقتل هؤلاء الحجاج، تشتي تلتوي وتقتل القاتل. شوف.
1: نعم.
0: الله.
1: نعم.
0: الله، والصورة. تفضل أخي.
1: البنادق هنا تكاد أنها تنتني، تتراجع من هول هذه الفعلة. يعني أنت داري، شفت لو تذكر الحلقة الأولى أو الأخوة المستمعين، لو نعد بالذاكرة للحلقة الأولى، كان هو على فعل جرم ليس يرضاه مجرمه.
0: صحيح.
1: يعني كان هذا وصلوا إلى قمة الشيطنة.
0: صحيح.
1: يعني ما عاد مجرم فقط، هو أصبح يعني في مرتبة الشياطين. نعم.
0: صحيح. تكاد بأن تلوى البنادق خشية، ولولا نوايا السوء ما طاوعتهم. تكاد الدنا تنشق من جرمهم، إذا أعاد لنا ذكراه شهر محرم.
1: نعم.
0: شهر ذي الحجة طبعا من الأشهر الحرم، أو في 19 ذي القعدة، أيضا ذي القعدة من الأشهر الحرم.
1: أيضا يا أستاذ مطيع، هنا تكاد الدنا تنشق من جرمهم، إذا يعني تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض. تمام.
0: صحيح.
1: من جرمهم إذا أعاد لنا ذكراه شهر محرم،
0: يعني هو يعارض
1: ذلك بعودة ذكرى الجريمة. كلما جاء شهر ذو الحجة وكأن الزمن في دورته يعيد فيه تمزيق الكون، يعيد فيه تمزيق هذه المشاعر الذكر التي تحل علينا بحزن وألم وأسى. هذا الاقتباس القرآني أيضا مع هذا يلائم هذا السياق. ربط الشهر، هذا الشهر يعني، وأعطاه هذه الاستمرارية، أن الذكرى لن تنتهي، وهو بداية، حتى في بداية القصيدة وهو يتحدث أننا يعني نواجه آل سعود من أول بيت. وبدأ قصيدته الأستاذ جميل الكامل بمقدمة مختلفة تماما عما تبدأ به القصائد التقليدية.
0: صحيح.
1: وهنا الشاعر يحول الذكرى الزمنية إلى قوة مادية، تكاد يعني قوة مادية يجب أن نتزود منها بالوقود، أن نستحضر، أن نستعد، أن نعد، أن نأخذ بالثأر فيما بعد.
0: نعم. أيضا ونحن في الأبيات الأخيرة هنا،
1: الأخيرة يتبقى بيت واحد فقط هنا.
0: لا، باقي 4 أبيات، مهم أن نتوقف عندها يعني إن شاء الله بشكل سريع. هنا يقول: تكاد الدنا تنشق من جرمهم، إذا أعاد لنا ذكراه شهر محرم، فما سمعت جرما كهذا ولا رأت له، زفرت غيظا عليهم جهنم. هنا يجعل الدنا كأنها شاهد أيضا، وأنت تتحدث عن أن الشاعر يريدنا أن نكون شهود وشهداء على هذا الجرم. أيضا الدنيا وهي شاهدة الدنا وهي تشهد على هذا المشهد ليست راضية. يقول: فما سمعت جرما كهذا ولا رأت له زفرت غيظا عليهم جهنم.
1: نعم، تفضل. لا عين رأت ولا أذن سمعت مثل هذا الجرم.
0: نعم.
1: يعني هنا أنه حتى جهنم من الغيظ تزفر، تمام.
0: نعم.
1: على يعني هنا يريد الشاعر أن يقول يظهر لنا جهنم هناك كائن حي، يعني تزفر تتنفس بقوة من الغيظ على المجرمين متشوقة لالتهامهم، تمام.
0: الله.
1: فما سمعت جرما كهذا ولا رأت له زفرت غيظا عليهم جهنم.
0: وكأنها تريد أن تكون أكثر من السعير، أكثر من اللظى، أكثر.
1: نعم.
0: من أي عذاب تعذبهم به.
1: نعم، هذا شوف قوة القصيدة. نعم، قوة. صحيح. التعبير، قوة المعنى.
0: نعم، هنا يعود إلى الحجاج في الأبيات الأخيرة، يعود إلى الحجاج: لربهم الرحمن غذ السرى دجا ليلقاهم في الدرب من ليس يرحم. الانتقال من الظالم إلى المظلوم هنا في الانتقال الدرامي، ماذا يريد الشاعر؟ وكأنه يعود يختتم القصيدة ليعود بنا إلى أصل الموضوع. تفضل.
1: طبعا هذا الانتقال الذي انتقل إليه الشاعر في نهاية القصيدة حينما انتقل من الفعل الذي كان يتعجب له ويستغرب له، فعل هؤلاء الوهابيين المجرمين الذين بيتوا النية كما تحدث في الأبيات السابقة، والذين كانوا مخططين بدقة لهذا الأمر، لذبح الحجاج وهم ملبدين محرمين يحملون القليل من الزاد والكثير من الإيمان. هنا انتقل إلى دور المظلومين الحجاج، وقد تحدث عنهم أيضا في أبيات في وسط القصيدة: إن لربهم الرحمن غد السرى دجا أو جد السرى دجا ليلقاهم في الدرب من ليس يرحمه. يعني حينما تصور أيضا هم أنهم تعرضوا لكمين، وهذا الكمين وقف لهم في طريق ضيق جدا. هنا الشاعر ذكر أشياء في الأبيات، في أبيات في وسط القصيدة يا أستاذ مطيع، قد لا تخطر على يعني على بال بعض القراء أو المتلقين أو المستمعين. وأنا أريد أن أتحدث عن بيتين، يعني أعود بهذا البيت، ربط لهؤلاء المظلومين الحجاج لهذا البيت الذي يتحدث عن المظلومين الحجاج الذين ذاهبين لله سبحانه وتعالى، حينما قال لربهم الرحمن جد السرى دجا يلقاهم في الدرب من ليس يرحم. هنا أبيات تحاكي هذا الواقع الذي هو: إلى الله يحدوهم من الشوك ما حدا الحجيج، وكم شوقا تغنوا ترنموا إذا هجروا أرخوا من الشوك غيمة. هذا البيت بالذات: إذا هجروا أرخوا من الشوك غيمة، وإن ظمئوا أسقاهم الشوك زمزموا، وإن طال درب السير أدناهم هوى محمد كم صلوا عليه وسلم. هؤلاء الثلاث الأبيات الذين ربطتهم أنا بالبيت الأخير، الشاعر هنا وضعنا خارج الاحتياجات الفيزيائية.
0: الله.
1: يعني وضعنا خارج الاحتياجات الفيزيائية، لأن الذي يرتبط بالله سبحانه وتعالى هو يحظى بعناية ورعاية من الله سبحانه وتعالى، يعني صحيح. غير يختلف عن الآخرين، تمام؟
0: نعم.
1: ثم ينتقل في البيتين الأخيرين: وقد قتلوهم مرة يوم قتلهم، وقد قتلوهم حين غطوا وعتموا، كأن دجى الفكر الوهابي ظلمة
0: دجى فكر صهيون وأجى وأظلموا.
1: الله.
0: صورة.
1: هذا الختام الجميل لهذا النص الرائع للأستاذ جميل الكامل. طبعا هذه القصيدة بكل ما تحويه من تفاصيل هي من أجمل القصائد التي قيلت في هذه الفترة الزمنية، في هذا العهد المبارك، عهد المسيرة القرآنية، عهد الذي أعاد إلينا وعينا، أعاد إلينا صوابنا.
0: نعم.
1: وجعل الشاعر الشعراء حينما كانوا يا أستاذ مطيع والأخوة المستمعين، هل تسمحوا لي بهذا الكلمتين؟ يعني قبل أن ينضموا إلى المسيرة القرآنية جميعنا يعني كشعراء شعدباء لم نكن نعرف ما هو الهدف. يعني لا نكتب شعرا ولا نعرف ماذا نقول. يعني
0: الله
1: صح صحيح. قد تكون فيها التركيبات، التراكيب اللغوية، أصوار شعرية،
0: نريد أن نكتب شعرا لنعجب القراء فقط.
1: الشعراء اتجهوا إلى البوصلة الحقيقية، يعني كتبوا عن القضية، كتبوا عن تنومة، كتبوا عن فلسطين، تحدثوا عن قضايا الأمة. ولعلمك ولعلم الأخوة المستمعين، أنا أرى أنه لا توجد أي نظرية أدبية يعني في الشعر الحديث، خاصة حينما دخل شعر التفعيلة والقصيدة النثرية وما إلى ذلك. نعم هناك شعراء كبار، ولكن ليس هناك نظرية أدبية لهذا الشعر، ما عدا باستثناء شعراء المسيرة القرآنية الذين هم أسسوا لهذه النظرية والنظرة القرآنية في قصائدهم، في كتاباتهم. نعم
0: كتابة شعرية لهدف جمعي، لهدف ديني. نعم. لهدف كبير، هدف سامي، وليس نعم. لأهداف شخصية وفردية، أن نعجب القراء أو نعجب المحبوبة ربما، وتلك الأهداف التي كانت في السابق قبل أن يتثقف الناس بالثقافة القرآنية.
1: نعم
0: طبعا القصيدة رائعة، وكل بيت فيها يريد أن نتوقف
1: كل
0: عندها.
1: كل بيت فيها بقصيدة.
0: نعم.
1: خاصة الأستاذ جميل الكامل، تكاد بأن تلوى البنادق خشية ولولا نوايا السوء ما طاوعتهم.
0: الله الله.
1: يعني قصيدة رائعة جدا للأمانة.
0: صحيح. أنا أشكرك كثيرا الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي، وقد استعرضت معنا خلال هذه الحلقات هذه القصيدة الرائعة مجزرة تنومة للشاعر جميل الكامل. شكرا جزيلا لك أخي هائل.
1: شكرا جزيلا.
0: كما نشكركم مستمعينا الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة. عيدكم مبارك، كل عام أنتم بخير.

0: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبوب؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبوب؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن يعجبك الفشر قوي قوي.
8: ألا يا سيلاه.
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: البيت المرير والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
12: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
15: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
16: فالحين ما قال مجلس الأمن.
17: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
16: وأمريكا
17: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء. إذاعة صنعاء حكاية لا تنتهي، وصرح يمني شامخ بكل أركان المعرفة والثقافة. وفي إرشيف الإذاعة الكثير من القصص والأخبار والشخصيات التي رسخت صوت الإذاعة في أذهان ووجدان الملايين من المستمعين. ومن الإرشيف اخترنا لكم
0: نجوم.
7: النجم لغة ما شاع وأفاض، كل في مجاله وأي حسب تكوينه. أقمار.
8: القمر ما عكس الضوء فبان، كإبداع أي كان أو صفاته أو خصائص أي يكون أو مكوناته.
7: نجوم،
8: نجوم،
7: نجوم،
8: أقمار،
7: نجوم،
8: أقمار،
7: أقمار. من أنت؟
8: أنت.
7: هو،
8: هي.
7: ما يكون؟
8: تكون.
7: ما كون؟
8: كونت.
7: أبدع،
8: أبدعت.
7: وإن زرعوا
8: ما أثمر. نجوم وأقمار.
7: نحن وأنتم سامعين في فضاءات الأثير نتقصى آثار النجوم والأقمار لنقتبس من ضوئها وبريقها ما نستطيع.
9: إذن شدوا أحزمة الوعي والانتباه وأطلقوا للخيال العنا.

0: وأقمار.
1: أقمار.
2: يوم ولدت كان كل الذين حولك سعداء وكنت تبكي وحدك. اجعل حياتك حافلة بالأعمال الطيبة، حتى إذا ما جاء ساعة رحيلك رأيت كل الذين حولك يبكون وكنت أنت وحدك بلا دموع تذرفها. هكذا يواجه المرء الموت في هدوء في أي لحظة يجيء.
0: هل عرفتم من أين التقطنا هذا الشعاع؟ وأي نجم ذاك الذي قذفه لنا نبراسا لمراحل العمر؟ إن عرفتم وعرفنا كان البداية كشرط لتجاوز بوابة المدار والانطلاق في الفضاء.
1: فكروا ونحن معكم وسنلتقي بعد لحظات.
0: توصلتم؟ نحن أيضا. إنه نجم أفل لكنه ترك ضوءا لا زال مشعا. هذا هو
1: داج هامرشيلد، السكرتير العام للأمم المتحدة الأسبق.
0: أما تلك الومضة فقد كانت بين الأوراق الخاصة التي عثر عليها في بيته بعد وفاته في الكونغو في حادث سقوط طائرته، وهو يحاول أن يعيد السلام إلى الأرض التي مزقتها الحرب الأهلية آنذاك عام 1961.
1: استعيدوها مرة أخرى، إنها تدعو إلى أن يجعل الإنسان حياته حافلة بالأعمال الطيبة حتى تبقى دليل تفاعله الإيجابي مع الحياة والناس. يذهب الإنسان ويبقى عمله، يذهب النجم ويبقى ضوءه.
0: أقمار. وبين الأقمار قمر مشع ضوءه ينساب ويتغلغل في أعماق النفس والروح. خذوا ومضة منه تستقم حياتكم.
1: من غشنا ليس منا.
0: تشريع واضح صريح وقوي، قاله من لا ينطق عن الهوى، سيد البشرية ومنقذها من الضلال، عليه أفضل الصلاة والسلام.
1: من غشنا ليس منا.
0: دعوة صادقة للوقوف بأمانة أمام هذا الشعاع النقي السامي لمراجعة أنفسنا في ضوئه، لنرى كم نحن مخطئون في حق أنفسنا وفي حق الغير وفي حق الوجود عندما استهنا بالغش كجريمة نكرة وصفة أحقر من أن تواجه بالإزدراء. فاختلط الحابل بالنابل وفسدت المقاييس والمعايير. خذ خذ هذا التمثال، إنه غاية في الروعة.
3: جميل جميل رائع، مصري هو.
0: أجل أجل، إنه من العصر الثاني في الحضارة المصرية، عمره أكثر من 6000 عام.
3: لا لا لا لا أعتقد ذلك، إنه يبدو من العصر الرابع وعمره 2000 عام فقط.
0: حقا؟ كيف ذلك؟ لقد قال لي زوجي وهو يصنعه إنه من العصر الثاني.
1: وتناول أخرى نعتقدها أبسط ما يمارس من صور الغش، ولكنها في النهاية غش، فما بالكم بالأكبر والأفظع.
0: أريد أن يوصلني لهجا للسعال يفيدني من أول مرة ويقطع على هذا السعال الخبيث نهائيا.
3: لحظة، عندي ما تطلبين. خذي هذا العلاج، إنني أستخدمه منذ 15 عاما بلا انقطاع طبعا.
1: تلك أمور بسيطة ولكنها غش، فما بالكم بمن يمارس أفظع وأكبر وأبشع من ذلك. ونذكر مرة أخرى بهذه الومضة التي ما فتئ يستظل بنورها كل صاحب ضمير حي. من غشنا ليس منا. تذكروها مع كل عمل تقومون به أو كلمة تنطقونها أو موقف تتخذونه.
4: Thank you.
0: نجوم وأقمار.
4: الله.

0: صدق الحق، لا إله إلا الله. ما أجمله من نداء، من أين انطلق؟
1: من أقدم مساجد اليمن.
0: أقدم مساجد اليمن؟
1: هل عرفته؟
0: الجامع الكبير؟
1: لا، هو ثاني مساجد اليمن.
0: إذن فهو جامع الجند الكبير.
1: أسسه معاذ بن جبل عام 6 للهجرة في ذلك البلد المشهور بسوقه آنذاك.
0: أعاد الحسن بن سلام بناء هذا الجامع الواقع على طريق الحج،
1: ويقال إن الحاكم الصليحي المفضل بن أبي البركات هو الآخر قد قام بأعمال إنشائية بالجامع لم يعد بالإمكان في الوقت الحاضر تحديد ماهيتها.
0: أعاد الحاكم الأيوبي سيف الدين أتابك سنقر بناءه عام 575 للهجرة مع إضافات جديدة.
1: إنه قمر لازال وسيظل تستقي من شعاعه كل النفوس التواقة إلى الحياة الفضلى المطمئنة بالإيمان.

0: باب مدينة العلم، الناطق بالحكمة الجليلة، الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ومضته تحمل الخير كل الخير لمن تتبع أثرها. كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. نجوم وأقمار.
1: ما هذا؟ البشارة، العذراء، سانت آن، أين نحن الآن؟
0: في مرسم، ألا ترى؟
1: بل مندهش جدا لجمال ما أرى. لمن هذه اللوحات؟
0: إنها أقمار.
1: أي نعم أقمار، لكن لمن؟
0: تعال واقترب قليلا لتعرف. هذه ستدلك على صاحبها، تفضل انظر.
1: إنها لوحة الجيوكندا، أو ما تعرفنا على تسميتها بالموناليزا.
0: ونجمها؟
1: وهل يخفى على أحد؟ إنه ليوناردو دافنشي. نحن بحاجة لنتعرف على نجمنا أكثر.
0: على حد علمي أنه توجد في المتاحف أقسام تعرض المعلومات الخاصة بالمحتويات، ولا نخال أن متحفنا هذا يخلو من ذلك. هيا بنا.
1: والآن ها قد وصلنا.
0: إذن قم بما يجب.
1: بماذا؟
0: اضغط على الزر تحصل على المعلومة.
1: حسنا، بسم الله.
0: مرحبا بكم، أنتم الآن في القسم الفني، وبالتحديد في الجناح الذي خصص لواحد من أهم رواد عصر النهضة ذوي البصمات الخالدة، ليوناردو دافنشي. أيها الزائر الكريم، بإمكانك الحصول على معلومات أخرى، لهذا قم بالضغط على الزر المحدد لما تريد معرفته.
1: ماذا تعرف عن موهبة دافنشي؟ أعتقد أنني بحاجة لمعرفة شيء من ذلك، وهذه هي. بسم الله.
2: لما كان ليوناردو دافنشي صبيا قرويا، فقد أحب المخلوقات الحية، وكان باستطاعته أن يرسم الجياد في أي وضع وبأدق التفاصيل، وكان معتادا على شراء الطيور حبيسة الأقفاص من السوق ثم يطلق سراحها ويراقب حركاتها عند طيرانها، وتكشف رسوماته عن السرعة الفوتوغرافية لعينيه، وقد أثر ذلك بشكل واضح في نتاجه المتميز وجدارياته البديعة التي ستظل ماثلة لقرون قادمة كما كانت منذ أول يوم، إذ تحظى برعاية واهتمام بالغين وأثمنها في تصاعد مستمر تقديرا لهذه العبقرية الفذة.
0: هناك جوانب أخرى في شخصية دافنشي، إن أردت معرفتها فقم بضغط الزر أمامك.
1: جوانب أخرى مثل ماذا؟ ماذا لو تناولت فنجانا من القهوة ومن ثم أعود إلى هذا القسم؟ يبدو أنه مهم.

0: قلنا جوانب أخرى. إذن بسم الله نعود. قال الجهاز الزر الآخر، وهذا هو.
1: مما يتميز به ليوناردو دافنشي اهتمامه البالغ بالطبيعة وقواها المؤثرة، وكاد هذا الميول أن يجعل منه رجل بحث متميز، وربما لو عاش في زمن كزمننا هذا لكان كذلك. فمن مآثره التي تضمنتها مذكرته أفكار ذات قيمة علمية في مجالات العلوم الطبيعية والهندسة والفضاء والتشريح والجيولوجيا والرياضيات. نجوم في مدار الاستفسار. لأهميته انسل من بوابة المدار ليؤكد حضوره في كل آن. إنه قمر منير ساطع بين كل الأقمار، عليه أفضل الصلاة والسلام، محذرا منبها ومقررا: من غشنا ليس منا.
0: الغش مرض فتاك وداء وبيل وفيروس ينخر في كيان المجتمع، موجود في المستويات كافة. وسؤالنا هو: يعيشون بيننا، يتعاملون معنا، ونحترق بنار غشهم. ضميرهم في سبات، ونفوسهم في هلع دائم. ما هو واجبنا؟ كيف نواجههم؟ وأي سلاح نشهر في وجوههم؟
2: يجب علينا محاربتها والتخلص منها، فالغش أصبح مرض ينتشر بسرعة تكاد تدمر المجتمع بكامله، وليس له دواء إلا التخلص منه، فقد أصبح موجود في كل المستويات، مع أن ديننا قد نهانا عنه وحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم منه، فقال: من غشنا فليس منا. علينا التخلص منه والتحذير من أخطاره، وتقديم العون لمن أصبح مريض قبل نقل العدوى لبقية الأفراد، ولا بد لنا من استئصال الغش ورفع السلاح أمامه ووضع القوانين الصارمة لمنع الغش. وسلاحنا هو العلم وتعريف المجتمع بمخاطر الغش ومعالجته بالأسلوب الأمثل، وهو العودة إلى الدين ومخالفة النفس والخوف من الله.
3: لذلك لا بد أن نحارب الغش، وأن نعرف ونحذر الناس من خطره، فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إذ نزل إلى السوق فكان يتلمس ويتحسس ما يبيع الناس، فلما وجد الطعام المبلول قال: لما لا تظهره للناس؟ ثم قال الحديث الشريف: من غشنا فليس منا. وينبغي على كل إنسان عاقل أن يتجنب الغش، لأنه مذموم عند الله سبحانه وتعالى ومذموم عند خلقه. وأما كيف نواجه الغشاش، فينبغي علينا أن نعرف هذا الغشاش بأنه سائر في طريق خطر، وأنه سائر بنفسه إلى المهلكة، وأنه لما يغش الناس إنه يغش نفسه أولا، وأنه يعرض نفسه لمقت الله جل وعلا. فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مات وهو غاش لرعيته فإنه يحرم من رائحة الجنة. ثم ما هو السلاح الذي نشيره في وجه هذا الغشاش؟ هو العلم واليقين والإيمان بالله عز وجل.
1: نجوم وأقمار.
0: مات في الجاهلية ولم يدرك الإسلام،
1: مع ذلك بشر بالجنة. من رأى نجمه أو عرف عنه فليخبرنا به. إن نبحث عن بين الناس فكم سنبحث؟ إنه كنجم بعيد عن الناظر، وكونه قمر فهو قريب إلى الحاضر والخاطر. أقماره مشاهدة في غيره، بصيرة نافذة، عقل فاعل، ومنطق بديع، أخرجه من الظلمات إلى النور في زمن عم الظلام فيه وما من دليل.

0: يا لهول الحيرة، بل يا ضلال الواقع وسقمه. قوم تعبد الأحجار، ومثلهم من يعبد النار، وآخرون الأشجار، وأنا من؟ لا يمكن أن أكون من هؤلاء. لا ولا من هؤلاء. لا.
1: تلك حيرة متخيلة لموقف عرفت نتائجه من حيث رفضه لما كان الناس عليه. عربي سليم الفطرة رغب عن عبادة الأوثان فطلب الدين فقتله النصارى في الشام.
2: ماذا قلت أيها الأعرابي؟ أسلمت وجهك لمن؟
0: أسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا.
2: اقتلوه، يقتل، لابد أن يقتل.
0: أسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا.
1: يا الله، ما أروع العقل النير والقلوب الحية. ذلكم هو أبو سعيد بن زيد، أحد العشرة الذين وردت أسماؤهم كمبشرين بالجنة. قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يبعث يوم القيامة أمة واحدة.
3: نجوم وأقمار،
1: مساحة من فضاء الأثير،
3: نجومها كيانات،
1: أقمارها دلالات،
3: تعدها وتقدمها
1: عايدة سليمان الشرجبي.
3: يشترك في التقديم وتجسيد المواقف
1: محمد الشرفي
3: ونبيل حزام. نجوم وأقمار،
1: من إخراج مطيع حسين الفقيه.
4: من الأرشيف،
5: إذاعة صنعاء منارة للوعي وصوت اليمن الأول وتاج المعرفة والتواصل الفعال.
4: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
6: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا لك يا وطني الحبيب.
4: من الإرشيف،
7: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم قل هذه سبيلي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم يا أخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. وصلنا إلى الحديث حول من كنت مولا فهذا علي مولا، وقلنا له مدلول مهم جدا، والمطلوب أن احنا نثبت نظرية الإسلام السياسي. النبي فعل خطوة بعدما بيّن للناس كل تفاصيل وتشريعات الإسلام، بعدها قبل أن ينتقل إلى رحمة الله بيّن لهم نظرية الإسلام السياسي في من يلي أمر الأمة، أنه ينبغي أن يكون رجل يختاره الله، والباري بيختار بمواصفات ومعايير إلهية. فكان الإمام علي الذي هو الشخص الأكمل والأرقى والأعظم والأشجع، وهذا المسألة ما هيش غائبة أصلا عن المسلمين في تلك المرحلة، هم عارفين يعني من هو الإمام علي. إذا جينا مثلا نشاهد كمال الإمام علي وكم الفارق بينه وبين مثلا الصحابة الثلاثة يعني أبو بكر وعمر وعثمان، في الواقع الفرق كان واضح ما بين الطرفين. يعني ابتداء عندما كان الإمام علي سلام الله عليه على فراش الفداء لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كيف كانت مشاعره؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال النبي خلاه ينام في فراشه، قال النبي أو تسلم يا رسول الله؟ قال بلى. قال إذا لا أبالي وقعت على الموت أم وقع الموت علي. طيب كيف كانت مشاعر الصحابي أبي بكر؟ إن صحت الرواية أن الذي في الغار هو كان أبو بكر. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يعني النبي لم يحزن داخل الغار، الذي حزن هو الصحابي أبي بكر، هذا أولا إن كانت الرواية صحيحة أنه هو من كان داخل الغار. ثاني شيء الحزن قد يكون إيجابي قد يكون سلبي، لكن كيف نعرف الحزن الإيجابي والسلبي؟ اقرأ بقية الآية مثلا إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه، ما قالش عليهما، عليه على رسول الله الحالة، وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. الصحابي أبي بكر بالتأكيد أنه كان بحاجة السكينة أكثر من حاجة رسول الله للسكينة، يعني مع ذلك السكينة لم تنزل إلا على من؟ على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فكما قلنا يعني أبو بكر أحوج إلى السكينة من رسول الله، لا مع ذلك السكينة نزلت على رسول الله، رغم أنه في آيات أخرى بيوضح الله أن السكينة بتنزل على الرسول ومن معه. فأنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. إذن السكينة بتنزل على أساس المحتوى النفسي، كيفه إذا هو محتوى إيجابي بيجي سكينة. لكن يبدو أن الحزن الصحابي أبي بكر لم يكن لله يعني وفي الله، كان حزن على نفسه يعني. وقضية إن الله معنا من الطبيعي، أنا لما يجي موقف معين وجنبك واحد بتشوفه حزين ولا متحسر انه اتخذ موقف معين، بتقول له الله معنا، مالك الله معنا، ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا، يعني اينما كانوا. ايضا الله سبحانه وتعالى بين نفسية الطرفين في بدر، يعني في بدر صنف من الصحابة قال الله عنهم في القرآن الكريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. جدال مع رسول الله وتهويل المسألة هذا قريش. وطبعا الروايات التاريخية وفي بعض كتب الحديث بتبين الذي هولوا الأمور هم الصحابي أبو بكر وعمر، ولذلك في رواية مسلم أنه انصرف النبي، يعني بهذا المعنى النبي شاورهم وما عجبه مشورتهم انصرف عن مشورتهم ورجع يستمع إلى مشورة تقريبا سعد بن معاذ والمقداد بن الأسود ادوا كلام قوي جدا، يعني لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر لخوضناه، ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، فامضي بنا يا رسول الله. كشف الله نفسية الطرفين أيضا في أحد، يعني في أحد صنف الله الصحابة أصناف صنف، قال عنهم: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وصلوا إلى سوء الظن بالله رب العالمين. وهذول الصنف قال الله عنهم، قال الله عنهم في القرآن الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صنف آخر هربوا من المعركة، لكن ما هم شكدوا مثل الفئاتية الثالثة، هذا اللي هي وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، ما زال فيهم خير، يعني ما زال فيهم خير. هذول الصنف إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، اللي هي: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى عنهم. هذول عاد بالإمكان أنهم يتراجعوا، عاد فيهم إيمان، فيهم خير، ما بلا نتيجة تقصير في أمور معينة، تقصير في التزامات معينة، ما توفقوا أنه يثبت قلوبهم وتنزل عليهم السكين ويثبتوا في المعركة، فجالهم مثل العقاب، يعني لعلهم يرجعون، يعني لعل وعسى أنهم يتأدبوا من هذا العقاب ذي. صنف آخر ثبتوا ثبات الأبطال، الإمام علي و12 واحد معه، ولم يفروا من المعركة. طبعا أبو بكر وعمر وعثمان هربوا من المعركة، أما عثمان هرب 3 أيام، يعني 3 أيام من المعركة، غاب 3 أيام، يعني ما عاد شافوه إلا في اليوم 4 والـ3. كشف الله أيضا نفسية الطرفين في الأحزاب، يعني في الأحزاب قال الله عن صنف من الصحابة في الأحزاب: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. صنف آخر قال عنهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. جاء عمرو بن عبد الود وقفز من الخندق وقام دعا من يبارزه، والنبي تقريبا كان نوزع المقاتلين على جهات عديدة، وكان تقريبا إلى جواره أبو بكر وعمر والإمام علي ومجموعة من الصحابة، فالقوم على رأسهم الطير، يعني أبو بكر وعمر وعثمان ما عد نزلوا لساحة القتال مثل ما نزلوا لساحة الأمة بعد موت رسول الله في سقيفة بني ساعد وفرضوا واقع معين. لا، كان النبي يقول: من لعمر بن عبد الود وأضمن له الجنة، ولا حد يعني قال أنا يا رسول الله. الإمام علي قال أنا يا رسول الله، النبي قال له انتظر. مرة ثانية قال: من لعمر بن عبد الود وأضمن له الجنة، والقوم على رأسهم الطير، والإمام علي يقول أنا يا رسول الله. المرة الثالثة نفس القضية، رجع النبي قال: رجع ذاك الكافر عمرو بن عبد الود كذهبي يسخر، ولقد بححت من النداء في جمعكم هل من مبارز. رجع النبي قال للإمام علي: قم يا علي، برز الإيمان كله للشرك كله. خرج الإمام علي سلام الله عليه ورد على الشعر حق ذاك: لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز ذو نية وبصيرة والصدق منجي كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز. دقها الإمام علي وقتله وارتفعت معنويات المؤمنين. كشف الله نفسية الطرفين في خيبر، أرسل النبي أبو بكر هزم، أرسل عمر هزم، أرسل الإمام علي قال: لا أعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرارا غير فرار يفتح الله على يديه. وانتصر بفضل الله رب العالمين، وانتصر بفضل الله رب العالمين. وفي حنين نفس القضية: ويوم حين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم أرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين. في رواية البخاري تكلم وتحدث في رواية أن عمر من الذي هربوا من الله، يعني في رواية لأحد الصحابة بيقول: إن هزمنا وانهزمت مع الناس فكان في الناس عمر، فقلت ما هذا يا عمر؟ قال أمر الله. بينما الإمام علي ثبت الأبطال. يعني ما حد من الأمة الإسلامية قال أن الإمام علي هرب من معركة من المعارك. الله سبحانه وتعالى زاد بيّن من هو الإمام علي عبر على لسان نبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. يعني إذا يعني هل بها حد من صحابة موسى مثل هارون؟ ما بش، نفس القضية، ما بشي من صحابة محمد مثل الإمام علي. النبي قال له: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. النبي قال له: أنا مدينة العلم وعلي بابها، علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي. إذن الإمام علي العلم بكتاب الله، الأقضى، الأفهم، الأشجع، الأكمل. اختيار النبي للإمام علي في غدير خم ليست القضية اختيار شخصي، لا، لأنه وفق تدابير الله رب العالمين هو الرجل الأكمل والأعظم والأرقى، وبهذا اكتمل دين الله عندما النبي بلغ في غدير خم كيف ينبغي أن تكون ولاية الأمر في الإسلام. ينبغي أن نفهم أولا أن الله هو من يختار، والله يخلق ما يشاء ويختار. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك عمن تشاء، إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. يعني المسألة هي باختيار الله، هي المسألة إيش؟ باختيار الله أولا. ثانيا، يجب أن يلي أمر الأمة بعد النبي أو الأكمل والأرقى والأعظم، ما هو أي واحد يجي يلي إيش؟ يجي يلي أمر الأمة. استوعبنا الآن المسألة كيفية. إذن هذا المسألة على هذا الأساس، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: كنتم مع قل هذه سبيلي.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. مدفوعا بأطماعه الجامحة المتوحشة، جاء البريطاني إلى منطقتنا بمخططاته وأجنداته ومشاريعه الاستئثارية الاستباحية المدمرة والخطيرة على هذه المنطقة، وبدأت شعوب أمتنا تدفع ثمن هذا المجيء المشؤوم لهذا العدو الماكر الخبيث. ومن تداعيات ومشاريع هذا العدو التي بدأت تدب كالسم في شرايين وحياة شعوب أمتنا في هذه المنطقة، المشروع الذي كان محور وأم المشاريع الخطيرة المستهدفة لهذه الأمة، وهو زرع الكيان اليهودي الصهيوني في فلسطين في قلب هذه الأمة، حيث تم تجميع قطعان اليهود من مختلف أصقاع العالم لكي يحلوهم محل الشعب الفلسطيني صاحب الحق الأصيل وصاحب هذه الأرض. ومذ ذاك لم تعرف الأمة يوما واحدا بعيدا عن المعاناة وعن طاحونة البؤس التي تدور على شعوب هذه الأمة وحقوقها ومقدراتها. وإلى اليوم وتوسع هذا المشروع الصهيوني الخبيث والذي تم تأسيس أركانه على نحو فعلي بإعلان الكيان الصهيوني أو ما سمي دولة إسرائيل على أرض فلسطين المغصوبة المحتلة. وإلى اليوم وشعوب أمتنا تعاني الأمرين، ويشهد الصراع المصيري بين هذه الأمة وهؤلاء الأعداء في مده وجزره وتحولاته وتغيراته الكثيرة والكثير، حتى اليوم من مظاهر التصعيد ومن مظاهر التجديد في أساليب الأعداء في استهداف حقوق هذه الأمة. اليوم وصلت المعركة إلى ذروتها، وهي الجمهورية الإسلامية في إيران، وقد تعرضت للغدر مرتين على يد هذا العدو. وفي سياق الصراع الأساسي الذي تتمحوره قضية فلسطين والقدس مع العدو الصهيوني وظهيره الغربي الأمريكي والأوروبي، تبلغ المعركة ذروتها، ويتضح للقاصي والداني أن هذا العدو مصر على تمرير مشروعه الاحتلالي التوسعي على هذه الأمة، والذي لا يستهدف فلسطين فحسب ولا لبنان ولا قطرا بعينه، وإنما يستهدف الجغرافيا السياسية لهذه المنطقة ووجودها بكله، لأنه مشروع استئصالي اجتثاثي لا يقف عند حد معين. اليوم أمريكا التي جاءت بأساطيلها من وراء البحار لكي ترعى وتشرف على جرائم الكيان الذي زرعوه في أرض فلسطين بحق شعوب هذه الأمة، اليوم تبلغ في سلوكها وفي ما تقوم عليه من مشاريع ومخططات أوجى هذا المسار الذي بدأت الأمة رغم ما تعرضت له من تجهيل وتعمية إعلامية وتربوية وثقافية، بدأت تعي فعلا حقيقة ما يحاك لها وما يدبر لها. وفي هذا التصعيد العدواني الذي بدأ قبل أكثر من عامين، وكانت رحاه الأساسية تدور على أجساد وأرواح وحياة الفلسطينيين في غزة منذ طوفان الأقصى، وسار التصعيد في هذا المسار، واستعان العدو فيه بمكره وغدره وتضليله ومناوراته السياسية التي تتخذ من المفاوضات ومن ما يسمى طاولة المفاوضات وسيلة للخداع وتقطيع الوقت واستغفال هذه الأمة، كي يضربوا ضربتهم القاتلة المؤلمة في الوقت المناسب. وهذا هو معتاد تربصهم ومسلكهم العدواني الإجرامي الدموي الذي لم تشهد البشرية مثيلا له. ولعل ما حصل في غزة وما زال يحدث على شعوب أمتنا الأخرى في الجنوب اللبناني وفي أكثر من مكان، وما تعرض له اليمن وأكثر من قطر في منطقتنا، يحكي بالفعل خطورة مسلك هؤلاء الأعداء وخطورة النفسية الإجرامية التي تحكمهم وثقافة الشيطان التي تدفعهم نحو كل ما يقترفونه بحق هذه الأمة. واليوم تصل الأمور في ذروة تجليها، وهي تحكي عن مصيرية هذه المعركة. اليوم الجمهورية الإسلامية في إيران وهي تفي بوعدها وتهديدها للعدو الذي تجاوز الحدود في جنوب لبنان، بل في لبنان بكله كما فعلها في غزة وفي أكثر من مكان. يثبت اليمن أيضا أنه أهل للمبادئ التي آمن بها واتخذها عنوانا لمساره في هذه المرحلة. اليمن الذي دشن مساره الجديد بالمشروع القرآني التحرري، هذا المشروع الذي لا يقف عند حدود اليمن في أهدافه ومراميه التحررية والاستقلالية والحضارية الشاملة، وإنما هو يرنو إلى الآفاق الإنسانية. وهو اليوم يجسد صدق مبادئه بمواقفه عسكريا وعلى كل الأصعدة. واليوم يقدم اليمن شاهدا جديدا على صدقه مع مبادئه وصدق عهده مع الله ومع أحرار أمته. وهو مع الإخوة في الجمهورية الإسلامية في إيران يقفون رأس رمح لهذه الأمة المدافعة عن وجودها وعن حاضرها ومستقبلها في وجه هذه الهجمة الصهيونية الاستكبارية الخبيثة، والتي مآلها الاندحار بإذن الله تعالى.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا بكل خير عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نتعرف مستمعينا وإياكم على درجات الحرارة وأحوال الطقس الصادرة من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر. مرحبا،
3: أهلا وسهلا، سلام،
2: كل التحايا لك. ماذا في جديد أحوال الطقس لهذا اليوم؟
3: إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت يوم أمس أمطار متفرقة بلغت كميتها بتعز 4.10 وفي أبس 8.6 مليمتر، جعلها الله سبحانه خير وبركة. وعلى توقع الطقس المنطقة الجبلية أجواء صحوة إلى غائم جزئيا وهطول أمطار متفرقة، قد يسحبها الرعد أحيانا على أجزاء محافظة تعز أب ورهمة، وأجواء صحوة بوجه عام خلال الليل والصباح الباكر. والمناطق الصحراوية أجواء صحوة وحارة إلى شديد الحرارة، حتى تتراوح درجة الحرارة العظمى بين 40 إلى 45 درجة مئوية، والرياح معتدلة نشطة مثيرة للأتربة والرمال. المنطقة الساحلية وأرخبة سقطرة أجواء غائم جزئيا حارة ورطبة مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والمناطق الداخلية المحايدة لها، والرياح معتدلة نشطة السرعة تتراوح سرعتها بين 22 إلى 34 عقدة على أرخبة سقطرة والشرق خليج عدن. وعليه ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الأخوة المواطنين في الصحارى والهضاب الداخلية في السهول والمناطق الساحلية من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة، وينصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة. مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر حول أرخب يوسف قدرة وشرق خليج عدن. أيضا في المناطق المتوقع حضور الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في مراتها أو عبورها أثناء وبعد طول الأمطار. درجات الحرارة الضمان الصغرى المتوقع لبعض المدن اليمنية صنعاء 32-14 درجة، عدن 37-29، تعز 37-19 درجة، المكلا 34-30، جدة 36-30، دمار 33 10 درجات، إب 32-15 درجة، صعدة 34-17 درجة، مارب 41-24، المحوي 33-19 درجة، عمران 32-14 درجة، حجة 32-21، وأخيرا في البيضاء 33-16 درجة. هذا كل ما لدى مركز الأرصاد، دمتم سالمين.
2: إذن كل التحايا لك من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، ونتمنى دوام الصحة والعافية للجميع.
3: إلى اللقاء.

خير التجارة. نشرة إخبارية مفصلة نقدمها لكم من استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

سامعين الأكارم، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء يشدد على المجلس الطبي للاطلاع بدوره للنهوض بالمهن الطبية والصيدلة والرقابة والحد من الأخطاء الطبية. الانتهاكات الصهيونية تتواصل في فلسطين ولبنان، وحزب الله ينفذ سلسلة عمليات استهدفت مواقع وتجمعات وآليات العدو الصهيوني. إيران تحذر التحالف الصهيوني

بمديرية القرشية في محافظة البيضاء بمناقب وإسهامة الفقيد في خدمة وطنه ومجتمعه ودوره في حل القضايا المجتمعية وإصلاح ذات البين، وعبر عن خالص التعازي وعظيم المواساة للشقيق الفقيد وإخوانه ونجل الراحل وأشقائه وأفراد الأسرة كافة، وآل جوفي وقبيلة آل جوفي عامة في محافظة البيضاء بهذا المصاب، سائل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. بارك مجلس النواب وشورى أمس العملية البطولية التي نفذتها الجمهورية الإسلامية في إيران ردا على استهداف كيان العدو الصهيوني للعاصمة اللبنانية بيروت وتماديه في اعتداءاته المتكررة وارتكابه للمزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني وشعوب المنطقة بصورة عامة، والعمليات العسكرية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية. وأكد في بيان صادر عنهما أن عمليات رد القوات المسلحة اليمنية والإيرانية تأتي في إطار فرض معادلة التوازن والردع ووحدة الساحات والتي ستضع حدا للعربدة والصلف ومعادلة الاستباحة التي حاول كيان العدو الإسرائيلي فرضها على الواقع. وجدد البيانان التأكيد على ثبات الموقف اليمني الداعم والمساند لقضايا الأمة المصيرية، وبينينا أن محور الجهاد والمقاومة والقدس في تنسيق مستمر لمواجهة أي تطورات. فيما ثمنت حركة المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي الرد الإيراني واليمني على كيان العدو الإسرائيلي وما ارتكبه من جرائم بحق لبنان وشعبه، وأكدت أن العمل على وقف هذا العدوان وجرائمه المتواصلة بات أولوية ملحة. هذا وأشادت كتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين في فلسطين بالعمليات التي تنفذها قوى المحور محور الجهاد والمقاومة ضد العدو الصهيوني. أكد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح دعم الحكومة للمجلس الطبي للاطلاع بدوره الأصيل للنهوض بالمهن الطبية والصيدلة والرقابة الميدانية على أداء مزاولي المهنة والحد من الأخطاء الطبية. جاء ذلك لدى لقائه أمس رئيس المجلس الدكتور عبد الكريم شيبان ونائبه الدكتور محمد المحضار وأعضاء المجلس. جرى في اللقاء الذي حضره وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان مناقشة أوضاع المجلس ومستوى تنفيذ خططه ومهامه المرسومة وفقا للقانون، بما في ذلك حماية حقوق المرضى إضافة إلى الصعوبات التي يواجهها في المجالين المادي والفني. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون أمس بقصف للعدو الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما أصيب عدد من المواطنين بجروح بعد قصف طيران العدو جنوب غرب مدينة غزة. وفي الضفة المحتلة اقتحمت قوة العدو الإسرائيلي مساء أمس بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، كما اعتقلت مواطنا مخيم عايدة شمال بيت لحم أثناء مروره عبر حاجز الكونتيرس العسكري. هذا واعتدت قوة العدو بالضرب المبرح على عدد من العمال واعتقلتهم عند حاجز اليعسوية العسكري في مدينة القدس المحتلة. استشهد 7 مدنيين لبنانيين وأصيب 8 آخرين إثر سلسلة غارة شنها الطيران الحربي للعدو الصهيوني على بلدة زفتة جنوب البلاد، كما استشهد 6 أشخاص وأصيب آخرون جراء غارتين لطيران العدو في بلدة الخرايب ومدينة سور. هذا وارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3637 شهيدة و 11188 جريحة منذ بداية التصعيد الصهيوني الأخير في 2 من مارس الماضي. أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش العدو الإسرائيلي في منطقة الإشراق في بلدة عينتيا وفي بلدة العديسة وعلى أطراف بلدة بيت حيحون وفي بلدة رشاف وفي الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة

الأحمر الشقيق بصليات صاروخية. وأشارت المقاومة إلى أن مجاهديها استهدفوا بالمسيرات الانقضاضية تجمعات لآليات وجنود العدو في بلدة الناقورة وفي أطراف بلدة الطيري وفي الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيق. وأكدت بأن مجاهديها دمروا آليتين لوجستيتين لنقل الذخائر من نوع ألفا وآلية هامر وآلية اتصالات تابعة للعدو عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيق بمسيرات انقضاضية ودمروا جرافة بصاروخ موجه بذات المنطقة. كما أكدت المقاومة بأنها حققت إصابات مباشرة. اعتدت قوات العدو الإسرائيلي أمس بالضرب على 4 أطفال سوريين وصدرت هواتفهم المحمولة خلال توغل نفذته في المنطقة الغربية من بلدة الرفيدة في ريف محافظة القنيطرة جنوب البلاد. وفي وقت سابق توغلت دورية عسكرية صهيونية مؤلفة من عدة آليات داخل قرية العجرف في ريف القنيطرة الأوسط وأصابت حاجزا مؤقتا. وتأتي هذه الانتهاكات الصهيونية بشكل يومي في ظل صمت السلطات السورية الحالية. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد بقر قليلياف أمس أنه ليس على بلاده أن تختار ما بين الحرب أو التفاوض، بل تحارب في الوقت المناسب وتتفاوض في الوقت المناسب. وأكد محمد بقر أن الجمهورية الإسلامية حطمت معادلة وقف إطلاق النار على الورق، كذلك حطمت انتهاكاته المتكررة على أرض الواقع. كما أكد أن رد إيران سيبقى نفسه طالما لم تكن لديهم إرادة حقيقية لبناء الثقة. بدوره حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر التحالف الصهيوني الأمريكي من ارتكاب أي خطأ آخر، مشيرا إلى أن بلاده لا تكترث بتصريحات مجرم الحرب المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية نتنياهو. من جانبه قال القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران اللواء محسن رضائي، أمريكا والكيان الصهيوني ارتكبا خطأ حسابيا في لبنان، مشيرا إلى أن حزب الله أكد قدرته على الدفاع عن لبنان واستعداده للمقاومة حتى يتم الانسحاب الكامل للعدو الإسرائيلي. وأكد الرضائي في مقابلة تلفزيونية أن مشكلة المفاوضات مع أمريكا هي عدم استقرار ترامب والتصريحات المتناقضة، مما يزيد من انعدام الثقة الإيرانية بأمريكا. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فلاكرا تارك أمس من أن توسيع العقوبة الأمريكية على كوبا يضر بكل سكانها ويعرض أرواحهم للخطر، داعيا إلى الإيقاف الفوري لهذه العقوبات. وأكد أنه من غير المقبول أن يموت الأطفال في كوبا بسبب نقص الإمدادات الطبية الأساسية، مشددا على أنه يجب رفع هذه العقوبات فورا. سامعنا الأكارم، كان ذلك هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الأولى، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء يشدد على المجلس الطبي الاطلاع بدوره للنهوض بالمهن الطبية والصيدلة والرقابة والحد من الأخطاء. الانتهاكات الصهيونية تتواصل في فلسطين ولبنان، وحزب الله ينفذ سلسلة عمليات استهدفت مواقع وتجمعات وآليات العدو الصهيوني. وإيران تحذر التحالف الصهيوني الأمريكي من ارتكاب أي خطأ آخر. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يشير إلى أنه من غير المقبول أن يموت الأطفال في كوبا بسبب العقوبات الأمريكية. سامعنا الأكارم، من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بنشرتنا الإخبارية الأولى.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في هذه الجولة لنتعرف على عناوين الصحافة. ومن صحيفة لا الصادرة اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، 23 من ذي الحجة 1447. في أولى عناوينها: ضربات يمنية إيرانية تدك عمق الكيان الصهيوني.
1: وحزب الله ينفذ 29 عملية ضد الاحتلال خلال 48 ساعة.
0: وزلزال الارتزاق يضرب عدن.
1: والفنادق لا ظليلة ولا تغني من اللهب.
0: وعلى ضفاف الخبر: بإنتاجيات تصل إلى 4 أطنان للهكتار، تدشين حصاد محاصيل الحبوب والبقوليات.
1: ووفاة امرأة في بئر مياه بمديرية القفر بئر.
0: وتجار يغلقون محلهم في لحج بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.
1: بانفجار غامض في جبهة منعاء بمارب.
0: وعلى ضفاف الخبر: في صحيفة لا الأفران الخانقة، توحد الجنوب المحتل من عدن إلى المكلا، غضب شعبي يطارد حكومة الفنادق والاحتلال السعودي.
1: وبرلمان صنعاء: وحدة الساحات كفيلة بإنهاء سياسة الاستباحة الإسرائيلية.
0: وفي غزة 4 شهداء فلسطينيين بينهم طفل بقصف صهيوني.
1: وشرطة المرور تمنح آخر فرصة لتمديد الإعفاءات المرورية لمدة 30 يوما.
0: وحملة تجيش طائفي والشعب السوري يرد.
1: وكتب مطهر الأشموري سياسة أمريكا في المعلوم المجهول.
0: والأفندم هادي في غياهب الموت والنسيان الإزدرائي.
1: طهران تربط أمن لبنان بردها المباشر، وصنعاء تعيد إغلاق المندب في وجه الاحتلال.
0: ضربات يمنية إيرانية تهز عمق الكيان وتجسد وحدة الساحات.
1: وفي قلب المحور: حزب الله ينفذ 29 عملية ضد الاحتلال خلال 48 ساعة.
0: وفي صحيفة لا: الزمن الجميل هل كان جميلا حقا؟ اللحام، حكوات اللحم ودفء الحارة.
1: وفي الشأن الرياضي: مساعد مدرب المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد عبد الله بطاح: الجهاز الفني اختار الأفضل وسقف طموحنا عال رغم التحديات.
0: والمنتخب الوطني يفوز على لبنان ويتأهل لكأس آسيا.
1: أهل صنعاء وشباب مرخى يحجزان بطاقة العبور للدور 32 لكأس الجمهورية.
0: ووسط الحرب مع أمريكا، إيران تبدأ الاستعدادات لكأس العالم من المكسيك.
1: وأمن صنعاء يكشف تفاصيل واقعة منتجع جارف.
0: وإحياء الذكرى السنوية لرحيل السيد بدر الدين الحوثي. للمستمعين كانت هذه هي أبرز العناوين الصادرة في صحيفة لا لهذا اليوم.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية في فترتها المفتوحة. تحيا اليمن. لكم التحية من طاقم الفترة، إعدادا وتقديما أمل إبراهيم وأماني عامر.

من الإشراف طاهر الحرازي، ومن الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. من إدارة الأخبار ميسون الرديني، صايمة إبراهيم وعبد الرزاق الباشا. ومن الصيانة سليم عيسى. نظم ومعلومات هشام العيزري. ومن المكتبات بسام الحمامي. ومن الهندسة الصوتية أمين السنحاني. ومن الإخراج جميلة الورافي. أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير.

سبحان من خلق هذا الكون المترامي الأطراف، سبحان البديع بديع السماوات والأرض الذي خلق لنا كل شيء، وما عسانا في هذه اللحظات النورانية المقدسة إلا أن نحمده وأن نشكره على فضائل نعمه الذي أسبغها علينا ليل نهار من المتأمل لهذه الحياة لتفاصيلها بنظرة إيجابية يجعله سعيدا سعيدا سعيدا جدا، ينظر إلى الأفق، ينظر إلى الشمس، إلى الصباح الجميل، إلى هذه المعجزة العظيمة، ويحمد الله على ما وهبه من نعم كبيرة وجليلة. فالحمد لله على هذا الصباح، والحمد لله على هذه الابتسامة الجميلة التي أراها الآن.

أنيقة هي النفس التي ترضى وتصبر وتناضل الحياة وتقدس ذاتها وتعرف قيمتها جيدا، تكون جميلة في كل شيء، في الصداقة هي الأجمل، في حب الآخرين هي الأروع، وفي الأخلاق والتعامل مع الناس حتى في البعد نبقى وتبقى جميلة. كلها يقين هادئ بأن كل شيء حولها يرحل كوراقات الشجر وبتلات الزهر تغادر مخدعها بلا عودة. كم هو جميل صبرها المنمق بالقناعة والأناقة والرضا. صباحكم جميل ويومكم أناقة روحية دائمة.

يقول الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. الخالق العظيم لم يقل لك اجلس وابكي على ماضيك حتى تموت، بل أعطاك الحل الفوري، إنه قانون الإحلال. كما أن النور يطرد الظلام بمجرد إشراقه، وكما أن الماء يغسل الدرن، فإن كل عمل صالح تقوم به الآن، صغيرا كان أم كبيرا، يهاجم نقطة سوداء من ماضيك ويمحوها تماما. وقوفك مع الحق، نصرتك لمظلوم، صدقة تخفيها، كلمة طيبة، أو خدمة لأسرتك، كل هذه الحسنات هي جيوش من النور تجتاح صحيفتك لتنقيها. هذا هو التحرر الحقيقي، أن تستبدل طاقة الندم السلبية بطاقة عمل إيجابية. توقف فورا عن اجترار ماضيك ومحاكمة نفسك كل ليلة. الاعتراف بالخطأ مرة واحدة بصدق يكفي. لا تعطي الشيطان فرصة ليقنعك بأنك سيء، وقل لروحك بشموخ التائبين: لقد أخطأت، ولكني لست خطيئتي، ربي فتح لي باب التعويض، ولن أبقى سجينا للأمس. وكلما تذكرت ذنبا أو تقصيرا يؤلمك، لا ترد عليه بالحزن، بل رد عليه بفعل صالح فوري. وتذكر قسوة سابقة تصدق فورا. إذا تذكرت تفريطا قم فصلي ركعتين، واجعل من شعورك بالندم وقودا يدفعك للعمل، وبهذه الطريقة يتحول ماضيك المؤلم إلى محرك يصنع منك إنسانا أفضل.

أشرق بقسماتك وأنر كل عتمات الزوايا في نفسك، وكن أنت الذي تختلف بينما كل الناس يركضون خلف الحياة أنت تعيشها. صباحكم شعور بحياة جميلة ويومكم أنيق دائم. فماذا نعني بهذا الرقي الصباحي؟ الرقي أن يكون في كل شيء، في المشاعر، في الأخلاق، في التعامل والأسلوب. هو شعور تتنفسه ولم يكن يوما سلوكا تتصنعه، هو سلوك يره الآخرون في تصرفاتك وأفعالك ولم يكن صفة تتصف بها لنفسك. صباحكم أخلاق ويومكم عمل.

0: ماذا ينقصنا لننافس الآخرين عزيزتي أماني؟
1: لا ينقصنا شيء، ولكن في الحقيقة ماذا ينقصني لأنافس الآخرين؟ من قال
0: جميل.
1: أنه عليك أن تنافس الآخرين؟
0: إذن ماذا؟
1: الحياة رحلة وليست سباقا، استمتع بها ولا تحولها إلى معركة. المضمار الوحيد الذي يستحق أن تنافس فيه هو الطريق إلى الجنة.
0: صحيح.
1: وما عدا ذلك فهي معارك خاسرة وسباق إلى غير وجهة.

جميل ما تحدثت به يا أماني. أيضا لو ذكرنا قصة تقول أو أن السلحفاة والأرنب كلاهما أحمق، لماذا؟ فأي لذة أن يفوز الأرنب بسباق ضد من هو بطيء أو أبطأ مخلوقات الأرض؟ ولما على السلحفاة أن تخوض سباقا أملها الوحيد بكسبه هو أن ينام الأرنب؟ إذن طهر قلبك أيها المستمع الكريم وافرح بنجاح غيرك كأنه نجاحك، وصفق للفائزين كأنك تصفق لنفسك، واسعد بصفقة التاجر كأنها صفقتك، وبوظيفة جارك كأنها وظيفتك. النظر إلى ما في أيدي الناس سهم مسموم يصيبك في قلبك قبل أن تصيب الناس.

البعض يسميها منافسة، لكن الحقيقة هي إن كثيرا مما نسميه منافسة ما هو إلا حسد مقنع، ولكن أسميناه منافسة لنقنع أنفسنا أنها معركة تستحق أن نخوضها. تذكر جيدا أن الحسد هو أول ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى في السماء، حيث رفض إبليس السجود لآدم وما معه من ذريعة إلا أنا خير منه. والحسد أول ذنب عصي الله تعالى به في الأرض، حيث قتل قابيل أخاه هابيل لأجل امرأة كانت أجمل من امرأته. فلا يكن فيك شيء من إبليس وقابيل ثم تقول لي أنا أخوض منافسة، لا، أنت تحترق من الداخل لأن خيرا أصاب غيرك ولم يصبك.

إذن اعتني بقلبك، نظفه جيدا، طهره بالذكر، سم الله على كل شيء جميل، تقوا عليه عينيك، وقل ما شاء الله على كل رزق ليس لك، وارض بما قسم الله لك فلن تنال سواه، ولو كانت حياتك كلها سباق. والسلام لقلبك.

0: يقول رائد الأعمال الكوري كيم سونغ هو، مؤسس رئيس مجموعة من الأعمال سنوفوكس العالمية، إن أكثر الأشخاص إثارة للخوف ليس صاحب المنصب الرفيع ولا صاحب الصوت الأعلى ولا حتى الأكثر خبرة في الظهر، بل هو الشخص الذي يقرأ الكتب باستمرار. لماذا؟
1: لأن القارئ المنتظم لا يعيش بعقله وحده، بل يستعير عقول مئات الأشخاص الآخرين، يتعلم من أخطاء لم يرتكبها ويستفيد من تجارب لم يعشها ويرى الماطن لا يلاحظها غيره.
0: بينما ينشغل كثيرون بتكرار الأيام نفسها، يكون هو في حالة نمو هادئة لا يراها أحد. كل كتاب يضيف إليه زاوية ورؤية جديدة. كيف يعمل المال؟ كيف تبنى الشركات؟ وكيف يفكر الناس؟ وكيف تتخذ القرارات؟ وكيف تتغير المجتمعات مع الزمن؟
1: وقبل أن نكمل هذه المعلومات الجميلة، دعيني أسألك يا أماني، هل تحبين القراءة؟
2: أكيد، يعني أي شخص خاصة مرتبط بمجال الإعلام لا بد أنه ما يقرأ ويحب القراءة.
1: فماذا تحبين من أنواع المعارف؟
2: أنا في الحقيقة أميل بشكل أكثر للكتب التي بيكون فيها روحانية، دينية، نفسية، يعني بشكل عام. في الفترة هذه يعني مركزة على كتب الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه،
1: جميل،
2: من أجمل وأروع الكتب. وبشكل عام يعني خاصة بحكم العمل، الشخص مضطر أنه يقرأ أكثر الأشياء، يعني أخبار، مقالات وما إلى ذلك.
1: ألا تسأليني ماذا أقرأ؟
2: ماذا تقرأين يا أمل؟
1: أقرأ في الأدب والشعر والثقافة وفي الرواية أيضا.
2: أنت محبة للرواية؟
1: كثيرا، جدا جدا، وأحب كثيرا أن أتصفح كتب التاريخ،
2: وغارقة في التاريخ.
1: أكيد،
2: دائماً.
1: أكيد، لذلك أحب الماضي أكثر من الحاضر، يعني لا أدري لماذا، ولكن
2: دائما.
1: نعم، هيا لنعود إلى الموضوع.
0: مع تراكم المعارف واستمرار الشخص بالقراءة، تتراكم هذه المعارف عاما بعد عام، ويصبح من الصعب التنبؤ بخطواته، فهو لا يتصرف فقط بناء على خبرته الشخصية المحدودة، بل بناء على آلاف الصفحات التي مرت أمام عينيه.
1: أما من يهجر القراءة فغالبا ما يبقى أسير دائرة ضيقة من التجارب والانطباعات. قد يزداد عمره، لكن ليس بالضرورة أن يزداد فهمه، وقد تتراكم سنوات الخبرة بينما يظل نموه الفكري أبطأ مما يظن.
0: لذا تنسب إلى كيم سونغ هو فكرة لافتة، الشخص الوحيد القادر على منافسة القارئ الكتب الجاد هو شخص يقرأ أكثر منه. وفي عالم يتسابق فيه الجميع لإظهار إنجازاتهم، يظل القارئ الحقيقي يبني قوته بصمت.
1: نعم، فالألقاب قد تمنح والمناصب قد تسحب والشهرة قد تتلاشى، أما العقل الذي يتغذى يوميا على المعرفة فهو أصل يتراكم مع الزمن وتزداد قيمته كلما مرت السنوات.
3: علمني نقرأ ونكتب، علم وامتحن وقدم، علمني نقرأ ونكتب، علم وامتحن وقدم، مهما كان صعب امتحان، الدنيا امتحانها أصعب.

0: ولأن موضوع الكتاب والقراءة موضوع جميل جدا ما يصاحبه الفرح والسعادة عندما نتحدث عن الكتاب، صديق لا يمل ومعلم لا يبخل ورفيق يرافقك إلى أفاق واسعة من العلم والتجربة.
1: نعم، القراءة هي غذاء العقل وروح الإنسان وأهم وسيلة لاكتساب المعرفة وتوسيع المدارك، فهي تبني الذات القرائية معرفيا ومعنويا.
0: أيضا القراءة، قراءة الكتب ليست هواية عابرة بل رحلة تصنع الفكرة وتثري الروح وتفتح للإنسان أبوابا لا تحصى من المعرفة والحكمة، ففي صفحات الكتب تعيش حضارات وتلتقي بعقول العظماء وتكتسب خبرات وتكتسب خبرات ربما لا تكفي الأعمار كلها لاكتسابها.
1: نعم، تعد القراءة من أهم أدوات اكتشاف الذات ومعرفة الآخر، إذ تعمل القراءة على إزالة الحواجز الزمانية والحدود المكانية، فمن يقرأ كتابا ما يشعر بأنه يعيش الأحداث مع الشخصيات الواردة فيه، فالقراءة تمنح القارئ القدرة على التنقل بين الماضي والحاضر وتحضه على التطلع نحو المستقبل وآماله، كما تمكن القارئ من العيش في مختلف العصور والبلدان. فعند قراءة قصة أو رواية ما يتحقق للمرء الهدف المعرفي أيضا، كالاطلاع على أحوال الشعوب المختلفة واكتساب معلومات حول أحوال الأمم الحاضرة والغابرة، وتمنحه القدرة على التفريق بين طرق الخير والشر والتمييز بين صور الحق والباطل.

0: القراءة غذاء للعقل ونور للبصيرة وجسر يصل الإنسان للماضي ويهيئه لصناعة المستقبل. كل كتاب تقرأه أيها المستمع الكريم المثقف يضيف إلى شخصيتك فكرة وإلى ثقافتك معرفة وإلى حياتك معنى جديدا.
1: فعلينا أن نتذكر أن أول ما خاطب به جبريل عليه السلام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين تنزل عليه الوحي بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
0: إذن الأمم التي تقرأ تبني، والعقول التي تطالع ترتقي، والإنسان القارئ يظل في تجدد دائم.

إذن هي صباحاتنا الجميلة التي نهديها إليكم من قلوبنا المترعة بالمحبة والجمال والتفاؤل والأمل وحب كل ما خلق الله وشكر نعمه التي نراها والتي لا نراها، التي نعلمها والتي لا نعلمها، فالحمد لله الذي خلق لنا كل شيء.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. ثمنت حركتا المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي الرد الإيراني واليمني على كيان العدو الإسرائيلي وما ارتكبه من جرائم بحق لبنان وشعبه، وأكدتا أن العمل على وقف هذا العدوان وجرائمه المتواصلة بات أولية ملحة. قالت وزارة الخارجية السويسرية أمس إن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال كارثيا، مؤكدة أن المساعدات التي تدخل القطاع لا تزال غير كافية. استشهد 7 مدنيين لبنانيين وأصيب 8 آخرين إثر سلسلة غارات شنها الطيران الحربي للعدو الصهيوني على بلدة زفتة جنوب البلاد، كما استشهد 6 أشخاص وأصيب آخرون جراء غارتين لطيران العدو في بلدة الخرايب ومدينة صور. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالبيف أمس إنه ليس على بلاده أن تختار ما بين الحرب أو التفاوض، بل تحارب في الوقت المناسب وتتفاوض في الوقت المناسب. حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر التحالف الصهيوني الأمريكي من ارتكاب أي خطأ آخر، مشيرا إلى أن بلاده لا تكتب

0: محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعادي لإيران بالمخزي. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: توعية جمركية.
4: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
3: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط.
7: بينكتب رسالة حب واعتذار.
6: لمن؟
7: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيب الشوارع.
6: ما رأيك تغني لهن؟
7: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
6: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
7: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات وامنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
6: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم، لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
7: كلام في محله.
8: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: بالاستثمار الصحيح يمكن للبلدان تعزيز نموها الاقتصادي وتحسين جودة حياة مواطنيها. معا لتشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولاً إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولاً إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة.

والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هيرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هيرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هيرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هيرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نجاح استراتيجي لموسم إنتاج القمح بالجوف.

إذن مستمعينا، بفضل الله سبحانه وتعالى من البدايات وإلى اليوم وصل الحصاد بقيمة 15 مليار ريال، نجاح استراتيجي لموسم إنتاج القمح في محافظة الجوف. كشف مسؤول قطاع الزراعة بمحافظة الجوف مهدي الضمين عن تحقيق إنجاز استراتيجي للموسم الزراعي 1447 في إنتاج محصول القمح بالمحافظة، وأوضح أن البيانات الإحصائية الميدانية التي تم حصرها تؤكد تخطي كميات الإنتاج حاجز المليون كيس قمح بفضل الله سبحانه وتعالى، معتبرا هذا الإنجاز قفزة نوعية تسهم في كسر قيود التبعية للخارج وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد. كما كشف أيضا عن المؤشرات المالية والإنتاجية المحققة في الموسم الزراعي الحالي بإجمالي إنتاج بلغ 1,021,901 كيس قمح بقيمة 15 مليار ريال يمني، مبينا أنه تم تشغيل حوالي 10,000 عامل مما عاد بالنفع على عشرات الآلاف من الأسر الريفية. أشار أيضا إلى أن هذه الأرقام الإحصائية هي ما تم حصره وفرز بياناته، حيث لم يتم استكمال بيانات مديريتين كاملتين، بالإضافة إلى كميات كبيرة جدا من القمح لم تصل البيانات التفصيلية لها. بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني إذا عدنا إلى قبل سنوات نشاهد كيف كانت اليمن تستورد كل شيء حتى المناخيخ، الآن بفضل الله سبحانه وتعالى والتوجه الحقيقي للقيادة الثورية السيد عبد الملك الذي لديه رؤية إيمانية قرآنية بأننا لن نصل فعلا إلى التحرر من التبعية إلا بوصولنا إلى مرحلة الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. مرحلة الأمن الغذائي تحتاج إلى عمل، كما هي أي معركة من المعارك، هي معركة نعاني منها من الفساد، من ما أدخله الأعداء في بطوننا وفي حاولوا إدخاله من خلال الأغذية الفاسدة التي يدخلونها إلينا. مرحلة التحرر تبدأ من زراعة الأراضي اليمنية، وبفضل الله سبحانه وتعالى هناك مساحات شاسعة وهناك أيدي عاملة وهناك أرض خصبة بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن كان ينقصنا القيادة التي توجه بالعمل وتتابع وتتحرى حتى نصل إلى مرحلة الإنتاج. بفضل الله سبحانه وتعالى هذه ثمرة من ثمار ثورة 21 من سبتمبر، أن نصل إلى هذه المرحلة وأن تنتج اليمن أكثر من مليون كيس قمح. يعني اليوم نتحدث عن مليون كيس قمح، بإذن الله خلال السنوات القادمة تصل إلى 20 مليون، 30 مليون بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم أن يكون هناك استمرارية، وهذا يعتبر إنجاز بحد ذاته. يعني عندما كانت اليمن موقعة اتفاقيات بمنع زراعة القمح، واليوم نشاهد هذا الإنتاج العظيم وهذا الإنتاج الضخم بفضل الله سبحانه وتعالى.

0: مزرعة الشهيد الرئيس صالح الصماد التابعة لمؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب بمحافظة الجوف، بعد أن اكتست بثوبها الأخضر لأشهر وبعد جهود متواصلة وعمل لتحقيق الأمن الغذائي، ها هي المزرعة تلبس حلتها الذهبية المزينة بحبات القمح اليماني، تستعد اليوم لبدء تدشين الحصاد الشتوي لكرم الله ولما وهبه لمن بذل واجتهد.
1: والتي ندشن فيها اليوم حصاد القمح في هذه المزرعة، والذي يعتبر من أنجح المزارع بمحافظة الجوف، وبحمد الله استطعنا الحصول على بذور محسنة لإنتاج القمح، إن شاء الله ستصل إنتاجيتها بإذن الله أكثر من 6 إلى 7 طن في الهكتار. وهذه لأول مرة في محافظة الجوف يتم الحصول على مثل هذه البذور المحسنة. هذه المزرعة جاءت كثمرة من ثمار ثورة 21 من سبتمبر، بعد أن كنا في مقيدين في ظل الاستعمار الغذائي بعدم زراعة المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح.
2: خطط وزارة الزراعة واستراتيجيتها أن يتم التقليص للاستيراد بالتدريج، كل صنف وكل مجال من البقوليات والحبوب وجميع المنتجات الزراعية وعلى رأسها القمح. القمح تم وضع خطة استراتيجية يجب أن تستصلح سنويا بما لا يقل عن 30 إلى 40 ألف هكتار، وأن تكون بشكل تراكمي سنويا حتى نصل إلى الاكتفاء الذاتي.
0: 26 هكتارا من الحبوب المحسنة للقمح البلدي تم زراعتها في مزرعة الشهيد الصماد من نوع صنف الصماد، ومن المتوقع إنتاج 6 إلى 7 طن للهكتار الواحد، أي أن ما تنتجه المزرعة أكثر من 156 طنا من القمح.
3: تم زراعة 28 هكتار، بلغت الإنتاجية لما قد تم حصاده إلى 6 هكتار إلى 6 طن لكل هكتار، ونعمل إلى الزيادة المحصول إلى 7 طن.
0: أرض موعودة بالخير والعطاء، وهي دعوة للمستثمرين وأصحاب المال للاتجاه للزراعة كنشاط استراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من كافة الحبوب وخاصة القمح.

0: إنما مثلا نتأمل في واقع شعبنا وهو يعاني اقتصاديا بشكل كبير. هذه المعاناة هي كما قلنا نتيجة سياسات اقتصادية مستمرة واستهداف خارجي بشكل كبير جدا، يعني سياسات اقتصادية داخلية من الحكومات المتعاقبة من النظام الذي سيطر على مدى عقود من الزمن دون أن يبني اقتصادا حقيقيا لهذا الشعب، وكان بوسعه ذلك، بل كان سياساته الاقتصادية مما يصل بالبلد إلى هذا المستوى من البؤس والمعاناة الاقتصادية، لأنه كما قلنا شطب مسألة الإنتاج المحلي وتلاشت مسألة الاهتمام بالزراعة والإنتاج الزراعي والاقتران معها بالصناعة، الصناعات التحويلية وغيرها، وكذلك بقية الأمور في مختلف الاحتياجات التي يحتاج إليها الشعب.
1: إذن بفضل الله سبحانه وتعالى نجني اليوم ثمرة هذا التعب الذي اشتغل فيه عشرات الآلاف من العمال على مساحات شاسعة من أرض اليمن الطيبة بفضل الله سبحانه وتعالى. لهذا الإنجاز يعتبر أو يدفع نحو تقليص الفجوة بين الإنتاج الوطني للقمح والحبوب والاحتياج العام من القمح الذي تم توفيره من مصادر خارجية، ما يعيد لنا التفاؤل بإمكانية تحقيق معجزة الاكتفاء الذاتي. مركز أنه معجزة الاكتفاء الذاتي خلال فترة وجيزة أولاً، وثانيا خلال فترة استثنائية. هذه الفترة الاستثنائية حدثت في خلال حروب وعدوان وحصار. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى هذا الإنجاز لا يعتبر إنجاز عادي، يعني قامت به اليمن خلال فترة عادية كانت تعيش في رخاء وقررنا أن نزرع الأراضي والمساحات الشاسعة، بالعكس جاء في فترة احتياج كبيرة وجاء في فترة حصار وعدوان، وكان فضل الله سبحانه وتعالى علينا عظيماً.

تشكل محاصيل الحبوب عصب الاحتياج الغذائي لليمن، ودون العودة إلى إنتاجها يظل الأمن الغذائي اليمني عرضة للخطر، بيد أن تحرير محافظة الجوف يتيح تبديد هذا الخطر. وفي هذا التحقيق نقف على فرص زراعة محاصيل الحبوب في الجوف.

0: تجد مجموعة الذرة الرفيعة والدخن والقمح بجميع أصنافه أول فرصها هنا في اتساع الرقعة الجغرافية الصالحة للزراعة بل للاستثمار الزراعي. وفي مساحات هذه الأرض البكر المميزة بخصوبة فريدة والغنية بالمياه الجوفية وغيرها،
1: بالنسبة للجوف لأن المناخ الصحراوي فالشتاء بيساعدك أنك تزرع الحبوب وإنتاجها عالي، تربتها خصب بيكون إنتاج عالي، لو تزرع في أي محافظة ثانية ما عندك نفس إنتاج الجوف، فهذا أكبر مقوم يعني ممكن تخصصها كسلة للحبوب.
2: والذرة الرفيعة، الذرة الرفيعة فيه عندنا لها موسم علان نسميه، والذرة الشامية برضه موسمين لها، باقي عندنا الذرة الفهدي والسمحي هذا على طول العام تزرعها أي وقت تجيب.
1: معاهم في الموسم المطريان ممكن يستغلوا بزراعة الذرة بيكون إنتاجها عالي يعني باختلاف عن أي محافظة ثانية.
0: تجارب الإنتاج الزراعي التقليدي هنا تفيد أن إنتاجية محاصيل الحبوب وفي الهكتار الواحد تزيد عن 6 طن، ووفق هذه الحقائق يخلص الباحثون المختصون إلى أن زراعة 1,000,000 هكتار أي ربع مساحة الجوف فقط بمقدوره تغطية الاستهلاك المحلي وإغلاق نافذة الاستيراد وتحقيق فائض عن الحاجة.
1: أي منطقة في الجوف مناسبة لزراعة القمح ونحن بحاجة إلى هذا المنتج، فنتمنى أنه تتوجه كل الجهات المعنية بالزراعة إلى محافظة الجوف للاستثمار في هذا المجال.
2: ندعو رجال الأعمال للاستثمار في القطاع الزراعي، القطاع الزراعي غني، في عندنا مناطق الكيس البذر يدي 100 كيس ويزيد، يعني يوصل الهكتار إلى 6 طن و7 طن وقد يوصل إلى 8 طن في بعض المناطق محاصيل القمح.
0: هذه الميزات أو الفرص تجد زخمها مع اعتماد استراتيجية التوسع الرأسي كنمط زراعي أكثر جدوائية، وتتعاظم وفرة الإنتاج أو الغلات الزراعية في ظل الاستثمار الزراعي من قبل القطاع الخاص واعتماده الطرق الحديثة في الإنتاج الزراعي.
3: تعتبر الجوف كمساحتها ومياهها واعدة في جانب الاستثمار المكثف في الجانب الزراعي كإنتاج استثماري بشكل مكثف وشكل واسع، فهي واعدة والمجال فيها خصب للإنتاج بشكل الأمثل.
2: الجوف واعدة والجوف الآن مفتوحة، احنا مسحنا المحافظة بعد تحريرها، وجدنا مزارعين مستعدين، وجدنا آلاف الآبار وآلاف المزارع مستعدين انهم يأجروا ومستعدين انهم يشاركوا ومستعدين على ما يشتي المستثمر. ندعو المستثمرين للاستثمار في القطاع الزراعي من ناحية لرفض الأمن الغذائي بما يحتاج له، ومن ناحية للاستفادة، لأن أنا أعتقد أنا ما فيش ولا قطاع الآن عندنا متوفر أفضل من القطاع الزراعي.
0: ومع هذا الثراء في المقومات والميزات والخصائص، يرى المختصون أن رأس المال الوطني أمام استحقاق للشعب، وقد غدت الأرض والطريق أمامه سالكة ليس للتنمية وحسب بل لتثوير البناء الاقتصادي الوطني.

الأراضي الزراعية نسبة كبيرة صالحة لأن تكون أراضي زراعية. الزراعة ستكون هي بحد ذاتها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ومجال واسع جدا للحبوب، للبقوليات، للفواكه، للخضروات، لغير ذلك، كل المتطلبات الأساسية، حتى في الملابس، حتى في القطن، في غيره، أشياء كثيرة. ولكن إذا اتجهت الأموال ورؤوس الأموال إلى الداخل سيحدث نتيجة حقيقية ملموسة في واقع الناس. وهكذا أشياء كثيرة، الوعي لدى المستهلكين أن يقبلوا على المنتج المحلي، الوعي لدى المنتجين أن يلحظوا الجودة في الإنتاج، وغير ذلك، أشياء كثيرة تحتاج إلى اهتمام واسع وتوجه جاد وتعاون حقيقي شعبي رسمي بين القطاع الخاص والقطاع العام والمسؤولين وبقية الشعب. هذا الشيء مهم جدا بكل الاعتبارات.

0: إذن مستمعينا، الاكتفاء الذاتي هو سبيل الوصول إلى الاستقلالية والتخلص من التبعية والهيمنة. بفضل الله سبحانه وتعالى كان التوجه واضح، وكانت الرؤية واضحة، وكان الهدف واضح. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى تصل اليمن إلى أكثر من 1,000,000 كيس قمح، يعني من الإنتاج في محافظة الجوف. هذا الإنتاج الزراعي الذي حدث في ظل فترة استثنائية تمر بها اليمن يدل على الإرادة الحقيقية في التخلص من الهيمنة والتبعية. من المهم علينا أن نعمل على شراء المنتج المحلي، يعني هنا يأتي دور المستهلك، يأتي دور أيضا وزارة الزراعة في توفير هذا القمح في الأسواق بحيث يكون سهل الحصول عليه. وبطبيعة المجتمع اليمني هو محب لأن يكون هذا البلد منتج، لأن يدعم منتجات بلاده، كما شاهدنا في الكثير من المنتجات التي سعى الشعب اليمني إلى دعمها. الإنتاج المحلي اليوم هو استثنائي من ناحية الفترة التي تم إنتاجه فيها، من ناحية أيضا الكمية بفضل الله سبحانه وتعالى مساحات شاسعة تم زراعتها، وأيضا كيف وفرت هذه المساحات الشاسعة مجال عمل لمجموعة لعشرات الآلاف من الأيدي العاملة. كانت هناك بالتأكيد مجموعة من الصعوبات والعراقيل التي مر بها العاملون في هذا المجال، إلا أنها نجحت وتحقق الهدف بفضل الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والمزيد، وأن يكون اليمن في مصافي الدول التي تنتج القمح حتى نصل إلى مرحلة التحرر من الهيمنة الخارجية.
1: بدأت المرحلة هذه بأن احنا بنوفر الآلات حق الصراف حق الحصاد للمديريات التي تم استهدافها. ايضا المشروع الثاني اللي الان قيد التنفيذ هو مشروع الغطاسات، وباذن الله خلال هذا الاسبوع يكون قد انتهينا من تنفيذه.
2: قامت بتقديم 30 غطاس لثلاث مديريات، للمطمة والزاهر والمتون، قمنا بتوزيعها على المزارعين بمساهمة 400,000 دعم من المؤسسة لكل مزارع، بحيث ان المزارع يغطي القصد الاخر.
3: عدين حس المواطنين والمزارعين على مضاعفة جهودهم وإنتاج أكبر قدر من المحاصيل.
4: شكر المؤسسة التنمية ما بجهدها اللي بذلتها معنا.
5: محافظة الجوف التنموية ذات المساحات الشاسعة والأراضي الواسعة والتربة الخصبة القابلة للزراعة بمختلف أصنافها وأنواعها، والمعروفة بتوفر مياهها العذبة أمام مستقبل واعد بالخير. بعد إقصاء وتهميش متعمد استمر لسنوات من قبل أنظمة الفساد والعمالة، ومن محافظة الجوف وسائل الشكر والتقدير
6: يسمى بورصوية، عاشت اسماه مصنف صنف نادر، وإن لهجة وهو ذاها أمام العين شفناه، وأما الفائدة الله الله، ومن بها يشتريه يهنا.
0: إذن مستمعينا، للحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد عبد الحبيب مالك، باحث زراعي في مجال الحبوب في الهيئة العامة للبحوث. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد. كل التحية لك دكتور أحمد. بداية نتحدث عن هذا الإنجاز، يعني ماذا يعني هذا الإنجاز بشكل عام، أن تنتج اليمن أكثر من 1,000,000 كيس قمح خلال فترة العدوان والحصار؟
7: طبعا إذا جينا لزراعة القمح، هي تزرع يعني حصول القمح في المرتفعات الجبلية مثل المناطق دمار، صنعاء، عمران، ومناطق الصحراء اللي هي منطقة الجوف. طبعا التوسع في المناطق الجبلية هو صعب جدا، ما يتمشي التوسع فيها، ولكن التوسع في محافظة الجوف ممكن، يعني هناك متاح جدا أنه توسع في محافظة الجوف، حيث أن المساحة الإجمالية اللي ممكن صالحة لزراعة القمح هي أكثر من 3,000,000 هكتار، بينما المزروع حاليا هو نسبة بسيطة منه. ولكن لو افترض أن إحنا يعني الإنتاجية في محافظة الجوف توصل إلى 6 طن أو 7 طن،
0: نعم. كم المزروع من
7: المزروع حاليا ما يتعدى 18 إلى 20 ألف بال 18 إلى 20 ألف هكتار، يعني مساحة بسيطة ونسبة بسيطة من المساحة الصالحة. نحن إذا توسعنا مثلا في 200 ألف أو 200 ألف هكتار هنا ممكن نوصل لاكتفاء ذاتي من
0: يعني
7: محصول القمح.
0: نعم.
7: ليش؟ لأنه بالإنتاج في منطقة الجوف هو إنتاج عالي جدا مقارنة بمناطق المرتفعات اللي تنتج 2 طن بالهكتار، ولكن هناك 6 إلى 7 طن نتكلم هنا.
0: نعم، يعني طرق الإنتاج هل تعتبر مكلفة؟ كيف تم التغلب على هذه التكاليف؟
7: طبعا هي تحتاج دعم من الدولة، على أساس دعم المزارع، على أنه يحتاج أسمدة، يحتاج استصلاح أراضي، يحتاج المواضع هذه. فلذلك لازم تدخل الدولة في المجال، لأنه المحصول استراتيجي أولا. ثانيا المزارعين هناك، المزارع الكبيرة ما فيش يعني مجال لدخول مستثمرين في مجال القمح، لكن مستثمرين في مجال محاصيل أخرى الاستثمار كبير. ولكن هذه إذا دخلت فيها الدولة في بدايته الأخير بعدين بيدخل المستثمرين، بيكون يعني الإنتاج أعلى وأكبر في محافظة الجوف. لأننا نتحدث إذا كان 100 ألف هكتار وتوسعنا إلى 100 ألف هكتار وانتجت كل 6 طن، يعني أتكلم عن أكثر من 6 ألف طن تنتجها الجوف زيادة. يعني إنه أنا أو 600 ألف، يعني إنه بوصل الاكتفاء الذاتي بأقرب مرحلة في حال استغلال الأراضي الشاسعة في الجوف.
0: نعم دكتور أحمد، لماذا لا يوجد مستثمرين في مجال القمح؟
7: الاستثمار في مجال القمح الآن أصبح المنافس الخارجي بسبب المنافس الخارجي اللي هو القمح المستورد يقلل الثمن، فلذلك المستثمر يحتاج يشتري إيش يكون له فائدة أو ربح عالي.
0: نعم.
7: ما يفكرش بالأرباح الغير، لكن بين المحاصيل الأخرى بالخضروات هذه يحصل أرباح، يعني يجد الأرباح العالية.
0: نعم.
7: فذلك لازم أول تدخل الدولة في البداية، بعدين بتفتح الاستثمار لأنه المساحة الشاسعة هي بتعطي أرباح عالية، لأنه السلعة مطلوبة ولكن لها منافس فقط.
0: نعم، إذن ما النسبة المئوية اليوم للاكتفاء الذاتي من القمح، يعني مقارنة بما قبل، يعني قبل التوجه بشكل عام لبداية الزراعة؟
7: التوجه الأخير كان له يعني دور في الاكتفاء الذاتي، يعني رفع الاكتفاء الذاتي بنسبة كبيرة، كان مثلا يستورد أكثر من 3 مليون طن، 3 مليون و400 ألف طن.
0: نعم.
7: الآن نقص الاستيراد بشكل كبير بشكل ملحوظ، يعني إلى أقل من 3 مليون أو إلى يعني 2 مليون 800، فهذه يعني نسبة كبيرة أنه يعني نحصل على اكتفاء ذاتي ونسبة عالية. الآن
0: نعم.
7: بس نحتاج فوق هذا إلى مجهود أكبر، يعني أنا حكيم معك من 20 ألف إلى 100 ألف، هذا يحتاج مجهود عظيم إنه علشان نوصل لاكتفاء ذاتي 50-60%.
0: نعم، هل تم تقليل فاتورة الاستيراد؟
7: طبعا بالسنوات الأخيرة تم تقليل فاتورة الاستيراد ما ذكرت لي، يعني حوالي 400 إلى 600 ألف طن توقع يعني من الاستيراد، ولكن هذه تحتاج إلى جهد أكبر لأنه عدد المستورد كثير برضو.
0: نعم.
7: استورد وصل ل 2 مليون 800.
0: وأيضا دكتور أحمد، يعني هناك ما زالت يعني بون شاسع بين سعر كيس القمح المنتج محلي وكيس القمح المستورد خارجيا.
7: طبعا التكاليف، لأن التكاليف هنا في أكثر، بس أنا بحكي لك إنه في معنا أصناف الآن تقلل من نحن مثلا في البحوث الزراعية تم انتخاب أصناف يعني من هالصنف اللي سعود هناك للمناطق هذه من هالصنف غنيمي، وفي أصناف جديدة الآن مبشرة وممكن تعطي إلى إنتاجية تصل إلى 10 طن. هذه الأصناف ممكن يكون في لها دور أن ترفع الإنتاجية وترفع تقلل فاتورة الاستيراد.
0: ما هي الأصناف المزروعة؟
7: توصيات الإنتاجية، توصيات البحثية التي تعطيها البعوض، يعني استخدام الموعد المناسب، السماد المناسب، يعني إعطاء السماد كمية كافية، إعطاء الري للوقت المناسب، فترة الحرقة للري، هذه بتعطيها إيش إنتاجية عالية وترفع الإنتاج على المساحة الموجودة، حتى ولو على المساحة الموجودة ممكن ترفعه إلى 20,000-30,000 طن.
0: نعم، أتحدث عن أصناف معينة، يعني ما هو المختلف في هذه الأصناف يعني من ناحية الجودة والإنتاج؟
7: أولا يعني أشتي أجيب للمستمعين الأعزاء أنه في القمح ذاته والمزارعين، أنه عشان نكون عندنا تصور، القمح مش كل القمح ممكن أزرعه في أي مكان، ولكن هناك عندنا مقسم تقسيم، شوفي زي سوناليكا بحوث 13 بحوث 14 بحوث 15، هذه الأصناف تنمو في مناطق مرتفعة فقط، أنا تعطي إنتاجية عالية في مناطق مرتفعة ما قدرش أزرعها في الجو، ولكن في معانا بعدين ما يعني أصناف ثانية اللي غنيمي صرواح، الأصناف البلدية مثلا في معانا الهلباء أو الوسني البوني، السمرة المصري، هذه تنفع لمناطق الجوف، تعطي إنتاجية عالية، بينما أنا لو زرعتها هنا في المناطق المرتفعة ما تنفعش، يعني مقسم القمح، مش أي قمح أخذه وروح أزرعه، في هذه يتعرض بعض المزارعين لخسارات إنه أخذ أي صنف وراح أزرع في الجوف.
0: يعني في أصناف مناسبة، أصناف من القمح للمناطق الجبلية وأصناف من القمح للمناطق الصحراوية كالجبل.
7: بالضبط، أيوة، لازم هذه يكون المزارعين حريصين جدا بأنه يكون فاهم الصنف اللي تنفع المناطق الجبلية وفاهم الصنف اللي تنفع المناطق الهضبة أو المناطق الجوف جدا.
0: نعم.
7: يعني أنا الصنف غنيمي لو أزرعه في ما دماء في نمار ما حصلش منه ولا طن، ولكن لو زرعته في الجو حصل منه 6-7 طن للإنتاج. كم؟
0: يعني تزيد الإنتاجية إذا ما تم زراعة الصنف المناسب في المكان المناسب.
7: بالضبط، الصنف المناسب، بعدين أعطيه المتطلبات الأخرى اللي هي تزيد بالموعد،
0: نعم،
7: موعد الزراعة، وتزيد في وقت التسميد والوقت والكمية،
0: نعم،
7: والتزيد كمان في الري وفترة الحرقة الري.
0: إذن ما هي الأصناف التي تزرع اليوم في محافظة الجوف؟
7: في محافظة الجوف يعني عندنا صنفين جديدة ومعطينها أرقام عندنا لحد الآن ناتعة جدا للجوف، منها هو الأصناف اللي قدها من موجودة الغنيمي والصرواح، معانا صنف اللي هو براقش، صنف أوسان، هم 4 أصناف الآن منتخبين للجوف فقط، واللي يعطوا يعني غلة عالية في الجوف.
0: نعم.
7: كمان الصنف 7.
0: نعم.
7: كمان الصنف 7 كمان يصلح في محافظة الجوف.
0: دكتور أحمد، يعني إذا سمحت لي كمستهلك، يعني هل يهمه الأصناف هذه أم هذه الأصناف فقط تهم المزارع؟
7: لا، هذه بالنسبة للمزارع لها أهمية كبيرة جدا
0: للمزارع فقط. طيب يعني المستهلك ماذا سيستفيد من هذه الأصناف؟ أو أن القمح هو القمح لا يوجد فرق؟
7: لا، المستهلك خلاص هو بيشتري قمح بالأخير، سواء اشترى من الحق من إنتاج المرتفعات أو اشترى من إنتاج، هذا ما فيش تغير، بينما الجودة عادية، الجودة تكون المزروع في الجو،
0: نعم،
7: يعني جودة المحصول إذا زرع في الجو هو أفضل، بس الصنف لازم يكون المناسب في المنطقة المناسبة.
0: إذن ماذا عن الأمور الأخرى التي تتطلب يعني بعد عملية الإنتاج؟ اليوم الإنتاج بفضل الله سبحانه وتعالى كبير، تواجد هذا المنتج في الأسواق كيف يمكن للمستهلك أن يصل إليه؟ الأماكن، التوزيع، الأسعار، ماذا إلى في هذه الأمور؟
7: هذه الآن ننتقل إلى مرحلة التسويق، تسويق القمح. يعني لازم نعمل بعرض استراتيجية نحن في تسويق القمح، وإيش معرفة الأسعار الموجودة في الأسواق، على أساس إنه نجيب أسعار منافسة برضو. يعني بدأت الأمور تتحرك في هذا الاتجاه الآن. الآن موجود في الأسواق من القمح اللي تزرع في المحلية، يعني تنافس الآن الخارجي سواء في الجودة أو في السعر كمان. يعني بس الاهتمام بالسوق يكون عن طريق انه معرفة الأسواق، معرفة الأسعار الخارجية، على أساس انه نجيب نحن أسعار منافسة، وهذه ممكن الوصول إليه، ما يعني مش صعبة، ممكن الوصول إليه بسبب انه الانتاج الآن يرتفع. الآن الانتاج المرتفع هو اللي بيخفض السعر وينافس الأسعار الخارجية.
0: نعم.
7: يعطي المزارع بذلك فائدة على أنه يستمر في الاستمرارية في الزراعة.
0: نعم. هذا بالنسبة لكم، يعني أنتم كجهة زراعية تهتموا بهذه الأمور، لكن المستهلك اليوم كيف يصل إلى هذا المنتج؟
7: المستهلك هو طبعا يريد الجودة ويريد السعر. فكلما حصل سعر أفضل، سعر أقل، هو بيشتري الأقل. ولكن الدعم يكون من الدعم من الدولة للمزارع، هو في أسعار البذور، لأن سعر البذور ليس مثل سعر المنتج اللي حبوب. سعر البذور يعني يطلع ثلاثة أضعاف المنتج كحبوب. فلذلك من هنا يبدأ دعم المزارع، على أساس أن يكون مستفيد المزارع أنه يدعم ضروري، هذا يحتاج إلى دعم في البذور.
0: يعني إذا انخفض سعر البذور سيكون هناك انخفاض في سعر القمح.
7: أيوة، بيكون فيه انخفاض ويكون فيه توسع في الإنتاج.
0: نعم. بالنسبة للبذور التي يتم زراعتها دكتور في محافظة الجوف، هي بذور محسنة، هجينة، يعني ما هي نوع البذور التي يتم زراعتها؟
7: الأصناف محسنة نقية، ما فيش هجينة خالص بينها، ولكن هي أصناف محسنة نقية تزرع عن طريق طبعا البحوث لديها. البذور موجودة هنا، ولكن اللي موجود الآن متوفر حاليا ينفع المناطق المرتفعة الجبلية، اللي هو بحوث 13 وبكيل، ومنتج عن طريق برضو مؤسسات إنتاج أكثر بذور. أكثر بذور تنتج كمية كبيرة، موجود لديها البذور المحسنة النقية، البذور المحسنة والنقية، ما لا يوجد فيها حقول ولا يوجد فيها تهجين، ولا يوجد فيها زي ما يقول إيش يعني تقنيات فيها جديدة، وإنما الصناف نقية تدخل سنة المزارع مباشرة، ولكن ما زل الأسعار حقها عالية بالنسبة للمزارعين، تحتاج إلى دعم في يعني تخفيض الأسعار هذه.
0: نعم دكتور أحمد، اليوم أكثر من 1,000,000 كيس حجم الاستهلاك الذي يغطيه هذا الإنتاج في محافظة الجوف وغيرها من المحافظات، يعني الإنتاج، إنتاج القمح بشكل عام.
7: إنتاج القمح طبعا مرتفع جدا في محافظة الجوف طبعا مقارنة بالمحافظات الأخرى. يعني إنه الإنتاج من الجوف يعتبر سلة، تعتبر سلة للقمح إذا ما استغلت الاستغلال الأمثل. مثل ما ذكرت لك في البداية أنه 3 مليون هكتار إحنا معانا متاح، هذا متاح موجود منه للزراع، ولكن إحنا نزرع منه 20,000، يعني نسبة قليلة جدا اللي نزرع منها.
0: يعني هل هناك خطة لتغطية مساحات أكبر؟
7: اليمن من القمح.
0: نعم، الخطة القادمة لتغطية مساحات أكبر من المساحات الشاسعة في محافظة الجوف وزراعتها بمحصول القمح.
7: عفوا.
0: نعم، يعني أعني اليوم أنت تحدثت بأنه المزروع فقط من 15 إلى 20,000 هكتار فقط في محافظة الجوف، بإجمالي مساحة تصل إلى 3 مليون هكتار. ما هي الخطة القادمة للوزارة في توسيع زراعة محصول القمح في محافظة الجوف؟
7: طبعا الوزارة لها خطط كثيرة، أعتقد على ما يعلم هنا في الوزارة أنه كل سنة هو متوسعوا بشكل معين تبع خطة مدروسة وإنه لديهم، أنه كل سنة هم توسعوا بشكل معين. هذه الخطة طبعا هي ما زالت عادل ما تلبش الطموح.
0: نعم
7: تلبش الطموح، يعني ما رفع مثلا من 15 إلى 20 يعني 5000 فقط. هذه تلبش الطموح، ولكن الرفعان هنا اللي نشتيها القفزة الكبرى اللي تكون من 20 إلى 100000، وهي بتكون يعني حوالي أقل من 30% بالنسبة للمساحة الموجودة المتاحة، ولكن قفزة كويسة بتكون.
0: نعم.
7: من 20 إلى 100000، فتعطي قفزة قوية ممكن نوصل بالارتفاع إلى أكثر من النص
0: بإذن الله سبحانه وتعالى،
7: 60-70%
0: بإذن الله. دكتور أحمد، هذه تعتبر خطوة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، بعد كم سنصل إلى هذه المرحلة؟
7: هي طبعا مرحلة الاكتفاء الذاتي لا تؤخذ بقياس أنه سنة ولا سنتين نحن نوصل على طول. نحن نعمل لها خطة متوسطة المدى، مثل 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات توصل إلى مستوى عالي من الاكتفاء الذاتي
0: بإذن الله سبحانه وتعالى.
7: بعدين بتكون الخطط التالية هي أسهل كثير، هذه الصعوبة هي في البداية فقط.
0: نعم. إذا دكتور أحمد، كلمة أخيرة أو أي إضافة أخيرة لك قبل أن نختم هذا اللقاء؟
7: نسي بس نأكد بس للمزارعين كمزارعين كل اللي على مجال على كل ما اللي هم في المرتفعات ولا في الجوف ولا في حضرموت ولا في يعني التعز، نحن نقول يعني إنه لازم اختيار الأصناف المناسبة. نحن عندنا أصناف صح، تعددت الأصناف وفي أصناف مكسنة كويسة، لكن لازم نركز في بداية الزراعة لأنه بيخسر سمدة ويخسر ري بيخسر، يركز على الصنف فقط اللي بيزرعه.
0: نعم.
7: يسأل الخبراء، يسأل مكاتب الزراعة الموجودة في كل مكان.
0: نعم. هل بتقوموا بعملية
7: مناسب على السنة وما يخسر في الأخير؟
0: دكتور أحمد،
7: مرة واحد قالي أنه اشترى يعني من هذا الحب اللي للأكل اللي يجي من أستراليا ولا وراح يزرعه. نهاية يمشي بيئته خالص، يعني ما طلعش حبوب، طلع علف فقط.
0: طيب دكتور أحمد، هل بتقوموا بعملية توعية مثلا للمزارعين سابقا عملية الزراعة؟
7: طبعا مكاتب الزراعة موجودة في كل قرية. في كل قرية، وإذا كان هذا الآن التلفون أصبح متاح للكل معانا، يعني التلفونات لمكاتب الزراعة، تلفونات بالنسبة للباحثين، تلفون ممكن للاستعانة، ما عاد فيش يعني صعوبة في الاتصال والتواصل.
0: يعني بتقدموا الخدمات الإرشاد الزراعي عن طريق الهاتف فقط، أي مزارع يتواصل معاكم
7: عن طريق الهاتف؟ ممكن مباشر إذا كان قال المزارع عندنا، إحنا يجي هنا معه أمراض، معه حالة من هذه، تذكرت لك الحالة الأولى اللي حق القمح، يعني يجي لهنا ونحن نخرج معه، ممكن نخرج معه الحق
0: ان شاء الله،
7: يعني بدون اي تكاليف. ممكن يجاوبه في التلفون، يعطيه الارشادات اللي يشتي، ممكن يعني اي حاجه احنا تحت خدمه المزارع.
0: جميل. اذا بارك الله لكم هذه الجهود. دكتور احمد عبد الحبيب مالك، الباحث الزراعي في مجال الحبوب في الهيئه العامه للبحوث، كل التحايا لك، ونسال الله لكم ان يبارك لكم هذه الجهود وان تثمر اعمالكم كل خير.
7: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، واشكر كل المستمعين.
8: الحال وصل في هذا البلد إلى الاستيراد لكل شيء، لأبسط الأشياء، حتى للشوك، حتى للتراب، حتى للصخور من الخارج. لما تنظر إلى الأسواق وما فيها تجد استيراداً من مختلف البلدان، حتى من بلدان لا تمتلك من المقومات الاقتصادية ما يمتلكه اليمن، من كل البلدان العربية والآسيوية والغربية والشرقية، من مختلف البلدان. يستطيع الإنسان مثلا أن يعمل تجربة وأن ينزل إلى الأسواق ليشتري البعض من الأشياء المتنوعة، ثم ينظر من أي البلدان هي، يرى حتى من بلدان لا تمتلك أي مقومات اقتصادية مثل ما يمتلكه اليمن. شيء مؤسف جدا. توجه تحول نحو الاعتماد في السياسة الاقتصادية على الاستيراد والاستهلاك وإضعاف الإنتاج المحلي، أن يتضاءل وأن يضعف وأن ينكمش إلى حدود ضعيفة جدا، إلى مستويات متدنية للغاية. هذا لن ينتج عن إلا الفقر، إلا البطالة، إلا البؤس، إلا المعاناة. والكل مشترك في هذه المشكلة، حالة الوعي الشعبي والسياسات الحكومية، التعامل من جهة المسؤولين، الاهتمام من جهة المعنيين، وكذلك المشكلة لدى القطاع الخاص ورجال المال والأعمال، مع أنهم سيربحون أكثر ويستفيدون أكثر. كم هي الغرامات والبؤس أو المعاناة الكبيرة نتيجة لملاحقة أبسط الأشياء من بلدان بعيدة.

0: الفلسطينية أن تكون هي النبراس وهي النموذج الذي يستفيد منه المستثمرين. الخطوات القادمة إن شاء الله سيكون هناك توسع وفق آلية مختلفة نوعا ما، كما أن هناك ميكلة لابد أن تدخل خلال فترة وجيزة للتحول إلى كميات أفضل ومخرج أفضل إن شاء الله.
1: تم الحمد لله التوسع هذا العام في زراعة القمح صنف صماد، وبعون الله يكون هذا العام عام لإكثار وانتخاب بذور للأعوام المقبلة.
2: هذه الأراضي الواسعة تحتاج من الجميع تكثيف العمل والتعاون الرسمي والمجتمعي للحصول على قوت يضمن العيش بأمن واستقرار دون الحاجة للمنتجات الخارجية.

0: إذن بمقتضى الرشد والحكمة والتعليمات الإلهية لأن نكون أمة تعد ما تستطيعه من قوة، وأعد لهم ما استطعتم من قوة، من القوة القوة الاقتصادية، أن تكون شعبا منتجا لغذائك لاحتياجاتك الأساسية في هذه الحياة، والله قد منحك كل المقومات اللازمة لذلك، أرض زراعية، مساحات شاسعة، مقومات كلها متوفرة. المقاطعة يمكن أن تكون حافزا للإنتاج المحلي، يعني مثل ما هي مسألة ضرورية للأمن القومي، للأمن ومنه الأمن الغذائي، الأمن في إنتاج الاحتياجات الأساسية حتى لا تكون الشعوب خاضعة لأعدائها ولا تكون احتياجاتها الأساسية أوراق ضغط عليها تكون متحررة من ذلك. أيضا المقاطعة هي حافز مهم للإنتاج المحلي، لأن الإنسان يعني الناس بإمكانهم أن يتجهوا إلى إنتاج بدائل بدلا عن تلك البضائع التي يعتمدون عليها في مختلف الأشياء، حتى في أبسط الأشياء يعتمدون فيها على تقديم أموال لعدوهم، بدلا من ذلك يستفيدون هم، ينتجون مختلف هذه المنتجات التي تأتي كبضائع أمريكية أو بضائع إسرائيلية أو بضائع لشركات مرتبطة تدعم الصهيونية وتدعم العدو الإسرائيلي.
1: طورنا وصنعنا، دمرنا مزارعنا، صار الاكتفاء.

0: من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. ثمنت حركتا المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي الرد اليمني والإيراني على كيان العدو الإسرائيلي وما ارتكبه من جرائم بحق لبنان وشعبه، وأكدتا ضرورة العمل على وقف هذا العدوان وجرائمه المتواصلة بحق الشعب اللبناني. اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي 13 فلسطينياً خلال حملة مداهمات واقتحامات طالت عدداً من مدن وبلدات الضفة الغربية. أكدت سويسرا أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال كارثياً، مؤكدة أن المساعدات التي تدخل القطاع لا تزال غير كافية. استشهد 7 لبنانيين وأصيب 8 آخرون في غارة لطيران العدوان الصهيوني استهدفت بلدتا زفتة في قضاء النبطية جنوب البلاد. تحطمت مروحية عسكرية أمريكية عقب سقوطها قرب مضيق هرمز وتم إنقاذ طاقمهما. حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر التحالف الصهيوني الأمريكي من ارتكاب أي خطأ آخر، مشيرا إلى أن بلاده لا تكترث بتصريحات مجرمي الحرب المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية نتنياهو. وصف المندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيتنام خائيل أولانيوف مشروع القرار الأمريكي المقدم لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعادي لإيران بالمخزي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن دفاعاتها الجوية دمرت 140 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الساعات الماضية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة

0: الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
1: قمامة الجيران الطيبين.
2: مالها؟
1: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
2: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
1: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
2: إلا وللناس الخاطية في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
1: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
2: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
1: كلامك صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
2: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
1: كلام في محله مع تحيات
2: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
0: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة.

محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن، قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. مغنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم،
1: صرنا شاقة بين المعارك فرحة ضشاش، لا تعد عدها المؤمن.

0: اليمن وإيران محور المقاومة، رأسا منفجر في قلب إسرائيل.
1: على الجيش الصهيوني أن يوقف هجماته على جنوب لبنان والضاحية، وفي حال توسع حملاته وهجماته على هذه المنطقة أو الرد الإيراني، فأنه سيواجه ضربات أكثر تدميرا ودافعة للندم ومدمرة للعدو وداعميه، وما النصر إلا من عند الله العزيز.
2: لم تعد على الورق وحدة الساحات كمعادلة وخطوط اشتباك، صارت عمليا ثابتة بالصواريخ والطائرات المسيرة.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على شعبنا وشعوب المحور الحرة والعزيزة في لبنان وغزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله. وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولا، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك وبالاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. ثالثا، نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأننا لن نقف مكتوف الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق، وأن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن الله تعالى، وإن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار علينا وعلى محور الجهاد والمقاومة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء، 22 من ذي الحجة 1447 للهجرة، الموافق للثامن من يونيو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: صراط المسير
1: وعلى ذمة البيانات اليمنية الأصيلة وبتوقيت محور الجهاد والقدس والمقاومة وعند النقطة الفاصلة التي حذر الصهاينة من معاودتها لتصعيدهم إليها في غزة يحضر اليمن إلى جانب المحور في ضرب رأس الغدة السرطانية. إنه الموقف اليماني المبدئي والأخلاقي والإنساني كان لابد من أن تنطلق فيه الأمة كل الأمة. هل كان على اليمن أن ينتظر المتخاذلين وقد تحرك في زمن الطوفان وعان الله على حملات الطائرات؟ هيهات هيهات أن يكون خياره أمام تصعيد عدو الأمة إلا تصعيد حضوره الجامع لكل الأمة وصبر الفاعل والمؤثر في طريق النصر الموعود من الله.
2: نار زينت السماء سارت لتحرق الأعداء، هذا رد على قصف الحلفاء، وغيظ الماء وفار الحديد وصب عليهم غضبا جما، وقد قلنا وحذرنا قد ولى زمان أنتم فيه المسيطرون، فويحكم أفلا تفقهون، إن الضاحية وبيروت والمقاومين منا وإلينا ينصرون ومنصورين، فلا اتفاق ولا سلام ولا نهاية للحروب إذا لم يصاغ الأمان لأصحاب سيد الجنوب. هذا بيان للناس قد كتبناه على الصواريخ، تبيان واضح وصريح، وإن غركم القيح الذي أنتم فيه تتباهون وحاولتم أن تبادرون وتعتدون، فستفيض الأرض بجحيم مستعر ولن يكون لكم أمان ولا مستقر، وهكذا إلى أن ينتهي الأمر لصاحب الأمر، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم.
1: وجنبا إلى جنب وكتفا بكتف مع أشقائه المظلومين في فلسطين والمقاومين في لبنان والعراق وإيران، وهذه الأخيرة وقد صارت الأولى من بين كل دول الأمة في تقديم أنموذج مشرق في الثبات على الحق المشروع وفي الإعداد لمنازلة المستكبرين.
3: 8 يونيو إيران بتضع معادلة ردع جديدة. لأول مرة إيران بتقصف إسرائيل، أول مرة إيران تكون المبادرة بقصف إسرائيل في معركة 15 ساعة. إيران تصر على الضربة الأولى والأخيرة، وترامب يصرخ بلاش جهل وغباء. طهران بتعلن توجيه ضربات لمواقع عسكرية وأمنية إسرائيلية، والحوثيين بيوجهوا ضربات ليافا ويهددوا بإغلاق باب المندب، وإسرائيل تعلن توجيه ضربة لإيران لحفظ ماء الوجه لأول مرة. السفير الأمريكي في لبنان: إيران هي سبب اهتمام ترامب بلبنان وحديثه المتكرر عنها. تخبط في الأراضي المحتلة، قناة 14، هجوم على المتحدث باسم جيش الاحتلال بسبب التكتم على خسائر الضربات الإيرانية واللبنانية. ماذا نخسر؟ ماذا تخبئون؟ هكذا هو السؤال. لأول مرة المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يهاجم السيسي وعصابته بسبب إرسال طائرات للإمارات. قال لك كانوا بيشاهدوا ما يحدث في غزة على حدودهم وصمتوا صمت القبور، وهو مشهد كفيل إنك تعرف لون فصهم. إيران بتضع الأنظمة العربية في وضع محرج، وهجوم في الإعلام الأمريكي على ترامب بعد أن أصر نتنياهو على ضربة حفظ ماء الوجه، والنيابة العامة في ألبانيا بتوقف مشروع جزيرة إيفانكا وكوشنر بعد الغضب الشعبي العارم، ورجال نحنوخ يهربون للإمارات. أهلا بكم في معمر.
1: وإيران هي لسان الحال والقوة لكل المتخاذلين في وطننا العربي والإسلامي وفي الرد العاجل على العدو المجرم اللعين. للحديث عن هذه الوحدة إنها وحدة الساحات، وحدة القلوب والمواقف والمشاعر القوية الصادقة والسير على طريق الحق. معنا على خط الهاتف ضيفنا الكريم الأستاذ عبد الرحمن المحمدي الخبير السياسي. مرحبا بكم ضيفنا الكريم.
0: أهلا وسهلا بكم وبجمهوركم الكريم،
1: حياكم الله. أستاذ عبد الرحمن، تحدثنا عن الأبعاد الاستراتيجية لوحدة الساحات التي تهجها محور المقاومة، وكيف جسدت في التنسيق بين طهران واليمن ولبنان لمواجهة إسرائيل بشكل متزامن ومتناغم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. في حقيقة الأمر أن وحدة الساحات كان حاضرا منذ الوهلة الأولى ومنذ انطلاق الطوفان الأقصى، ولكنه لم يتم تفعيله بالشكل الواضح والخروج من وراء الكواليس. الأمس بالأمس أثبتت إيران وأثبتت صنعاء أن وحدة الساحات حاضرا رغم التوقعات ورغم الضربات التي تعرضت لها جبهة المقاومة منذ انطلاق طوفان الأقصى في 2023 وحتى اليوم. أثبتت هذه المرة بأن إيران كانت تسبق في توجيه ضربة قاصمة، وهي رسالة قوية وشديدة أيضا، استهدفت مناطق حساسة عسكرية في عمق الكيان الصهيوني في شمال فلسطين المحتلة، وذلك ردا على العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية في لبنان. هذا يؤكد أيضا أن إيران استخدمت هذا الخيار، وهو لأول مرة بشكل واضح تخرج الحكومة والجيش الإيراني لتوجيه ضربة ردا على العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية. بالتوازي ما اعلن ايضا صنعاء لاغلاق الملاحة في باب المندب والبحر الاحمر، وتوجيه ضربات ايضا في العمق الصهيوني في يافا ردا ايضا على العدوان على الجنوب اللبناني الشقيق. هذا الفعل يؤكد ان وحدة الساحات حاضرا الان، ولم يعد منسقا من خلف الكواليس، ولكنه ايضا حاضرا على المنصة، منصة المشهد السياسي طبعا اليومي. يبدو أن إسرائيل التي كانت تعتقد أنها هي السباقة وأنها هي من تعربد في الساحة، ظهر محور المقاومة بكل قوة وبكل صلابة ليؤكد أيضا نحن حاضرين لمواجهة هذا العدوان البربري وهذا العدوان الغاشم الذي يحاول أن يعمل على فكفكة الساحات المقاومة للمشروع الصهيوني المتوحش والمشروع المسنود أمريكيا أيضا وغربيا. وهذا يؤكد أن المنطقة تحولت، أن هذه المرحلة، أن محور المقاومة انتقل إلى مرحلة أخرى ليحدد هو معادلة الحرب ومعادلة السلام.
1: نعم سيد الكريم، أيضا أعلنت صنعاء عن حظر بحري شامل على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، كيف يعكس هذا القرار تطبيقا عمليا لمبدأ وحدة الساحات؟
0: في البداية طبعا كانت خيار مضيق باب المندب أو هذه الورقة كانت حاضرة منذ انطلاق العدوان على جمهورية إيران الإسلامية، في عدوان أمريكي صهيوني غاشم أيضا، ولكن هذه الورقة لم يتم تفعيلها إلا في الوقت المناسب. يبدو أن صنعاء أيضا استغلت أو وظفت التوقيت المناسب ليكون إعلانها وكأن الصخرة التي هشمت رأس العدو. هذه الورقة تم تفعيلها بتوقيت حساس وبتوقيت أيضا لم يأتي هوشلية أو لم يأتي بطريقة عشوائية، وإنما جاء نتيجة دراسة استراتيجية وتوقيت حساس أجاد صنعاء استخدامه في الوقت المحدد. ويبدو أن كانت هناك توقعات أيضا بإعلان صنعاء لإغلاق الملاحة في البحر الأحمر منذ أيضا انطلاقة العدوان على جمهورية إيران الإسلامية، لكن صنعاء لم تعلن عن هذا إلا في الوقت المناسب وفي وقت الذروة، وجاء هذا الإعلان ليؤكد أيضا أن وحدة الساحات حاضرة، أن أي عدوان على إيران أو عدوان على لبنان أو على فلسطين أو على اليمن أو على العراق سيواجه بوحدة الساحات لمحور المقاومة الذي يبدو أنه يعني نفدت كل خياراتي ولم يبقى سوى خيار الوحدة لهذه الساحة التي تتقدم يوما بعد يوم وتغير المعادلة وتقلب المعادلة لصالح هذا المحور الذي يبدو أنه يمتلك من مقومات القوة والمواجهة ما يؤهله لأن يكون قائدا في المنطقة في المرحلة القادمة. المرأة يبدو أن إيران أيضا مع اليمن ومع لبنان ومع فلسطين ومع العراق أثبتوا أنهم أيضا لديهم من القوة ما يكفيهم لاستنزاف هذا العدو في حرب طويلة ستسفر في خاتمة المطاف لتحقيق أهداف واستراتيجية محور المقاومة وليست محور العدوان أو محور المتوحشون.
1: بالفعل سيد الكريم الحرب الطويلة هي بداية النهاية مع هذه الغدة السرطانية. إذن كيف يمكن اعتبار إعادة إغلاق مضيق باب المندب بمثابة ضربة يمنية إيرانية مشتركة تستهدف الاقتصاد الإسرائيلي وتجسد القدرة على فتح جبهات متعددة للضغط على إسرائيل في وقت واحد؟
0: بالنسبة للملاحة في البحر الأحمر تم استخدام هذه الورقة منذ 2023 عند إعلان صنعاء إسناد المقاومة الإسلامية في غزة وكانت الورقة رابحة. تم إخراج أمريكا من هذه المعادلة رغم إعلان حربها على صنعاء وتوجيه الضربات المتوحشة على صنعاء لإعادتها أو لإرضاخها عن هذا القرار، ولكن أيضا أثر قرار إغلاق الملاحة واستهداف سفن العدو الصهيوني والأمريكي أثبتت أيضا أن هذه الورقة قوية ورابحة. وبعد أن فعلت إيران إغلاق مضيق هرمز الذي يحتوي فقط على سفن الطاقة وسفن المواد التي تتعلق بالمحاصيل الزراعية في العالم الذي يحتاج لها العالم كله للمحاصيل الزراعية كانت جزئية فقط، ولكن مضيق الملاحة في البحر الأحمر ليست فقط حصريا على النفط والطاقة فقط، وإنما أيضا هناك سفن للغذاء. فإغلاق مضيق باب المندب هو باعتباره شريان الحياة التي يربط بين الشرق والغرب والذي تتنفس فيه أوروبا أيضا. إذا تم استغلال هذه الطاقة سوف يصعد أيضا من حالة الأزمة في الأسواق العالمية، ليست فقط في أسواق الطاقة ولكن أيضا في أسواق الغذاء، لأن مضيق باب المندب هو الشريان الحيوي الذي يربط الشرق بالغرب ويغذيه بالأمن الغذائي وأمن الطاقة أيضا. لذلك تعد بعد إغلاق مضيق هرمز وإتباع صنعاء بإغلاق أيضا باب المندب، هذا يؤكد أيضا أن هذا العمل سيكون لصالح محور المقاومة، فيما سيكون الخاسر الأكبر فيه هو الغرب التي تسند إسرائيل لاستمرار عدوانها وعرب ذاتها في المنطقة. لذلك يتوجب بعد إغلاق مضيق باب المندب ومضيق هرمز أيضا، هذا سيكون نتائجه كارثية على المجتمع العالمي برمته، وهو ما سيعد ورقة ضاغطة على المجتمع الدولي للخروج من صمته ونفاقه لتحديد لإيقاف العربدة الصهيونية والأمريكية في المنطقة. ويبدو أن استغلال هذه الورقة جاء بعد استنفاذ كل الخيارات أمام المجتمع الدولي وأمام العالم بأن المنطقة هي من تتعرض للعدوان من قبل إسرائيل وأمريكا، وأن إسرائيل وأمريكا هي الدول المارقة وتمثل دول الشر التي تحاول أن تتجاوز الجغرافية وتعتدي على وتهدد الحياة في هذه المنطقة. لذلك تم تفعيل هذه الورقة، ورقة مضيق باب المندب وورقة مضيق هرمز، وهو بهذا تم تضييق الخناق على المجتمع الغربي الذي يمول ويساند ويدعم الحرب المدمرة في المنطقة.
1: السيد الكريم، وهنا قد نتساءل أيهما أكثر أهمية عالميا، هل مضيق هرمز أم باب المندب، وبما أننا نمتلك هاتين الورقتين المهمتين؟
0: طبعا مضيق هرمز يقتصر فقط على أسواق الطاقة، فيما مضيق باب المندب يعتمد أيضا على أسواق الطاقة وأسواق الغذاء وهو الشريان الحيوي. لذلك ومن خلال إطلالة على الخارطة خارطة المنطقة حين تجدين مضيق هرمز في ارتباطه الجغرافي مع مضيق باب المندب، فهو يشكل سلاحا فتاكا وقويا، ربما أنه سيكون أخطر من السلاح النووي في ترتيع إسرائيل وأمريكا للوصول إلى التسوية التي تأتي لصالح المنطقة وليست لصالح كيان الاحتلال. هذه الورقة التي تم تفعيلها هو مؤلمة ليست فقط لإسرائيل وللأمريكان فقط، وإنما هي مؤلمة للمجتمع الدولي برمته الذي يتطلب ويتوجب عليه أن يتجاوز أن يغادر حالة الصمت وحالة النفاق للخروج لإيقاف هذا العدوان وهذه العربدة التي تقوم بها أمريكا وإسرائيل في المنطقة. لم يتم اتخاذ هذه الأوراق الرابحة إلا بعد استنفاذ كل الخيارات على مدار عقود من الزمن. تم الوصول إلى اختيار هذه هذا المنافذ البحرية، وهو فقط للدفع بالمجتمع الدولي ليقول قول الحق في هذه المشكلة التي تتعرض لها المنطقة بسبب إسرائيل طبعا وأمريكا التي تعربد في الساحة. إن استغلال هذه طبعا يعد مضيق باب المندب، وقد تم توظيفه في المنطقة السابقة في المرحلة السابقة، وكان فاعلا ومؤثرا أيضا، وكان له دورا كبير في إيقاف الحرب في فلسطين على قطاع غزة. وأيضا بالنسبة لمضيق هرمز فهو يهدد أسواق الطاقة، وقد استغلته جمهورية إيران الإسلامية ووظفته باعتباره غنيمة حرب. الآن إيران تسيطر على هذا المضيق وتم إغلاقه نهائيا كما تم الإعلان عليه قبل يومين، وهو بهذا ما يعني أن أسواق الطاقة تعاني حالة من الكابوس الذي سوف يتم لمسه في المراحل القادمة حتى ولو تم الوصول إلى صفقة أو تسوية سلام.
1: جميل. وهنا نتساءل، هل من أوراق أخرى تمتلكها أو يمتلكها محور المقاومة غير مضيق هرمز وباب المندب؟
0: طبعا هناك الكثير من الخيارات، هناك أسلحة ظهرت إلى الساحة في المرحلة الخطيرة، وهي الأسلحة التي استخدمتها إيران في استهداف العمق الصهيوني في شمال فلسطين المحتلة أيضا، حيث لم تستطع أن تحددها أو أن تصطادها منظومات الدفاع الجوية التي تمتلكها إسرائيل وأمريكا وحلفائها في المنطقة. تجاوزت كل هذه المنظومات وحققت الأهداف ودمرت هذه الأهداف التي استهدفتها. في المقابل أيضا صنعاء ما تزال تمتلك في جعبتها الكثير، ما تزال أسلحتها أيضا المتطورة، هناك أيضا أسلحة سيتم إعلانها في المرحلة القادمة في الأيام القادمة إلى ما استمرت الحرب الصهيونية في لبنان وفي فلسطين. هناك أيضا حالة الإرباك والتي يعيشها المعسكر المعادي بقيادة إسرائيل وأمريكا، هناك حالة من الارتباك من التشقق من التشظي لهذا المحور، وهناك أيضا تراجع لم يعد قويا كما كان قبل 20 عاما. الآن يبدو أن الكفة تنحاز لصالح محور المقاومة، لصالح إيران ولصالح اليمن ولصالح فلسطين ولصالح لبنان والعراق، مما يعني أن النتيجة يعني استفاد محور المقاومة طيلة عقود من الزمن من مواجهته لأمريكا وإسرائيل أيضا أن يحدد هو نهاية المعركة، هو من أمتلك أيضا زمام نهاية المعركة رغم أنه كان هو الضحية، هو من حاول أن دعا للسلام وأن يتجنب العنف وأن يتجنب المواجهة، ولكن يبدو أن الرغبة الصهيونية العارمة وبإسناد أمريكي أوصلت محور المقاومة إلى زاوية لا يمكن الخروج منها إلا باتخاذ حق الدفاع عن النفس لتصل النتائج إلى ما وصلت إليه اليوم. اليوم محور المقاومة هو أحسن حالا، هو أفضل حالا من المحور المعادي وحلفائه، هذا يؤكد ما تؤكده كل المعطيات والواقع على الأرض. الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع أن ترد على الولايات على إيران رغم أنها كانت تقول أنها ستمسح إيران من الخارطة، ولكن نتيجة الصمود الكبير ونتيجة أيضا ترسانة الأسلحة المتطورة التي يمتلكها محور المقاومة جعل المعركة تنقلب رأسا على عقب لصالح هذا المحور وضد محور المحور المعادي. إضافة إلى أن ما يوجد من أوراق هي أوراق الإيمان المطلق بالحق العربي والإسلامي في هذه المنطقة عكس إسرائيل وأمريكا التي تتكئ على قوة الحق وليست على حق القوة وليست على قوة الحق.
1: نعم.
0: إضافة إلى وحدة القلوب في هذا المحور الذي يتسع يوما بعد يوم، ناهيكم عن حالة السعادة الكبيرة التي يشعر بها الشارع العربي والإسلامي في المعمورة نتيجة هذا الحضور المقاوم لهذا المحور وتراجع المحور المعادي. يعني ربما أن اليمن في 2023 بعد قطع الملاحة في البحر الأحمر شجع إيران أيضا إلى قطع الملاحة في مضيق هرمز، وهذا يأتي بعد تراجع أمريكي صهيوني في المنطقة. لا، في الوقت التي تمتلك أمريكا وإسرائيل القوة الغاشمة لكنها لن تحقق لها الأهداف، بل أن انقلب السحر على الساحر ويبدو أن محور المقاومة هو أفضل حال ولديه من الأوراق ومقومات القوة ما يؤهله أيضا لخوض هذه المعركة الاستنزافية حتى تحقق نص. ومن المعلوم طبعا أن الولايات المتحدة حين أعلنت حربها على جمهورية إيران الإسلامية أكد الكثير من المفكرين وفلاسفة السياسة الغربية بأن الإمبراطورية الغربية تحولت إلى دولة مارقة نتيجة الدفع بها من قبل الكيان الصهيوني لخوض حربا ليست حرب الأمريكان وإنما هي حرب تخص رئيس حكومة الاحتلال في المنطقة. في المقابل قالوا أنها الخطوة الأولى لتراجع وانهيار الإمبراطورية الأمريكية. طبعا ومن المعلوم أيضا أن كل الإمبراطوريات عبر التاريخ أنها لا تنهار في لحظة واحدة ولكنها أيضا تتراجع خطوة بخطوة. صنفها الفلاسفة السياسة الغربيين بأن حرب الولايات المتحدة على إيران وتحديدا الحرب العسكرية المباشرة هي الخطوات الأولى لإنهيار هذه الإمبراطورية التي ظلت طيلة قرن من الزمن تهيمن على قيادة العالم.
1: بالفعل سيد الكريم، أيضا هناك ونجح صاروخ باليستي يمني في إصابة محيط مطار بن غوريون، كيف كشفت هذه الضربة عن ثغرات في الدفاع وفي أنظمة الدفاع الإسرائيلي؟
0: طبعا بعد حالة السلام التي تم إعلانها بين كيان الاحتلال والمقاومة الفلسطينية وكانت أيضا برعاية أمريكية وضمانة دولية، ومع هذا كانت صنعاء أيضا ضخت إلى هذا الخيار وأوقفت أيضا العملية العسكرية في البحر وفي البر، وهو ما وكانت أسلحتها أيضا أو ضرباتها تصل إلى العمق الصهيوني. اليوم وبعد دخول اليمن في المرحلة الجديدة لإسناد لبنان لم تدخل بنفس القوة قبل عامين، ولكن أيضا صنعاء امتلكت أيضا كثير من التكتيك ومن التطوير لأسلحتها حتى أن هذه الضربات هي تربة العدو في الداخل، ترهق المنظومات الدفاع الجوية الصهيونية وحلفائهم في المنطقة، تعمل على الدفع بالمستوطنين الصهاينة للجوء إلى الملاجئ، إلى إيقاف الملاحة الجوية في أكبر مطار في المنطقة يعد من أكبر المطارات التي لا يتوقف. وهذه العمليات إذا هي مجرد بس عمليات قياس للنبض، عمليات للضغط، لكن استمرارها مع المدى الطويل سيكون لها تأثيرات ومآلات كبيرة وكارثية على كيان الاحتلال.
1: نعم سيد الكريم، أيضا حدثونا عن القلق الصهيوني لهذه القدرة الاستراتيجية المتجددة والمشتركة بين اليمن وإيران.
0: طبعا سأتحدث فقط عن سأبدأ بالحديث عن اليمن فقط باعتبار أن هذه الجبهة كان الجميع يظل ينتظر متى ستعلن صنعاء الانضمام إلى المحور ودخول الحرب بإغلاق باب المندب وبأيضا توجيه ضرب واستخدام يدها الطويلة لتوجيه ضرباتها إلى عمق الكيان. كان الجميع يترقب سواء كان عن طريق المحللين في الشرق أو في الغرب، كانوا يعتقدوا لماذا تأخرت صنعاء من إعلان انضمامها إلى دول المحور وخوض الحرب مباشرة مع الأمريكان وإسرائيل، ولكن كانت توقيت صنعاء تعرف متى تختار هذا التوقيت، والعمل في إطار جبهة محور المقاومة هو عمل منظم ومنسق وليس عمل فوضوي أو عشوائي. طبعا حتى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي والأمريكي أيضا كانوا يحاولون أن يتجنبوا استغلال صنعاء لكسر الصمت وإعلان المشاركة في الحرب. إسرائيل بعد أيضا كثير، حتى الصحافة الإعلام العبري تحدث كثيرا عن حالة الرعب التي استعرت واتسعت في الشارع الإسرائيلي نتيجة إعلان صنعاء دخولها في الحرب ونتيجة إعلانها أيضا قطع الملاحة على كيان الاحتلال ومسانديه. هذا القرار لم يأتي تأثيره، طبعا معروف أن صنعاء أصبحت رمزا إقليم على مستوى الإقليم في إطار نتيجة صمودها الطويل ومواجهة تحالف العدوان الكوني الذي كانت تقوده السعودية والتي عجزت على مدى عقد من الزمن من ترتيع صنعاء، وإنما خرج صنعاء أكثر قوة وأكثر صلابة بعد ذلك العدوان الكوني الذي كان يتوقع منه الجميع بأن صنعاء ستعلن الاستسلام وستعلن ذلك، ولكن نتيجة الصمود الكبير والمبهر للمجاهدين اليمنيين وللجيش اليمني وللشعب اليمني الذي خاض هذه المعركة باعتبارها معركة وجود، باعتبارها معركة كرامة، معركة شرف، هذا أخرج صنعاء بحالة من أكثر قوة وأكثر صلابة. فما بالك اليوم، حتى أن هذا صنعاء خاضت أيضا مواجهة مع الأمريكيين في البحر وفي الجو وخرجت من هذه المعركة أكثر صلابة وأكثر قوة. كلما توقع الآخرين بأن صنعاء على وشك يعني التقاط أنفاسها الأخيرة، لكن صنعاء تخرج أيضا أكثر قوة وأكثر صلابة. اليوم صنعاء أيضا تعد قوة إقليمية في المنطقة وفاعلة في إطار محور يعمل لديه أهداف واضحة، لديه يعني قضية واحدة، لديه مصير واحد. هذه الأهداف المشتركة كلها ستصب في خاتمة المطاف عن وجود محور مقاوم اتكأ على صموده وإيمانه بالله، واتكأ أيضا على شعبه وعلى قواته المسلحة ليحقق هذا، ليصنع المجد ويحقق كل هذه الإنجازات التي تعد مثابة المعجزات أمام عدو يمتلك كل مقومات القوة وكل مقومات الباس وكل المقومات الاقتصادية أيضا والإعلامية والمختلفة. ومع هذا لم يحقق هذا العدو الذي يمتلك كل هذه القوة الغاشمة لم يستطع أن يزحزح هذا المحور، وإنما كان عدوانه عبارة عن حالات من الصدمات التي وحدت هذا المحور أكثر وجعلته صلبا، وهو كما يقول المثل أن الذهب لا يصل إلى قيمته إلا نتيجة النار التي تعمل على صهره وتصفيته من الشوائب.
1: بالفعل، إذن حين تمتلك الشعوب إرادة الصبر والصمود يبقى الأمل بالنصر والحرية والكرامة حيا مهما اشتدت التحديات. قد تطول المعارك وتتعاقب المحن، لكن التاريخ يثبت أن الإيمان بالقضية والصبر والثبات عوامل تصنع التحولات الكبرى، ونحن قادمون بإذنه وحوله وقوته إلى النصر المبين. شكرا لضيفنا الكريم الأستاذ عبد الرحمن المحمدي الخبير السياسي، كنت معنا في حوار سياسي استراتيجي لمحور القوة، محور المقاومة وفرسان النصر المبين بإذن الله.
0: شكرا جزيلا لكم،
1: في أمان الله.
4: شو الوضع يا إخوان؟ البحر الأحمر تسكر وكأس العالم بدأ، أول جولة إلا حالف اليمن يلعبها. أبو يمن قال والله ما حدا بيلعب غيره. بدأ أول جولة يمين شمال ما حدا شايف شيء، فجأة بتقوم تلاقي البحر مسكر والسماء مليانة والجوال عم شغالة. شو الوضع؟ الله يستر. قولوا بشر.

0: اليمن في قلب المواجهة مجددا بدفعة صاروخية باليستية أولى عابرة للحدود وصلت إلى يافا المحتلة. العملية جاءت ردا على العدوان الإسرائيلي على لبنان وإيران وغزة، وتأكيدا لمبدأ وحدة الجبهات وفق البيان العسكري للقوات المسلحة اليمنية.
1: قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله. وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولا، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر.
0: عملية باليستية بعيدة المدى رافق الإعلان عنها إعلان يمني بإغلاق باب المندب أمام حركة الملاحة البحرية الإسرائيلية ووضع أصولها البحرية في دائرة الاستهداف المباشر. تطورات تأتي بما يوسع من نطاق الردع ويفرض معادلات جديدة ويعيد رسم قواعد الاشتباك برا وبحرا وفق ما يرى مراقبون.
2: اليمن دخل المواجهة رسميا، وأن البيان العسكري اليمني واضح، وعليهم أن يدركوا أن محور اليمن سيستخدم كل أوراقه ضد العدو الإسرائيلي.
0: سنواجه التصعيد بالتصعيد، قالت القوات اليمنية مؤكدة أن عملياتها ستأخذ مسارا تصاعديا تشاركيا مع إيران ولبنان والعراق وغزة، ما يعني أن سقف العمليات المقبلة سيظل مفتوحا على احتمالات أوسع لإفشال حسابات التفرد الإسرائيلي بالمنطقة.

0: جنوب لبنان في مقابل عمق فلسطين المحتلة. هي المعادلة الجديدة للقوات المسلحة الإيرانية، معادلة دفع كيان الاحتلال الإسرائيلي إليها بعد تماديه في الاعتداءات على لبنان وآخرها قصف الضاحية الجنوبية لبيروت. تغيرت قواعد الاشتباك، تقول طهران، عقب الموجات الصاروخية التي أطلقتها القوات المسلحة الإيرانية نحو أهداف مختلفة في الكيان قبل أن يعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي وقف العمليات العسكرية إلا إذا استمرت الاعتداءات الإسرائيلية ليس على العاصمة اللبنانية وضاحيتها الجنوبية فحسب، بل أيضا على جنوب لبنان، فإن إجراءات أشد بكثير ستكون في الطريق.
1: بيّنت بتراجع السياسي والميداني من قبل كيان الصهيوني وأمريكيين في المفاوضات علنية وغير علنية، لكن يحتاج إلى تبقى ليوصل إلى نهايتها.
0: سريعا وحاسما كان الرد على عدوان الضاحية رسالة أرادت طهران أن تكون واضحة، ومع تأكيد جاهزيتها للرد على أي تصعيد حملت طهران الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن أي خرق للأمن والسلم الإقليميين يرتكبه الكيان الإسرائيلي تجاه إيران.
2: وزارة الخارجية الأمريكية صرحت بشكل واضح بأن السبب الرئيسي لفرض هذه الحرب على إيران هو دعم الكيان الصهيوني، وهذا هو الموقف الرسمي لواشنطن. على الرغم من ادعاءات المسؤولين الأمريكيين، فإننا نعلم أن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنسق وتتعامل بشكل كامل مع الكيان الصهيوني في مجالي الدفاع والهجوم. الحديث عن أن الكيان الصهيوني لا يتبع الولايات المتحدة ويتصرف بشكل مستقل عنها أو أنه يسعى لإحراج المسؤولين الأمريكيين عبر ارتكاب الجرائم هو

0: الله أكبر دقلا دقلا فرينا فرينا الله أكبر الله أكبر مش فرينا
1: إسرائيل من سيف علي.

نعم، يمكن التعبير عن الألم والحزن تجاه ما يراه كثيرون من تقصير أو عجز عربي تجاه فلسطين بلغة مؤثرة تدعو إلى المسؤولية والضمير دون التحريض على الكراهية. ومن ذلك ما أشد وجع فلسطين حين يأتي الصمت من الأقربين، وحين يصبح الألم خبرا عابرا والدمع مجرد عنوان في نشرات الأخبار. ليس الخذلان جرحا غابرا أو عابرا، بل ندبة تبقى في ذاكرة الشعوب تذكرها بمن حضر بالكلمات ومن غاب بالمواقف.

هذه هي فلسطين تنادي أبناءها ولا يجيب إلا محور المقاومة. ليس أشد مرارة من جرح العدو إلا صمت القريب حين يشتد الوجع. فلسطين لا تبكي من قلة المحبين، بل من قلة من يترجم الحب إلى مواقف عظيمة، ومن كثرة الشعارات التي لا نجد طريقها إلى الواقع. التاريخ لا ينسى من ناصر ولا يغفل عن من صمت، بل كان قادرا على أن يفعل الكثير والكثير.

0: الحكم للحق لا لكم. ويا للعجب، حين يتعلق الأمر بفلسطين يكثر الكلام وكأن الضجيج وحده قادر على حمل الأوجاع. اطمأنوا، فبعض العرب ما زالوا نائمين نوما عميقا، ويبدو أن منبه القدس لا يصل إلى أذان اعتادت تجاهل الوجع. ليس الخطر في نوم العيون، بل في نوم الضمائر، حتى تصبح المآسي مجرد خبر عابر.
1: حارب المد الشيعي التشيع. واحنا صغيرين كنا دايما بنسمع خطر عظيم لازم نواجهه اسمه
2: يجب أن نواجه هذا المد الشيعية.
3: الشيعة وخطر الشيعة،
4: في فرق بين واحد جاي لك كافر وانت عارف انه كافر، واحد تاني جاي لك ويدعي أنه مسلم.
5: كي تأتي لنا بكلاب الأرض الشيعة.
1: ده الخطاب اللي احنا كنا عايشين فيه. اتقال إن الشيعة هم جزء من الاستعمار، شريك الإسرائيلي والأمريكي في حرب ضدنا. كبرنا شوية وإحنا نعتقد إن في تمثيلية ومسرحية بتتعمل عليها عشان نقتنع. كبرنا شوية وشفنا العدو الحقيقي الأمريكي والإسرائيلي وهما بيقرروا يدمروا بلد عربي اسمه العراق، بس شفناهم وهم داخلين إيد في إيد مع بلاد السنة. وشفنا شيعة العراق وهم بيقاوموا الاحتلال الأمريكي. كبرنا شوية وشفنا بعدها بكم سنة في 2006 شيعة في جنوب لبنان وهم بيحرقوا إسرائيل اللي كل البلاد كانت خايفة منها. كبرنا وشفنا تنظيم سني بقى عنده دولة اتبنت على ذبح الرقاب السنة قبل أي حد تاني. كبرنا شوية وشفنا فلسطين وغزة السنية المحاطة بشعوب سنية متحصرة وهي بتتباد ومفيش إيد بتتمدد لهم، بس شفنا الشيعة في كل مكان بتنتفض عشانه، عشان المظلومين في غزة وبيضحى بكل شيء لأجله. كبرنا وشفنا إيران وكل الشيعة في كل مكان شركاء الأمريكان والإسرائيليين في المسرحية على بلاد المسلمين. شفناهم وهم بيعملوا اللي مفروض كنا إحنا نعمله، إننا نقول لا للطاغوت الأمريكي والإسرائيلي. شفناهم وهم بيضحوا برموزهم وقادتهم وأطفالهم ونسائهم وأموالهم. شفناهم بس إحنا خلاص كبرنا، بنقول لك يا عم الشيخ إن أفضل حل لمحاربة المد الشيعي هو إننا نبقى زي الشيعة. لازم نحارب المد.

إن عمليات بلدنا في البحر الأحمر والبحر العربي هي عمليات جهاد في سبيل الله بأهداف واضحة ومقدسة، إسناد المظلومين في غزة.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وفيها مجلس النواب والشورى يؤكدان أن عمليات الرد اليمني الإيراني تأتي في إطار فرض معادلة التوازن والردع ووحدة الساحات. العدو الصهيوني يواصل أعماله الإجرامية في لبنان، والمقاومة تستهدف العدو وآلياته في الجنوب المحتل. إيران تؤكد أنها لن تسمح لأي طرف ثالث بالتدخل في مضيق هرمز. التفاصيل: أكد مجلس النواب والشورى أن عمليات رد القوات المسلحة اليمنية والإيرانية على استهداف كيان العدو الإسرائيلي للعاصمة اللبنانية بيروت وجرائمه بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني وشعوب المنطقة تأتي في إطار فرض معادلة التوازن والردع ووحدة الساحات، والتي ستضع حدا للعربدة والصلف ومعادلة الاستباحة التي حاول كيان العدو الإسرائيلي فرضها على الواقع. كما أكد على ثبات الموقف اليمني الداعم والمساند لقضايا الأمة المصيرية، مبينين أن محور الجهاد والمقاومة والقدس في تنسيق مستمر لمواجهة أي تطورات. إلى ذلك ثمنت حركتها المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي

رقوا عددا من دلعة مدينة الصهاينة الفلسطينية تزامن مع واعتداءات نسل القدس المحتلة. ثمانية آخر نبطيين متزامنة مروانية والخرائب وبتدفت الإسرائيلات بصلياتية بالمسيرات التجآليات العدو وجاء أطراف بلدة الطير لبلد الشام حققت إصابات. أكد رشور الإيراني محمد ليباف أنه ليس على بلاده أن تختار ما بين الحرب أو التفاوض تلمده حالة وقف إطلاق النار على وانتهاكاته المتكررة على أرض الواقع. أعلى للأمن الإيراني محمد باقيوني الأمن من ارتكاب أي خطأ مشيرا إلى أن طهران لا تكسرحات مجرم الحرب المنيه. إلى ذلك أعلن المستشار العسكري للقائد العام للقوات المسلحة الإضائي أن بالتدخل في موز لأن المضيق مسألة تخص وعمان تسمح أو الدول الأوروبية بالسيطرة. وعلى صعيد كذا سفير جمهورية لدى الأمم المتحدة سعيد إيرواني أكد على استمرار تبادل وجهات النظر والمشاورات إلى الصيغة النهائية للاتفاق، مشيرا إلى أن الاتصالين لا تزال جهود الرامية أن واشنطن للنظر والآراء عبر باكستان. حذر مفتي لحقوق الإنسان فور العقوبات الأمريكية على يضر بسكر داعيا إلى الإيقاف لهذه. كانت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن الجوية دمرت 140 طائرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الساعات الماضية. النبأ الأخير: ارتفع ضحايا الزلزال العرب جنوب الفلبين قوته 7.8 على مقياس ريختر 30 شخصا أعلنت الوكالة الوطنية للمسلطات إلى 84 شخصا الزلزال تحت الطرق. كما تضرر في مدينة راكز الرئيسة للنقل ناو مما أدى إلى تعليق عمل وزير النقل الفلبيني أن السلطات تعمل على تسهيل دخول عسكرية وإمدادات خلال أسبوع بعد الانتهاء من ضرار وأعمال الصيانة.

0: العدو وآلياته في الجنوب المحتل. إيران تؤكد أنها لن تسمح لأي طرف ثالث بالتدخل في مضيق هرمز. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
4: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية: أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولاً إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولاً إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هيرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هيرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هيرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هيرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل

0: نحييكم مستمعين الأعزاء أجمل التحية في المساء اللي كان معكم لهذا اليوم من محافظة صنعاء أنشطة وفعاليات مختلفة.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الأعزاء وأهلا.

إلى محاولة تجزئة هذه الجبهات وهذه المعركة، ويحاول أن يسقط معادلة وحدة الساحات، لأن العدو الإسرائيلي ومعه شريكه الأمريكي يعملون دائما على تجزئة المعركة وعلى الاستفراد بشعوب هذه الأمة وبلدانها، شعبا هنا وبلدا هناك. ومبدأ وحدة الساحات ومهم للغاية في إفشال تلك المساعي العدوانية التي تهدف إلى تسهيل الاستهداف لهذه الأمة من خلال تجزئة المعركة. وعملوا حتى على تشويه أي تعاون بين أبناء هذه الأمة وشعوب هذه المنطقة في مواجهة ذلك العدو الذي أتى من خارج هذه الأمة، العدو اليهودي الصهيوني من خارج هذه الأمة ومن خارج هذه المنطقة، والعدو الأمريكي المعتدي على هذه الأمة من خارجها. وفي نفس الوقت إذا تعاونت هذه الأمة في دفع خطر عنها، يحاولون أن يشوهوا ذلك وأن يجرموا ذلك وأن يطلقوا عبر أبواقهم حتى من المنتمين إلى هذه الأمة حملات دعائية لتشويه ذلك، بينما يعملون لتسويق وتبرير حالة النفاق والخيانة والخدمة للعدو الإسرائيلي والتعاون معه وكأنها شيء طبيعي.

0: من ضمن فترات في هذه الفترة فترة تحية اليمن الكثير من التقارير الصوتية التي تصلنا من هنا وهناك في محافظاتنا الحرة الأبية. ونحط رحلنا الآن في محافظة صنعاء ومع الزميل إبراهيم القرضي وهذه الرسالة الصوتية.
1: نحييكم المستمعين الأعزاء، أجمل تحية من مساء لقانا معكم لهذا اليوم من محافظة صنعاء. أنشطة وفعاليات مختلفة تشهد المحافظة، حيث لا زالت تتواصل الأنشطة والفعاليات الخاصة بإحياء الذكرى السنوية للرحيل العالم الرباني السيد المجاهد بدر الدين أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه، حيث تقام في عموم مديريات المحافظة العديد من الفعاليات الخطابية. وقد نظمت محافظة صنعاء فعالية مركزية بهذه المناسبة والتي حضرها الأخوة وكلاء المحافظة ومدراء المديريات وكذلك مدراء عموم المكاتب التنفيذية وموظفي المكاتب وجمع غفير من أبناء المحافظة. كما ألقيت في الاحتفال العديد من الكلمات المعبرة عن أهمية هذه المناسبة وما تمثله من نموذجا حيا للعالم الرباني.

0: الناس على اليهود النصر الإسلام.
1: لما لقيت الكلمة الحيبية ألقاها الأخ الأستاذ حميد عاصم وكيل أول محافظة صنعاء حيث قال:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ناصر المستضعفين وزاهر الجبارين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. نحيي فعالية من الفعاليات، وخاصة إذا كانت ذكرى رحيل عالم الحجة، عالم رباني، عالم جاهد في الله حق جهاده حتى أتى اليقين، عالم حورب وطرد وشرد في أصقاع محافظة صعدة بسبب مواقفه القوية ومواقفه التي كانت مناهضة للوهابية الدخيلة على مجتمعنا اليمني، تلك الوهابية المقرونة باليهودية. لا شك إنما نحيي مثل هذه الفعالية فإنما نحيي ذكرى من أجل أن نستلهم الدروس والعبر. اطلعت على كثير من المؤلفات العالم الحجة العالم الرباني السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي، والتي بلغت في مجملها حوالي 26 كتابا، ثروة كبيرة ومكتبة عظيمة. حينما يتبحر الإنسان فيها فإنما يغوص في أعماق علم لا أوله ولا آخر. كنت قد قرأت آخر كتاب وهو التيسير في التفسير، فكنت تخصصي في الجامعة، فوجدت فيه ما لم أجده في كل كتب التفسير التي قرأناها، سواء كان فتح القدير أو التفاسير الأخرى، فهو تفسير مبسط وسماه في ذلك التيسير في التفسير، وتوصل إلى معنى الكلمة أو الآية بسهولة ويسر، لا تحتاج إلى مراجع ولا تحتاج إلى معاجم لغوية. كما قرأت عن ذلك العالم الرباني سلام الله عليه كتابا لابنه السيد محمد بن الدين الحوثي، وصراحة أنه من خلال مئات الكتب التي حاولت أن أقرأها قرأت كتابا جيدا وشيقا إلى أبعد الحدود. حينما تريد أن تعرف عن أي شخصية من الشخصيات سيرته الذاتية، فكان كتابا شيق، كتاب فيه معلومات كاملة عن هذا العالم، عن تواضعه، عن حسن تعامله مع الآخرين سواء كانوا في أسرته ذكورا وإناثا أو خارج إطار الأسرة مع مجتمعه المحيط، عن جهاده ونضاله بالرغم من أنه كان مريضا وحاسا بمرض الرب الذي كان يتعبه في كثير من الأوقات وكثير من الأحيان، إلا أنه لم يتوانى في أي لحظة من اللحظات ولا في أي موقف من المواقف عن آداء مهمته الربانية التي كان يعتبر نفسه بأنه مكلف بها. لذلك حينما نأتي بمثل هذه المناسبة فإنما يجب أن نتذكر أين كان الناس وأين وصلوا في الجهاد والنضال والتضحية والاستبسال. عالم قدم أفضل ما لديه من أبنائه ذكورا وإناثا أيضا، وأحرقوا كما نعرف ذلك في معركة مران، تلك المعارك التي قادها علي محسن الأحمر بتوجيهات من علي عبد الله صالح ومن السعودية ومن الزنداني وكذلك من الرئاسة الأمريكية، وكنا نعاش تلك الأحداث أولا بأول في مواقعنا في المستوى السياسي أو من خلال تتبعنا للأحداث، وعرفنا كيف كانت حواراته مع القيادات السياسية، وقد ذكرتها العام الماضي في نفس هذه المناسبة كيف كان صلبا وكيف كان أيضا واقفا كالطوط أمام الجميع، وقد كلف علي عبد الله صالح مجموعة من قادة الأحزاب، تذكروا منهم سلطان عتواني من عام التنظيم الشعبي الناصري آنذاك، وعبد الوهاب العنسي وياسين سعيد نعمان وحسن زيد، وكلفهم بالذهاب إليه لينذروه ويقولوا بأن عليه أن يعود إلى رشده من الغي الذي كان فيه كما قال عليه عبد الله صالح. فذهبوا إليه إلى مذبح في بيت أحد أبنائي هناك، وكلموه فقال لهم قولوا لعلي عبد الله الصالح لا أريد منه إلا ابني يعطي جثته لأدفنه، وإن كان قد تكبر على السيد حسين فسيأتي السيد عبد الملك وسيريهم العين الحمراء. نقلها إلينا السلطان العتواني ونحن في الأمانة العامة للتنظيم الشعبي الناصري، فكنت أنا الأمين العام المساعد للتنظيم في كل ما دار. فقال لنا بسريع العباد، قال وجدنا رجل في الثمانينات من عمره ولكنه رجل شجاع حكيم لا يتكلم إلا درر، وهذه شهادة الله بأنه نقلها العتواني إلى الأمن العام للتنظيم. ولم تعتزل له شعرة واحدة من تهديدات علي عبد الصالح التي نقلوها إليه. وهنا تتجلى أهمية وعظمة العالم الرباني الذي لا يخاف في الله لومة لائم، والذي يحمل روحه على أكفه استعدادا للشهادة واستعدادا للموت. وعلى أثر ذلك التهديد غادر السيد بدر الدين الحوثي أمانة العاصمة إلى محافظة صعدة إلى وديانها وإلى جبالها، واستقر به الحال في بيت متواضع زرته قبل 4 سنوات في منطقة اسمها فرد، منطقة حدودية. كان السعودة قد وصلوا إلى ذلك الوادي الذي كان غير ذي زرع، واستطاع المجاهدون بكل اقتدار أن يحيوه وأن يجعلوا من ذلك الوادي جنة خضراء. لا توجد أو لا يوجد منتج من منتجات الشعب اليمني إلا وزرعوا هناك في ذلك الوادي، واستطاعوا أن يجعلوا منها جنة خضراء، وبنوا فيها 4 سدود من سد الهادي وسد المهدي وسد السيد حسين، في 4 سدود. زرتها، وحينما يزور الإنسان يفرش صدره بأن الإنسان حينما توجد لديه الإرادة والعزيمة والقوة يستطيع أن يبني المستحيل.
1: كما أمليت في الإحتلال العديد من الكلمات والتي عبرت بأن إحياء هذه الذكرى تعتبر محطة استلهام لتزود من صبره وعطائه وثباته على الحق، مؤكدة هذه الكلمات السير على هذا النهج الإيماني والجهادي لحفظ وحدة المجتمع وتماسكه في مواجهة الأخطار المحدية بالأمة. ختام المستمع الزاتي بالأجمل تحياتي إبراهيم القرضي إذا أصنع تحيا اليمن، دمتم ودام الوطن بألف خير.

0: افتتاح اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء مستمعينا بمناسبة ذكرى الولاية. أقامت رابطة علماء اليمن والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ندوة بعنوان ولاية الإمام علي عليه السلام، إصلاح للوضع الداخلي وحصنة من الاختراق الخارجي، مع الزميل محسن الشعبي.
1: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعينا مستمعي إذاعة صنعاء، تحية اليمن بمناسبة ذكرى ولاية الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. تقيم رابطة علماء اليمن والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ندوة بعنوان ولاية الإمام علي عليه السلام، إصلاح للوضع الداخلي وحصانة من الاختراق الخارجي.
2: الحمد لله. علينا الأستاذ القدير عبده الوجيه فليتفضل مشكورا مأجورا مصحوبا بالصلاة على النبي وآله. اللهم صلي وسلم على
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نرحب بالأخوة الحاضرون كل باسمه وصفته. الورقة مقدمة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعنوان ولاية الإمام علي عليه السلام وإصلاح الوضع الداخلي، الرقابة والمحاسبة الفعالة النموذجا. هذه الورقة تأتي في إطار المساهمة المباركة في هذه الفعالية المباركة التي تقيمها رابطة علماء اليمن بالاشتراك مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وهذه الورقة يعني تهدف إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة وهياكلها وفقا للنموذج أو النهج العلوي الذي قدمه الإمام علي عليه السلام، وفقا للفكر السياسي والإداري الذي وضعه الإمام علي، وسبق بذلك العلوم الإدارية المعاصرة والحديثة. الورقة لها أهمية وضرورة في المرحلة الحالية من ظروف أمتنا وبلدنا. على المستوى البلد الكل يعلم أننا نشهد مسارا للتغيير الجذري، وهذا المسار هو مسار لإعادة هندسة وبناء الدولة وفقا للمنهجيات والأسس التي يقوم عليها النظام الإسلامي العظيم، والبعد عن الأطروحات الغربية التي أثرت على هذه المنظومة. طبعا المدخل المنهجي للورقة، تنطلق الورقة من مكون أن علم الإدارة العامة هو أن الرقابة هي جزء من علم الإدارة العامة، وعلم الإدارة العامة أساسا لو وصلنا لها علميا هو جزء من علم الإدارة العامة، هو جزء من علم الإدارة، وعلم الإدارة بحد ذاته هو جزء من العلوم السياسية والعلوم الاجتماعية المعنية بإدارة شؤون المجتمع. وبالتالي التأصيل العلمي لهذه المهنة، لمهنة الرقابة والمحاسبة، لا بد ما يشمل الشقين، الشق العلمي والتأصيلي والشق الممارسة العملية المنهجية كوظيفة قائم عليها هذه المهنة. طبعا الورقة تتضمن محاور، أربعة محاور رئيسية بنحاول اختصارها من أجل الوقت، ولكنها يعني أعتقد أن الجميع سيتحملنا فيها، ليش؟ لأنه بإذن الله بتقدم يعني قيمة مضافة بإذن الله. التأكيد أنه المنهجية أو منهجية التغيير هذا لابد ما تأتي، يعني عندما نأتي للرقابة والمحاسبة ونعمل على عملية إصلاح في واقع الرقابة والمحاسبة، لابد أن يأتي في إطار مشروع نهضوي شامل يقوم على أساس إعادة البناء في المرتكزات الأساسية للدولة. لأنه كما قلنا أنه إذا أردنا أن نحدث تغيير جذري لابد من إعادة النظر في المرتكزات الأساسية للدولة. طبعا اعتمدنا في اعتمدنا في هذه الورقة على عدد من المصادر، أهمها يعني نصوص من كلام الإمام علي عليه السلام، وأهمها على الإطلاق اللي هو عهده لمالك الأشتر، وكذلك منطلقات وموجهات المشروع القرآني، مجموعة من الأسس الدستورية، لأن احنا نقارن ما بين الفكر العلوي وما بين الفكر الإداري المعاصر، وكذلك المعايير والدراسات المحلية والتجارب أو التجربة العملية بالنسبة لنا في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. المحور الأول يتكلم عن غايات الدولة ووظائفها الاستراتيجية بين النهج العلوي والنهج أو العلوم الإدارية المعاصرة. طبعا نحاول في هذا السياق أن نطرح فكرة، لأنه مثل ما قلنا عندما نريد أن نبحث واقع الرقابة والمحاسبة أو نعيد النظر في إصلاح واقع الرقابة والمحاسبة، لا بد من إعادة النظر على أساس العودة إلى الأصل المنهجي للعلم، يعني الإطار المفاهيمي للعلم اللي يبتدئ منه مهنة الرقابة والمحاسبة. فكان المعلوم لدينا جميعا أن وظيفة الرقابة هي إحدى أو مكونة، يعني نعم الرقابة والمحاسبة هي إحدى مكونات الجهاز الإداري للدولة، وبالتالي عندما نعود إلى هذا الجانب، فإننا إذا أردنا أن نقيم وضع الرقابة والمحاسبة ونعيد إصلاحه، فلا بد أن نعود إلى الأسس اللي بنيت عليها عملية إصلاح واقع الدولة. طبعا قبل هذا الجزئية نتكلم على أنه العالم شاهد أطروحات بالنسبة لبناء الدولة لوظائف الدولة، يعني قدم مثلا النظام الماركسي والنظام الرأسمالي قدموا أطروحاتهم لوظائف الدولة أو الوظائف الغاية النهائية للدولة التي والفكر المعاصر. طبعا وظائف الدولة وفقا للأطروحات المعاصرة في أكثر من نموذج، ولكن هناك نموذجين رئيسيين الأساسيين. النموذج الأول هو ما يسمى بالدولة الحارسة، يعني كيف؟ هذا في المفهوم الرأسمالي أنه يحصر وظائف الدولة في أضيق الحدود، يعني يتكلم على أمن والدفاع وقضاء، ويركز النشاط الاقتصادي كله للمن؟ للقطاع، يعني للقطاع الخاص، وهذه ما تسمى بالدولة الحارسة وفقا للنموذج الرأسمالي. هذا المنظور أدى إلى تجريد الدولة من مسؤوليتها الأخلاقية والاجتماعية تجاه المواطنين، لأنه يعني ما أثبتت التجربة الرأسمالية أنهم تركوا لفئات معينة من الأشخاص يديروا الاقتصاد كما يحلو لهم، وكذلك أدى إلى التفكك المجتمعي والأخلاقي والسلوكي. فمن الناحية الرقابية، يعني بالجانب الرقابة والمحاسبة في الفكرة هذه الدولة الحارسة، تسبب هذا النموذج في ظهور فساد مقنع وخصخصة للموارد السيادية. ليش خصصها الموارد السيادية؟ لأنه الدولة ما تمارس حقها، كل ما يدير هذه الموارد هو من؟ القطاع الخاص، وبالتالي تغول هذا القطاع الخاص، واصبح مراكز نفوذ والشركات العابرة للقارات هي التي تتحكم بالجانب السياسي والمصادر السياسية أو بالنظام منظومة الحكم، وتصبح هنا الرقابة، وهذا الجانب مهم جدا، تصبح الرقابة مجرد أداة لحماية رأس المال وليس لحماية المجتمع، وهذا هو الفارق الجوهري ما بين النهج الإسلامي والنهج الرأسمالي. النموذج الدولة التدخلية هذا عكس، يعني أن الدولة توسع وظائفها وتصبح هي المالك والمدير الأساسي لوسائل الإنتاج والخدمات، كما في الفلسفات الاشتراكية والاشتراكية الديمقراطية، وهذا تسبب، شوفوا أنا الخلل اللي حدث، تسبب هذا في التدخل الحكومي في نشوء البيروقراطية التضخمية، يعني الروتين الحكومي الممل، وكذلك ترهل الأجهزة التنفيذية واستنزف الموارد في نفقات جارية، لأن أجهزة الدولة تتزايد، لأن الدولة نفسها هي التي تؤدي الخدمات أو يعني تنفذ الخدمات بنفسها كل الخدمات، وبالتالي هذا يؤدي إلى ترهل، ويؤدي إلى أن النفقات والموارد العامة تخصصها الدولة للمن للنفقات غير منتجة، يعني بدل ما تنشئ مشاريع تكون نفقات عبارة عن نفقات تشغيلية ومرتبات وتضخم. من الناحية الرقابية هذه الآليات عجزت، يعني عجزت أجهزة الرقابة أن تلاحق شبكات الفساد المالي والإداري. لماذا؟ لأنه الفساد المالي والإداري أصبح مترهل ومتوسع، وأصبح الجانب القانوني الشكلي هو الذي يحكم، بينما الفساد هو في المضمون، والأجهزة الرقابية تلاحق يعني الجانب الشكلي للقوانين. إذن أصبح العالم بين إما دولة حارسة يعني حرية اقتصادية تفضي إلى توحش مالي وإفقار مجتمعي، أو تدخل حكومي ممل وروتيني يفضي إلى شلل وبيروقراطية وفساد إداري. وظائف الدولة في فكر الإمام علي عليه السلام لخصها في صدر عهده لملك الأشتر في 4 وظائف رئيسية، قال: جباية خراجها، هذه الوظيفة الأساسية الأولى، و جهاد عدوها، واستصلاح أهلها، وعمارة بلادها. الأربع الوظائف الأساسية للدولة، هذا سبق إداري وسياسي سبق كافة العلوم الإدارية التي توصل لها العالم، وما زالت الأبحاث الإدارية تتم حتى الآن، وما زال الفكر العلوي هو السباق لقبل ما تدخلوا فيها. فلخص بعبقرية فريدة، لخص الإمام علي عليه السلام وظائف الدولة في 4 وظائف رئيسية، قلنا: جباية خراجها، وتعني هنا الجباية يعني عملية إعادة الهندسة أو هندسة الموارد المالية. وهنا نقتطف من كلام السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، عندما شرح هذه الوظيفة قال: تنمية الموارد لتنمية الإيرادات، بمعنى أننا نعيد هندسة الموارد العامة للدولة، وبعدين تجي الجباية على على على أساسها، لأنك تعطي المصادر الأساسية أولا تنمية، وبعدين تنتقل يعني إلى الجباية من مصادر قابلة للجباية. يعني فتعني الاستدامة المالية، هذه الوظيفة تعني استدامة مالية، والرقابة هنا تتجاوز التدقيق الحسابي، وهذا الكلام موجه لأصحاب الفضيلة العلماء والممارسين عندنا في الجهاز. بعض المصطلحات نتكلم من ناحية مهنية بالنسبة لنا، فأقصد أنه هنا الجباية يعني تتجاوز إلى التأكد من تحصيل الأموال، يعني أنه التحصيل الأموال يتم دون تعسف، وأن أوعيتها تخدم الاقتصاد الكلي. لماذا؟ ولمنع التمركز أو تركز الثروة في أيدي قلة. الآن العالم كله يمكن 10 أشخاص أو أشخاص يعتدوا بالأصابع هو مالكي العالم، يملكون أكثر من 8% من موارد العالم، والبقية شعوب العالم 8 مليار هم الذي يملكون، وهذه هي مشاكل الرأسمالية الذي وصل لها. فكان فكر الإمام علي يعني يكامل أو يضع شروط معينة للتكامل ما بين هذه الوظائف الأربع. الوظيفة الثانية أو يعني في ظل نعم الوظيفة الثانية اللي هي جهاد عدوها، وهذا متعلق بوظيفة حماية الأمن القومي وتأمين الحدود والجبهة الداخلية، وهذا الاستقرار الأمني يستند إلى جبهة داخلية متماسكة تتوفر بموجبها البيئة الآمنة للاستثمار والتنمية، اللي هي الوظيفة الإعمار. تمام. اللي يهمنا هنا هو الاستصلاح الأهل. بين المقارنة ما بين النظام الإداري المعاصر والنظام أو النهج أو الفكر الإمام علي عليه السلام، هذه الوظيفة اللي هو الاستصلاح الأهل أهملها النظرية الإدارية الحديثة، أهملت هذا الجانب. فالفكر العلوي قال أن مسؤول عن الاستصلاح القيمي، يعني استصلاح الأهل يعني إيش؟ رعاية المجتمع وتأهيلهم وتنشئتهم سلوكيا وتعليميا وصحيا وتأهيليا وقيميا، وهذا يشمل المجتمع أفراد المجتمع، ويشمل كذلك الكادر الحكومي أو العاملين في الجهاز الإداري للدولة. وفي الجانب الرقابي يعتبر استصلاح الإنسان هو الركيزة الأساسية، وهذا الجانب المهم والنقطة الإضافية أو القيمة المضافة هنا، أنه الإصلاح هذا يصبح يعطينا وقاية، يعني رقابة وقائية. لماذا رقابة وقائية؟ لأنه يركز على السلوك فيركز على النزاهة، وبالتالي في وفقا للمفاهيم الإسلامية يصبح الأساس هو النزاهة والفساد هو الاستثناء.
1: في الأخير نشكر ضيوفنا الكرام، كما هو الشكر موصول لمستمعي إذاعة صنعاء، تحية اليمن.
4: حيا التبرق انسراح الناتبح عوده والتواسى حالتها مهل المخاء من مازل وقالون في سنة مصابح الدجاب عيون حمد بن عبد

0: هيا لفاضل بين أيدينا الآن مجموعة من التغريدات والتي تتحدث مجملها عن الرد الإيراني وكذلك الرد اليمني من محور المقاومة.
1: وأولى هذه التغريدات من باكر العساف على موقع إكس، قال فيها: قبل الحرب قالوا إيران وإسرائيل أصدقاء، وأثناء الحرب وإسناد غزة قالوا إيران ورطت غزة، وبعد الهدنة قالوا إيران خذلت غزة، قصفت إسرائيل الضاحية، قالوا أين الرد والوعد الإيراني؟ ردت إيران، وقالوا إيران أسندت الضاحية وتركت غزة. كل هذا الكلام نطقه من لم يرمي حجرة واحدة نصرة لغزة.

سامي عطا يقول أو تعليقا على ما جاء في عاجل الأخبار، سامي الجميل، زمن الوصاية انتهى وقرارنا يصنع في بيروت لا في طهران. رد من كان يستلم الأوامر والتعليمات في ثمانية القرن الماضي من تل أبيب، يستحيل أن يكون له قرار اليوم من الأساس.

ومن المفارقات حينما ردت إيران على القواعد الأمريكية في الكويت، خرج ترامب مستهتراً بالكويت وقلل من شأن الرد على إيران جراء ضرب القواعد في الكويت، وحينما ضربت إسرائيل الضاحية الجنوبية رغم التهديد الإيراني كان رد إيران سريعاً قوياً مؤلماً لإسرائيل دفاعاً عن لبنان وشعبه ومقاومته. هل سيتعلم حلفاء أمريكا وأصدقاؤها في المنطقة ما معنى أن تكون حليفاً لصالح أبو عزة؟

يقول براني زرجان: قبل الرد الإيراني إيران باعت وتخلت وجبنت، بعد الرد الإيراني مسرحية اللهم اضرب الظالمين بالظالمين. يا جماعة استحوا بالله عليكم.

من ما قاله مازن إدريس على موقع إكس: موالاة معاوية سنة، وموالاة ترامب حكمة، وموالاة نتنياهو مصلحة، وموالاة حكام العار عروبة، موالاة الحاكم واجب شرعي أيا كان عمله، إلا موالاة الإمام علي عليه السلام خرافة وبدعة وشرك وضلال. وعاد يقول لك: والعياذ بالله، وانصر من نصره.

وهذه من صفوان تقول: الضباط اللبنانيون الذين استهدفتهم إسرائيل أمس الأول هم الذين رفضوا التفاوض مع إسرائيل، وكذلك رفضوا إرسال وفد عسكري إلى أمريكا.

0: سمعنا الأكارم إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الفترة الصمودية النهارية، فترة تحيا اليمن. تقبلوا فائق التقدير والاحترام من فريق فترتنا لهذا اليوم أعدادا وتقديما أمني عامر وأمل إبراهيم، مشرف الفترة طاهر الحرازي، والإشراف العام عبد الرحمن الحمران. وإدارة الأخبار ميسون الرديني، صايمة إبراهيم، عبد الرزاق الباشا.
1: رجل العدو والناذل بالغارة ميت غارة على إسرائيل وأمريكا.
0: ومن المضمون معلومات هشام العيسر، الصيانة سليم عيسى، مكتبات بسام الحمام، هندسة صوتية أمين السحر، ومن الإخراج جميلة الوراثي. إلى اللقاء.

0: سمعنا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد ناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم أن سكان قطاع غزة يعيشون مجزرة متواصلة في ظل تعمد العدو الصهيوني خرق الاتفاق بشكل همجي، داعيا مجلس السلام تحرك فاعل لوقف ما وصفه بالمجزرة المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني في القطاع. استشهد 4 أشخاص وأصيب آخر جراء قصف صهيوني استهدف منزل عائلة سورية في لبنان. أعلن المستشار العسكري للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية محسن رضائي أن بلاده لن تسمح لأي طرف ثالث بالتدخل في مضيق هرمز، مؤكدا على أن مضيق هرمز مسألة تخص إيران وعمان فقط، ولن تسمح طهران لأمريكا أو الدول الأوروبية بالسيطرة على إدارة هذا المسار الاستراتيجي. أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فازيلي نيبيزيا أن قوات بلاده استهدفت 10 مصانع في كييف تنتج الأسلحة والمعدات العسكرية والمسيرات، ودمرت عددا من مراكز التجنيد في أوكرانيا. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب الفلبين وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر إلى 37 قتيلا و 487 مصابة. النبأ الأخير. أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريوس اليوم التزام المنظمة بدعم أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في مواجهة تفشي فيروس إيبولا، مشيدا بالجهود التي تبذلها الحكومة الأوغندية لاحتواء المرض. سامعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.

إخوة الإيمان، ننتقل الآن إلى الجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هنالك أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

الله،

حي على خير العمل الله أكبر الله

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، رفعنا لكم من الجامع الكبير في صنعاء أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. ونحن في نهاية العام الهجري 1447، وسندخل على عام هجري جديد يجدر بالإنسان أن يتأمل أن هناك أيام من حياته مضت ولن تعود، أن هناك أشهر من حياته مضت ولن تعود، أن هناك عام كامل مضى من حياته ولن يعود. فعلى الإنسان أن يكون لديه وقفة مراجعة وتأمل ومحاسبة للنفس، ماذا فعل في هذا العام بما يرضي الله سبحانه وتعالى، بما يبيض وجهه عند الله، لأن الإنسان مطالب أن يراجع حسابه. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معناها راجع حسابك، انظر ماذا قدمت لغد، يوم القيامة قريب، ولذلك سماه الله غد لأن غد قريب، يرحل اليوم ويأتي غد. إذن ستمر الأيام سريعا والسنوات سريعا، وإذا بالإنسان يقف في ساحة المحشر وكأن الحياة الدنيا أمس، ثم يأتي وإذا به يقف في ذلك الموقف الذي كان يحاول بكل وسيلة أن يتناساه، أن لا يتذكره، أن لا يعد له، فتكون مصيبة كبيرة جدا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. على الإنسان أن يقف بجدية مع نفسه، يتذكر، يتفكر. 360 يوما مضت، هل يضمن الإنسان لنفسه مثلا العام القادم أو شهر منه أو يوم أو ساعة أو أقل من ذلك أو أكثر؟ لا يستطيع الإنسان أن يضمن حياته ولا للحظات، لا يعلم متى سيرحل، متى سينتقل. إذن المهم أن تكون هناك مراجعة وحساب، أن يكون هناك اهتمام، كما قال الإمام علي عليه السلام لولده الحسن وهو يوصيه: ومن كانت مطيته الليل والنهار فإنه يسار به وإن كان واقفا، ويقطع المسافات وإن كان مقيما وادعا. الإنسان أشبه ما يكون بمن يركب على الليل والنهار. المطية التي نركب عليها هي الليل والنهار، والليل والنهار لا يتوقف أبدا، متحرك دائما. إذن أنت مسافر دائما، أنت في حالة سفر في هذه الدنيا، سفرك هو الساعات، الثواني والدقائق والساعات التي تمضي باستمرار، هذا هو سفرك. أنت تقترب في كل لحظة من لقاء الله سبحانه وتعالى، وعلى الإنسان أن يتأمل ذلك جيدا وأن يتفهم وأن يدرك ذلك جيدا وأن يكون لديه مراجعة وحساب. التاريخ الهجري وذكرى الهجرة النبوية، هذه الذكرى العظيمة التي نحن قادمون عليها لها دلالات مهمة، لأنه حينما ربط تاريخ المسلمين بهذا التاريخ هجرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، لأنه حدث عظيم، حدث تاريخي مثل نقلة، ليست القضية أنه حدث عابر بل مثل نقلة من مرحلة الدعوة إلى مرحلة التحرك الجهادي، التحرك كما يريد الله سبحانه وتعالى في واقع هذه الحياة، تحرك بحيث يواجه النبي ويواجه المسلمون معه كل التحديات وكل المؤامرات. ولذلك نتج عن الهجرة تحول كبير في الواقع العالمي، في الواقع البشري ترتب عليها نتائج مهمة جدا. نحن مثلا كمسلمين ونحن في اليمن كشعب يمني مسلم تعود أن يرتبط بكل المناسبات الإيمانية ويأخذ منها الدروس والعبر، علاقته بالله سبحانه وتعالى وبرسول الله قوية، من المهم أن نعود إلى هذه المناسبات وغيرها من واقع حاجتنا، لأننا محتاجون. الإنسان المسلم محتاج دائما للذكرى وللاستفادة. نحن كأمة مسلمة بشكل عام نعاني ونواجه أخطار وتحديات ومشاكل وأزمات، ولذلك نعود إلى هذه المحطات التاريخية المشرقة الملهمة المضيئة. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في كل حركاته وسكناته كان يقدم للأمة دروس تستفيد منها في حركتها إلى يوم القيامة. إذن نستلهم من تاريخنا، نستلهم من تاريخ رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عبر دروس نواجه من خلالها، لأننا نواجه تحديات وأخطار ومشاكل كبيرة جدا، ونحن بحاجة ملحة إلى الرؤية، إلى النور، إلى البصيرة، إلى الطاقة المعنوية والروحية التي نكتسب منها العزم، نكتسب منها الصبر والتحمل، لننهض بمسؤوليتنا، لنسير في الدرب وفي الطريق الصحيح. نحتاج بين هذا وذاك إلى الاتصال والارتباط بالله سبحانه وتعالى، والارتباط بهدى الله سبحانه وتعالى، لنكسب بذلك رعاية الله ومعونة الله وألطاف الله وتدخله وتأييده وهدايته بما يوصلنا إلى الهدف المنشود الذي نحصل من خلاله على العزة والكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة. وهذا كله لا يمكن أن نحصل عليه لا من هنا ولا من هناك إلا من خلال الهدى الإلهي. لا نحاول أن نلتفت إلى خارج ساحتنا كمسلمين، إلى خارج جذورنا، إلى خارج الاتجاه الأصيل لمسارنا الإسلامي، إلى خارج منهجنا الإسلامي. لا تلتفت أيها المسلم لا إلى الشرق ولا إلى الغرب، انظر في تاريخك، انظر في جذورك، انظر في أصالتك، في منهجك الإلهي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، لأنك هناك ستجد الحل الصحيح، ستجد هناك المعالجة لكل الإشكاليات. من الغريب في حالتنا نحن كمسلمين أن أعداءنا الذين يصنعون لنا المأساة والمشاكل ويشكلون علينا خطر كبير ويستثمرون في ساحتنا الإسلامية في مشاكلنا، يستغلون واقع الأمة المتردي، يحرصون هم على أن يكونوا من نتجه نحن لنستلهم منهم، هم يريدون أن نقتدي بهم وهم يضربوننا ويقدموا أنفسهم كمخلصين ومنقذين وهم يقتلوننا في نفس الوقت، أنهم من خلال الإعلام يضربون الأمة بضلال كبير جدا، فيقتلونها وهي تقتدي بهم، يضلونها وهي تقتدي بهم، وهي تحاول أن تلحق بهم، وهم من يصنعون لها المآسي، من يسعون بكل جهد بكل الوسائل إلى تحطيمنا بشكل كامل. فالهجرة النبوية محطة تاريخية عظيمة مهمة جديرة بأن ربط بها تاريخنا كمسلمين، فهي تحمل دروس، تحمل عبر، نتج عنها متغيرات كبرى. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله منذ أن ابتعثه الله بالرسالة فبلغ رسالات الله بدءا في مكة أم القرى كما أسماها الله، لتكون هي محطته الأولى لبلاغ الرسالة الإلهية. انطلق من هناك، وفي كل حياته وفي كل حركاته وسكناته قدم لنا الدروس. تحرك الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وبعثه الله بالرسالة في مجتمع مكة، قبائل قريش ومن حولهم، وكانت عبارة عن فرصة لا تساويها أي فرصة، أن يكون هناك أعظم الخلق وسيد الأنبياء والرسل، لتكون أنت من يتلقى الهدى من هذا الإنسان الذي فضله الله واصطفاه الله وشرفه الله على كل خلقه. فهي فرصة عظيمة لنيل شرف عظيم. كان المفترض بقريش أن يكونوا هم طليعة البشرية في حمل رأية الإسلام، في أن يستنيروا بنوره، أن يتخلصوا مما هم فيه من واقع ظلامي مظلم مليء بالظلم، مليء بالانحرافات، بالخرافات، واقع غارق تحت سيطرة الطاغوت. المفترض أن يكونوا هم الطليعة، طليعة البشرية، يحملون رأية الإسلام بعظمة الإسلام، بما يحرر الإنسان في هذه الحياة، يحملون تلك المبادئ العظيمة والأخلاق الكريمة والتشريعات الإلهية، يجعلونها فرصة لكي يتخلصوا من كل ضلال ويلتحقوا بهدى الله، برعايته، بلطفه، برحمته. كان المفترض ذلك بمجتمع مكة، لكنهم فشلوا وعاندوا وحاربوا. وفي ذلك درس مهم، أن هدى الله قد يأتي لك، فتكون فرصة لك أن تلتحق بركب الله سبحانه وتعالى بهدى الله، أن تكون أنت من يتحرك لإنقاذ البشرية من الضلال، لتلتحق بمركب النور. قد تفشل كما فشلوا، لأننا يجب أن نأخذ العظات والعبر والدروس من كل المناسبات الإيمانية الإسلامية. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الكرام، وها نحن نلتقي معا حول قبس من نور آية، وقبسنا اليوم من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. صدق الله العظيم. هاتان الآيتان هما 29 و30 من سورة النساء، وهي سورة مدنية، والآيتان كما سمعتم توضحان لنا طريق السلامة والأمان في علاقتنا المالية، وتبينان لنا أهمية طهارتها من كل حرام وباطل. وقبل أن نخوض في اقتباس ما يسره الله من الآيتين، نحب أن نعرف أن هاتين الآيتين يأتيان بعد تبيان المحرمات من النساء والحلال منهن في علاقاتنا الأسرية وحاجاتنا الزوجية التي يريد الله أن تقوم على الطهر والنقاء وعلى الرضا والاطمئنان، ليقوم على أساسها مجتمع قوي معافى من كل الأمراض النفسية والجسدية، سليم من الاختلالات والتشوهات والاختلافات الخلقية والخلقية الناشئة عن العلاقات العشوائية والنطف الملوثة التي تدمر المجتمع صحيا ونفسيا وخلقيا وأمنيا. نقول إن مجيء هاتين الآيتين اللتين نحن بصددهما بعد تلك الآيات التي تبين لنا طريق السلامة في علاقاتنا الزوجية له مدلول هام، وإن الربط بين هاتين العلاقتين الإنسانيتين والتوالي بينهما في الآيات يعني سرا خاصا، هو أن علاقات الإنسان المالية لا تقل خصوصية وأهمية عن علاقاته الزوجية التي منها تكون، وبواسطتها أراد الله وجوده، وباستمرارها شاء استمرار حياته، كما أنه بفسادها ينقرض ويتلاشى. إن الله يريد أن يوضح للإنسان بشكل لا لبس فيه أنه كما أن علاقته الزوجية تختلط بلحمه ودمه وتؤثر في خلقه وخلقه، ويتوقف على سلامتها سلامته وعلى طهارتها طهارته وقوته، فإن علاقته المالية كذلك لها أثر كبير في حياته وفي خلقه وخلقه، ولهذا يجب أن تكون طاهرة نقية من كل حرام وباطل ومن كل جرثوم قاتل، صحيحة في الأخذ والعطاء وفي كل وسائل التعامل. لهذا يقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأكل المال بالباطل يشمل كل تعامل مجحف، وكل علاقة غير متكافئة، وكل استغلال لجهد بدون جزاء، وكل أخذ لمال بدون عطاء، وكل عمل بدون أجر، وكل أجر بدون عمل، وكل ادعاء لحق بدون وجه حق، وكل اعتداء على حق بدون رادع من كلمة حق أو سلطة عدل. إن أكل أموالنا بيننا بالباطل يشمل التطفيف والربا والاغتصاب والرشوة والاستغلال للقوى والطاغات بالسخرة والإكراه، ويشمل كذلك رفع الأسعار بدون مبرر، واحتكار السلع، وترك الناس تحت رحمة المغالي والمحتكر، ويشمل كذلك اختلاس أموال الدولة باختلاق مبررات الصرف الغير ضرورية، أو الإنفاق على مشروعات غير نافعة وغير ضرورية، أو حتى الإنفاق على مشروعات هامة وضرورية واستراتيجية، مع استقطاع أو إضافة العمولات السرية من المال العام لأصحاب الشأن في العملية. ويشمل كذلك التحايل أو التغاضي على تحويل إيرادات الدولة إلى مصبات جانبية خارجة عن خزانة الدولة، والتساهل عمن عرف منهم ذلك والاعتماد عليهم في تحصيل ذلك. إن أكل أموالنا بيننا بالباطل يتفرع ويشمل كل سلوك مالي غير سليم وغير عادل، سواء بين الأفراد وبين بعضهم البعض، أو بين الأفراد والحكومة، أو بين الحكومة والأفراد، أو بين الحكومات والحكومات، وبين الأمم والأمم. ولو أردنا حصر مزيد من هذه الأمثلة لطال المقام وتشعب المقال، ولكننا نوجز ونقول إن كل علاقة مالية غير صحيحة وغير عادلة وغير مرضية وغير متفقة مع ما أراد الله كلها أكل لأموال الناس بينهم بالباطل. ولهذا يستثني الله من القضية قضية أخرى تختلف عنها شكلا ومضمونا، فيقول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والتجارة لا تعني فقط بيع السلعة المحسوسة والبضاعة المعروفة، بل يعني كل تبادل المنافع والمصالح الإنسانية، سواء معنوية أو حسية، وكل علاقة أخذ وعطاء بين الناس. المهم أن تكون هذه العلاقة عن تراض، وأن يكون الارتباط بعقد مقنع عادل مرض نافع مريح للطرفين، وإلا فقد خالطه الباطل، والباطل في حكم الله منهي عنه في كل علاقة، وبالذات في العلاقات المالية، لأنها تدخل في شرايين الحياة وتتغلغل في كل خلاياها، فهي في المجتمع كالدم في جسم الإنسان. وإذن لا بد أن يكون المال نقيا طاهرا، وإلا اختل الجسم واعتل وفسدت حياته وقضي عليه فيموت. وإشارة إلى هذا المصير يقول الله تعالى بعد ذلك: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. تعالى الله وله الحمد، فهو الرحيم، وهو يدلنا على كل ما ينجينا من الهلاك. إن أكل أموالنا بيننا بالباطل أقرب الطرق وأقوى الوسائل إلى الهلاك، ذلك أن العلاقات تفسد والروابط تتفكك والمحبة تنضب والأحقاد تشتعل والإحن تتورم والتنافس على المغانم الحرام تتقد والسباق على كل باطل يتسارع ويجن. وإذا الحياة قلقة مختلة والمعيشة منغصة معتلة والموازين معطلة والمقاييس مضطربة، وهكذا يصبح الاعتداء على الحق حقا، واحترام الحق ضعفا، والتمرد على العدل اعتيادا، واقتراف الظلم عرفا، فيتعاون الناس على الإثم والعدوان، ويخجلون من البر والإحسان، ويتعارفون على البغي والعدوان. وإذا وصلت الحياة إلى هذا المستوى من الاضطراب فهي هل تسمى حياة؟ إنها أقرب إلى الموت منها إلى الحياة. وإذا وصلت علاقات الناس إلى هذا المستوى من التردي فهل تسمى علاقة إنسانية؟ إنها أقرب إلى القتل لأنفسهم منها إلى العلاقات فيما بينهم. إن من يعتدي على حقك فقد اعتدى على أهم مقومات الحياة، وإن من يسلبك مالك فقد سلبك أهم أسباب الحياة، وإن من يظلمك وهو آمن من العقاب فقد أظلمت الحياة وأصبح الموت أهون. وهكذا فإن أكل أموالنا بيننا بالباطل يعتبر قتلا لأنفسنا، يحذرنا الله منه وينهانا عنه. بل إن المجتمع الذي تفشو فيه تلك الآفة يجد نفسه وقد نشبت فيه أحداث القتل الفعلي. نعم، إنها تنشب أظفارها وتكشر عن أنيابها في كل علاقة وحوار، لأن من يستحل مالك لا يتورع عن استحلال دمك، ومن يستجيز نزع حقك لا يتردد عن نزع روحك، ومن يحجب عنك منفعة تستحقها لا يبالي بأن يحجب عنك الحياة. لهذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قرن بين الدماء والأموال، كما أن الله في الآيات التي نحن بصددها يتوعد من يفعل ذلك عدوانا وظلما بنفس ما توعد به قاتل النفس وهو النار. فلقد قال في حق القاتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وهنا يقول في حق أكل أموالنا بيننا بالباطل: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. نعم، فالقاتل عمدا معتد ظالم ولم يتجرع على ذلك إلا وهو مجرد من الإيمان متلبس بالظلم والعدوان وقاصد الاعتداء. ولا شك أن من يأكل المال بالباطل إنما يفعله عدوانا وظلما، ولا يمارسه إلا وهو ينوي العدوان والظلم، ولا يصل إليه إلا بالعدوان والظلم. إذن فالعدوان صفة مشتركة بين قاتل النفس وسالب المال، والظلم علة مشتركة بين من يسلب الروح ومن يسلب الحق، وهكذا استحقا معا نار جهنم، وكان ذلك على الله يسيرا. كما أنه كان بنا رحيما، رحيما في كلا الحالين، حالة نهينا عن أكل أموالنا بيننا بالباطل، وحالة إصلاء النار لمن يفعل ذلك. فهو في نهيه رحيم لينجينا من الهلاك، وفي عقابه رحيم لأنه أنزل الجزاء العادل بمن كان سببا للناس في الهلاك. اللهم اجعلنا ممن اتقى وممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.
2: يلا يا شيخ اجل أن تتعلمون في شهر
3: يلا ابن جامع.
1: الله أكبر، اجلوها
4: حول الغربان الذي يحلمهم حالي حسين، حول الغربان الذي يحلمهم حالي حسين، والله أنهم الوهابين.
5: أمشربي وانتو راعوا ليحانة
6: ماشي يا محمد ما بشتغل ماشي يا محمد ماشي ما بصير من الخبالة. أبوك رجال قادر يحمي نفسه. جي والله ما بصير
7: مثل واحد جاج يا الله مثل واحد جاج يا الله.
8: طيب ما وصيتك أحمد؟
9: إذا أمد الله في عمرك تي ختمة خط الوالد الله يرحمه تسلمها الجهال.
8: حاضر يا
10: أبي. يا راقص يا قاسم صدقني اجلس لو ما ندرى ما يفعلوا، يمكن شوية ويهربوا هؤلاء القتلة يهجموا على حجاج بيت الله بتبسره وما يجيب.
11: خطة المحكومة الموزونة، خطة المحكومة الموزونة.
12: لا تخلوا واحد منهم.
8: الحق هذا الحين احنا بندافع على نفوسنا وأعراضنا ولا نستسلم لهؤلاء الملاعين القتلة.
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 21.
8: يا عم يحيى جينا خرجنا هذا الوادي بسر هاك تقتلوا خيرت من الحجاج.
13: النسر يشبع عينك كرها لك بسر حاضرين ولا من كل وقع.
8: فنجين احتمي بالجمال ولا نسر نتخبى في الوادي تحت الشجر حانك شجر خيره.
13: خالي حسن يا شوعي، خالي حسن وحمادي وفاضل ومحمد مولى الحجاج العزل كلهم نفلتهم ونهرب لو سنة. والله ما نهرب ولا نتي خطبة يا عراه يا عراه ولا نتي خطة يا شعور.
8: كان خاطرك أنا يصير احتميلي بالجماعة والمسامحة.
13: هيا انت يا مجنون يا شعور شعور شعور. يا ساتر يا ساتر، ربنا أغرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وصلنا على القوم الكافرين. انزل حمادي هذا، الله يهديك يا حمادي الله يهديك.
8: نزل راسك نزل راسك يا أخي، نسمع الرصاص بتوز من جنب راسك. نزل قرب راسك
13: قرب كده حتى يجيلك جنبي قرب أقرب قبل ما يرموك.
8: دالحين نفس ما نسوي مع القتلة هؤلاء وحاك معابر خيرات.
3: مالك بتبسبني سكتة هكذا؟ عرفتني ولا ما؟
13: شكلك مشو غريب، مشو غريب علي.
3: علي أبو طالب وذكبرنا زي جمعة الله يرحمه.
13: أيوة أيوة، أنت والحج حسن الذي من الروضة ما؟
3: إيه.
13: وأين صاحبك الحج حسن؟ أين هو؟
3: سر سريتي لنا حطب من الوادي الله يستر عليه.
13: يا ريت من يوصلني للوادي دالحين، نفسي يلبع للوادي يا حج علي، ضروري.
3: خير، وانت ما معك في الوادي؟ وقصتك نهرب من هنا؟ انت حمادي ولا يحيى؟
13: يحيى يحيى يحيى حمادي صاحبي.
3: ايوه يا يحيى، ما معك في الوادي قل لي.
13: ابني ومرتي، ابني محمد ومرتي ساروا يتوحط ابن الوادي، واكيد اكيد انه محاني بين هالك ذا الحين.
3: والله والله ما حان بين الا احنا، الوهابين محاصرين لنا من كل بقعه.
13: الله يستر الله يستر. كيف قعياك يا علي؟ ما رايك؟ ما نفعل ذا الحين؟
3: ما نفعل ما نفعل. انا من رايي نصبر هنا نجلس، لو ما ينزلوا ينهبوا الحجاج ويروحوا لهم، وبعدين
13: ينهبوا الحجاج
3: يصير كيف نفعل؟
13: ينهبوا الحجاج هذا، ينهبوا هول الشهداء والجندل في دماهم. يا عرا يا عرا،
3: طبيعة الأعراض القاتلة وبعد الغنيمة.
13: عليهم لعنة الله، عليهم غضب الله. والله والله ما أقدوك هكذا بحد إلا بصحاب الأخدود. لعنة الله عليهم.
3: قاتلهم الله. اهدأ اهدأ، ما معنا الله الصبر والثبات. أنت بالبندق وأنا بالجنبية.
13: يا الله توكل عليك. يا شيخ خالد، منظر يشفي الصدور.
14: صدقت يا تيبان، صدقت. السيف يا تيبان، السيف سبيل الحق والرشاد.
11: انظر يا شيخ خالد، انظر انظر، دول الزيوف قاعدين يقاتلون الخيال والهجنة في ضواف الوادي، وما عندهم حتى السلاح، محاصرين مكبودين.
14: انصوا الباقين وبعدها ذبحوهم، ما يمشي معاهم الا قطع الرقاب. فهمت يا تيبان؟
11: ايه يا شيخ، الاخوان متعطشين لدماء الزيوف.
14: الاخوان متعطشين للغنيمه، هذه غنيمتنا حلال. عجل يا تيبان عجل.
11: ابشر بالنصر يا شيخ، ابشر بالنصر.
14: يا تيبان، باقي الزيود اللي بسدوان خلصتوا عليهم؟
11: ايه يا شيخ، ابشر، الاخوان لحقوهم وذبحوهم كلهم، كلهم مذبوحين.
14: الله يبشرك الله يبشرك، ما يجزاك الجنة يا تيبان.
11: ابشر بالنصر يا شيخ، ابشر وبشر الصابرين بان لهم الجنة. ايه الله الله الله اكبر الله اكبر.
15: اقتلوهم، الجهاد الجهاد يا الجهاد، والغنائم الغنيمة. الله أكبر الله أكبر.
14: يا الله
16: يا الله، ما انت علي أحد صالح. كيف كيف رجلك؟
14: رجلي مكسورة يا حماتي، رجلي مكسورة يا حمادي، ما قدرت أتحرك.
16: ما نقدر يحصل، ما حد يتحرك أبد ما.
3: صح يا حمادي، أصعد أنا بخير. يوم ما يخرج من الله.
16: جو جو جو جو، نسحب له عند أخي يحيى ونتخبى دفاع هذا الحجر الذي عند يحيى كبير. جو هيا هيا جو، نسحب هيا اسحبوا.
14: وين نسحب؟ والله ما أتحرك، زوجتي راحت الوادي مع زوجتي يحيى، وأكيد بترجع تدور عليا.
16: يا يا حج صالح، سلح القدم في ملندم.
14: وطي صوتك ليسمعوك،
17: خليني مهروس بين الشهداء يا عمادي، يمكن ربي ينجيني بدمائهم الطاهرة يا عمادي.
16: كان أنت يا قاضي حسن أخضر مسحف لا عندك يحيى، كبسر كفكة الجلد مع الدم وقدك هذا الصيب بين الجذر حق الشهداء. أسحبك معي، هيا هيا هيا هيا
18: يدي يا بعد فيني يروح للسحب.
16: قاضي حسن
18: الله يكتب لنا يا خي.
16: يا الله يا الله فرجها يا رب علينا يا الله. انتبهوا انتبهوا، اذا نزلوا ينهبوكم الوهابي. لا تتحركوش من مكانكم تمام، وانا اتسحب اتسحب يا حمد. يا الله يا الله يا رب.
17: انتبه انتبه يا عمادي، وجاي عندك لا يشوفوك.
16: لا تخافش لا تخافش يا حج صالح. يا يا الله ارسم
17: جاي يا عمادي الرحيم، واجعلنا بيننا وبسنته وبسنته يا رشيد.
16: يا الله يا الله.

0: أصوات الرصاص من أي جهة بالضبط؟
1: حصلوا الحجاج من كل مكان يا نقيب، من كل مكان، والرجلة الرجلة أنا مسلم قبنا شم رائحة الجنة.
2: أنا من رأيي نختمق في الطريق، لا عاد لقونا هانا، ما رأيكم؟
1: أنا عارف للطريق، الحقوا بعدي، لا نلتف عليهم من قفل واج. يلا بعدي، يلا يا رجال بعدي.
0: بعدك يا أحمد، الله يستر. معقول؟ معقول إن بهناس بهذا القسو والحد على الحجاج؟ حجاج بيت الله الحرام.
1: يا جماعة هذول الوهابيين سفاكين دماء، مجرمين، يا ما قتلوا من البدو في نجد، وكل المخالفين لابن سعود، وعلى ويش بفتوى من مشايخهم الوهابيين عليهم خضبوا.
0: أيوة يا أحمد، هؤلاء خوارج يكفروا المسلمين ويتعاملوا مع الإنجليز. حسبنا الله ونعم الوكيل،
1: حسبنا الله ونعم الوكيل،
0: حسبنا الله ونعم الوكيل،
3: حسبنا الله،
0: حسبنا الله ونعم الوكيل.
2: خير يا نقيب حسين، دحين ما نتعلم.
0: والله إنها معركة خاسرة إذا خطينا على المكبر جلنا.
2: ما قصتك يا شيخ حسين، ما قصتك.
0: نفترق، أنت من طريق وأنا من طريق. أنت تعرف طريق تهامي يا أحمد؟
1: أيوه يا نقيب حسين أعرفه، نتوجه إلى الغرب وبنوصل تهامي ونلتقي بمفارز الجيش الحجاج.
0: إذا توكل على الله أنت والحج علي، وأنا أسير بسريح يا وعائلته والحق بعدك.
2: رجلي على رجلك يا نقيب حسين، عليها العار من فلت رفيقه.
0: أنا دستي أنتو،
2: توكل على الله يا نقيب حسين، قد زلت علينا يمين.
1: يا نقيب حسين، الموت حق على كل إنسان، ولو كتب الله لنا النجاة ما نكون إلا جمع، ولا نضيع جمع في وقت واحد.
2: بسم الله، هي
1: توكلنا على الله من هنا.
0: بعدكم يلا بسم الله،
2: يلا بسم الله،
1: الحقوا بعد، الحقوا بعد.

0: الرصاص كله على حتى يجيب. خاطركم عدسين أبشربي.
1: بس قلت لك لا تحرق دمي يا محمد. تفلتني هنا يا محمد غير محرم. تفلتني هنا يا ابني بين هذه الغابة وحدنا.
0: كان مفعل الله راح نبي كدوم عايجين نروح علينا.
2: اصبر يا محمد اصبر. ابوك داري انكم حالة بتدوروا حطب. يمكن يجي يدوركم ما بحط مشي حالي كواتي.
1: لا يا خديجة هو داري نحنا جينا ندور هنا حطب. اصبر اصبر يا ابني محمد اصبر. بتصير كيفهم مثل الكلاب مثل الكلاب في كل بقعة.
0: خلاص يما جو نزير طرف الوادي. اول ما يجو ابي لا عندنا نبشرهم وندعيهم. جو نزير طرف الوادي يما.
1: اي طرف الوادي يا محمد؟ جي جي جو نبصر لنا بقعة ما حد ينتبه لنا فيها. هؤلاء مجرمين مجرمين والله لا يذبحونا.
2: نفس هنا يا فاطمة بين الوحش والثعابين. جي نخطى يا فاطمة نفس لنا قريب قريبة نجلس عندهم للصبح. هنا تعبة انت دارنا انا تعبة ما شاقدرش اتحمل وجهس هنا. وهؤلاء الكلاب القتلة مدري حين عيخطوا من هنا.
1: والله ما قلش لا كل خير يا اختي خديجة. خلاص ما دام انتي تعبة اخطأ من هنا ياها وبسري ليش بقعة. ما انا وابني محمد والله ما نخطأ الا بعد ما يجي يحيى.
2: انا متهانة من الجوع والعطش يا فاطمة. صدقيني اهل المنطقة هنا طيبين وهم مننا يمنيين مثلنا.
1: والله لو هو بيدي يا خديجة لهجم عليهم هؤلاء الكلاب بسناني. لكن ما فعل اش اجلس هنا لو ما يفرجها الله علينا ويسيروا هؤلاء المجرمين القتلة.
2: يعني مسموم تجسي هنا يا فاطمة.
1: سيري سيري يا خديجة ما دام انت تعب. الله معش في امان الله.
2: نعم انا شخطالي لكن اسألش بالله لا تسيري لعند القافلة الا بعد ما يسيروا هؤلاء العسكر الكلاب. امانة علش امانة.
1: تمام ان شاء الله يا خديجة. انتبهي على نفسك في الطريق. الله معش يا خديجة. الله معش يا اختي خديجة.
0: وحنا يما ما نفعل.
1: احنا يا ابني محمد احنا ابن ابوك الله يحفظه من كل شر. كان يقول لي ان الطريق خطيرة. انا ما صدقتش. انا ما صدقتش. يا الله ما معانا الا انت يا رب.
0: اماني يما لا تبكوش. الله معانا الله معانا.

0: الواحدة ظهرا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد ناطق باسم حركة المقاومة الإسلامي حماس حازم القاسم أن سكان قطاع غزة يعيشون مجزرة متواصلة في ظل تعمد العدو الصهيوني خرق الاتفاق بشكل منهجي، داعيا مجلس السلام تحرك فاعل لوقف ما وصفه بالمجزرة المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني في القطاع. استشهد 4 أشخاص وأصيب آخر جراء قصف صهيوني استهدف منزل عائلة سورية في لبنان. أعلن المستشار العسكري القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية محسن رضائي أن بلاده لن تسمح لأي طرف ثالث بالتدخل في مضيق هرمز، مؤكدا على أن مضيق هرمز مسألة تخص إيران وعمان فقط، ولن تسمح طهران لأمريكا أن الدول الأوروبية بالسيطرة على إدارة هذا المسار الاستراتيجي. أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في سيلي نيبيزيا أن قوة بلاده استهدفت 10 مصانع في كييف تجل الأسلحة والمعدات العسكرية والمسيرات ودمرت عددا من مراكز التجنيد في أوكرانيا. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب الفلبين وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر إلى 37 قتيلا و487 مصابة. النبأ الأخير. أكد الدكتور المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم اليوم التزام المنظمة بدعم أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في مواجهة تفشي فيروس إيبولا، مشيدا بالجهود التي تبذلها الحكومة الأوغندية لاحتواء المرض. سمعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، أب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
5: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
4: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض

0: كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية. مواقف أدبية. مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأدبي مواقف أدبية.

0: جميل الكامل قد كتب قصيدة بالفصحى، كنا قد بدأنا جزءا منها في الحلقة الماضية، اليوم نواصل استعراض بقية أبيات هذه الحلقة، وبالتأكيد هذا الاستعراض هو بصحبة الأديب والشاعر والناقد هائل عزيزي الذي هو معنا الآن عبر الهاتف من مدينة الحديدة. مرحبا بكم أخي هائل.
1: أهلا وسهلا
0: أخي الكريم. كنا قد توقفنا عند كأني أرى نجدا تلي أشقياءهم توجههم أن قتلوهم وكتموا، هنا يعني بدأ بالشوق هؤلاء الحجيج وحبهم لرسول الله وحبهم لله وحبهم للحج، بالمقابل يصور طبيعة أعدائهم الذين جاءوا إلى هنا، ربط المؤمنين ربط الحجاج بمكة وبالمدينة وبمحمد صلوات الله عليه وعلى آله، وربط القتلة بنجد، يعني وكأنه يستحضر حديث الرسول عليه صلوات الله عليه وعلى آله من هنا يطلع قرن الشيطان.
1: نعم
0: تفضل. كأني أرى نجدا
1: هنا يشخص نجد. طبعا هذا التشخيص هو تشخيص من واقع ثقافة قرآنية.
0: نعم.
1: يعني حينما يقول هو يقصد هنا قرن الشيطان.
0: صحيح.
1: تمام.
0: نعم.
1: هنا وكأنه يتحدث عن قتل للملائكة. تمام. كأني أرى نجدا لأشقياءها توجهوا أن قتلوهم وكتموا، يعني بعد تصوير هؤلاء الحجاج الذين هم الحجاج لله سبحانه لله بيت الله سبحانه وتعالى، ينتقل إلى تصوير هؤلاء الشياطين. يعني تقول نجد، هو نجد هي قرن الشيطان، وهي تقول لأشقيائها قتلوهم. يتخيل منطقة نجد وكأنها يعني هي هناك مصدر كل هذا الشر، أوامرها على تلقي على أوامرها على أبنائها الأشقياء. التوجيه مزدوج، التوجيه هنا مزدوج، نجد توجه أشقياءها توجيها مزدوجا وهو قتلوهم ثم كتموا، أي أمحوا الأثر بالمرة، يعني ما عاد تخلوا لهم ولا حاجة.
0: أيوة الله. نعم. الله، كأني أرى أشقى الوراء حين أقدموا على قتلهم والله أعلى وأعلم، وقد كفروهم واستحلوا دماءهم وحولهم الشيطان يلوي عليهم. الله، كفروهم بينما أنتو الشيطان يعني ملوي عليكم لي زي ما يقولوا.
1: نعم.

0: وقد بيتوا سوء النوايا ليمتطوا إلى الشر مكرا محكما ليس يثلم. تفضل
1: أستاذ مطيع. هنا صور هؤلاء الشياطين أنهم يمتطون المكر تمام، ولكن حينما تحدث في أحد أبيات هذه القصيدة الذي تحدثنا عنه سابقا قال 3000 مساكين كلهم إلى الله شد العزم.
0: أيوة.
1: لبوا وأحرموا. نعم
0: نعم، هناك هناك لله سبحانه وتعالى وهنا للمكر.
1: شد العزم إلى الله سبحانه وتعالى وهؤلاء امتطوا المكر، وهذا هذه أدوات أدوات رائعة استطاع الشاعر أن يخاطب بها المشاعر. نعم
0: نعم، يقول بعد ذلك لهم كمنوا في أضيق الطرق مسلكا. طبعا الآن يصور كأنه بيرسم فيلم سينمائي.
1: نعم نحن قلنا نعم، انتقل من السردية إلى المشهد.
0: لهم كمنوا في أضيق الطرق مسلكا وحين دنا الحجاج منهم تجهموا. هنا الصورة السينمائية الوصف المشهدي كما ذكرت أخي هايل. تفضل.
1: نعم، قبل هذا البيت أستاذ مطيع يعني ما قال وقد بيتوا سوء النوايا ليمتطوا إلى الشر مكرا محكما ليس يسلموا. هنا يعني أن النية كانت مبيتة، أن التخطيط كان دقيق تمام، الموضوع ما أتاش من فراغ يعني.
0: صحيح.
1: يعني الناس كانوا مخططين لهؤلاء الحجاج ليقتلوهم ليبيدوهم. كان تحدي الشاعر يريد أن يقول لنا هكذا أن النية كانت مبيتة، وهو بالفعل كانت النية مبيتة. ثم هذا البيت في هذه الصورة التي يجعلنا الشاعر كما قلت لك يريد من الشاعر أن نكون شهود عيان على هذه الجريمة معه.
0: صحيح.
1: لأنه نقلنا من حالة تجديد للذكرى إلى المشهد الحي. لهم كمنوا في أضيق الطرق مسلكا وحين دنا الحجاج منهم تجهموا. هنا الكمين، هذا الصورة الشعرية الدرامية وصف الكمين، اختاروا أضيق طريق لا مفر منه
0: علشان يعني مبيتين النية أنه ما ينجو أحد.
1: أيوة، واختاروا طريق هنا في هذا الكمين أن يكون هذا الطريق ضيق. عندما اقترب الحجاج تجهموا، أي ظهرت على وجوههم علامة الشر، علامة القسوة، علامة الوحشية.
0: صحيح.
1: نعم،
0: وصبت عليهم. تفضل.
1: نعم، وهو تجهموا هذا فعل يعبر عن قبح الوجه.
0: صحيح.
1: في اللغة معروف أن كلمة تجهم هي فعل يعبر عن قبح الوجه وقبح النية الباطنة.
0: صحيح. هذا أكيد.
1: نعم.
0: حتى مذكور في الأثر أنه يعني هذه مفردة تجهم لا تأتي إلا يعني من هو المتجهم هو الذي موقفه السلبي دائما.
1: نعم.
0: لم تأتي التجهم في وجه أي شخص مستبشر أو راضي أو حتى ربما زعلان. حتى الزعلان ما يقولش تجهم وجهه للزعلان.
1: نعم.
0: وإنما يأتي دائما للجانب السلبي دائما، وهي نقطة مهمة تطرقت إليها.
1: نعم.
0: يواصل أيضا وصبت عليهم كل موت بنادق على حامليها لعنة الله تقسم.
1: لعنة الله عليهم. نعم.
0: صحيح. تكاد بأن تلوي البنادق خشية ولولا نوايا السوء ما طاوعتهم. الله، والصورة الرائعة.
1: قصيدة رائعة، قصيدة رائعة أستاذ مطيع، أنا عجبتني كثيرا.
0: صحيح صحيح.
1: والشاعر عاش الحدث، جعلنا موجودين داخل هذا الحدث.
0: بس شوف الصورة الرائعة. تكاد بأن تلوى البنادق خشية، البنادق تستحي أن تقتل هؤلاء الحجاج، تشتي تلتوي وتقتل القاتل. شوف.
1: نعم.
0: الله.
1: نعم.
0: الله، والصورة. تفضل أخي.
1: البنادق هنا تكاد أنها تنتني تتراجع من هول هذه الفعلة. يعني أنت داري، شفت لو تذكر الحلقة الأولى أو الأخوة المستمعين لو نعد بالذاكرة للحلقة الأولى، كان هو على فعل جرم ليس يرضاه مجرمه.
0: ليس يرضاه مجرمه. صحيح.
1: يعني كان هذا وصلوا إلى قمة الشيطنة.
0: صحيح.
1: يعني ما عاد مجرم فقط، هو أصبح يعني في مرتبة الشياطين. نعم
0: صحيح. تكاد بأن تلوى البنادق خشية ولولا نوايا السوء ما طاوعتهم. تكاد الدنا تنشق من جرمهم إذا أعاد لنا ذكراه شهر محرم. شهر محرم. نعم شهر ذي الحجة طبعا من الأشهر الحرم، أو نعم. في 19 ذي القعدة أيضا ذي القعدة من الأشهر الحرم.
1: أيضا يا أستاذ مطيع، هنا تكاد الدنيا تنشق من جرمهم، إذا يعني تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض. تمام
0: صحيح صحيح.
1: من جرمهم إذا أعاد لنا ذكراه شهر محرم،
0: يعني هو يعارض
1: ذلك بعودة ذكرى الجريمة. كلما جاء شهر ذو الحجة وكأن الزمن في دورته يعيد فيه تمزيق الكون، يعيد فيه تمزيق هذه المشاعر الذكر التي تحل علينا بحزن وألم وأسى. هذا الاقتباس القرآني أيضا مع هذا يلائم هذا السياق، ربط الشهر هذا الشهر يعني وأعطاه هذه الاستمرارية، هذه الاستمرارية أن الذكرى لن تنتهي، وأن وهو بداية حتى في بداية القصيدة وهو يتحدث أننا يعني نواجه آل سعود من أول بيت. وبدأ قصيدته الأستاذ جميل الكامل بمقدمة مختلفة تماما عما تبدأ به القصائد التقليدية.
0: صحيح.
1: وهنا الشاعر يحول الذكرى الزمنية إلى قوة مادية، تكاد يعني قوة مادية يجب أن نتزود منها بالوقود، أن نستحضر، أن نستعد، أن نعد، أن نأخذ بالثأر فيما بعد.
0: نعم أيضا ونحن في الأبيات الأخيرة هنا
1: الأخيرة يتبقى بيت واحد فقط هنا.
0: لا باقي 4 أبيات، مهم أن نتوقف عندها إن شاء الله بشكل سريع. هنا يقول: تكاد الدنا تنشق من جرمهم إذا أعاد لنا ذكراه شهر محرم، فما سمعت جرما كهذا ولا رأت له، زفرت غيظا عليهم جهنم. هنا يجعل الدنا كأنها شاهد أيضا، وأنت تتحدث عن أن الشاعر يريدنا أن نكون شهود وشهداء على هذا الجرم. أيضا الدنيا وهي شاهدة، الدنا وهي تشهد على هذا المشهد، ليست راضية. يقول: فما سمعت جرما كهذا ولا رأت له، زفرت غيظا عليهم جهنم.
1: نعم تفضل. لا عين رأت ولا أذن سمعت بمثل هذا الجرم.
0: نعم.
1: يعني هنا أنه حتى جهنم من الغيظ تزفر. تمام.
0: نعم.
1: على يعني هنا يريد الشاعر أن يقول يظهر لنا جهنم هناك كائن حي، يعني تزفر تتنفس بقوة من الغيظ على المجرمين، متشوكة لالتهامهم. تمام.
0: الله.
1: فما سمعت جرما كهذا ولا رأت له، زفرت غيظا عليهم جهنم. وهذه
0: يعني وكأنها تريد أن تكون أكثر من السعير، أكثر من اللظى، أكثر.
1: نعم.
0: من أي عذاب تعذبهم به.
1: نعم. هذا شوف قوة القصيدة. نعم. قوة. صحيح. التعبير، قوة المعنى.
0: نعم. هنا يعود إلى الحجاج في الأبيات الأخيرة، يعود إلى الحجاج: لربهم الرحمن غذ السرى دجا، ليلقاهم في الدرب من ليس يرحم. الانتقال من الظالم إلى المظلوم، هنا في الانتقال الدرامي، ماذا يريد الشاعر؟ وكأنه يعود يختتم القصيدة ليعود بنا إلى أصل الموضوع. تفضل.
1: طبعا هذا الانتقال الذي انتقل إليه الشاعر في نهاية القصيدة، حينما انتقل من الفعل الذي كان يتعجب له ويستغرب له، فعل هؤلاء الوهابيين المجرمين الذين بيتوا النية كما تحدث في الأبيات السابقة، والذين كانوا مخططين بدقة لهذا الأمر، لذبح الحجاج وهم ملبين محرمين يحملون القليل من الزاد والكثير من الإيمان. هنا انتقل إلى دور المظلومين الحجاج، وقد تحدث عنهم أيضا في أبيات في وسط القصيدة: إن لربهم الرحمن غد السرى دجا، أو جد السرى دجا، ليلقاهم في الدرب من ليس يرحمهم. يعني حينما تصور أيضا هم أنهم تعرضوا لكمين، وهذا الكمين وقف لهم في طريق ضيق جدا. هنا الشاعر ذكر أشياء في الأبيات، في أبيات في وسط القصيدة يا أستاذ مطيع، قد لا تخطر على يعني على بال بعض القراء أو المتلقين أو المستمعين. وأنا أريد أن أتحدث عن بيتين، يعني أعود بهذا البيت، ربط لهؤلاء المظلومين الحجاج، لهذا البيت الذي يتحدث عن المظلومين الحجاج الذين ذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى حينما قال لربهم الرحمن جدت السراد الدجان يلقاهم في الأرض من ليس يرحمون. هنا أبيات تحاكي هذا الواقع الذي هو إلى الله يحدوهم من الشوك ما حدا الحجيج وكم شوقا تغنوا ترنموا إذا هجروا أرخوا من الشوك غيمة. هذا البيت بالذات إذا هجروا أرخوا من الشوك غيمة وإن ضمئوا أسقاهم الشوك زمزموا وإن طال درب السير أدناهم هوى محمد كم صلوا عليه وسلم. هؤلاء الثلاثة الأبيات الذين ربطتهم أنا بالبيت الأخير، الشاعر هنا وضعنا خارج الاحتياجات الفيزيائية.
0: الله،
1: يعني وضعنا خارج الاحتياجات الفيزيائية، لأن الذي يرتبط بالله سبحانه وتعالى هو يحظى بعناية ورعاية من الله سبحانه وتعالى، يعني صحيح. غير يختلف عن الآخرين، تمام؟
0: نعم.
1: ثم ينتقل في البيتين الأخيرين، وقد قتلوهم مرة يوم قتلهم، وقد قتلوهم حين غطوا وعتموا كأن دجى الفكر الوهابي
0: ظلمة دجى فكر صهيون وأجى وأظلم
1: وأظلم. الله،
0: صورة
1: هذا الختام الجميل لهذا النص الرائع للأستاذ جميل الكامل. طبعا هذه القصيدة بكل ما تحوي من تفاصيل هي من أجمل القصائد التي قيلت في هذه الفترة الزمنية في هذا العهد المبارك، عهد المسيرة القرآنية، عهد الذي أعاد إلينا وعينا، أعاد إلينا صوابنا.
0: نعم.
1: وجعل الشاعر الشعراء حينما كانوا يا أستاذ مطيع والأخوة المستمعين هل تسمحوا لي بهذا الكلمتين، يعني قبل أن ينضموا إلى المسيرة القرآنية جميعنا يعني كشعراء كأدباء لم نكن نعرف ما هو الهدف.
0: الله.
1: يعني لا نكتب شعرا ولا نعرف ماذا نقول، يعني
0: الله.
1: صح
0: صحيح.
1: قد تكون فيها التركيبات، التراكيب اللغوية، الصور الشعرية،
0: نريد أن نكتب شعرا لنعجب القراء فقط.
1: الشعراء اتجهوا إلى البوصلة الحقيقية، يعني كتبوا عن القضية، كتبوا عن تنومة، كتبوا عن فلسطين، تحدثوا عن قضايا الأمة. ولعلمك ولعلم الأخوة المستمعين، أنا أرى أنه لا توجد أي نظرية أدبية يعني في الشعر الحديث، خاصة حينما دخل شعر التفعيلة والقصيدة النثرية وما إلى ذلك. نعم هناك شعراء كبار، ولكن ليس هناك نظرية أدبية لهذا الشعر ما عدا باستثناء شعراء المسيرة القرآنية الذين هم أسسوا لهذه النظرية والنظرة القرآنية.
0: الله.
1: في قصائدهم، في كتاباتهم. نعم،
0: كتابة شعرية لهدف جمعي، لهدف ديني.
1: نعم.
0: لهدف كبير، هدف سامي، وليس.
1: نعم.
0: لأهداف شخصية وفردية أن نعجب القراء أو نعجب المحبوبة ربما، وتلك الأهداف التي كانت في السابق قبل أن يتثقف الناس بالثقافة القرآنية.
1: نعم.
0: طبعا القصيدة رائعة، وكل بيت فيها يريد أن نتوقف
1: كل
0: عندها.
1: كل بيت فيها بقصيدة.
0: نعم.
1: خاصة الأستاذ جميل الكامل، تكاد بأن تلوى البنادق خشية ولولا نوايا السوء ما طاوعتهم.
0: الله الله.
1: يعني قصيدة رائعة جدا للأمانة.
0: صحيح. أنا أشكرك كثيرا الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي، وقد استعرضت معنا خلال هذه الحلقات هذه القصيدة الرائعة مجزرة تنومة للشاعر جميل الكامل. شكرا جزيلا لك أخي هائل.
1: شكرا جزيلا.
0: كما نشكركم مستمعينا الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة. عيدكم مبارك، كل عام أنتم بخير.

0: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: إذاعة صنعاء
4: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
5: جزيرة الأحلام.
6: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
7: الخطو يا شيبور.
8: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
7: ما بال حذيفة يا شيبور؟
8: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
9: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
3: إذاعة صنعاء. إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
10: كمن تعجبك الفشر قوي قوي.
11: الله يا سيلاه.
9: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
12: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
13: ألديت المرأة والحباب.
14: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
9: من الإرشيف.
15: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
9: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
16: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
17: ولمدة نصف ساعة.
9: من الإرشيف.
18: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
9: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
19: فالحين ما قال مجلس الأمن.
20: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا.
19: وأمريكا
20: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء،
7: هنا صنعاء. إذاعة صنعاء حكاية لا تنتهي، وصرح يمني شامخ بكل أركان المعرفة والثقافة. وفي إرشيف الإذاعة الكثير من القصص والأخبار والشخصيات التي رسخت صوت الإذاعة في أذهان ووجدان الملايين من المستمعين. ومن الإرشيف اخترنا لكم
0: نجوم.
8: النجم لغة ما شاع وأفاض، كل في مجاله وأي حسب تكوينه. أقمار.
9: القمر ما عكس الضوء فبان، كإبداع أي كان أو صفاته أو خصائص أي يكون أو مكوناته.
8: نجوم،
9: نجوم،
8: نجوم،
9: أقمار،
8: نجوم،
9: أقمار،
8: أقمار. من أنت؟
9: أنت.
8: هو،
9: هي.
8: ما يكون؟
9: تكون.
8: ما كون؟
9: كونت.
8: أبدع،
9: أبدعت.
8: وإن زرعوا
9: ما أثمر. نجوم وأقمار.
8: نحن وأنتم سامعين في فضاءات الأثير نتقصى آثار النجوم والأقمار لنقتبس من ضوئها وبريقها ما نستطيع.
10: إذن شدوا أحزمة الوعي والانتباه وأطلقوا للخيال العنان.
8: نجوم وأقمار.
10: أقمار.
11: يوم ولدت كان كل الذين حولك سعداء، وكنت تبكي وحدك. اجعل حياتك حافلة بالأعمال الطيبة، حتى إذا ما جاء ساعة رحيلك رأيت كل الذين حولك يبكون، وكنت أنت وحدك بلا دموع تذرفها. هكذا يواجه المرء الموت في هدوء في أي لحظة يجيء.
8: هل عرفتم من أين التقطنا هذا الشعاع؟ وأي نجم ذاك الذي قذفه لنا نبراسا لمراحل العمر؟ إن عرفتم وعرفنا كان البداية كشرط لتجاوز بوابة المدار والانطلاق في الفضاء.
10: فكروا ونحن معكم وسنلتقي بعد لحظات.
8: توصلتم؟ نحن أيضا. إنه نجم أفل لكنه ترك ضوءا لا زال مشعا. هذا هو
10: داج هامرشيلد، السكرتير العام للأمم المتحدة الأسبق.
8: أما تلك الومضة فقد كانت بين الأوراق الخاصة التي عثروا عليها في بيته بعد وفاته في الكونغو في حادث سقوط طائرته، وهو يحاول أن يعيد السلام إلى الأرض التي مزقتها الحرب الأهلية آنذاك عام 1961.
10: استعيدوها مرة أخرى، إنها تدعو إلى أن يجعل الإنسان حياته حافلة بالأعمال الطيبة حتى تبقى دليل تفاعله الإيجابي مع الحياة والناس. يذهب الإنسان ويبقى عمله، يذهب النجم ويبقى ضوءه.
8: أقمار. وبين الأقمار قمر مشع ضوءه ينساب ويتغلغل في أعماق النفس والروح. خذوا ومضة منه تستقم حياتكم.
10: من غشنا ليس منا.
8: تشريع واضح صريح وقوي، قاله من لا ينطق عن الهوى، سيد البشرية ومنقذها من الضلال، عليه أفضل الصلاة والسلام.
10: من غشنا ليس منا.
8: دعوة صادقة للوقوف بأمانة أمام هذا الشعاع النقي السامي، لمراجعة أنفسنا في ضوئه، لنرى كم نحن مخطئون في حق أنفسنا وفي حق الغير وفي حق الوجود، عندما استهنا بالغش كجريمة نكرة وصفة أحقر من أن تواجه بالإزدراء، فاختلط الحابل بالنابل وفسدت المقاييس والمعايير. خذ هذا التمثال، إنه غاية في الروعة.
4: جميل جميل، رائع، مصري هو.
8: أجل، إنه من العصر الثاني في الحضارة المصرية، عمره أكثر من 6000 عام.
4: لا، أعتقد ذلك، إنه يبدو من العصر الرابع وعمره 1000 عام فقط.
8: حقا؟ كيف ذلك؟ لقد قال لي زوجي وهو يصنعه إنه من العصر الثاني.
10: والتناول أخرى نعتقدها أبسط ما يمارس من صور الغش، ولكنها في النهاية غش، فما بالكم بالأكبر والأفضع.
8: أريد أيها سكرني إلهي للسؤال يفيدني من أول مرة ويقطع على هذا السؤال الخبيث نهائيا.
4: لحظة، عندي ما تطلبين. خذي هذا العلاج، إنني أستخدمه منذ 15 عاما بلا انقطاع طبعا.
10: تلك أمور بسيطة ولكنها غش، فما بالكم بمن يمارس أفضع وأكبر وأبشع من ذلك. ونذكر مرة أخرى بهذه الومضة التي ما فتئ يستظل بنورها كل صاحب ضمير حي: من غشنا ليس منا. تذكروها مع كل عمل تقومون به، أو كلمة تنطقونها، أو موقف تتخذونه.
7: نجوم وأقمار.

0: صدق الحق، لا إله إلا الله. ما أجمله من نداء، من أين انطلق؟
1: من أقدم مساجد اليمن.
0: أقدم مساجد اليمن؟
1: هل عرفته؟
0: الجامع الكبير؟
1: لا، هو ثاني مساجد اليمن.
0: إذن فهو جامع الجند الكبير.
1: أسسه معاذ بن جبل عام 6 للهجرة في ذلك البلد المشهور بسوقه آنذاك.
0: أعاد الحسن بن سلام بناء هذا الجامع الواقع على طريق الحج،
1: ويقال إن الحاكم الصليحي المفضل بن أبي البركات هو الآخر قد قام بأعمال إنشائية بالجامع لم يعد بالإمكان في الوقت الحاضر تحديد ماهيتها.
0: أعاد الحاكم الأيوبي سيف الدين أتابك سنقر بناءه عام 575 للهجرة مع إضافات جديدة.
1: إنه قمر لازال وسيظل تستقي من شعاعه كل النفوس التواقة إلى الحياة الفضلى المطمئنة بالإيمان.

0: باب مدينة العلم، الناطق بالحكمة الجليلة، الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ومضته تحمل الخير كل الخير لمن تتبع أثرها. كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. نجوم وأقمار.
1: ما هذا؟ البشارة، العذراء، سانت آن، أين نحن الآن؟
0: في مرسم، ألا ترى؟
1: بل مندهش جدا لجمال ما أرى. لمن هذه اللوحات؟
0: إنها أقمار.
1: أي نعم أقمار، لكن لمن؟
0: تعال واقترب قليلا لتعرف. هذه ستدلك على صاحبها، تفضل انظر.
1: إنها لوحة الجيوكندا، أو ما تعرفنا على تسميتها بالموناليزا.
0: ونجمها؟
1: وهل يخفى على أحد؟ إنه ليوناردو دافنشي. نحن بحاجة لنتعرف على نجمنا أكثر.
0: على حد علمي أنه توجد في المتاحف أقسام تعرض المعلومات الخاصة بالمحتويات، ولا نخال أن متحفنا هذا يخلو من ذلك. هيا بنا.
1: والآن ها قد وصلنا.
0: إذن قم بما يجب.
1: بماذا؟
0: اضغط على الزر تحصل على المعلومة.
1: حسنا، بسم الله.
0: مرحبا بكم، أنتم الآن في القسم الفني، وبالتحديد في الجناح الذي خصص لواحد من أهم رواد عصر النهضة ذوي البصمات الخالدة، ليوناردو دافنشي. أيها الزائر الكريم، بإمكانك الحصول على معلومات أخرى، لهذا قم بالضغط على الزر المحدد لما تريد معرفته.
1: ماذا تعرف عن موهبة دافنشي؟ أعتقد أنني بحاجة لمعرفة شيء من ذلك، وهذه هي. بسم الله.
2: لما كان ليوناردو دافنشي صبيا قرويا، فقد أحب المخلوقات الحية، وكان باستطاعته أن يرسم الجياد في أي وضع وبأدق التفاصيل، وكان معتادا على شراء الطيور حبيسة الأقفاص من السوق، ثم يطلق سراحها ويراقب حركاتها عند طيرانها، وتكشف رسوماته عن السرعة الفوتوغرافية لعينيه، وقد أثر ذلك بشكل واضح في نتاجه المتميز وجدارياته البديعة التي ستظل ماثلة لقرون قادمة كما كانت منذ أول يوم، إذ تحظى برعاية واهتمام بالغين، وأثمنها في تصاعد مستمر تقديرا لهذه العبقرية الفذة.
0: هناك جوانب أخرى في شخصية دافنشي، إن أردت معرفتها فقم بضغط الزر أمامك.
1: جوانب أخرى مثل ماذا؟ ماذا لو تناولت فنجانا من القهوة ومن ثم أعود إلى هذا القسم؟ يبدو أنه مهم.

0: قلنا جوانب أخرى. إذن بسم الله نعود. قال الجهاز الزر الآخر وهذا هو.
1: مما يتميز به ليوناردو دافنشي اهتمامه البالغ بالطبيعة وقواها المؤثرة، وكاد هذا الميول أن يجعل منه رجل بحث متميز، وربما لو عاش في زمن كزمننا هذا لكان كذلك. فمن مآثره التي تضمنتها مذكراته أفكار ذات قيمة علمية في مجالات العلوم الطبيعية والهندسة والفضاء والتشريح والجيولوجيا والرياضيات. نجوم في مدار الاستبصار. لأهميته انسل من بوابة المدار ليؤكد حضوره في كل آن. إنه قمر منير ساطع بين كل الأقمار، عليه أفضل الصلاة والسلام، محذرا منبها ومقررا: من غشنا ليس منا.
0: الغش مرض فتاك وداء وبيل وفيروس ينخر في كيان المجتمع، موجود في المستويات كافة. وسؤالنا هو: يعيشون بيننا، يتعاملون معنا، ونحترق بنار غشهم. ضميرهم في سبات، ونفوسهم في هلع دائم. ما هو واجبنا؟ كيف نواجههم؟ وأي سلاح نشهر في وجوههم؟
2: يجب علينا محاربتها والتخلص منها. فالغش أصبح مرض ينتشر بسرعة تكاد تدمر المجتمع بكامله، وليس له دواء إلا التخلص منه، فقد أصبح موجود في كل المستويات، مع أن ديننا قد نهانا عنه وحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم منه، فقال: من غشنا فليس منا. علينا التخلص منه والتحذير من أخطاره، وتقديم العون لمن أصبح مريض قبل نقل العدوى لبقية الأفراد. ولا بد لنا من استئصال الغش ورفع السلاح أمامه ووضع القوانين الصارمة لمنع الغش. وسلاحنا هو العلم وتعريف المجتمع بمخاطر الغش ومعالجته بالأسلوب الأمثل، وهو العودة إلى الدين ومخالفة النفس والخوف من الله.
3: لذلك لا بد أن نحارب الغش، وأن نعرف ونحذر الناس من خطره، فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إذ نزل إلى السوق فكان يتلمس ويتحسس ما يبيع الناس، فلما وجد الطعام المبلول قال: لما لا تظهره للناس؟ ثم قال الحديث الشريف: من غشنا فليس منا. وينبغي على كل إنسان عاقل أن يتجنب الغش، لأنه مذموم عند الله سبحانه وتعالى ومذموم عند خلقه. وأما كيف نواجه الغشاش، فينبغي علينا أن نعرف هذا الغشاش بأنه سائر في طريق خطر، وأنه سائر بنفسه إلى المهلكة، وأنه لما يغش الناس إنه يغش نفسه أولا، وأنه يعرض نفسه لمقت الله جل وعلا. فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مات وهو غاش لرعيته فإنه يحرم من رائحة الجنة. ثم ما هو السلاح الذي نشيره في وجه هذا الغشاش؟ هو العلم واليقين والإيمان بالله عز وجل.
1: نجوم وأقمار.
0: مات في الجاهلية ولم يدرك الإسلام،
1: مع ذلك بشر بالجنة. من رأى نجمه أو عرف عنه فليخبرنا به. إن نبحث عنه بين الناس فكم سنبحث؟ إنه كنجم بعيد عن الناظر، وكونه قمر فهو قريب إلى الحاضر والخاطر. أقماره مشاهدة في غيره، بصيرة نافذة، عقل فاعل، ومنطق بديع، أخرجه من الظلمات إلى النور في زمن عم الظلام فيه وما من دليل.

0: يا لهول الحيرة، بل يا ضلال الواقع وسقمه. قوم تعبد الأحجار، ومثلهم من يعبد النار، وآخرون الأشجار، وأنا من؟ لا يمكن أن أكون من هؤلاء. لا ولا من هؤلاء. لا.
1: تلك حيرة متخيلة لموقف عرفت نتائجه من حيث رفضه لما كان الناس عليه. عربي سليم الفطرة، رغب عن عبادة الأوثان فطلب الدين فقتله النصارى في الشام.
2: ماذا قلت أيها الأعرابي؟ أسلمت وجهك لمن؟
0: أسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا.
2: اقتلوه، يقتل، لا بد أن يقتل.
0: أسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا.
1: يا الله، ما أروع العقل النير والقلوب الحية. ذلكم هو أبو سعيد بن زيد، أحد العشرة الذين وردت أسماؤهم كمبشرين بالجنة. قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يبعث يوم القيامة أمة واحدة.
3: نجوم وأقمار،
1: مساحة من فضاء الأثير،
3: نجومها كيانات،
1: أقمارها دلالات،
3: تعدها وتقدمها
1: عايدة سليمان الشرجبي.
3: يشترك في التقديم وتجسيد المواقف
1: محمد الشرفي
3: ونبيل حزام. نجوم وأقمار،
1: من إخراج مطيع حسين الفقي.
4: من الأرشيف،
5: إذاعة صنعاء منارة للوعي وصوت اليمن الأول وتاج المعرفة والتواصل الفعال.
4: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
6: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا لك يا وطن الحبيب.
4: من الإرشيف،
7: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وغناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: هذه ساحة الحصن، وهنا تفصل الأوطان بدماء الأبطال، وتبنى الأمجاد بأنفاس الأحرار. وليعلم الأعداء بأننا أبناء الموت نعانقه كما تتعانق السيوف في ساحات الوغى.
1: إضاءة ثورية.
2: الحل للأمة هو الجهاد في سبيل الله تعالى، هو الخيار المشروع الوحيد الذي يجدي ويفيد، والذي قدمه الله لهذه الأمة في القرآن الكريم.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الأبية، أيها المجاهدون الأحرار، يا من ينتصر الحق بكم وتنتصرون به، يا من جعلتم أرواحكم وقودا لكرامة الأمة وعقيدتكم درعا لا يخترق، يا رجال العزة والكرامة، يا من خطوتم بأقدامكم على الجمر لتضيئوا لنا دروب النصر والحرية، وسقيتم الأرض بدمائكم الزكية لتزهر أحلاما محررة، يا من يرتجف العدو من زئير مدافعكم وتخفق راياتكم عالية في سماء المجد لا تنكس ولا تستكين. إن وقوفكم اليوم في ميدان الشرف ليس مجرد دفاع عن حدود، بل هو معركة وجود ومصير، معركة بين منطق الاستباحة الصهيوني المدعوم أمريكيا وبين إرادة أبية لا تعرف الخنوع. وبكم وبصلابتكم أيها الأبطال يعود التوازن إلى مساره الصحيح، وتردع الغطرسة التي طالما تمادت في قتل الأحلام والأطفال. أيها المجاهدون الأحرار، بكم تعود معادلة التوازن إلى نصابها، وبصمودكم يخزي الله كل صلف وطغيان. أنتم من فرضتم على العدو الإسرائيلي المجرم أن يعيد حساباته حين أدرك أن استباحته للأمة قد واجهها سد من نار وإيمان. إن عملياتكم البطولية أيها الأبطال بالتنسيق مع محور الجهاد والمقاومة تضع اليوم حدا للعربدة الصهيونية، وتؤكد أن القدس لن تحرر بالصمت والتخاذل العربي والدولي، ولا ببيانات الإدانة التي لا تردع طغيانا. ونحن على يقين تام أن العدو الذي يتحرك بدعم أمريكي غاشم لا يفهم إلا لغة القوة، وأنتم القوة التي لا تردعها إلا السماء. وإن كل رشقة صاروخ تنطلق من أيديكم ترسم ملامح النصر القادم. أبطالنا الأشاوس، اثبتوا فما دمتم على العهد سائرين، فالنصر آت لا محالة، وأي تصعيد من العدو سيرتد جحيما عليه، وأنتم من ستردون كيده في نحره. كونوا على ثقة أن الأمة معكم، وإن تأخرت الأنظمة فقلوب الأحرار تدق باسمكم، وعيون الحق تتابع خطواتكم. عاشت أيديكم التي ترعب العدو، وعاش اليمن والمقاومة عزا وفخرا حتى تحرير الأرض وتطهير المقدسات.

0: عين على الأحداث.
1: رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة أيها المجاهدون الشجعان، يواصل جيش العدو الصهيوني اعتداءاته المستمرة في جنوب لبنان على القرى والمناطق اللبنانية وتوجيه إنذارات الإخلاء لسكان تلك المناطق، لكن الحدث الأبرز هو قيام جيش الاحتلال باستهداف آلية عسكرية للجيش اللبناني في منطقة النبطية أدى إلى مقتل ضابطين وجندي لبناني، وهو ما يعد تطورا وصف بالخطير ويحمل رسائل إسرائيلية عديدة للبنانيين كافة، فيما اعتبر حزب الله اللبناني أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت آلية عسكرية للجيش اللبناني في منطقة النبطية جنوب لبنان تمثل جريمة موصوفة ومقصودة، محملا السلطات اللبنانية مسؤولية ما وصفه وهو الاستهانة بسيادة البلاد وتقديم تنازلات مجانية. وقال الحزب في بيان مطلع الأسبوع إن الهجوم الإسرائيلي يضاف إلى سلسلة الجرائم المرتكبة بحق اللبنانيين لا سيما في الجنوب والبقاع الغربي. واعتبر الحزب أن استسلام السلطة لشروط العدو في واشنطن شجعه على استباحة دماء الشعب والجيش اللبناني، وأضاف الحزب أنه يقف دوما إلى جانب المؤسسة العسكرية. رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة أيها المجاهدون الشجعان، إن الحرب الوحشية الصهيونية التي أودت بحياة قرابة 80,000 من الفلسطينيين أثرت على المزاج العام للأمريكيين، وكان تأثيرها أكثر وضوحا في أوساط الشباب والنخبويين التقدميين الذين صاروا يضغطون باتجاه الاعتراف بتواطئ إدارة بايدن بشكل سافر مع ارتكاب أبشع المجازر، منددين بالتقاء الإدارتين الديمقراطية والجمهورية في السكوت غير المنطقي على ما تمارسه سلطات الكيان في القطاع والضفة من حملة تطهير عرقي، بالرغم مما يبذل بواسطة اللوبي الصهيوني في الأوساط المجتمعية الأمريكية من جهد وعمل شامل لتبرير القتل الصهيوني المتواصل في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، فإن تضاعف حجم المجازر منذ بداية معركة طوفان الأقصى إلى الحد الأقصى قد كشف للجماهير ما كان يمارسه عليهم الساسة والإعلام من تغيير، فلجأت في سبيل الاطلاع على الحقيقة المجردة بعيدا عن تضليل وسائل الإعلام الرسمية إلى مصادرها الإعلامية البديلة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت تبرهن صباحا ومساء بالصورة الحية على ما كان يمارس في غزة من قتل جماعي.

من الفداء لرجال التضحيات عن اليمانيين الذين صمدوا في وجوه المعتدين من الطغاة فدمروهم هزموهم في الوغى ودحروهم من جميع الجبهات وفي البحار جعلوهم عبرة كم أعطبوا من حاملات الطائرات وبالصواريخ التي ما أخطأت أهدافها حين تدوي القاذفات لله در بنيك يا يمن الجهاد من لا يخافون الصعاب والممات وإنهم في كل وقت جاهزون ليلقنوا المحتل أقصى الضربات فمن أراد يعتدي أهلا به إلى الهلاك في الليالي المظلمات فجيشنا العملاق طود شامخ لا يهزم كالليث خلف الآليات يكبر ويهلل ساح القتال ويرفع أصواته بالصرخات ويصنع النصر العظيم كلما شاء على شم الجبال الشامخات فبوركت يمن الرجال العظماء وبورك قاداتها الشم الأبات.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة سورة آل عمران الدرس الثالث، ولتكن منكم أمة. وقبل أن ندخل في القسم الرابع نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن ميادين العمل مفتوحة، تتسع لأن تشمل كل طاقاتك المعنوية، كل طاقاتك المعنوية والمادية، لكن حاول أن تغير من نفسك حتى تصبح إنسانا فاعلا قادرا على تغيير نفسية المجتمع بأكمله نحو الأفضل. ثانيا أكد أننا نحن بحاجة إلى أن نظهر في وعينا وسلوكنا وأعمالنا، في جدنا، في اهتمامنا، إلى درجة تحطم معنويات المخربين من المنافقين والمرجفين والذين في قلوبهم مرض، فييأسون فيضمحلون ويتضاءلون أمام ما يلمسونه من كل شخص منا من جده واهتمامه ووعيه، فيرون الناس كتلا من الصلب تتضاءل نفسياتهم وتضمحل ويتلاشون شيئا فشيئا حتى يصبحوا في المجتمع لا قيمة لهم. ثالثا أكد أن المجتمع الذي يبدو أفراده حتى المتدينون فيه وطلاب العلم وحملة العلم يبدون وكأنهم أغبياء، فيتحرك هذا المنافق بنشاط، والذي في قلبه مرض والمرجف بنشاط، لأن الساحة تدفعهم نحو هذا. يعني عندما يبدو، عندما يرون، عندما يراك المنافق والمرجف، يرون المجتمع حتى المتدينين في المجتمع يرون أنهم يبدون وكأنهم أغبياء لا يعلمون شيئا، يتفعلون بنشاط، يتشجعون، يدفعهم المظاهر، مظاهر الغباء، مظاهر البلادة، عندما يبدو الناس وكأنهم لا شأن لهم بشيء ولا يعرفون أمرا ولا يدرون ماذا يحصل، يتشجع المنافق والمرجف بنشاط لأن الساحة تدفعهم نحو هذا. رابعا أكد أنه عندما يقول وأولئك في قول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، عندما يقول وأولئك إشارة إلى من يعملون على أن يكونوا بشكل أمة مؤهلة للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أرقى وسائله وفي أرقى نظمه، من منطلق واحد، توجيهات واحدة، وخطة واحدة. هؤلاء هم المفلحون، هم المفلحون. وأكد أنه أتى بكل وسائل الاختصاص في هم المفلحون، عندما قال أولئك اسم الإشارة يفيد الاختصاص، أي هؤلاء لوحدهم هم المفلحون، أولئك، والضمير في هم أيضا يفيد الاختصاص، والألف واللام في المفلحون يفيد أيضا الاختصاص، أولئك هم وحدهم المفلحون. خامسا أكد أنك إذا كنت أنت المفلح وحدك لا غيرك، فغيرك يعني هو الخاسر، من لم يكن مع هؤلاء المفلحين سيكون خاسرا. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: هل نرضى لأنفسنا أن نسير في هذه الحياة على خط الخسران؟ طبعا وضح بالأمس أنه من لم يكن مع المفلحين فإنه سيكون خاسرا. هل نرضى لأنفسنا أن نسير في هذه الحياة على خط الخسران، أن نكون خاسرين ونحن نرى ونحن نتعلم أو نعلم أنني أنطلق في عبادة الله وأنا أعلم أني كمجاهد في سبيل الله وأنا أعلم، وأنك وأنت طالب علم تسلك طريقا إلى الجنة، وأنك وأنت طالب علم تفرش الملائكة أجنحتها لك رضا بما تصنع. إذا كنت تتجه نحو هذا الاتجاه وتبني هذا البناء، ففعلا سيكون تعليمك جهادا في سبيل الله، وتكون وأنت طالب علم ممن تفرش الملائكة أجنحتها لك. إذا كنت ممن يتحرك على أن يكون على أن تكون ضمن أمة وتؤهل أمة وتبني أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ففعلا ستكون مفلحا، وإلا فلا يمكن أن تعد مجاهدا وأنت في طريق الخسران، ولا أن تعد سالكا لطريق الجنة وأنت في طريق الخسران، ولا أن تفرش الملائكة أجنحتها لك وهي تعلم أنك لا تسير على هذا الطريق، طريق الفلاح. فكل ما تقوله أنت لنفسك إنما هو خيال ووهم، أنك مفلح وأنك مجاهد وأن الملائكة تفرش أجنحتها لك، وأن من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وتعد نفسك ضمن هؤلاء، وأنت تقرأ ما يخلخل صفوف الأمة، وأنت تقرأ ما يجعل كل فرد يكون وحده أمة واحدة شخصا واحدا، وأنت تقرأ وتعمم ما يفكك الأمة فيجعلها أمة لا تتبع أحدا ولا تلتزم لأحد من منطلق الدين، وكل فرد فيها يمشي على ما أدى إليه نظره وعلى ما رجحه هو، فلا أحد يتمسك بهذا ولا يلتزم بهذا ولا يتبع هذا، ولا أحد يمشي وراء أحد، ولا أحد يقف مع أحد، وكل شخص يرى أنه لا يلزمه أن يمشي مع هذا ولا يلزمه أن يمشي وراء هذا. إذا كنت تتعلم هذا العلم أو تعلم هذا العلم الذي يفرق الأمة، من الذي سيفرش لك أجنحته؟ من الذي ستفرش أجنحتها لهم عندما يكونون على هذا النحو؟ هي الشياطين، لأنها هي التي سترضى بما تصنع وليس الملائكة. الملائكة سترضى منك إذا كنت تسير على هذا الطريق، طريق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، طريق ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الملائكة هم خلق من خلق الله على مستوى عال من الوعي، يفهمون كل شيء، يفهمون المنهج الذي تدرسه، يفهمون الخطبة التي تقدمها للناس في المسجد، يفهمون البحث الذي تكتبه، يفهمون الحركة التي تتحركها والكلام الذي تنطق به باسم الدين، أنه إما أن يسير بالأمة إلى هذا الطريق فستفرش أجنحتها لك، وإلا فستبتعد عنك وستأتي الشياطين لتفرش رقابها وليس أجنحتها لك، وتضع أعناقها تحت قدميك رضا بما تصنع. لأن في الحديث وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، راضية بما يصنع، لأنه يمشي على طريق الفلاح، يمشي على طريق الله التي تبني ولا تهدم، وتوحد وتجمع ولا تفرق. والشياطين ماذا تريد؟ أليست تريد أن نفرق؟ فمن يقدم كلمة تفرق الناس داخل المسجد فوق المنبر أو في حلقة درس أو داخل مركز أو داخل مدرسة، فلا ينتظر الملائكة لتفرش له أجنحتها، بل ستفرش له الشياطين أجنحتها. وإن كان يقدم من داخل القرآن وهو يحرف معاني القرآن، وهو داخل مسجد وفي يده المصحف وهو يتحدث عن القرآن بما يصرف الأمة عن واقع القرآن، فلا ينتظر ملائكة، ستدخل الشياطين إلى داخل المسجد وتضع أعناقها تحت طلبته وتحت قدميه هو رضا بما يصنع، لأنه سيصنع جريمة سيفرق الأمة باسم الدين ويجعل كل شخص يطلع بمفرده بعيدا عن الآخر باسم الدين. لا يجوز لي أن أقلدك، لا يجوز لي أن أتبعك، لا يجوز لي أن أمشي على ما ترى، لا يجوز لي، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز لي إلا أن أطلع وحدي أنا وأعتمد على رأيي أنا وعلى ما يؤدي إليه نظري أنا. ماذا يعني هذا؟ أليس هذا يعني تعميقا وترسيخا للفرقة وصبغا لها بصبغة دينية؟ تطلع في الأخير كل هذه الآيات لا قيمة لها أمام هذا الترسيخ الذي يمر على أذهاننا سنة بعد سنة ونحن طلاب علم، ولا تزال حلقات العلم قائمة على هذا النحو، لا تزال إلى الآن. وممن يتفرغ ويترك أعماله وشؤونه الخاصة ويتفرغ للآخرين يدرسهم لكن على هذا النحو، بالشكل الذي يفرق ولا يجمع، بالشكل الذي يباعد بين الناس، يدرسهم علوم تفرق بينهم. من الأفضل له أن ينطلق إلى أعماله الخاصة ويترك ما يرى أنه فيه مجاهد في سبيل الله، ليس جهادا في سبيل الله. البعض بينطلق يعلم ولكن يقدم علوم بعيدة عن القرآن تفرق، تشتت الناس، تجعل من كل إنسان له حق أن ينظر وأن يجتهد، وأن الحق ما رآه، وأنه لا يجوز له أن يقلد أحد ولا أن يتبع أحد، بل أن يتبع نفسه ويمشي وراء ما طلع في رأسه. والله في القرآن يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وتلك الثقافة ماذا تصنع؟ تفرق. وهو يقدم هذه الدروس التي تفرق الناس، تفرق المجتمع، يعتقد أن الملائكة ستفرش أجنحتها له رضا بما يصنع. لن تأتي الملائكة لتفرش أجنحتها له، بل ستأتي الشياطين، لأنها هي التي سترضى، هي التي سترضى بما يصنع. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الآيات من أولها سواء ما كان منها يتحدث عن خطورة القضية التي تواجهنا، والتي عادة ما يتبادر إلى أذهان الناس وحدة الكلمة ليكونوا بمستوى المواجهة، لأن الآيات هي في سياق الحديث عن خطورة اليهود والنصارى. أول ما يتبادر إلى أذهان الناس وحدة الكلمة ليكونوا بمستوى المواجهة، أليس هذا طبيعي يحصل؟ ثم من بداية التوجيه للناس نحو الطريق التي فيها ما يجعلهم بمستوى مواجهة هذا الخطر، بل القضاء عليه وضربه، كلها تتجه نحو وحدة الكلمة تحت الاعتصام بحبل الله جميعا، كلها في هذا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة. الآيات الأولى فيها ثلاث عبارات تؤكد على وحدة الكلمة، على وحدة الأنفس، وحدة الصف. ولتكن منكم أمة كذلك تؤكد الوحدة، تؤكد الوحدة، أن الآيات أتت في سياق الحديث عن خطورة اليهود والنصارى وأنهم قديرين على الخداع، ومن خبثهم قد يستطيعوا أن يحولوا الناس بعد إيمانهم إلى كافرين. ثم بعد ذلك قال: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ثم بدأ يوجه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم أيضا قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الآيات التي فيها هداية لمواجهة اليهود والنصارى تأتي كلها تصب أو تؤكد على الوحدة. ثم يأتي نهي مؤكد بوعيد شديد: وأولئك لهم عذاب عظيم. تنهى عن التفرق، تنهى عن الاختلاف، وتحذر أن نكون مثل أولئك الذين تفرقوا واختلفوا، وهم تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم بينات من قبل الله توجههم إلى ما يحول بينهم وبين التفرق والاختلاف، توجههم إلى ما سيجعل منهم أمة واحدة لا تتفرق ولا تختلف، لكنهم تفرقوا واختلفوا تبعا للأهواء، أو جهلا بدين الله أو بغيا من بعضهم على بعض أو حسدا من بعضهم لبعض. تفرقوا واختلفوا ولم يكن هناك تقصير من جانب الله سبحانه وتعالى أنه لم يوجههم إلى ما يجعل منهم أمة واحدة، أنه لم يأتي من جانب الله ما يحذرهم من خطورة التفرق والاختلاف، ما ينهاهم عن التفرق والاختلاف. كل شيء قد أتى من قبل الله على أوضح ما يمكن وأعلى ما يكون، فهو يقول لنا لا تتفرقوا ولا تختلفوا، ينهانا عن التفرق والاختلاف. وعندما ينهانا عن التفرق والاختلاف لأنه يعلم أن في التفرق والاختلاف الضربة الموجعة لنا، الضياع لديننا، الإهانة لأنفسنا، الشقاء في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا شقاء في الحياة وذلة وخزي في الحياة، وفي الآخرة نار جهنم. عندما ينهانا عن التفرق لا بد وأنه قد رسم لنا الطريق التي إذا سرنا عليها سنكون متوحدين على أرقى ما يمكن أن نتصور، من توحد الصف، من توحد الصف، توحد الكلمة، تآلف القلوب، تآلف النفوس. لقد أرشدنا الله إلى ما يجعلنا بهذا المستوى في كتابه الكريم. فعندما نتفرق ونختلف فنحن تفرقنا واختلفنا على الرغم من وجود آيات الله التي تحول بيننا وبين التفرق لو عملنا بها، لو عملنا بها. أما عندما نتفرق ونختلف ونصبغ فرقتنا واختلافنا بصبغة دينية فإن ذلك يدل على جهل شديد بآيات الله، جهل شديد في مقام معرفة الله، اتهام لله في حكمته، اتهام لله في رحمته، اتهام لله في علمه وهدايته. ونقول ما صبر الله كذا وليس لنا إلا هذه الطريق، فواجب على كل منا أن يمشي عليها بمفرده، كما هو منطق من يصبغهم أصول الفقه بقواعده، من يصبغهم أصول الفقه بقواعده، أصول الفقه بقواعده، من يصبغهم علم الكلام بقواعده، ممن يضع نفسه وقلبه بين أيديهم من بداية عمره، فينشأ وهو يرى أن التفرق والاختلاف هو ما يعني الحرية الفكرية، هو ما يعني كرامة الإنسان، هو ما يعني اتساع المعرفة. ما يؤدي إلى التفرق والاختلاف هو الميزة في هذا الدين، يعني يرى أن التفرق والاختلاف هو الحرية، هو الكرامة، هو الميزة في هذا الدين. فتقدم الأشياء معكوسة وتسمى بعناوين هي بعيدة عنها، وتكتب فوقها عناوين هي أبعد ما تكون عنها. أين الحرية لأمة متفرقة؟ أليس ذلك يؤدي إلى استعباد هذه الأمة؟ لأننا نجد في المقابل أن أولئك الذين ينطلقون نحونا ليستعبدونا ويستذلونا أليسوا هم يتوحدون على أرقى ما يمكن فيه التوحد فيما بينهم في مواجهتنا؟ يتوحدون في مواجهتنا وينطلقون جيوشا من مختلف البلدان تحت قيادة واحدة لضابط أمريكي وتوجيهات واحدة تصدر من تحته، ففي إطار هذه القضية الواحدة يتوحدون فيما بينهم، يتوحدون فيما بينهم، ونحن نتفرق ونصبغ تفرقنا بأنه هو الحرية الفكرية، ثم نقول في الأخير اختلاف أمتي رحمة، تجلت الرحمة الآن، ألسنا مختلفين؟ ها هي الرحمة لكبارنا والرحمة لأفراد شعوبنا تتحول إلى جنود لأمريكا وإسرائيل، هذه هي رحمة؟ نصبح تحت رحمة اليهود والنصارى، هل هذه هي الرحمة؟ نعم، اختلاف أمتي تجعلنا تحت رحمة اليهود والنصارى، هي رحمة تجعلنا تحت رحمتهم. هل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد لنا هكذا؟ لا، الله لا يريد لنا هذا، رسوله لا يريد لنا هذا، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. من الذي يعطي الجزية الآن عن يد وظهر وبطن وهم صاغرون؟ المسلمون أم أهل الكتاب؟ نحن نأتي نعطيهم بترولنا من الباطن ونعطيهم عقولنا وقلوبنا في الظاهر ونقدم أنفسنا بين أيديهم في الظاهر، أموالنا تسير إلى جيوبهم من باطن الأرض وظاهرها، وألسنتنا تخدمهم وأقدامنا تتحرك في خدمتهم، ونحن مع ذلك صاغرون تحت أقدامهم. هل هذه هي الرحمة؟ فما الذي جعلنا هكذا؟ ما الذي جعل الأمة بهذا المستوى تحت رحمة اليهود والنصارى؟ التفرق والاختلاف أن الأمة لم تعتصم بحبل الله جميعا، الذي جعلها بهذا المستوى هو ماذا؟ أن الأمة لم تعتصم بحبل الله جميعا، ولم تكن أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فتكون مفلحة، وأنهم تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. يدل على خطورة التفرق والاختلاف، وأنه في حد ذاته جريمة، هو في حد ذاته جريمة، لأنه توعد عليه بخصوصه بالعذاب العظيم، توعد على التفرق بخصوصه بالعذاب العظيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أي متى كنتم مثل أولئك المتفرقين والمختلفين من بعد ما تأتيكم البينات فماذا؟ فسيكون لكم عذاب عظيم كما كان لهم. ألسنا متفرقين؟ أليست الأمة متفرقة ومختلفة؟ حتى الزيدية أنفسهم في داخلهم متفرقون ومختلفون. فأين نحن نسير؟ وكيف نحن؟ يعني كمثل من نحن؟ ألسنا كمثل أولئك الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات؟ هل نحن نسير في طريق الجنة ونحن على هذا؟ أم أننا نسير إلى أين؟ طريق النار، طريق النار. ثم مع هذا لا يهز فينا شعرة واحدة ولا يحرك ضمائرنا ولا يقلق بالنا أن واقعنا هو واقع من يسيرون نحو النار. أليست هذه جهالة؟ أليست هذه هي غفلة شديدة؟ هذه هي غفلة شديدة، هذه هي جهالة عظيمة نحن نشهد على أنفسنا. ألسنا نشهد على أنفسنا؟ فإذا كنا نشهد على أنفسنا بأننا على النحو الذي هدد الله من كان على مثله بعذاب عظيم، فما الذي يجب علينا؟ ما الذي يجب؟ أليس الواجب علينا هو أن ننطلق لنكون أمة واحدة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ونتوحد، لا نتفرق ولا نختلف، لا نسمح للتفرق أن يتغلغل إلى صفوفنا حتى ولا على شؤون الحياة. فإذا ما حصلت مشكلة نبادر إلى حلها نحن من جهة أنفسنا، نحن من جهة أنفسنا نحن المتشاجرين نبادر إلى حل مشاكلنا. من الطبيعي أن يحصل تشاجر، هذا يسمى تشاجر حول قضية معينة، فلنبادر إلى حلها. إذا لم نحلها فإننا سنصبح متفرقين. نحذر أن نتلقى من قنوات متعددة ثقافتنا وتوجيهاتنا وخطط أعمالنا، لأننا سنختلف، ستكون نظرتنا إلى دين الله مختلفة، ستكون نظرتنا إلى مختلف القضايا مختلفة، ستكون نظرتنا إلى هداية الله مختلفة، وسنكون مختلفين. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أول نقطة، أنك إذا كنت تتجه نحو هذا الاتجاه وتبني هذا البناء ففعلا سيكون تعليمك جهادا في سبيل الله، وتكون أنت طالب علم ممن تفرش الملائكة أجنحتها لك. إذا كنت ممن يتحرك على أن تكون ضمن أمة وتؤهل أمة وتبني أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ففعلا ستكون مفلحا، وإلا فلا يمكن أن تعد مجاهدا وأنت في طريق الخسران، ولا أن تعد سالكا لطريق الجنة وأنت في طريق الخسران، ولا أن تفرش الملائكة أجنحتها لك وهي تعلم أنك لا تسير على هذا الطريق، طريق الفلاح. إذا أنت بتعلم ولكن علمك بيصب في هذا الإطار، تصنع أمة، تعمل على توحيد الأمة، أيضا تدعو إلى الخير، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، ستكون من المفلحين. إذا لم تكن كذلك ستكون من الخاسرين. ثانيا، أكد أنه من بداية التوجيه للناس نحو الطريق التي فيها ما يجعلهم بمستوى مواجهة هذا الخطر، مواجهة اليهود والنصارى وخطرهم، وخطرهم يتمثل في أنهم يردون الناس بعد إيمانهم إلى كافرين، في مواجهة خطرهم والقضاء عليه وضربه، أتت الآيات كلها تتجه نحو وحدة الكلمة تحت الاعتصام بحبل الله جميعا، كلها في هذا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة. الآيات الأولى فيها ثلاث عبارات تؤكد على الوحدة، وولتكن منكم أمة أيضا تؤكد على الوحدة، ثم يأتي نهي مؤكد بوعيد شديد: وأولئك لهم عذاب عظيم، تنهى عن التفرق، تنهى عن الاختلاف. فالآيات وهي تهدينا كيف نواجه اليهود والنصارى تؤكد على أهمية الوحدة وتنهى عن التفرق. ثالثا، عندما ينهانا عن التفرق، عندما ينهانا الله عن التفرق، لا بد وأنه قد رسم لنا الطريق التي إذا سرنا عليها سنكون متوحدين على أرقى ما يمكن أن نتصور، من توحد الصف، توحد الكلمة، تآلف القلوب، تآلف النفوس. لقد أرشدنا الله إلى ما يجعلنا بهذا المستوى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. رابعا، أكد أننا عندما نتفرق ونختلف فنحن تفرقنا واختلفنا على الرغم من وجود آيات الله التي تحول بيننا وبين التفرق لو عملنا بها. أما عندما نتفرق ونختلف ونصبغ فرقتنا واختلافنا بصبغة دينية، فإن ذلك يدل على جهل شديد بآيات الله، جهل شديد في مقام معرفة الله، اتهام لله في حكمته، اتهام لله في رحمته، اتهام لله في علمه وهدايته. في الأخير، نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من المعتصمين بحبله البعيدين عن التفرق والاختلاف، ونسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: كلام في محله.

0: اقطب، استعجل، خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشن.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. في النسيج الإنساني الشامل والكامل والمتكامل لأي مجتمع أو كيان أو دولة أو شعب أو وطن أو أي اسم أو تعريف آخر، تتعدد المكونات والفئات والمجالات والتخصصات، وبالتالي تتعدد الأدوار والمهام والمسؤوليات في البناء الكلي للحياة والوصول بالأهداف والغايات المختلفة للفرد والمجتمع إلى مراميها ومستقراتها. ضمن هذا الإطار الموضوعي موضع النظر، وفي مجتمعاتنا الإسلامية تحديداً التي تعاني ما تعانيه وتواجه هذا المستوى العالي والكم الهائل من الأخطار والأعداء والتحديات والصعوبات، يحتل دور العلماء وفي صدارتهم علماء الدين مكانة مرموقة وبالغة الأهمية، كما أن المسؤوليات الجسيمة والخطيرة التي تتصل بذلك الدور تنبع من كونهم أداة وصل للناس بأمور دينهم ودنياهم، ومصباحا يضيء ما أغم وأعتم في هذه الشؤون. وخطورة دور العلماء سلبا وإيجابا ترتبط بمدى قربهم أو بعدهم عن المعايير والمواصفات الإلهية والقرآنية والإنسانية المعتبرة والسوية للعالم. ولذلك ومن بين الشواهد المضيئة على ما نقول، وعلى سبيل المثال أيضا، رأينا كيف رسم الإمام زيد بن علي عليه السلام حدود تلك الخطورة لمسؤولية العلماء في حياة هذه الأمة في رسالته إلى العلماء، وبين ملامحها في كلا الحالين، صلاح العالم واستقامته، وأيضا الحال المقابل. وهنا تحديدا جاء توصيف هذا الإمام العظيم لعلماء السوء الذين أوقعتهم مغريات الدنيا وشراك ومطامع الجاه والسلطان في أسوأ الوهاد، مشبها إياهم بالطبيب الجانح عن قداسة وأمانة مسؤوليته المهنية والأخلاقية والإنسانية، والذي أعطب المريض وقبض ثمن الدواء. ومع ذلك وفي يمننا العزيز يمن الحكمة والإيمان، لم تخلو الساحة في شتى الظروف والأحوال والمنعطفات حتى في أشدها وأكثرها كلاحة وسودادا من ذلك الصنف النفيس والرفيع من العلماء الذين ينطبق عليهم قول الشاعر: بيض الوجوه إذا المواقف أظلمت، ألفيتهم في الليل مثل الأنجم. إنهم العلماء الذين يتصدرون مصابيح الوعي والتنوير والهداية والتثقيف وحفظ وصيانة روح الأمة وهويتها وجذوة مقاومتها لأعدائها وجهادها. وفي مستقر هذا المرمى والمعنى، وعلى صعيد تجسيده في يمن اليوم، يمن المشروع الإلهي القرآني التحرري الناهض والحر والمستقل، وبحضور علمائي وقيادي حكومي رسمي رفيع ومشاركة نخبوية ثقافية وزخم إعلامي لافت، أتى أول من أمس تتويج الفعاليات الإحيائية النوعية المختلفة والمتنوعة للذكرى السنوية لرحيل أحد أولئك النجوم الأفذاذ، العالم الرباني فقيه القرآن المجاهد السيد بدر الدين ابن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه. هذا العلم الكبير الشامخ والنموذج الساطع للعلماء الربانيين الذين نذروا أنفسهم وحياتهم وعلمهم لربهم ولدينهم وشعبهم وأمتهم وللجهاد في سبيل الله والمستضعفين والمواجهة الفاعلة الصلبة لقوى التسلط والطغيان والفساد والذب عن عقيدة هذه الأمة في مواجهة زحوف هجمة الزيغ والانحراف المستهدفة لها من الداخل والخارج. وهذا هو الدور المعول عليه والمفترض للعلماء الأبرار الميامين الذين يتصدرون مصابيح الوعي والتنوير والهداية والتثقيف وحفظ وصيانة روح هذه الأمة وهويتها وجذوة مقاومتها وجهادها.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار.

البداية بالعناوين. حماس تعلن عن تقدم في مباحثات القاهرة. المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الصهيوني وآلياته في الجنوب المحتل. وإيران تؤكد أنها لن تسمح لأي طرف ثالث بالتدخل في مضيق هرمز. إلى التفاصيل. بارك حزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن ومكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الموقع على اتفاقية السلم والشراكة العملية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية في يافا المحتلة، وقرار إغلاق مضيق باب المندب في وجه العدو الصهيوني. كما بارك الحزب والمكون في بيان الضربات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية في عمق كيان العدو الإسرائيلي ردا على استهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. وأشار البيان إلى أن اليمن وإيران والمقاومة الفلسطينية واللبنانية وجهت ضربة قاضية وصفعة مدوية لزعيم عصابة الكيان الصهيوني المجرم نتنياهو، الذي زعم واهما أنه قضى على وحدة الساحات لمحور الجهاد والمقاومة. واعتبر هذه العمليات ردا مزلزلا وتأكيدا قاطعا على تماسك وحدة الساحات والتنسيق الرفيع والمصير المشترك وفرض قوة الردع وقواعد الاشتباك وفقا لرؤية محور الجهاد والمقاومة. وأكد البيان أن التصعيد الأمريكي والصهيوني وعدوانهم على شعوب الأمة يعد أكبر تجاوز وانتهاك لمواثيق ومبادئ الأمم المتحدة، ويقود إلى المزيد من التصعيد الذي يسعى العدو الأمريكي لجر المنطقة إليه حماية للكيان الصهيوني. أعلن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس طاهر النونو عن تحقيق تقدم في المباحثات التي جرت في القاهرة خلال الأيام الماضية. وقال النونو في تصريح له إن وفد حركة حماس والقوى الوطنية انتهى إلى صياغة رد وطني ومسؤول مشترك على بنود خارطة الطريق التي قدمها الوسطاء. وأوضح أن المشاورات والمداولات لا تزال مستمرة بشأن آليات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنها تشمل جميع القضايا العالقة في المرحلة الأولى من الاتفاق. وأشار إلى أن الوفد والفصائل الوطنية والإسلامية أبدوا إيجابية ومسؤولية عالية خلال الحوار في إطار السعي للتوصل إلى اتفاق يحظى بقبول جميع الأطراف. وفي سياق متصل، حذرت المقاومة من تصاعد عمليات الهدم التي يقوم بها العدو المجرم في شتى مناطق الضفة الغربية، واخطاره بهدم عشرات المنشآت التجارية والسكنية في الخليل في حرب علنية على الوجود الفلسطيني في كافة أماكن تواجده. وقالت الحركة في تصريح صحفي إن عمليات الهدم الواسعة والمتصاعدة في الضفة والتي تهدف إلى تهجير شعبنا عن أرضه لن يتحقق بفضل صمود الشعب الفلسطيني وثباته وتمسكه بحقوقه وخيار المقاومة للخلاص من العدو. وطالبت المجتمع الدولي وكافة الدول والأطراف المعنية بالتحرك الفوري ووقف مجازر الهدم في الضفة والقدس والضغط على حكومة العدو لوقف هذه الجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني. أعلنت المقاومة اللبنانية اليوم استهداف قوة تابعة للعدو الصهيوني حاولت التقدم من بلدة البياضة باتجاه بلدة بيوت السياد بصليات صاروخية متتالية أجبروها على الانسحاب. وفي وقت سابق استهدفت المقاومة بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية مربض المدفعية التابع لجيش العدو وتجمعات لآليات وجنود العدو في بلدتي عيناتا والناقورة وفي أطراف بلدة الطيري وفي الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشكيف، وحققت إصابات مباشرة. وفي المقابل استشهد 9 أشخاص وأصيب 28 آخرون جراء غارة استهدفت منطقة سكنية في لبنان. أعلن المستشار العسكري للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية محسن رضائي أن بلاده لن تسمح لأي طرف ثالث بالتدخل في مضيق هرمز، وأكد أن مضيق هرمز مسألة تخص إيران وعمان، ولن تسمح طهران لأمريكا أو الدول الأوروبية بالسيطرة

الروسي ميخائيل جالوزين أن موسكو وميسنيك مستعدتان لتوظيف كافة الوسائل المتاحة بما فيها الأسلحة النووية لضمان أمن الاتحاد وحماية مصالحها. وقال جالوزين في تصريحات صحفية إن آليات التنسيق والتعاون بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس تشهد تطويرا وتحديثا مستمرين، وهما في حالة جاهزية دائمة لتفعيل كافة الوسائل والقدرات لضمان استقرارها. ووصف الدبلوماسي الروسي التحشيد العسكري المستمر لقوات الناتو على مقربة من حدود دولة الاتحاد بالاستفزازي والاستعراضي عسكريا. استهدفت القوات الروسية 10 مصانع للأسلحة ودمرت عددا من مراكز التجنيد في أوكرانيا. أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم اليوم التزام المنظمة بدعم أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في مواجهة تفشي فيروس إيبولا، مشيدا بالجهود التي تبذلها الحكومة الأوغندية لاحتواء المرض. وأوضح تيدروس بأن المنظمة ستواصل العمل جنبا إلى جنب مع العاملين الصحيين والخبراء في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية لوقف تفشي المرض والحد من مخاطره. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب الفلبين وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر إلى 37 شخص وإصابة 487. وأشارت السلطات الفلبينية إلى أن الزلزال تسبب في انهيارات أرضية وأضرار واسعة في البنية التحتية شملت الطرق والجسور، بالإضافة إلى تضرر المطار الدولي في مدينة جنرال سانوس أحد المراكز الرئيسية للنقل في إقليم مينداو ما أدى إلى تعليق عملياته. نشرتنا الإخبارية انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء في عناوينها. حماس تعلن عن تقدم في مباحثات القاهرة، والمقاومة اللبنانية تستهدف العدو الصهيوني وآلياته في الجنوب المحتل، إيران تؤكد أنها لن تسمح لأي طرف ثالث بالتدخل في مضيق هرمز. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الثالثة، وبعد فاصل قصير توافيكم الزميلة أمل إبراهيم بالمتابعة الإخبارية.

سامعنا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم إلى متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم والتي تستمعون فيها. العمليات العسكرية اليمنية في عمق الكيان الصهيوني، وندوة فكرية عن مفاهيم وأسس ولاية الإمام علي عليه السلام. أهلا بكم. جاءت العملية العسكرية اليمنية الأخيرة التي تمثلت في إطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة، ضمن إطار الرد على العدوان الأمريكي الصهيوني المتواصل على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني الرامي إلى فرض هيمنته على المنطقة تحت شعار الشرق الأوسط الجديد وتمهيد الطريق لإقامة ما تسمى بإسرائيل الكبرى. وبنظرة موضوعية ومتأنية نؤكد أن مشروع الشرق الأوسط الجديد ليس ولد اليوم، بل يعود طرحه إلى سنوات سابقة، وقد برزت بشكل لافت خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006، عندما أشارت إليه وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك كوندوليزا رايس، ويقدم هذا المفهوم بوصفه إطارا سياسيا واستراتيجيا لإعادة تشكيل المنطقة ورسم توازناتها.

0: من خلال إعادة ترتيب التحالفات الإقليمية وإقصاء قوى المقاومة وأحداث تغييرات جوهرية في البنى السياسي والأمنية للمنطقة. إنه مشروع استعماري خبيث أعلن عنه منذ سنوات، إلا أن قادة المنطقة لم يولوه الاهتمام الكافي ولم يبادروا إلى دراسة أبعاده ومخاطره أو وضع الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لمواجهته، وكأنه قضية لا تمس ولا تمس سيادة دولتهم ودولهم ولا تؤثر على استقلالها واستقبالها، رغم ما يحمله من تداعيات محتملة على أمن المنطقة واستقرارها. ولم يدرك خطورة هذا المشروع الاستعماري ويتصدى له بجدية إلا اليمن وقوى المقاومة في المنطقة التي أعلنت رفضها القاطع له ووجهته بالفعل والمواقف والسلاح لإجهاضه وتصفية أثره، وذلك في إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء وردا على العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان وإيران وغزة. وقد أعلنت القوات المسلحة اليمنية فرض حظر كامل على الملاحة البحرية المرتبطة بالعدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، مؤكدة أن جميع التحركات باتت هدفا عسكريا، كما شددت على أنها ستتعامل مع أي تصعيد لتصعيد مماثل، وأن عملياتها العسكرية ستتواصل وتتطور بما يتناسب مع مجريات الأحداث ومستوى المواجهة الدائرة على امتداد جبهات محور الجهاد والمقاومة. ومن المؤكد أن للشعب اليمني وسائر شعوب الأمة الحق في مواجهة العدو الأمريكي الإسرائيلي، ولا ينبغي أن تقف مكفوت الأيدي أمام الحصار الظالم الذي يستهدف الشعب اليمني وشعوب محور المقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق. نظمت رابطة علماء اليمن بالتعاون مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ندوة فكرية بعنوان ولاية الإمام علي عليه السلام، إصلاح للوضع الداخلي وحصانة من الاختراق الخارجي. وفي الندوة قدم وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عبد الوجيه ورقة العمل الخاصة بالرقابة والمحاسبة الفاعلة نموذجا استعرض فيها الأسس والمبادئ التي أرساها الإمام علي في بناء الدولة وإدارة الشأن العام، مؤكدا أن منهجه في الرقابة والمحاسبة يمثل نموذجا عمليا لتعزيز النزاهة وترسيخ العدالة.
1: الإمام علي نفذ العقوبة، نفذ العقوبة بالتشهير العلني بالفساد. من ارتكب الجريمة، جريمة الفساد، يعني وجه بأنه يشهر فيه ليس، لأنه أنت تعمل هذا يعني مثل ما نقول وقاية للآخرين أنهم يعني يمارسوا هذا. المقترحات العامة على حسب الأستاذ، إحنا هنا أوجه دعوة بالنسبة للإخوة في رابطة علماء اليمن، أنه إذا ظلت أفكارنا بالنسبة لإعادة بناء الدولة نظرية ما انتقلتش الجانب التطبيقي، فنظل يعني نتكلم كثير واللي يصيح علينا أنكم متأخرين وكذا وعلى هذا الأساس. فإحنا نقول أنه إعادة بناء الدولة يحتاج إلى مشروع أسس، يعني دراسة تأصيلية للنموذج الإسلامي كامل، وبعدين ننتقل لأسس دستورية وقانونية، بعدين ننتقل للوائح وإجراءات تنفيذية، لكي ننتقل بالمشروع هذا من الجانب النظري إلى الجانب العملي. وهنا هذا هو جزء مهم جدا. إحنا في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قدمنا دراسة في هذا الجانب، مستعدين نشاركها معكم ونجلس معكم، وكذلك في مستعدين إن إحنا نعمل مشروع مشترك مع الإخوة في رابطة علماء اليمن. لن نبدأ بنموذج الرقابة والمحاسبة، فلنبدأ به كنموذج. نحتاج منكم دراسة تأصيلية لجانب الرقابة والمحاسبة على أساس إحنا نقدر ننطلق منها بعدين إلى قانون. الآن نشتي نعدل في قانون في القوانين، وما زالت المستوردة، الأفكار المستوردة هي قائمة علينا. فهذه دعوة نقدمها لكم، مستعدين نشارك فيها، نبني مشروع مستقل. أصلوا لنا جانب الرقابة، إحنا ننتقل بعدين إلى جانب المعايير والإجراءات والكذا، ولكن بناء على أسس وما نشتي نخطئ.
0: من جانبه ألقى الأمين العام لرابطة علماء اليمن العلامة طه الحاضري كلمة تناول فيها الأبعاد الدينية والحضارية لولاية الإمام علي عليه السلام، مبينا أن التمسك بمبدأ الولاية يشكل حصنة للأمة من الاختراق الفكري والثقافي والسياسي.
1: النتيجة أن ولاية الإمام علي عليه السلام ثابتة وفعالة حتى اليوم. الخلاصة الثانية أن ولاية الإمام علي فعلا وواقعا هي حصانة من ولاية اليهود والنصارى. النتيجة والخلاصة الثالثة فعلا أن ولاية الإمام علي بشهادة القرآن وشواهد الواقع والأحداث ضمانة للغلبة على اليهود والنصارى.
0: هذا وقد صدر عن الندوة بيانا أكد المشاركون فيه أهمية استلهام النهج العلوي في مؤسسات الدولة وترسيخ قيم العدالة والرقابة والمساءلة وتعزيز الوعي بمفهوم الولاية باعتبارها مشروعا حضاريا.
1: التأكيد على أن الفرصة سانحة أكثر من أي وقت مضى لتقديم النموذج القرآني في ظل القيادة القرآنية المباركة وتوجهاتها الصادقة وتوجيهاتها الحكيمة التي تساعد على إقامة حكم الله في الأرض ونشر الهداية إلى كافة أقطار الدنيا شريطة تقبل الناس وتفاعلهم وتعاونهم الجاد والصادق مع القيادة القرآنية المباركة لتحقيق وإحياء مبدأ الولاية في واقعهم العلمي وتجسيد مبادئها في واقعهم الشعبي والرسمي. أهمية الوعي بدور مبدأ الولاية كمبدأ محوري وأساسي يسهم في تحصين الأمة في كل المراحل والمنعطفات من خطر اليهود والنصارى، والوعي بما يمثله حديث الولاية من ثقافة مهمة وضمانة هادية وحصانة عالية من خطر أهل الكتاب وأعوانهم وعملائهم من الحكام الظلم.
0: سامعنا الأكارم، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم والتي استمعتم فيها العمليات العسكرية اليمنية في عمق الكيان الصهيوني وندوة فكرية عن مفاهيم وأسس ولاية الإمام علي عليه السلام. لكم أجمل تحية من الإدارة العامة الأخبار ومن الأعداد محمد عوض الضبري، من الطباعة والإنترنت صيم إبراهيم، تنفيذ أمين السنحاني، وهي لكم مني أمل إبراهيم. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
3: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية. تحسين وتهيئة البيئة اليمنية لتكون مناسبة وجاذبة للاستثمار أولويات قصوى لدى القيادة في هذه المرحلة. معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.

تسربت الدموع فقل تولى وصفق في الضلوع فقل تؤاخذ.

0: ببابك
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
2: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة في عالم كبير
2: تتشعب أحداثه
1: وتتنوع قضاياه،
2: نجمع لكم الخبر
1: والحدث
2: والقصة،
1: نقرأها
2: ونحللها
1: في
2: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة
2: سامعين الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة بين دفتيها العديد من المواضيع الهامة. يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان ومن الإخراج جميل الورافي. ونبدأ باستعراض فقرات هذه الدقائق، وفيها حديث الساعة: العملية العسكرية اليمنية، الأبعاد والنتائج الاقتصادية. تفاقم الأوضاع المأساوية في محافظة عدن المحتلة بسبب انقطاع الكهرباء. شهد وشواهد: الرد اليمني يعيد رسم معادلة المنطقة ويترجم وحدة الساحات ويضع الكيان الصهيوني في مأزق تاريخي. إعلام العدو يقر بهزيمة استراتيجية، فشل في احتواء إيران والمحور وتآكل قوة الردع. في المرصد: من النكسة إلى حرب غزة، 59 عام من الإبادة والتهجير. وراء الأحداث: المقاومة اللبنانية تظهر قدرة ملحوظة على مواجهة الحرب النفسية والإدراكية مع العدو. وفي حديث الساعة: العملية العسكرية اليمنية، أبعادها نتائجها الاقتصادية.
3: تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولاً، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. ثانياً، نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك، وبالاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. ثالثاً، نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي.
2: أفرزت عمليات القوات المسلحة اليمنية بصورة عامة والقوات البحرية بشكل خاص بمنع مرور السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني، سواء كانت تابعة للكيان أو لشخصيات ترتبط به أو تلك التي تدعمه، واقعا جديدا لصالح الشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة ومساندة لبنان.
4: تطل علينا ذكرى النكسة في عامها 59 لتضع الأمة الإسلامية أمام استحقاق تاريخي يفرض عليها مراجعة مسارها وتجاوز التفسيرات التقليدية والقشور السطحية التي استهلكت العقود الماضية وحصرت الهزائم دائما في نقص السلاح أو ضعف التدريب العسكري. إن حقيقة التاريخ والواقع أثبتت عكس ذلك تماما، إذ لم تكن الأمة يومها تعاني من ضعف في عتادها، ولا من قلة في قوتها البشرية والمادية حتى تهزم بهذا الانكسار المروع. فقد كانت الجيوش مدججة والشعوب مستعدة للتضحية بأرواحها، إلا أن الأزمة الحقيقية كانت أزمة منهج بالدرجة الأولى. فلقد خاضت الأنظمة المعركة

0: بخلل بنيوي عميق كان ينخر ولا يزال في جسد الأنظمة السياسية التي تصدرت قيادة الأمة، وهو خلل لا يعود تأريخه إلى العقود الأخيرة فحسب، وإنما يمتد بجذوره التأريخية إلى اللحظات الأولى التي شهدت التنكر للوصية النبوية ومخالفة للتوجيهات الإلهية السديدة في قيادة الأمة وحمايتها. هذا الانحراف المبكر أسس لخلل تراكمي في شرعية القيادة وفي بنيتها العقائدية، لتصبح الأنظمة المتعاقبة مبنية على الاستبداد وعلى إقصاء الأمة وتغييب وعيها الحقيقي، مما جعلها غير مؤهلة بنيويا لحمل مشروع تحرري حقيقي أو للصمود في وجه التحديات الوجودية. مع مرور العقود لم تعد هذه الأنظمة إلى مراجعة أخطائها التاريخية أو إلى تصحيح مسارها المنحرف، فقد تطور الخلل البنيوي لديها بشكل دراماتيكي خطير، فانتقلت من مربع العجز في مواجهة العسكرية والدبلوماسية إلى دائرة هي أشد مرارة، وهي دائرة الاحتراف في التآمر وفي العمالة وفي الارتماء العلني في أحضان العدو، ليتحول من كان يفترض به حراسة الثغور وحماية مقدسات الأمة، يتحول إلى شريك مباشر للمحتل في قمع تطلعات الشعوب وتصفية قضاياها العادلة. يقودنا هذا التحول إلى إدراك حقيقة واحدة تقول إن الأخطر مما جرى في ميدان المعركة ليس تحطم الآلة العسكرية وليس خسارة المساحات الجغرافية، وإنما هو الهزيمة النفسية والسياسية التي أصيبت بها النخب الحاكمة وانبطاحها الكامل أمام جلادها. فالجيوش المهزومة عسكريا يمكنها دائما أن تعيد بناء صفوفها وأن تستأنف القتال لتنتصر في جولات لاحقة إذا توفرت الإرادة السياسية والإيمانية. أما إذا هزمت النخبة الحاكمة نفسيا وقبلت بالدونية وبالاستسلام، فإنها تحول الهزيمة الميدانية المؤقتة إلى حالة استسلام دائم، بل وثقافة عامة تحاول فرضها على وعي الأمة وجيلها الصاعد لتبرير عجزها وخيانتها. اليوم بعد مرور هذه السنوات الطويلة على النكسة، يتضح لنا الدرس الأبرز بوضوح لا لبس فيه، وهو أن الرهان لم يكن يوما ولن يكون على هذه الأنظمة الفاسدة والعميلة والمأزومة، وإنما كان الرهان دائما وسيظل على وعي شعوب الأمة الإسلامية والتفافها حول قيادتها الربانية الحكيمة الممثلة في عصرنا بقائد الثورة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله. إن وعي الشعوب بحقيقة الصراع وبعودتها الصادقة والواعية إلى تمسكها بهويتها وإلى منهجها الأصيل هو صخرة الصلبة التي تتحطم عليها اليوم كل مؤامرات التصفية، والضمانة الوحيدة لإنتاج فجر جديد يتجاوز النكسة وآثارها الممتدة منذ قرون.
1: فرضت عمليات القوات المسلحة منذ الحرب الصهيونية على قطاع غزة في 7 من أكتوبر الماضي أكان باستهداف عمق الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة أو السفر المتجهة إليه من أي جنسيات كانت. فرضت معادلة ردع لقوى الهيمنة والاستكبار بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والغرب. وفي ظل استمرار جرائم الكيان الصهيوني ومجازره المروعة بحق الشعب الفلسطيني في غزة والشعب اللبناني، تواصل القوات المسلحة اليمنية عملياتها ضد الكيان الصهيوني انطلاقا من المبدأ الديني والإنساني والأخلاقي الذي يحتم على اليمن الوقوف إلى جانب فلسطين وقضية الشعب العادلة وانتصارا لمظلومية الشعب اللبناني.

0: مستمعين الأفاضل، لمناقشة العملية العسكرية اليمنية، الأبعاد والنتائج الاقتصادية، يسرنا أن يكون معنا عبر الخط الهاتفي الباحث الاقتصادي الأستاذ سليم الجعدبي. مرحبا بكم معنا أستاذ سليم.
1: أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المستمعين إذا عدتم على الكرام،
0: حياكم الله. طبعا أستاذ سليم، كما هو معروف أصبح اليمن معني بالدرجة الأولى في حماية البحر الأحمر وباب المندب، حريص على استمرار حركة التجارة الدولية عبر باب المندب، طبعا باستثناء السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني، شريطة إيقاف الحرب الصهيونية على قطاع غزة ولبنان وإيران. هنا نتساءل، ما الأبعاد الاقتصادية لاستئناف بلادنا الحاضرة على الكيان الصهيوني؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. طبعا كما تابعنا جميعا البيان العسكري الذي أعلن عنه العميد يحيى سريع القوات المسلحة اليمنية، كان بيان واضح بأنه استئناف العمليات العسكرية على الكيان الصهيوني والأهداف الصهيونية في ظل عمليات موحدة لمحور المقاومة ووحدة الساحات، وبالتالي الآن العمليات هي عمليات منسقة، عمليات متكاملة، وذلك ردا على التصعيد والعدوان الصهيوني. طبعا العدوان الصهيوني او الصهاينه لم يكتفوا بالمجازر التي قاموا بها خلال العامين الماضيين، وانما هم مستمرين سواء في قطاع غزه او في جنوب لبنان، وقتل ابناء الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني. اضافه الى نقطه مهمه، الى ان القوات المسلحه اليمنيه الان اعلنت عن هذا الحظر، وللعلم هذا الحظر سيشمل ثلاثه انواع من انواع الحظر: الحظر على السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني، وكذلك السفن التي يساهم فيها صهاينه، وكذلك السفن التي يملكها صهاينة. إضافة إلى نقطة مهمة، إلى أن هذه العملية ستؤثر على الكيان الصهيوني. طبعا الكيان الصهيوني هو يعتمد على البحر في أكثر من 99% من عملياته التجارية. الميزان التجاري للكيان الصهيوني يصل في العام الواحد إلى حوالي 200 مليار دولار، نتحدث عن 120 مليار دولار واردات، إضافة إلى 80 مليار دولار صادرات، وبالتالي هذه تتأثر. وللعلم الكيان الصهيوني أصبح لديه تجربة من أبناء الشعب اليمني والقوات المسلحة اليمنية، وذلك بفعل عمليات الحصار التي رافقت عملية طوفان الأقصى، وبالتالي الآن لا يوجد مجال للصهاينة، وبالتالي سيكون هناك ارتفاع سواء في أجور الشحن والنقل والتأمين. وللعلم تابعنا اليوم البيانات الموحدة التي انطلقت من محور المقاومة، وأكدت الآن أن العمليات البحرية سواء في مياه الخليج وكذلك البحر العربي وكذلك خليج عدن وكذلك البحر الأحمر أصبحت الآن جبهة واحدة، وبالتالي سترتفع أجور الشحن والنقل والتأمين. نتحدث في اليوم الواحد عن 20-30% من تجارة النفط العالمية في مضيق هرمز، إضافة إلى 12-15% من التجارة العالمية في باب المندب، وحوالي 20-30% من تجارة الحاويات، وبالذات بين قارتين، قارة آسيا وأوروبا. وبالتالي الآن لا يوجد شريان وحيد، وقد ربما يتم إغلاقه، وهو الالتفاف حول المضايق الأخرى مثل مضيق جبل طارق وكذلك الطرق الأخرى رأس الرجاء الصالح. وللعلم هذه الطرق البدائل تكلف الشحن العالمي يوميا حوالي $1,000,000، نتحدث عن تأخر يصل إلى 30
0: إلى جانب التأخير
1: بالضبط 30 يوم، يعني بمعنى نتحدث عن $30,000,000 عبارة عن تكاليف إضافية، إضافة إلى أن أجور الشحن سترتفع حوالي 200-30%، كما سترتفع وفق التقديرات لشركات التأمين أن أجور التأمين ستصل إلى حوالي 300-500%، وهذه مبالغ كبيرة تتكبدها وفي الأخير تنعكس على السلع النهائية الذي يتكبدها المستهلك سواء في الولايات المتحدة أو في الكيان الإسرائيلي وكذلك في أوروبا.
0: نعم، إذن كما تحدثتم هناك اعترافات صهيونية بحجم المخاوف من تداعيات دخول خيارات القوات المسلحة اليمنية على خط المواجهة المباشرة ضد هذا العدو، وذلك بعد العملية النوعية التي نفذتها بلادنا في عمق فلسطين المحتلة. الإعلان لحظر الملاحة الصهيونية في البحر الأحمر، ذكرت صحيفة معارف العبرية أن دخول الجبهة اليمنية على خط المواجهة يشكل الكثير من الأخطار على هذا الكيان الغاصب، بما أن هناك خطورة ويتحدث بها الإعلام الصهيوني، يا ترى كما تؤكد هذه المخاوف مدى تأثير الجبهة اليمنية على كيان هذا العدو الذي أصبح يأخذ طابعا خاصا؟ لا يجد العدو بدائل لتعويض ما يمنعه الحصار البحري، وتحدثتم عن الخسائر في حال هناك تغيير الطرق، ولا ننسى رغم كل ذلك هناك دول من الجوار تمد هذا الكيان بما يقوم بمنعه القوات اليمنية في البحر. برأيكم هذه المخاوف إلى أي جهة ممكن أن تكون في العمليات اليمنية التي عادت اليوم من جديد، ومنعت دخول أو الملاحة الصهيونية في البحر الأحمر.
1: طبعا كما أكدت الصحف والإعلام الإسرائيلي، وللعلم الإعلام الإسرائيلي عندما يتحدث يتحدث من مواقع أو من واقع مخاوف بالفعل هي قد حدثت، وبالفعل تابعنا كما ذكرنا في العامين الماضيين للعمليات التي رافقت طوفان الأقصى، كانت هناك تأثيرات اقتصادية كبيرة على الكيان الصهيوني. تخيلي معي أستاذ عبد الكريم والإخوة المستمعين الكرام أن واردات الكيان الصهيوني انخفضت من حوالي 120 مليار دولار إلى حوالي 90 مليار دولار، وصادرت من 80 إلى 60 مليار دولار. أيضا نقطة مهمة، أصبحت القوات المسلحة اليمنية والصواريخ اليمنية متخصصة في شريانات الحياة للكيان الإسرائيلي. طبعا نتحدث عن العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة، عمليات نوعية سواء لاستهداف المجال الجوي وكذلك مطار بن غوريون الذي يعتبر الشريان الجوي للكيان أو الرئة التي يتنفس منها الكيان الصهيوني. وللعلم تابعنا يوم أمس العملية التي حدثت على مطار بن غوريون أدت إلى تأخير حوالي أكثر من 26 رحلة، وهذا باعتراف سلطات المطار الرسمية. إضافة إلى نقطة مهمة، الآن نتحدث عن اليمن يؤثر على جبهة الجنوب، وبالذات نتحدث اليوم عن عمليات وصلت إلى أم الرشفاج، وبالفعل أدت إلى تعطيل الكثير من المصالح، وهذه قد جربها الكيان الصهيوني. ونتحدث عن الجنوب، طبعا الجنوب للكيان الصهيوني يعتبر أيضا شريان اقتصادي رئيسي كون الكيان الإسرائيلي هذا المتنفس والمتنفس الوحيد على البحر الأحمر. نتحدث عن منشآت نفطية، وللعلم المنشآت الرئيسية النفطية للكيان الإسرائيلي هي تقع في منطقة الجنوب ومنطقة أم الرشراش. نتحدث عن أكبر خزانات استراتيجية نفطية لها قدرة على تخزين أكثر من 3 ملايين برميل. إضافة إلى نقطة مهمة أيضا، خط أنابيب يمتد من إيلات إلى عسقلان وكذلك إلى بقية المصافي في حيفا، ويزودهم بخط أنابيب مزدوجة، بمعنى خط للنفط الخام وخط للمشتكات النفطية. وبالتالي تخيلي معي أستاذنا الكريمة والإخوة المستمعين الكرام، الآن عندما تتحرك كل الجبهات، طبعا اليمن يؤثر على جبهة الجنوب، والإخوة في حزب الله يؤثرون على جبهة الشمال، وهي تعتبر منطقة صناعية زراعية الكيان الإسرائيلي. وبالتالي الآن الكيان الإسرائيلي أصبح بين فتحات الكماشات لمحور المقاومة، سواء من منطقة الجنوب من اليمن أو من منطقة الشمال من الإخوة في حزب الله، وكذلك المنطقة المركزية التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني، وبإذن الله هي ضربات حيدرية موجعة على الأفلسطينية بشكل كامل.
0: نعم. إذن أستاذ سليم، هذا طبعا بالنسبة للكيان الصهيوني وتأثير العمليات الخاصة بقواتنا المسلحة على هذا الكيان من خلال منعه أن يكون لديه الملاحة في البحر الأحمر. طبعا ونحن نلاحظ ما يحدث اليوم هناك في المحافظات الجنوبية، هناك مظاهرات وهناك أيضا احتجاجات. فاصل ونعود إليكم أستاذ سليم.
2: نعيش الطيق والطفح الذي احنا بنعيش داخل صنعاء وداخل المناطق الباردة الشمالية المرتفعة الجبلية. تخيلوا ده احنا في عدن ميضة وعد باقي عجل، المصيبة والكارثة ما بيش كهرباء، يعني لا مكيفات ولا مراوح ولا شيء، النسوان بخرجين يرقدون في الشوارع وفي الأجبي. فاصل.
3: مساء عدن، خرجين اليوم طالبا بالخدمات،
4: لا لأسبابا خرجنا من ضيق، خرجنا على الكهرباء، الماء، الراتب، غلاء في الأسعار، سعر العملة، ارتفاع في سعر العملة. هناها من وقع خرجت الحريم نساء عدن، خرجوا من ألم.
0: إذن هذه هي عدن بكل للأسف ما فيها من أوضاع متردية، يدفع كل ذلك هو المواطن البسيط. أستاذ سليم
1: تفضل.
0: نعم، طبعا بسبب تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء شاهدنا احتجاجات الغضب تتوسع، ليس في عدن فقط وإنما في أكثر من محافظة من المحافظات المحتلة، المكلا، لحج، ضد حكومة الارتزاق. هنا سنتساءل، سنقول ما هي الأسباب؟ والأسباب طبعا أصبحت معروفة، حكومة مرتهنة، عدو سعودي إماراتي يحكم باسم أبناء الشعب اليمني للأسف. هنا ما هي التداعيات لكل ذلك؟
1: طبعا أهم التداعيات الآن الذي نشاهدها وهي تدمي القلب عندما نرى آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا في المحافظات المحتلة وهم يفترشون الشوارع، تحت على الجو البارد. وللعلم تابعنا عندما أطلق الإماراتي والسعودي بأنه يجعل سيجعل عدن قطعة من دبي، هو الآن يجعلها بالفعل قطعة من جهنم. طبعا نتحدث عن ارتفاع ونحن الآن في عز أو في لم نصل إلى عز فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي الآن الإخوة في المحافظات المحتلة بالفعل ذكرت الأخت في التقرير الوالدة تلك التي ذكرت ولخصت تلك المشاكل لأنها تتعلق بمشاكل الرواتب ومشاكل ارتفاع كذلك المحتكات النفطية، بمشاكل أيضا ارتفاع الكهرباء وانقطاع أو ارتفاع أسعار الكهرباء وكذلك انقطاعها، وبالتالي هذه المشاكل أساسا يرجع سببها إلى أسباب رئيسية. الأسباب الأولى هي أسباب العمالة والارتزاق، نحن نتحدث عن عملاء مرتزقة، مرتهن جزء مرتهن للإمارات والجزء الآخر مرتهن للسعودية، أيضا نتحدث عن مجموعة من الناهبين وهي السعودية والإمارات. طبعا السعودية والإمارات نهبت ثروات أبناء الشعب اليمني، وبالتالي تخيلي معي أستاذتنا الكريمة والإخوة المستمعين الكرام أنها وردت إلى البنك السعودي أكثر من 32 مليار دولار كمبالغ نقدية، وهي قيمة النفط الذي القام الذي تم بيعه وتورده إلى البنك السعودي الأهلي. إضافة إلى نقطة مهمة، يصل إجمالي النفط سواء المنهوب وكذلك المعطل إلى حوالي 57 مليار دولار، هي كافية لدفع بمرتبات أبناء الشعب اليمني والموازنة للشعب اليمني لأكثر من 10 سنوات. إضافة إلى نقطة مهمة أيضا، الآن نتحدث نحن عن غاز مأرب وكذلك النفط المكرر في مأرب، يوميا أكثر من 10,000 برميل في حقول صافر يتم تكريرها وإنزالها إلى السوق المحلية. إضافة إلى نقطة مهمة وهي نقطة خطيرة، أن شركة بتروماتيل الآن تكرر أيضا أكثر من 10 ملايين برميل، أكثر من 10,000 برميل يوميا.
0: ستسلم تقول بأنها تنزل إلى الأسواق، ولكن هناك معاناة الغاز أيضا يعانيها أبناء هذه المحافظات النفطية الغازية.
1: بالضبط، هناك يوميا نتحدث عن أكثر من 2000 طن من الغاز المنزلي، وبالتالي يفترض أن المواد التأمينية أو التموينية في المحافظة المحتلة مواد متوفرة سواء البنزين أو الديزل وكذلك الغاز المنزلي، لأنه أساسا هي مواد تنتج محليا. وللعلم القوات المسلحة اليمنية فرضت الحظر فقط على تصدير النفط ونهبه، ولم تفرض الحظر على العمليات الاستخراج وعمليات التكرير التي تتم حاليا، وذلك رأفة بأبناء الشعب اليمني لكن في المحافظة المحتلة. لكن أن يصل المرتزقة إلى مرحلة أن تنعدم المشتكات النفطية وكذلك تنعدم الغاز المنزلي، وبالتالي ما رأيناها الآن هو يتكرر في كل المحافظات المحتلة سواء في حضرموت أو في مأرب وكذلك في عدن وبقية المحافظات، وبالتالي هذه نقطة مهمة. طبعا تابعنا المرتزق ذلك الناهب محمد آل جابر الذي يمثل سيدة محمد بن سلمان السعودية. وهو يتحدث ويتبجح عن منحة سعودية، وللعلم أين هذه المنحة؟ أين المبالغ التي قالوا أنه أودعوها في كوديعة في البنك المركزي؟ وبالتالي لم نشهد لها أثر. ارتفاع في أسعار الصرف، الآن أصبح سعر الصرف في المناطق المحتلة يصل إلى 1650 ريال للدولار الواحد، بمعنى 3 أضعاف ما يصل الآن في مناطق حكومة التغيير والبناء، وبالتالي هذه نقطة مهمة. كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، نتمنى من آبائنا وإخواننا وكذلك كل الشرفاء في المحافظة المحتلة أن يثوروا على هذا المحتل، وبإذن الله سبحانه وتعالى أصبحت نهاية المحتل هي قريبة ووشيكة بإذن المولى تعالى.
0: بإذن الله تعالى. ولهو أن حكومة الارتزاق هناك ترويج بأنها تعمل على معالجات هذه الأوضاع وتوفير التيار الكهربائي، لكن ليست هذه الوعود لأول مرة وإنما تكررت كثيرا حتى يستكين الشعب هناك فقط. التحية والتقدير لكم الباحث الاقتصادي الأستاذ سليم الجعدبي مشاركتنا، يعطيكم العافية.

0: 60 دقيقة شاهد وشواهد. الرد اليمني يعيد رسم معادلات المنطقة ويترجم وحدة الساحات ويضع الكيان الصهيوني في مأزق تاريخي.
1: العدو لم يختفي وما زال حاضرا، وإذا وصلنا إلى فترة 3 سنوات من الحرب ولم نحقق إنجازا مهما يتمثل في حسم واضح في لبنان وإيران وغزة، فسنكون في مشكلة حقيقية.
2: ماذا سيحدث في غزة إذا أعلن اليمنيون أنهم مقابل هجوم في جباليا سيطلقون صاروخا على تل أبيب؟ نحن دخلنا في وضع تراجعت فيه قوة الردع الإسرائيلية وتآكلت اليوم بصورة كبيرة بعد هذه الجولة عديمة الجدوى. المعادلة وهي عرفت أن الأمريكيين سيوقفوننا وحددت المعادلة، والآن علينا أن نحاول كسرها، وهذا لن يكون بسيطا، أي إن كل قرار لنا سنحتاج أن نأخذ بالحسبان أننا سنتلقى صواريخ أيضا.
0: تشهد المنطقة تصعيدا لافتا بعد تنفيذ القوات المسلحة يوم أمس لعملية عسكرية نوعية استهدفت مواقع حساسة في يافا في فلسطين المحتلة، معلنة تحقيق أهدافه وبنجاح. وتؤكد القوات المسلحة بدء الحظر البحري على الملاحة الصهيونية في البحر الأحمر نتيجة استمرار العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وفلسطين، مؤكدة مقابلة التصعيد بالتصعيد وعلى وحدة الساحات هذه التي تقاوم العدو أي مكان. هذا طبعا بالتوازي، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ موجات صاروخية استهدفت مواقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك ردا على العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية للبنان، مؤكدة استمرار عملياته العسكرية ضد أهداف تابعة للكيان بوتيرة متصاعدة حتى وقف العدوان على لبنان.
3: صباح يوم الأمس أطلقت القوات المسلحة اليمنية دفعة صاروخية باليستية دقيقة استهدفت مواقع حساسة للعدو الصهيوني في منطقة يافا المحتلة المسمى احتلاليا بتل أبيب، محققة إصابات مباشرة بدقة متناهية بفضل الله تعالى. هذه العملية البطولية جاءت كردة فعل مباشر ومبرر على الغارات الإسرائيلية الوحشية التي استهدفت ضواحي بيروت الجنوبية وجنوب لبنان في إطار التصعيد الإقليمي المتواصل ضد محور المقاومة. كما في هذه العملية تجسيد حي للوحدة الجهادية بين الجبهات ودليل قاطع على أن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي أمام جرائم كيان الاحتلال الغاصب بحق إخواننا في لبنان وفلسطين وإيران. اليمن الذي يخوض معركة وجودية ضد تحالف العدوان منذ سنوات يثبت يوما بعد آخر أنه رأس الحربة في نصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن كرامة الأمة، إلى جانب العملية الصاروخية أعلن اليمن كذلك حظرا كاملا وشاملا على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، معتبرا أي تحرك للسفن المرتبطة بالعدو هدفا مشروعا. هذا القرار الاستراتيجي يعيد إحياء معركة البحر الأحمر ويؤكد أن يد اليمن الطويلة قادرة على إيذاء اقتصاد العدو وإجباره على دفع ثمن جرائمه. يأتي هذا الرد اليمني في سياق تصعيد إسرائيلي مباشر على لبنان، اليمن المنسجم تماما مع محور المقاومة المتمثل في إيران وفي حزب الله وفي الفصائل العراقية، يرى في أي اعتداء على لبنان اعتداء على نفسه. هذه العملية جزء من تنسيق مشترك يفرض معادلة للردع جديدة، كل ضربة على أي جبهة سوف تقابل برد متعدد الجبهات. كيان الاحتلال الصهيوني الذي يعاني من إرهاق عسكري واقتصادي يجد نفسه اليوم محاصرا من الشمال لبنان، ومن الجنوب غزة، ومن الشرق العراق وإيران، ومن الجنوب الغربي اليمن. إن هذه العملية تؤكد أن محور المقاومة واحد لا يتجزأ، وأن اليمن في مقدمة الصفوف يدافع عن لبنان وفلسطين وعن الأمة برمتها. سوف نستمر في الرد على كل جريمة صهيونية، وسنكتب بصواريخنا وبدمائنا تاريخا يشهد على زوال كيان الاحتلال الغاصب وعلى انتصار المستضعفين.
0: الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد رشاد الوتيري، هل بلادنا بعملية الأمس تعود اليوم بصورة أقوى مما كانت عليه في السابق وتواصل الوقوف إلى جانب فلسطين وإيران ولبنان؟ وما هي كذلك الأوراق التي تمتلكها صنعاء للتأثير على مجريات الأحداث في المنطقة؟
4: قواتنا المسلحة الأعزاء الشرفاء الكرام الذين يدخلون خط المواجهة مرة أخرى بعد التحذيرات والتهديدات، ومن حيز التهديد إلى التنفيذ كما هو حال محور الجهاد والمقاومة في وجه هذا الطاغوت الذي لم يستعد ولم يعرف أنه أتى إلى المنطقة متغطرسا محتلا مستعمرا، يريد كبح يعني جباح الأمة وتشتيتها وتفتيتها وتمزيقها والاستمرار في الغطرسة بعد أن تلقى الصفعة الأولى من القوات المسلحة اليمنية أثناء المواجهة في البحر الأحمر، وهي تعيد الكرة القوات المسلحة مرة أخرى نحو هذا العدو لتضيف مرة أخرى المزيد من حجم الكارثة وتضاعف حجم يعني المعاناة الاقتصادية، وبالتالي اليمن معول عليها الدور الكبير في إسناد محور الجهاد والمقاومة. رسائل جمة أرسلتها القيادة اليمنية ممثلة بقائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، رسائل جمة من محور الجهاد والمقاومة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، من محور الجهاد والمقاومة اللبناني الذين يقفون في الصف الأول في الخندق الأول يدافعون عن قضايا الأمة وعن لبنان وشعوبها وعن شعبها. وبالتالي استمر العدو الإسرائيلي وهمجيته وتصعيده كما يتحدث هذا البيان، ليس التحذيرية ولكنها يعني رسائل تأكيد بأن اليمن حاضر واليد على الزناد ويدخل خط المواجهة لإسناد المقاومة الفلسطينية أولا ثم المقاومة اللبنانية والإيرانية. عندما يتحدث رئيس مجلس الشورى الإيراني قاليباف بأن العدو الإسرائيلي لا يعترف بالمفاوضات ولا يعترف بلغة يعني خط التصعيد كما يحلو له أن يقول، لكنه لا يعرف إلا لغة القوة، وهذه هي القوة، من تجمح جباح هذا العدو، من تؤدبه. الغطرسة الإسرائيلية التي وصلت بالأمس إلى يعني وقبلها إلى استهداف مدنيين عزل في داخل الأرض اللبنانية الشعب اللبناني الشقيق أثبتت الأحداث والتجارب من خلال الواقع الميداني أن تيام العدو الإسرائيلي وداعمه في المنطقة وداعمه الأمريكي لا يفهم لغة المفاوضات، ولا لأن لغة المفاوضات تعني الخنوع والاستسلام والتطبيع وتسليم كل ما تبقى من كرامة واستيادة لهذا العدو. هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة، وهي القوات المسلحة اليمنية تؤكد هذا الخيار أنها بعد هذه التحذيرات والاستمرار العدو الإسرائيلي بالخروقات الفاضحة والواضحة وقتله مزيد من أبناء الشعب الفلسطيني ثم اللبناني سوري التصعيد للقرصنة في بحر عمان وغيرها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم اليمن تنفذ تهديدها بهذه الضربات لاستهداف العمق في كيان المحتل. ويعرفون أيضا بأن اليمن عمل خلال الفترة الماضية على مزيد من تحييد القدرات الأمريكية والإسرائيلية لامتلكته الأيادي اليمنية من قدرات عسكرية تقنية يعني كبيرة ودخلت خط المواجهة والإسناد. لا شك أن الأهمية أولا عندما يتحدث المجرم ترامب بأنه بعث الضوء الأخضر للكيان العدو بمزيد من التصعيد في البحر الجنوبية وفي لبنان وفي بيروت، يستهين بالقدرات لمحور المقاومة، يستهين بالاتفاقات التي أبرمها مع إيران، ولذلك أتت أيضا أنه عندما تدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تبدأ بالضربة ضد هذا العدو لتأديبه، هناك إثبات أن التنسيق قائم وأن اليمن أيضا جزء لا يتجزأ من هذا المحور ومن وحدة الساحات التي هي متناغمة متكاملة ومنسجمة أيضا في ضرباتها. تثبت اليمن أنها أيضا اليوم لا مجال لاستمرار التصعيد وأن اليمن حاضرة، واليوم تضيف أيضا مزيد من الصمود ومن التحدي بهذه الضربات لتوقف العدو من ثباته بأنه آن الأوان لكف الأذى عن شعوب المنطقة، وأنه الرحيل هو الطريق الوحيد لهذا العدو من أرضنا المحتلة، وأن اليمن الذي يتحين الفرص العدو الإسرائيلي بمحاولة التواجد في جنوب في القرن الأفريقي محاولة لخنق الملاحة والسيطرة على مضيق باب المندب، يراهن على الجبهة اليمنية باعتبار أنها لديها أوراق اقتصادية وكبيرة لعل أهمها ما تحدث به الناطق الرسمي القوات المسلحة البحر الأحمر، واليوم فرض معادلة بأنه يعني ستبقى العين تراقب الأمريكية والإسرائيلية في البحر الأحمر وستكون كل سفنهم العسكرية وغير العسكرية في دائرة الاستهداف ما يعني أنه أن هذا البيان أتم يعزز جهود محور المقاومة لتنفيذ ضربات مزدوجة داخل كيان العدو المحتل الذي أمعن في قتل الشعب اللبناني والفلسطيني. وبالتالي اليمن لن يقف مكتوف الأيدي، لأن اليمن أساسا في عقليته العسكرية القتالية أن قواتها المسلحة بنيت على أساس نصرة المستضعفين ومد يد المساعدة لكل الأحرار والشرفاء الذين ينالهم الظلم من قبل الأمريكي والإسرائيلي. وهذا هو الموقف اليمني الأصلي الذي لم يتوقف ولن يتوقف، ما هناك عدوان على المنطقة وعلى الأمة. وبالتالي هذا التصعيد وهذا البيان وهذه الضربات تأتي لتقول للصهاينة بأن محور المقاومة اليوم واحدة متماسكة سواء في السلم أو في الحرب. وهذه الضربة اليوم التي تؤكد أيضا مرة أخرى بوصولها إلى يافا وإلى في الأرض المحتلة وعدد من المناطق التي هي بطبيعة الحال أهداف باتت مكشوفة مفضوحة وكلها استراتيجية ولوجستية العدو الإسرائيلي. وبرغم أنه سيكون هناك تكتم، لكن في قادم الأيام سيعترف عن يعني أهمية هذه الضربة.
5: يحاولون في المقابل تسويغ كل أشكال الولاء لأمريكا وإسرائيل، كل أشكال التعاون على الإثم والعدوان مع أمريكا وإسرائيل، تصبح سائغة مقبولة عادية، تصبح هي المقبولة في أوساط الأمة غير المستنكرة في أوساط الأمة. ولاء لأمريكا ارتباط بالتبعية الكاملة لأمريكا، ولاء لبريطانيا لكل أذرع الصهيونية أمريكا وإسرائيل وبريطانيا، تكون المسألة عادية تماما غير مستنكرة بل ومقبولة. هذا نلاحظ كيف أن ارتباطهم بأمريكا بريطانيا هو ارتباط تبعية، يتبعونهم يخضعون لهم. لما ننظر مثلا في وسائل إعلامهم كيف يتكلمون عن مخرجات اللقاءات وعن محتوى الاتفاقيات وعن طبيعة العلاقات، نراها ارتباط قائم على التبعية في كل المجالات، في المجال الثقافي، في المجال الاقتصادي، في المجال العسكري، في المجال الأمني، جانب الإعلام، في مختلف المجالات اتجاه للتبعية لهم في كل شيء. ومن ورائهم الصهيونية، الصهيونية التي تحرك أمريكا وبريطانيا، تحرك إسرائيل، لذلك يعملون للتعاون مع الأعداء وأن يتحول الموضوع إلى موضوع طبيعي فيما بينهم. كذلك في عدائهم لمن يعادي اليهود ويقف ضد المخطط الصهيوني، عداء شديد جدا، وهذه المسألة واضحة.

0: وفي شهد وشهد أيضا إعلام العدو يقر بهزيمة استراتيجية، فشل في احتواء إيران والمحور وتآكل قوة الردع.
1: إيران هي التي فرضت المعادلة، وهي عرفت أن الأمريكيين سيوقفوننا وحددت المعادلة، والآن علينا أن نحاول كسرها، وهذا لن يكون بسيطا، أي إن كل قرار لنا سنحتاج أن نأخذ بالحسبان أننا سنتلقى صواريخ أيضا.
0: يدور سجال عنيف لدى المغتصبين الصهاينة ووسائل الإعلام التابعة لكيان العدو الصهيوني جراء الإخفاق في المواجهة الأخيرة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة. وتكشف التغطيات والتحليلات التي نشرتها وسائل الإعلام العبرية عقب استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت والرد الإيراني واليمني اللاحق عن حجم القلق الذي يسيطر على الأوساط السياسية والأمنية في كيان العدو، مع اعترافات متزايدة بفشل أهداف حكومة المجرم نتنياهو، وأن التطورات الأخيرة أفرزت معادلات أكثر تعقيدا بالنسبة للكيان. وانشغلت الصحف العبرية بصورة أساسية بالتداعيات والمآلات لما بعد هذه الجولة وبقواعد الاشتباك الجديد، بعد أن فرضت العمليات الأخيرة أن أمن الضاحية الجنوبية لبيروت أصبحت جزءاً ليتجزأ من أمن إيران والمحور. يكسر الباحث الاستراتيجي الدكتور علي حمية حاجز الصمت ليكشف معلومات عن قدرات الصواريخ اليمنية باستهداف عمق الكيان الصهيوني.
2: نعم، أولاً هناك أكثر من نوع صواريخ قد يعني قمت برصدها، وبألوان الدخان التي تصاعدت منها، أي أنها تستخدم لربما أنواع مختلفة من الوقود، وأن تم فقط تبيان صاروخ فلسطين، وأن المسافة هي تفوق 2000 كيلومتر تقريبا، يعني أن هناك أنواع جديدة لربما لم يعني جرى التعتيم عليها حاليا، تم إطلاقها ولكن جرى عليها التعتيم، وأبدو فقط صاروخ نوع فلسطين، ولربما يكون أيضا قد تم تحديثه أو تطويره بشيء جديد لا نعلم بعد. ولكن لم يتكلم العدو الإسرائيلي أين سقطت تلك الصواريخ إلى الآن، وطبعا نحن نعلم بأنها اتجهت نحو يافا ما تسمى بتل أبيب حاليا، ودائما كانت تلك الصواريخ تسقط على أهدافها بدقة. يعني عندك الورقة اليمنية من الناحية العسكرية، الورقة اليمنية من الناحية الاقتصادية، الورقة اليمنية من ناحية حركة التجارة بالإضافة إلى الاقتصاد من خلال باب المندب. المواقع الجغرافية التي تتمتع فيها دول محور المقاومة في المنطقة، وكأنها هي واسطة العقد، وكذلك هي تفصل أو تصل ما بين آسيا وما بين أوروبا وأفريقيا وحتى الولايات أمريكا، أي أن عدد سكان آسيا أكثر من نصف سكان العالم، يعني نصف سكان العالم بآسيا والنصف الآخر في القارات الأخرى، نقطة الوصل بينها جميعا هي منطقة الشرق الأوسط أو منطقة غرب آسيا، وبالتالي للأهمية بمكان اليوم يعرف اليمن، طبعا مش اليوم يعني ابتداء من بعد طوفان الأقصى، قد عرف اليمن القيمة الاستراتيجية للموقع الجغرافي لليمن ولكل دول المنطقة. أيضا الإعلان عن باب المندب حاليا هو البلاغ رقم واحد بهذا الخصوص، أي أن هذا المضيق هو مغلق فقط أمام العدو الإسرائيلي والملاحة الإسرائيلية إن كانت عسكرية أو مدنية، وأن الخطوة الثانية التالية لذلك لربما تكون بدرجة أعلى وفق وتيرة التصاعد، بالإضافة إلى الحالة العسكرية المتصاعدة والجهوزية وفق المطلوب. أما من ناحية ما يجري حاليا، أنا أصبح لدي اليقين الكامل بأنه إعلان محور كامل متكامل، ليس فقط الانتقال من وحدة الساحات التي يعني هي بطبيعة الحال وحدة الجبهات وليس وحدة الساحات. وحدة الساحات يجب أن تكون الفرقاء، يعني كل فريق إلى جانب فريق ومتقابل مع العدو. ليس هناك من وحدة الساحات متواصلة، ولكن هناك وحدة جبهات. هذه الوحدة من الجبهات انتقلت حاليا إلى وحدة المسار والمصير، أي أنه كما هناك في البند الخامس من حلف الناتو بأن أي دولة يتم الاعتداء عليها أو تقوم بحرب تهب كل دول حلف الناتو لمساندتها، اليوم حلف المقاومة أو محور المقاومة ينتقل إلى حلف للمقاومة في المنطقة، بأن أي دولة أو أي فريق من هذا المحور يدخل بحرب تتبعه باقي الدول للزود عنه.
3: على الجيش الصهيوني أن يوقف هجماته على جنوب لبنان والضاحية، وفي حال توسع حملاته وهجماته على هذه المنطقة أو الرد الإيراني، فأنه سيواجه ضربات أكثر تدميرا ودافعة للندم ومدمرة للعدو وداعميه، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.
0: وإلى المرصد، من النكسة إلى حرب غزة 59 عاما من الإبادة والتهجير.
4: خدناهم أساس نرجع نلاقي الدار، لكن لما صارت الهدنة رجعنا لا لقينا البيت ولا لقينا حتى الباب. الحجر اللي انت شايفينه هاد مش انه مجرد حجر انبنى، حجر فيه ذكرياتنا، بيت فيه كل احلامنا، بيت فيه انه اولادي ربيتهم فيه، اولادي هنا الركن، هنا عاشوا، هنا ربيوا، هنا تعلموا، هنا بكينا، هنا فرحنا.
0: في الخامس من يونيو من كل عام يستعيد الشعب الفلسطيني والعرب معه ذكرى حرب سنة 1967 المعروف عربيا بالنكسة، وهي الحرب التي انتهت خلال 6 أيام فقط، لكنها تركت أثرا سياسية جغرافية لا تزال حاضرة في المنطقة حتى اليوم.
5: على فلسطين ويرجع يفتح بيوتهم. المره هذا اخذنا احنا مفاتيحنا معنا عسبت نرجع لبيوتنا المستقره ذلك في غزه، احنا رجعنا ما لقينا بيت، عشان هيك احنا مسكين مفتاح ما فيش بيت. هالوقت انا محسس المفتاح لانه فيش بيت. رجعت لقيت البيت مستويات الرمل، مستويات الارض مهدم، فيش بيوت، فيش حاجه.
0: تحل ذكرى النكسة هذا العام مع استمرار الحرب العدوانية الصهيونية على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر، مخلفة عشرات الآلاف من القتلى والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، ونحو 10,000 مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة الأطفال والمسنين. بموازاة حربه على غزة، صعد جيش كيان العدوان الصهيوني عملياته في الضفة الغربية المحتلة. كيف يا ترى تلعب عمليات المقاومة دورا هاما في كشف هشاشة العدو الأمنية؟ وما الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا والأمم المتحدة في تعميق مآسي الشعب الفلسطيني؟ هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الحنبصي.
6: نعم، الرسالة التي وجهها الشعب الفلسطيني واضحة السالة الأوضح في هذا الجانب، بأنهم أصبحوا لا يثقون بالمجتمع الدولي الذي أعطوه. نحن نتحدث عن مهلة يعني ربما تجاوزنا 3 سنوات من الحصار المفروض على قطاع غزة، وما قاموا به من تأسيس ما يسمى بمجلس ترامب وما يسمى حتى بالتحركات الدولية لم تكسر شوكة الكيان الصهيوني ولم توقفه عند حده ولم تضع حد حتى للمأساة الإنسانية التي يعيشها المواطنين سواء في قطاع غزة أو من خلال حتى المخططات الجديدة التي تستهدف الضفة الغربية وتستهدف فصلها وتستهدف زيادة عدد المستوطنات واستباحة الحرم الأقصى وتستهدف كذلك المقدسات الهامة للمسلمين في الخليل وغيرها. هذه الأمور أصبحت واضحة جدا بأن المجتمع الدولي لم يستطع أن يقدم أي شيء للفلسطينيين. ما يستطيع أن يقدمه اليوم الفلسطينيين أنفسهم هو بأن يدافعوا عن أنفسهم من خلال هذه العمليات، إضافة إلى ما نشهده اليوم من حراك كبير جدا لمحور المقاومة ودعم ومساندة وإسناد للمقاومين الفلسطينيين. الأوضاع المأساوية التي يعيشها أبناء فلسطين ليست فقط محصورة حتى على قطاع غزة وعلى قطاع غزة وعلى الضفة الغربية، وإنما حتى اليوم أصبحت المسألة واضحة في جميع المدن الفلسطينية بما فيها حتى المدن التي تدعي السلطة الفلسطينية بأنها تتحكم بها، رام الله وغيرها من هذه المناطق. اليوم نشهد فيها عملية قمع، اعتقالات، انتهاكات، تجاوزات، حتى ما يحصل للأسل من لا يكاد يخلو يوم من الأيام دون أن يكون هناك بيانات يؤكد فيها ما يتعرض له الفلسطينيين من أمراض وما يعانوه من أوبئة وما يعانوه حتى من قمع وما يعانوه من تعذيب داخل السجون الصهيونية. هذه الأمور هي دفعت بالفلسطينيين للقيام بمثل هذه العمليات ليؤكدوا بأنهم أنا في اعتقادي بأن وكأن اللسان حالهم يقول بأنهم وضعوا الخيار أو أنهم أعطوا المجتمع الدولي مهلة كبيرة جدا ولم يستطع هذا المجتمع أن يقدم لهم شيء بما فيها حتى للأسف الشديد الأنظمة العربية التي وللأسف الشديد انضمت الكثير منها إلى ما يسمى مجلس السلام الترامبي. وإلى اليوم لو نشاهد حتى على مستوى هذا المجلس الذي تم تأسيسه منذ أكثر من عام لم حتى المانحين أو حتى من يقفون خلفه ويدعموا مخططها الخطير والمخطط الذي لا نستطيع أن نقول أنه إلا أنه يخدم الكيان الصهيوني، ومع ذلك بأنهم لم يقفوا بحقيقة في الجانب الإنساني المهم الذي يدعون بأنهم يقفون مع الفلسطينيين فيه. لذلك اليوم المسألة واضحة في هذه الرسالة بأنها رسالة بأنهم فقدوا الثقة تماما بالمجتمع الدولي، فقدوا الثقة تماما بأي تحركات أممية حتى من قبل الأمم المتحدة التي هي صارت اليوم ضحية. لو شهدنا قبل عدة أيام كان هناك قرار من الخزانة العامة من الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات حتى على المنسقة الأممية التي يعني ربما بأنها تكون الوحيدة التي ظهرت بموقف حقها أشرف وأفضل من موقف الأنظمة العربية وسام العرب. الأمم المتحدة لديها خطوط حمراء، الكيان الصهيوني تجاوز هذه الخطوط الحمراء، لم يعطي حتى لم أمام الرأي العام العالمي اليوم أمام الرأي الشعبي العالمي الذي انقلب كثيرا على الكيان الصهيوني انقلب بشكل كبير. اليوم هناك مشهد تم تداوله من سياح إسرائيليين يحاولون يعني أن يعتدوا على في البرازيل، حاولت رفع والكوفية الفلسطينية وحاولوا الاعتداء عليها لينتفض الشارع البرازيلي في تلك المنطقة ويقومون بطرد الصهاينة السياح الصهاينة بشكل مخزي. لذلك بالفعل هناك اليوم حملة يقظة شعبية أو يقظة عالمية كبيرة في مختلف الشعوب العربية هذه أو العربية والعالمية. هذه الوقفة العالمية وهذه جعلت من الأمم المتحدة بالفعل بأنها لم يعد جائز أمامها أنها تخسر الكثير من سمعتها وتخسر وتفقد هيبتها حتى في المجتمع الدولي.
7: يعني احنا مصير بيوتنا مش عارفين ايش صار فيها، لا تدمرت لا ضايله ولا حاجه. احنا المنطقه تاعتنا من السكه واطلع ممنوع اي مخلوق يفوت هناك. يعني احنا نفسنا نرجع على بيتنا، المفتاح معنا لليوم بس لسه مش عارفين ايش بده يصير فينا.
0: ستون دقيقة ووراء الأحداث. المقاومة اللبنانية تظهر قدرة ملحوظة على مواجهة الحرب النفسية والإدراكية مع العدو. يتعرض مجتمع المقاومة في لبنان لحروب نفسية إعلامية إدراكية بشكل مستمر ومتواصل، بالتوازي مع الحرب العسكرية الشرسة التي يشنها الكيان الصهيوني على لبنان خلال هذه الحرب. هناك يتركز جانب أساسي من الحرب الإدراكية على الإيحاء أن الإجماع حول المقاومة لاسيما داخل بيئتها الشيعية قد تراجع، وأن المقاومة تحولت إلى عبء، وأن الكلفة التي يتحملها المجتمع باتت تفوق الجدوى. إحدى المؤشرات الدالة على ذلك الاهتمام الكبير الذي أولاه الإعلام المعادي للمقاومة لإعلانين، أحدهما حمل اسم مدينة صور والآخر اسم مدينة النبطية، وذلك تضامناً وتضمن دعوة إلى جعل المدنيين يجعلون هذه المدن مفتوحة خالية من السلاح. وقد اعتبر الكثير أن مضمون الإعلانين يرقى إلى مستوى الإسلام لكيان العدو الصهيوني دون مقاومة، بما يتيح له احتلال المدينتين والمحيط لهما. محمد شمس مدير موقع الخنادق في لبنان لديه نرسم ملامح المرحلة القادمة في لبنان وفي المنطقة في ضوء تغيير المواقف الأمريكية المعلنة.
8: بأنه إذا كان مضيق هرمز القنبلة النووية كما وصفها الغربيون، باب المندب هو القنبلة النووية اليمنية التي ستفرض واقعاً على المنطقة وعلى العالم والاقتصاد العالمي وإنهاك الأمريكيين والغربيين وحلفائهم في المنطقة. لأن هيك عم نشوف هذا الضغط الأمريكي، ضغط من ترامب على نتنياهو من أجل عدم الذهاب إلى مغامرة يعني في لبنان أو في المنطقة مجددا. أنا أعتقد أننا أمام تفاهمات قريبة، تفاهم إطاري بين إيران ولبنان، بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وسيلقي بظلاله على الوضع في لبنان. الأهم من ذلك أن اليوم لبنان بدأ يتمتع، لبنان وبيروت والضاحية بالدرجة الأولى يتمتع بحصانة، مروحة حصانة إقليمية من الجمهورية الإسلامية والجمهورية اليمنية والعراق وأطراف محور المقاومة، وبالتالي لا يمكن ولن يسمح محور المقاومة باستفراد لبنان أو مقاومة لبنان أو استفراد أي جبهة من جبهات محور المقاومة. هذا قرار اتخذ، واليوم رئيس مجلس صيانة الدستور أعتقد أو مجلس تشخيص المصلحة الدكتور صادق لاريجاني أشار إلى هذا الموضوع، أن هذه الاستراتيجية الجديدة التي تقول بأن أي جزء، أي طرف، أي جبهة من جبهات محور المقاومة تتعرض للهجوم أو للاعتداء

0: يكون كل المحور معني بالدفاع عنه. هذا يعني أن اليمن والعراق ولبنان في حال وإيران في حال تم الاعتداء على أي طرف سيتدخل الأطراف جميعها. هذه المعادلة تم تثبيتها، ووحدة الساحات وحدة الجبهات أصبحت يعني قضية ثابتة هي اليوم التي تؤرق الأمريكي والإسرائيلي ويسعى جاهدا لفرطها وتفكيكها.
1: وبهكذا سامعين الأفاضل تنتهي 60 دقيقة. أجمل التحية منا في الإعداد ياسين أحمد شعبان، وفي الإخراج جميل الورفي.
0: بأنه
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
1: والقصة،
2: نقرأها
1: ونحللها
2: في
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة

الخامسة مساء في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء، البرنامج العام. لكم التحية، وهذا موجز بأهم الأنباء. بارك حزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن ومكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الموقع على اتفاق السلم والشراكة العملية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة في يافا المحتلة، وقرار إغلاق مضيق باب المندب في وجه كيان العدو الصهيوني. أشاد حزب الله اللبناني بالرد الصاروخي الإيراني واليمني على الكيان الصهيوني، مؤكدا أنه عبارة عن رسالة التزام أخلاقي وسياسي وميداني من قبل الجمهورية الإسلامية تجاه لبنان. حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من تصاعد عمليات الهدم التي يقوم بها كيان العدو الإجرامي في شتى مناطق الضفة الغربية المحتلة، واختارها مؤخرا بهدم عشرات المنشآت التجارية والسكنية في الخليل. اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اغتيال كيان العدو الصهيوني لخمسة من كوادرها ومجاهديها في قطاع غزة بمحاولة مكشوفة من قبل العدو لإجهاض مساعي إلزامه بتنفيذ الاتفاق. أقرت وسائل إعلامية تابعة لكيان العدو الصهيوني بوقوع حدث أمني استثنائي على الحدود مع لبنان بعد تمكن مقاومة لبنان

0: اللبناني من التسلل إلى مغتصبات الكيان شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم التزام المنظمة بدعم أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في مواجهة تفشي فيروس إيبولا. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب الفلبين وبلغت قوته 7.8 من عشر الدرجة على مقياس ريختر إلى 37 إلى 37 شخصا وإصابة 487. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
3: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: يا ساتر يا ساتر، ربنا أغرق علينا صبرا وثبت أقدامنا.
2: شوفوا الباقين وبعد هالدحوم ما يمشي معاهم إلا قطع الركاب، فهمت يا عتيبان؟
3: إيه يا شيخ، الإخوان متعطشين لدماء الزيوت.
2: الإخوان متعطشين،
1: أنت صوتك لا يسمعوك، خليني مهروس بين الشهداء يا عمادي، يمكن ربي ينجيني بدماءه من طاعته.
4: يا دل يا دل
5: عاد فيني يروح للسحب
4: قاضي حسن. رجلي على رجلك يا نقيب حسين، عليها العار من فلت رفيقه.
3: أنا قصدي أنتم،
4: توكل على الله يا نقيب حسين، قد زلت علينا يمين.
6: يا نقيب حسين، الموت حق على كل إنسان.
7: كان يقول لي إن الطريق خطيرة، أنا ما صدقتش، أنا ما صدقتش. يا الله ما معانا إلا أنت يا رب.
8: أمان يما الله دبكوش، الله معانا، الله معانا.
9: يا شعي خير مني يا عمري، خير مني
10: يا عدى الله، يا عدى الله، يا كسر يا فجر.
0: تنومة الحقد الدفي.

Oh, she missed it! Oh,

0: ما بي يا يحيى،
1: ترجعوا يا جماعة الحق اللي كبف على بهم. الله
0: ونعم به
1: يا جوعي. هجم عليهم بالجماعة أول ما بدأوا يذبحوا الجرحى، عليهم لعنة الله. ونعم به يا جوعي ونعم. استاهلوا.
2: اسحب مادي.
1: انت حمادي انكم حمادي.
2: يا يحيى نذبح الحجاج. يا يحيى جاي دورنا يا يحيى. استودعتك الله.
1: هدي ماسك يا حمادي، ماسك ما يوحش يا حمادي.
3: صلي على رسول الله وعلى آله يا حج حمادي. افتهن شوية. هي موته واحدة، نموت بشرف، نقاتل لو ما نموت.
1: صدقت يا حج علي، صدقت. اسمع يا حمادي، اسمع، هي موته واحدة، نموت بشرف، نقاتل ما يختم الله شهده. طرح حولك يا أحمد، إحدى جسم علي، نهجم عليهم.
3: جاهز بندبك يا يحيى؟
1: عمر جاهز.
2: يا أخي ما عاد باقي اللحنة وشوية حجة، هم باقي بيتبتلوهم ودلعين بيتبعوهم. يا
1: لان راعي هون انا ما يجذبحون لهنا يا حمدي.
2: يحيى باقي بلدكم محمد ما ضحك معاهم وقالت اقصي مدري اينه. يحيى
1: اودعتم في يد الرحمن، ارحم الراحمين ارحم بيبهم وبك يا حمدي. اينو صالح اليمن يا حمدي والقاضي حسن، اينهم؟ والدكتور اينه يا حمدي؟
2: قتلوا الدكتور.
1: أيوه.
2: طلقوا في راسي.
1: القاضي أينه يا حمادي؟ القاضي حسن.
2: القاضي في رجل الطلقة.
1: حق صالح.

0: رجلا دخلوا بين الشهداء يا حيا.
1: كيف دخلوا؟ كيف دخلوا بين الشهداء يا حمادي؟ ما هو هذا الخبر حقك؟
0: قطصوا بينهم ملهم بصهم دم علشان يسلموا من بين اليهودة هذا الكتالي.
2: اسمعني يا حمادي اسمع، مثل ما فعل القاضي حسن حصل هيبني ادخل بين جثامين الشهداء واغتضص بينهم والبا تحترك تجلس بينهم ولا ينتبهونك ولا حركة تسعى منك ميت.
0: ايوه بس
2: انا باين اقول لك ولا تحترك تدخل بينهم ادخل بين الشهداء
0: وبعد
2: بعده يجعل الله الطريق يا احمد.
0: بس هاي عيبسه يبسر كتير والناس يقطعوا رقابهم هم بيسيعوا بيقولوا اقتلوا المشركين يا سامي. احنا مشركين هذي يا عيب.
2: هجعلي يا ساتر يا الله شوعي استشهد يا هجعلي انظر الله وانه إليه راجعون. يا الله انا لله وانه إليه راجعون. شوعي يا الله انا لله وانه إليه راجعون.
1: مكانكم يا خضرة، خليهم يقربوا لهانئ ونهجم عليهم. هؤلاء أعداء الله نهجم عليهم هجمة واحدة.
0: عاد هجم عليهم بالجنبية يا حج علي.
1: أيوه والله لهجم عليهم حتى بيدي هؤلاء المجرمين القتلة.
2: ما نفعل يا أحمد
0: ما نفعل يا أخي
2: ما عن استسلمش يا أحمدي. قاتل يا أحمدي قاتل.
0: أيوه والله لا قاتل حتى لو هو بالحجار.

0: حسن، ما رأيك؟ ما حدنا نسمع صوت رصاص خيرة، ما نفعل ذا الحين.
1: الله يلطف يا عم حسن. ابصروا ابصروا، بيقتلوا الحجاج الباقيين، قتلوا حجاج بيت الله يا عم حسن. أنا قلبي مفتور، أنا قلبي مفتور، ما حين على بي. أبي أبي يا عم حسن، ما من به معاكم؟ من به معاكم هناك؟
0: آه حبي أح، نعين سيدي علي أبو طالب، الله يحكم دمه ويخرجه سالم.
1: نعاته صغير ولا شيبة؟
0: سيدي علي، سيدي علي قوي ما شاء الله عليه، والله لا يقلع الرقبة الواحد بيده، الله يقوي يجمعني به يا رب.
1: مسكيني نبي يا عم حسن، مسكيني نبي، ويعلم الله كيف حالهم داحين. داحين ما نفعل يا عم حسن، نسير نبصرهم ولا نراعي لما يسروا لهم هذول الوهابيين المجرمين؟ ما نفعل، ما نسوي، نقول
0: نسير يا ابني ذا الحين، ما عين فعل لا نسير العشي، نصبر ذا الحين، والله لو يبصرونا لا يذبحونا، هم خباث حاقدين بتبسار.
1: آه بس يا عم حسن، ما فعلنا بهم، ما سوينا بهم، احنا حجاج بيت الله الحرام.
0: مذهبهم، مذهبهم يا ولدي قايم على تكفير الناس وقتلهم يا قاسم. اسمع اسمع يا ولدي، الله يرضى عليك، نجلس هنا وبعدنا لو ما يخرجنا الله.
1: يا الله مخرجك، يا الله سترك، يا الله لطفك، يا الله مخرجك، يا الله مخرجك.
2: هيا ابشروا يما، هذا حرب لكم. ها اشبحوا، اذا حد قرب مننا اطعنوا في بطنه، وانا اذا حد قرب مننا شطعن ابو بشري. ما هذا؟
3: الله يقويك يا ابني محمد، الله يقويك، الله يجعل من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا. يا الله سترك، يا الله عمي بصايرهم يا الله.
2: اسمعوا يما، ما عبش صوت اطلاق رصاص خيرات، بس كه اقرب ابصرهم.
3: اجلس اجلس يا ابني محمد، لا عاد حد يبصرنا، اجلس اجلس نتخبى هانا لو ما يجي ابوك ولا جدك حسين. قري قري قري معي يا ياسين، قري وجعلنا من بين ايديهم.
2: ايوه يما قد انا عادش ولك فيا، بس ما عاد قدرت اقرا معاكم قران.
3: مغلك علي يا ابني محمد، اصبر شوي اصبر. تذكر حين صرت تدور الجوهرة العشي؟
2: أيوة بهذا جوهرة.
3: اصبر اصبر يا ابني محمد، اصبر للعشية ونصير ندور أبوك وجدك حسين.
2: ها
3: لما يصيروا هول الكلاب. تمام يا ابني.
2: حاضر حاضر يما، حاضر، أفعل لي حربة مثل حقكم، عاصب لو ما يجي العشي وقدحنا مستعدين.
3: الله يقويك وجعلنا من بين أيديهم فتن، وجعلنا من بين أيديهم فتن.

0: تكل علي مصلح.
1: جاهز جاهز جاهز.
0: صحصوا يا علي مصلح، اديها في راسه، نشل سوا واضرب. بسم الله.
2: يا الله يا رب يا رب، خذ يا عدو، والله والله والله ما نقدر أو نصير شهداء في سبيل الله. يا حاج بعد، يا حاج اختبي، يا الله يا الله احفظ الحجة، يا الله احفظ الحجة، يا الله.
0: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله الذي رزقني الشهادة. يا نقيب حسين، استشهدت إن شاء الله أنها شهادة. لا إله إلا الله، الله أكبر. اللهم انتقم من الظالمين المجرمين.
1: أحمد فايع، أحمد فايع يا نقيب حسين.
0: يا ساتر يا ساتر يا ساتر، الله أكبر عليهم، لعنة الله على الظالمين.
1: والله ما يخطو من هانا إلا فوق جثتي يا نقب حسين. الحق الجهاء، الحقهم يا نقب حسين.
0: لا تنزلش،
1: هم أمانة في رقبتها. يا الله عليك،
0: لا تنزلش
1: يا الله. بندقك جاهز يا يحيى؟
0: جاهز جاهز، بندقي لأعداء الله.
3: اطلع لي يا حماد.
4: ما بام حل يا أخي يحيى، من جميع الأعداء ما عدا استسلمت لهم. الله بام حل دراسي يا أخي يحيى.
0: من أمك يا عمال علي،
1: حاضر يا يحيى. ما هو
0: أول ما يقربوا احتعد اللي فوقهم هذا الحجر، هذا اللي جنبك الحجر الكبيرة، خليهم غري يقربوا
1: وأنا شطحنهم تحت الطحن.
0: ما دي ما دي
4: ما هو يا أخي يحيى،
0: أول ما يقلب الحج علي أفوقهم الحجر، إحنا على هجوم، أنا والحج علي، أنا بندقية وهو بجنبيته، وأنت انقرب لعندك على براسك.
4: وكلنا على الله، وكلنا على الله،
1: وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله الله، بسم الله يا رب عونك.
0: قربوا قربوا قربوا، حتى عليك
1: يا عقوب.
0: أضاعتك يا رب، أضاعتك يا رب، أضاعتك يا رب. أشهر أشهر
2: أقتل الإنسان،
0: أقتلوه وظن لي أنه منت.
3: مالي يا ابني محمد، قلبي مضبوط والدموع بينزلن من نفسهن. ما بشي ما بشي يا محمد، ما بشي.
4: سعليكم يما سعليكم، ما عبش صوت رصاص، ما عبش صوت رصاص يما، ما عبش صوت رصاص. سعليكم.
3: الله يستر يا ابني محمد، الله يستر. لطفك يا رب لطفك.
4: عسكر عسكر يما عسكر عسكر، خيرت في جو صغيرة، عسكر في جو صغيرة خيرت.
5: روحي فداك يا شيخ عتيمان، ايش تؤمن؟
6: انقذ انقذ لعند الشيخ عبد العزيز بن ابراهيم وقل له ان احنا خلصنا على حجاج اليمن هالزيود المشركين، ذبحناهم كلهم كلهم ذبح. انقذ انقذ بشر.
5: السمع والطاعه يا شيخ عتيمان. هي يا شيخ، هذا يوم مبارك، جزاك الله خير يا شيخ عتيمان.
6: الحمد لله يا شيخ خالد، خلصنا من شر.
5: هجل روح بشر الاخوان وبشر المجاهدين، من قتل مشركا له قصر في الجنه، ومن قتل مشركين له قصرين في الجنه. والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء.
6: امرك يا شيخ خالد. أقول يا شيخ، قتلت اليمن هالزيود هذا للمشركين، وش نسوي لها؟
5: خلهم في الوادي يا شيخ عتيبان تأكلها الضباع والغربان.
6: إيه خلهم يا شيخ. أقول يا شيخ، ترى والله جماعة من الزيود أصابوا مجموعة من الأخوان المجاهدين.
5: اقطع رقابهم يا شيخ عتيبان وخلها رسالة للقاصي والداني.
6: إيه يا شيخ، هذا حكم الإسلام وشريعة الله.
5: أقول يا شيخ عتيبة،
6: قول وأنا فداك.
5: تظن أن أحد النجاة من أيدي الأخوان المجاهدين؟
6: ما أعتقد يا شيخ. شوف الدم، انظر الدم مغطي الوادي بكمل. تذكر يا شيخ يوم فتح حايل؟
5: إيه يا تيبان، المشركين دينهم واحد وعلاجهم واحد.
6: إيه والله، يا السيف السيف السيف
5: السيف الصغير يا تيبان، السيف الصغير.
6: الله أكبر الله أكبر، الحمد لله. أبشروا يا أخوان
7: تتابعون في الحلقة المقبلة.
8: ها؟ هؤلاء الذين سجلونا في أبها؟ إلا هم العسكر حق عبد العزيز بن سعود، والله إنهم هم هؤلاء الذين قتلوا حجاج بيت الله، لعنة الله عليهم.
3: جدك يا ابني محمد، جدك حسين يا محمد، جدك حسين. جي مولانا جدي، مولانا جدي.
9: اعطيك الأثار يا صالح، ارجع. الثأر كل ابني قاسم، الثأر. الحمد لله
10: يا قاضي،
9: الحمد لله
10: يا قاضي،
9: رزقناك
10: يا قاضي. هذا عرض يا فاطمة، عرض وشرف.
3: أيوة أيوة يا خال، وإذا لقيكم هانا كيف هتفعلوا؟
10: أقاتل يا فاطمة واستشهد في سبيل الله.
11: ها ما هو استشهدوا، وهنا يا جد أنا عندي ما عن معانا.
12: وين أقول لك الحاكم تعالي.
13: وعليكم السلام. من أنت يا أخي؟
12: لا تحرك تعالي، أنا جاي إلى عندك.
7: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم قل هذه سبيلي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. بعد أن تحدثنا حول يوم الولاية وحول الإمام علي وكمال الإمام علي وكيف تكلمنا أن النبي صلوات الله عليه وعلى آله في يوم الغدير ثبت نظرية الإسلام السياسي في من يلي أمر الأمة، كيف يعني نظام الحكم في الإسلام، يعني إن الله مولاي. أول شيء المسألة مرتبطة بالله، الله هو من يختار، هذا يجب أن نؤمن بها كمسلمين، أنه الله هو من يصطفي، الله هو من يختار. إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي. الله قال في آية أخرى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. تؤتي ملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فالله سبحانه وتعالى هو ابتداء يجب أن نستوعب أن الله هو من له الحق أن يقول هذا أو هذا، هذا أولا. ثانيا ينبغي أن نستوعب أن الله عندما يختار هو يختار على أرقى مستوى، يعني وضع لنا الله في القرآن معايير من يلي أمر الأمة ضمن مبدأ الكمال، أن يكون هو الأكمل والأعظم والأرقى والأفضل. فبه معيارين، معيار الكمال ومعيار دائرة القرابة، الاصطفاء، دائرة الاصطفاء. كيف؟ فاختيار الإمام علي كان على هذا الأساس، يعني كان على هذا الأساس. ولكن البعض بيقول طيب ما دام أن الموضوع هو كذا، لكن الذي حصل أن الذي طلع هو صحابي أبو بكر وبعده عمر بعده عثمان، ما هو شر الإمام علي. هل تشتوا تقولوا أن حصل فعلا انقلاب بعد موت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من بعض الصحابة وغيروا إمام بدل إمام؟ إذا قلت هذا الكلام معناها أنتوا أولا تسيئوا إلى رسول الله وتتهموه بأنه فاشل تربويا لم يستطع أن يربي أصحابه. ثانيا أنتوا بتتهموا الإمام علي أنه جبان، يعني أنه انقلبوا عليه ومستطاع إيش يواجه هذا الانقلاب. طبعا يا أخوة هذا الشبهة جواب عليها السيد حسين في دروسه، ونستلهم من نستوحي من خلال جوابه نقاط معينة ونستفيد من جوابها أيضا. السيد حسين بيقول إنها القرآن الكريم افترض أكبر من ذا الشيء، يعني قال الذي بيستغرب إنها ويقول كيف أن مجموعة من الصحابي انقلبوا على بعد موت النبي وغيروا إمام بدل إمام، قال القرآن افترض أكبر من ذا الشيء. القرآن افترض أنه بالإمكان في وجود نبيين ينقلبوا بعض الصحابة ويغيروا إله بدل الإله، ما هما بلا إمام بدل إمام. قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. خرجوا مجموعة من صحابة موسى وهارون قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، انقلبوا على الإله، غيروا إله بدل الإله. هل يعني ذلك بأن هذه المجموعة من الصحابة أن النبي فشل في تربيتهم أم أنهم هم الفاشلون؟ واضح أنهم هم الفاشلين. جانب آخر، هارون كان موجود عندهم وما استطاع يواجه الانقلاب. ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. هل يعني ذلك أن هارون جبان؟ ما بشي نبي جبان، لكن هو عمل الذي عليه. يعني يا أخوة قد يحصل انقلاب بعد موت الأنبياء، بل في وجود بعض الأنبياء، وليس بالضرورة أن يكون الانقلاب عن عمد عدوان، أن الجميع انقلبوا عن عمد عدوان. بيجيوا المتعمدين والبغاة بيجوهم محدودين من طبقة الأذكياء، والبقية بيجوهم مثل المخدوعين، يعني طبيعي أن يخدعوا، يعني من الطبيعي أن يخدعوا، رغم أن المفترض أن الإسلام بيربينا أن احنا إيش لا نكون نجتهد ونأول و نطرح تطانين وأشياء لكن قد يخدع البعض، قد يخدع البعض، قد يتأثر البعض. يعني بنقول للبعض يعني حتى يعني بعض الأحيان كيف استطاع إبليس أن يخدع أبونا آدم لولا أنه متصل بالله الباري هداه؟ يعني كيف كانوا البعض كادوا أن يخدعوا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. فمن الطبيعي أن يخدعوا مجموعة من البسطاء من صحابة رسول الله الأغلبية الساحقة، وينخدعوا بأقلية متعمدة للبغي والعدوان، للبغي والعدوان. فهذا نقطة يعني مهمة جدا، يعني نحن نستوعبها أن بالإمكان أن يحصل انقلابات. ولذلك الله بيقول في القرآن الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والنبي صلوات الله عليه وعلى آله في الرواية الموجودة عند كل المسلمين بما فيها الذي بيقدسه الصحابة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم، يعني بيقول في رواية النبي بيقول: أنا فرطكم على الحوض وليذادن على الحوض أقوام أعرفهم ويعرفونني فأقول يا ربي أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا لمن بدل بعدي وغير. فبشهادة الروايات النبوية وبشهادة القرآن الكريم إن قد يحصل انقلابات. لما نقول يا أخوة ونكشف الحقائق هذا ما يسب وشتم، لأن البعض عندما نتحدث حول حقائق تاريخية يرد المسألة أنها سب وشتم. لا، لن نكون لا نحن ولا أنتم أكثر أخلاقا وأدب من القرآن مع صحابة رسول الله. القرآن صنف الصحابة صنفين فيما يتعلق بالثبات أو التغير. صنف قال عنهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صنف آخر قال عنهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صنف ثابتين ما يتغيروش، وصنف قال الله عنهم: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. بعد ما كانوا بيصلوا خلف رسول الله والنبي بيعجب طرحهم وسمتهم رجع تغيروا كفروا بعد إيمانهم وتحولوا إلى منافقين. الصحابة فيما يتعلق بإساءة الظن بالله أو زيادة الإيمان صنفين: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بينما صنف آخر في نفس الحدث: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. في آية أخرى بيقول: وطائفة في الذي قاتلوا مع رسول الله في أحد وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فيما يتعلق باحترام كلام رسول الله هم صنفين أيضا: صنف وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. خلوا النبي، تركوا الرسول بيتكلم في الخطبة. بينما صنف آخر لا، وتعيها أذن واعية، يعني يستمعوا بوعي الكلام رسول الله ويتأملوا في كلام رسول الله. صنف منهم أيضا يتأثروا بالأكاذيب، يعني الله قال في القرآن: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا وضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. بينما صنف آخر لا واعي ما يتأثروش. صنف قال الله عنهم: لما تقولون ما لا تفعلون، وصنف يقولون ويفعلون. صنف قال الله عنهم: ما لكم إذا قيلكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، وهددهم بأن يستبدل بهم غيرهم وأن يعذبهم عذابا أليما. بينما صنف آخر لا مسارعين في الخيرات. صنف قال عنهم: وإن منكم لمن ليبطئن، يعني بيزيد يبطئ الناس. صنف قال عنهم: غضب الله عليهم وصنف لعنهم. الصحابي والصحابية الذي اتهم زوجته بأنها زنت والنبي قال ونزل أن يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وهي نفس القضية: 5 شهادات بالله أنها أنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها. أكيد أن واحد منهم كاذب، الزوجة والزوجة، إذن واحد منهم إما لعنها الله أو غضب الله عليها. هذا منطق القرآن، هذا ما يسب وشتم، هذا ليس سبا وشتما. فالبعض يقول لك هذا الله قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. ما بعندنا واضح المسألة، قد رضي الله عن المؤمنين بيقولها، أنا ما بيقولش عن الصحابة أجمعين، عن صنف بايع، وما قالش حتى عن كل المبايعين. نعطوا كيف؟ لأن أحد المبايعين كان عبد الله بن أبي وأبو الغادي الذي قتل عمار بن ياسر. وأيضا قال الله عن نفس الذي بايعوا وقد رضي عنهم، إن الذين بايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. يعني عاد احتمالية النكث واردة، فالذي ينكث الباري بيرجع يغضب عليه بعد أن رضي عنه. بعضهم بيقول الله قد رضي عن المهاجرين والأنصار، ما بالشك عندنا، إحنا لو نتفق إحنا وانتونا نكون نقول رضي الله عن المهاجرين والأنصار، لكن تقولوا عن الصحابة أجمعين. مهاجم الهجرة والنصرة والإخبات والجهاد، هذا مواصفات عملية وقلبية وإيمانية، من يتصف بها من الصحابة ومن غير الصحابة على رؤوسنا فوق أحذيتهم هنية. نعطوا كيف؟ فما عندنا مشكلة، يعني إحنا مشكلتنا في ذاك الذي هاجر لدنيا يصيبها امرأة ينكحها، الذي هو خرج عن إطار الهجرة والنصرة، خرجوا عن إطار الهجرة والنصرة. فكل من يخرج عن إطار الهجرة والنصرة ما يسمى أنصاري ومهاجري. ففرق بين الصحابة أجمعين أو بين المهاجرين والأنصار. المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، سواء كانوا صحابة أو غير صحابة، لأن الهجر والنصر إلى يوم القيامة في كل مرحلة يقوم قائم حق يهاجر مجموعة ويناصر مجموعة، هذولا بيسموا مهاجرين وأنصار، يعني يسموا مهاجرين وأنصار سواء كانوا صحابة أو غير صحابة. إذن هذا بس يعني بعض التوضيحات حول الموضوع من أجل يزال اللبس حول كشفنا للحقائق التاريخي، ليس سبا وشتما، ليس سبا وشتما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: كنتم مع قل هذه سبيلي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى قبس جديد من نور آيات القرآن المجيد. وسنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 18 إلى 20 من سورة الحشر، وهي سورة مدنية، والآيات تنادي المؤمنين بتقوى الله، وذلك هو الانتباه اليقظ أمام كل قول وعمل وحركة وسكون يصدر من الإنسان، بحيث يكون كل ذلك مقصودا به وجه الله وتقواه والنظر للدار الآخرة. وغدها آت، ولا بد أن يستعد له الإنسان بما يليق به من رصيد يجعله مستبشرا مسرورا، مطمئنا سعيدا، آمنا كريما. وعليه فإنما يجب أن يخطط له الإنسان ويستعد له ويعمل لأجله هو اليوم الآتي قريبا، هو اليوم الذي يتلو اليوم هذه الدنيا. إنه يوم تشخص فيه الأبصار، يوم مجموع له الناس للوقوف أمام أسرع الحاسبين الذي يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ولذلك فإن علينا أن نكون من هذا اليوم مشفقين، وإلى لقائه مستعدين، وللقدوم عليه مخططين، وللسير إليه يقظين، نتوقع كل انحراف أو انتكاس عن طريقه المستقيم. لنتأمل الآية مرة ثانية: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ألا ترون أن الله يأمرنا بأن يكون النظر مستمرا والحذر دائما والاستعداد متواصلا لهذا اليوم الذي يسميه الله غدا؟ هذه التسمية تعني شيئا مهما، إنها تعني أن هذه الدنيا بأيامها ولياليها بشهورها وسنينها بعقودها وقرونها إن هي إلا يوم واحد، نعم يوم واحد يعقبه غده ويتلوه سريعا. وهذا ما يؤكده الله في أكثر من موضع. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. إنه في حساب الله قليل، أقل من يوم، بل إن هذا اليوم الذي نعيشه في الدنيا هذا اليوم الذي نحسبه ونظنه طويلا فنندفع وراء المطامع والسراب الخادع، إن هو إلا ساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وإذا كانت الدنيا كذلك فإن الغد الآتي طويل طويل، لكنه لذيذ للمتقين، طويل ممل عسير على المجرمين. وإذن فكيف يطيب أو يصح لعاقل أن يضيع غده الطويل الخالد في الآخرة بيوم أو أقل من يوم في هذه الدنيا؟ وكيف يرضى لنفسه أن يخسر غده العظيم الحافل بالنعيم، يخسره بلذة ساعة حقيرة كاذبة في الدنيا؟ كيف ينخدع عاقل بحياة ثانية تافهة زائلة عن حياة دائمة؟ إن هذا هو الخسران المبين. إن العاقل الحذر والمتقي اليقظ يحسب دنياه يوما واحدا، ومعنى هذا أن عليه أن لا يخلد فيها إلى شهوة، ولا يغتر فيها بثروة، ولا يستكبر فيها بسلطة، ولا يطغى فيها بقوة، ولا يبغي فيها على الناس، فكل ذلك زائل مهما تكاثر، ثان مهما طال عليه العمر. ومن هنا فالأصح أن يجعل ما مكنه الله في الدنيا متاعا لغده القادم، وأن يبتغي بما أنعم الله عليه وجه الله لا سواه. فالله خبير بما يعمله الإنسان، عليم بما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. فلا بد من تقوى الله في كل حين وعمل. ولهذا يكرر الله في الآية التي نحن بصددها أمره بالتقوى مرتين، فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأمام هذه الحقيقة الكبرى واليقين الساطع، فإن على الإنسان أن يذكر الله كأنه يراه في كل حين وفي كل حال، في كل مقام ومقال، وفي كل كسب وإنفاق. يجب أن يكون الله أمامه في كل تلك المواقف والأحوال لتستنير نفسه ويطمئن قلبه، ويثبته الله بالقول الثابت ويدله على العمل الصالح. أما حين ينسى الله في عمله أو في أقواله أو في كسبه، فإنه يزل ويطغى ويضل ويشقى وينحرف ويغوى ويخرج عن الطريق الأقوم والسبيل الأسلم، وبهذا يخرج من رحمة الله ويحرم من تثبيته وهدايته ويبتعد عن نوره. ندرك هذا من نور الآيات التي نحن بصددها في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نعم، إنما ينسى الله يضل ويتيه في أعماله وينسى سلامة نفسه، فإذا هو في الواقع يعمل ضدها وهو يحسب أنه يحسن صنعا، ويجد ويتعب ظانا أنه يسعى لربحها ونفعها، لكنه لا يصل إلا إلى ضرها وخسرانها لأنه نسي الله. إن من ينسى الله في حياته يسقط في حمأة الطغيان والأطماع، ويدخل في سراديب البغي والعدوان، ويذل لسلطان المال، ويتسلط عليه الشح والاختيال، ويستعبده الرياء والكبرياء، وتقوده الأهواء، وينجرف في وحول الشهوات، وينحرف عن الأعمال الصالحات. إن من ينسى الله هو في الواقع لم ينس إلا نفسه، ولم ينس إلا مصلحته، ولم ينس إلا خيره وفلاحه. أما الله فهو عنه غني ولكنه به رحيم، ولهذا ينهانا عن نسيانه حتى لا ننسى أنفسنا. وهذا هو الصراط المستقيم، وهو النجاة التي تنجينا من عذاب أليم، وهو عدتنا لغدنا الآت العظيم. وهذا هو ما تختاره النفوس العظيمة والقلوب السليمة والعقول المستقيمة التي تستحق الجنة. أما النفوس المنحرفة اللئيمة والعقول الضالة السقيمة، فإنها تغرق في المتاع وتنخدع بالأطماع، وتندفع إلى اللذات الزائلة التافهة التي تنسيها الله الدائم الباقي، ولهذا يصبح أمرها فرطة، وعيشها عبثة، وحياتها إسرافا وترفا، وشأنها تافهة، ووجودها عبئا على الحياة وبلاء على الأحياء، وأولئك هم الفاسقون الخارجون عن موكب العباد الطائعين الذاكرين. فهل يستوي الفريقان؟ سؤال تجيب عليه الآية الثالثة من الآيات التي نحن بصددها، وهي قوله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. نعم، إن أصحاب الجنة هم الفائزون، لأنهم آمنوا ونظروا إلى ما يقدمونه لهذا الغد الذي ينتظرهم، ولأنهم اتقوا الله وذكروه باستمرار، واستهانوا بيوم الدنيا القليل استعدادا لغدهم الطويل، وعلوا على مطامع يومهم الدنيوي الحقير طمعا في نور الله، نور السماوات والأرض. لم يأبهوا لتهافت الفريق الآخر الطامعين اليائسين، ولم يثنهم عن عزمهم وصبرهم ترف المترفين، ولا ألاعيب المسرفين، ولا زيف العابثين، ولا سخريتهم. أما الفريق الثاني فهم الأحق بالسخرية والاستهزاء بهم في الدنيا والآخرة، وها هو يقول الله لهم: إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائزون. اللهم اجعلنا في هذه الدنيا من المتقين الذاكرين الصابرين، لنكون في الآخرة من الفائزين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حديثنا عن الهجرة النبوية وذكرى الهجرة النبوية، يبرز لدينا موقف قبيلة قريش الذين بعث النبي صلوات الله عليه وعلى آله في وسطهم ومنهم. كيف كان ذلك الموقف؟ قريش لم يستفيدوا من الأمم السابقة، من الأحداث السابقة.

والتنكر، مع أن القضية واضحة أن رسول الله صادق، وعلى أن الرسالة التي جاء بها عظيمة نقية صافية، وكانوا يعرفونها من صفاء رسول الله ومن صدق رسول الله ومن أخلاق رسول الله ومما عرفوه عن رسول الله قبل أن يبعث بالرسالة، كيف كانوا يطلقون عليه بالصادق الأمين فيما عرفوه عنه من صدق، من أمانة، أيضا من اتزان، من رشد، من ذكاء، من صلاح، من استقامة، من سداد في الرأي، كانوا يعرفون ذلك. ومن أكثر ما عرف به رسول الله حينما أصلح بينهم في وضع الحجر الأسود. مع كل ذلك الذي عرفوا عن رسول الله اتجهوا في تكذيبه، اتجهوا بعيدا، اتجهوا رغم الآيات والمعجزات والدلائل الواضحات والبراهين النيرات التي تثبت صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، رغم كل ذلك كذبوه. يعرفون أنه في قمة الكمال الإنساني ويأتيها الله بمعجزات لتثبت أنه رسول من الله، وأن الله ابتعثه هاديا رسولا نبيا مبشرا نذيرا داعيا سراجا منير كما قال الله سبحانه وتعالى. ومع كل ذلك وقفوا موقف العناد والنكران والتصدي للرسالة. إذن هنا قد نقف لنتساءل، ما هو الذي يؤثر على مجتمع من المجتمعات البشرية فتكفر، يكفر هذا المجتمع ويكذب؟ ما هو العامل الذي يؤثر سلبا؟ لأن هذا العامل يمكن أن يأتي في مجتمعات أخرى لنأخذ الدرس والعظة والعبرة. عندما يكون هناك مجتمع يغرق في الضياع، يغرق في الضلال المبين كما قال الله عن واقع قريش وعن واقع العرب، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يغرق في حالة من التيه، حياة بدون هدف، حياة يغلب عليها العبث، حياة يسيطر عليها الطاغوت. ثم بعد ذلك يأتي النور المبين الواضح، الرشد، الدعوة إلى الخير إلى الحق، التعليمات، الإرشادات، التوجيهات، الأوامر، النواهي، البصائر، يأتي كل ما ينسجم مع فطرة الإنسان ومع سنن الله في واقع الحياة في واقع الكون. ومن أفضل الناس، من أزكى الناس، من يعرفه الناس بإخلاصه بصدقه، يأتي ما فيه خير ونفع وخلاص وفلاح وفوز لذلك المجتمع. ثم تجد أن هذا المجتمع يعاند، يجحد، يتنكر، يرفض، يستكبر. ما الذي يحدث؟ ما هي الأسباب التي تجعل بعض المجتمعات بهذا الشكل، بينما نجد مجتمعات أخرى تستجيب؟ ولكن الغالب في الواقع البشري هو التكذيب. ما هو السبب الأساسي الذي يدعو أي مجتمع إلى هذه الحالة؟ لو جئنا لننظر لوجدنا أن القرآن الكريم يتحدث أكثر ما يتحدث عن فئة يسميهم الملأ، وهؤلاء الملأ هم أكبر سبب يضل المجتمعات، الذين هم المستكبرون، لهم دور تخريبي إفسادي عبر التاريخ، ليس في هذا الزمن فقط، يعني عبر المجتمعات البشرية. تجد في القرآن الكريم يتحدث القرآن الكريم عن ملأ في زمن نوح، عن ملأ في زمن إبراهيم، عن ملأ في زمن موسى، عن ملأ في زمن شعيب، في زمن صالح، في زمن هود. تجد أن هناك كبار قوم ظلوا وأظلوا واستكبروا وربطوا المجتمع بهم وفصلوه عن الرسالة، عن النبي، عن الله سبحانه وتعالى. إذن تجد أن في كل مجتمع عبر التاريخ توجد هناك فئة متحكمة، مستغلة، مستأثرة، تتحرك لتؤثر على المجتمع من حولها وتتحكم به حتى في صياغة المفاهيم، ما هو الصح وما هو الخطأ وما هو الكذب وما هو الصدق، تحاول أن ترسخ المفاهيم التي تريد حتى في مسار الحياة. تحاول تلك الفئة أن تطبع حياة الناس بطابع يلائمها، يجعل المجتمع يسعى لخدمتها، يعزز نفوذها، يحكم سيطرتها، يعملون على رسم مسار حياة يساعدهم على الاستغلال والتحكم في المجتمع. وبالتالي إذا أتى هدى الله بماذا سيأتي الهدى؟ هل سيأتي ليعزز نفوذ تلك الفئة المستكبرة؟ لا، يأتي ليحرر الناس من العبودية لغير الله، يأتي ليبني واقع حياتهم على أساس من المبادئ، القيم، الأخلاق، التشريعات، التوجيهات الإلهية، يأتي الهدى.

0: الهدى الإلهي ليحاول أن يربط الناس بالله ويفصلهم عن المستكبرين، وبالتالي تثور ثائرة هؤلاء المستكبرين فيتحركون ليمنعوا أن يكون هناك خروج عن سيطرتهم، أن يكون هناك قضاء على هيمنتهم، منع لاستغلالهم، يسعون إلى التصدي للدين الذي أتى ليحول بينهم وبين استعبادهم للناس، فيستغلون النفوذ السابق الذي له فترة زمنية، لديهم نفوذ في المجتمع، لديهم تأثير على الناس، لديهم أيضا إمكانيات مادية، لديهم جاه وسلطة، فيستغلون تلك السيطرة المستحكمة والمؤثرة حتى في نفوس الناس، فيعملون على دفع المجتمع للتنكر للحق الذي أتى لصالح الناس، الذي أتى ليخرج الناس عن سيطرة أولئك الطواغيت ويبعدهم عن ذلك الاستغلال. وهذه تمثل مشكلة رئيسية عبر التاريخ بكله. لو جئت في هذا الزمن أو في غير من الأزمنة ستجد أن أكبر مشكلة تبعد الناس عن الهدى هي الملأ، هي المستكبرون الذين هم أصحاب الجاه وأصحاب الثروة، الفئة التي تبعد الناس عن هدى الله، الفئة المتحكمة في المجتمع. حتى في هذا الزمن تجد واقع الزعامات الخليجية أشبه بالملأ في قريش، أشبه بكفار قريش الذين حاولوا على أن يبعدوا الناس عن الحق والهدى والنور، ويربطوا الناس بهم ويعملوا على الاستغلال والنفوذ والاستحواذ. هذه مشكلة تاريخية ليست جديدة بل قديمة في عصور كل الأنبياء، وعانى منها رسولنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله. هذه الفئة كما قلنا سماهم الله سبحانه وتعالى المستكبرون أو الطواغيت، وسماهم المصطلح الذي يأتي في القرآن كثيرا هو الفئة أو الملأ. قال الله تعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. الملأ معناها كبار القوم. حتى في زمن موسى أو في زمن بعد وفاة موسى، عندما جاء بنو إسرائيل كبار القوم إلى نبي لهم بعد موسى يطلبوا ملك، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هؤلاء الملأ هم كبار القوم، ولذلك عندما كتب عليهم القتال تولوا، أنهم يريدونها سلطة فقط. وعندما اختار الله طالوت تولوا، فهم كانوا لا يريدونها إلا حسب مزاجهم وأهوائهم، لا يريدونها كما يريد الله سبحانه وتعالى. فالملأ أيضا في زمن النبي صلوات الله عليه وعلى آله انطلقوا بحماس أن امشوا واصبروا، يعني وتواصوا بالصبر على الباطل بدلا أن يتواصوا بالصبر على الحق، يتواصوا بالصبر على الباطل. إن هذا لشيء يراد، تحركوا من خلال حركة قوية والفترة طويلة، ولأن لديهم تاريخ من التأثير على المجتمع، تحركوا ليرسخوا المفاهيم الظلامية أكثر التي تساعدهم على التحكم بالمجتمع والسيطرة التامة عليه، تحركوا بشكل كبير. وطبعا الطاغوت في مفاهيمه يربي المجتمع تربية سلبية تترك أثر سيء حتى في نفوس الناس، حتى في وجدانهم، لأن الكفر والباطل يؤثر على النفوس، يخرب النفوس، يفسد النفوس، وتصبح مدنسة منحطة، نفوس ألفت الباطل، تعودت على الفساد، انسجمت مع المنكر لكثرة ما ربيت على ذلك. فلا تعد تستنكر، لا تستنكر المنكر أبدا، لأنها قد أصبحت متآلفة مع المنكر ولديها نفور ووحشة من الحق، وهذا هو أكبر الأسباب الذي يضل المجتمعات عبر التاريخ ويبعدهم عن الهدى الإلهي. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله الله

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله وبارك وترحم وتحنن عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء، رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلوم

واتقوني يا أولي الألباب.

إن الله غفور.

النسل. والله لا يحب الفساد. وإن

والله رؤوف رحيم.

الأمر وإلى الله ترجعون.

0: إذنه.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم، ونحن على ذلك من الشاهدين. الساعة الآن تمام 7 في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام.

نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. عقد بصنعاء اليوم اجتماع برئاسة وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، ضم ممثلي قطاع التخطيط برئاسة مجلس الوزراء وممثلي التخطيط في وزارة النفط وعدد من الوحدات التابعة لها. ناقش الاجتماع عملية مراجعة المصفوفة العامة للوزارة ووحداتها التابعة للعام 1448 هجرية، واستعرض الاجتماع الملاحظات المقدمة من قطاع التخطيط برئاسة مجلس الوزراء بشأن المصفوفة العامة وآلية استيعابها وإدراجها بما يسهم في تعزيز كفاءة التخطيط ورفع مستوى الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف التنموية للوزارة ووحداتها التابعة لها. كما ناقش الاجتماع ما تم إنجازه فيما يتعلق بإعداد تقدير التقييم الخاص بتنفيذ خطة الربع الرابع من العام 1447 هجرية والوقوف على مستوى الإنجاز والتحديات المصاحبة بما يدعم تطوير خطط العمل المستقبلية وتحسين مؤشرات الأداء. ناقش اجتماع ضم القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري ورئيس جامعة صنعاء الدكتور محمد البخيتي عددا من برامج التعاون بين الوزارة والجامعة. واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع السياسات والدراسات التخطيط فؤاد الجنيد ومساعد رئيس جامعة صنعاء لشؤون المراكز العلمية الدكتور زيد الوريث برامج التعاون بين الوزارة والجامعة في مجال توجيه مشاريع التخرج وأبحاث الدراسات العليا في مجال توطين الصناعات وتعزيز الإنتاج المحلي وسلامة الغذاء. وأكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة على أهمية التعاون بين الوزارة والجامعة والاستفادة من الإمكانيات والخبرات والكفاءات العلمية والأكاديمية في استنهاض القدرات الاقتصادية المحلية واستشعار الفرص والإمكانيات وخلق اقتصاد مقاوم. ناقش اجتماعنا اليوم برئاسة نائب وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية ناصر المحتار سير العمل في قطاع الإسكان وبنك التسليف للإسكان. واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار الدكتور عبد العزيز الحوري ووكيلاء قطاع الإسكان المهندس قاسم عاطف والبحوث بهيئة العلوم والبحوث الدكتور ناصر المعافى آلية تطوير العمل في قطاع بنك الإسكان بما يخدم مسارات التنمية المحلية والريفية خاصة بما يتصل بجوانب الإسكان والتخطيط الحضري وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين. وتطرق إلى سير العمل في مشاريع قطاع وبنك الإسكان ضمن الخطة البحثية للجمهورية اليمنية، مؤكدا أهمية إعداد الخطط والبرامج المرحلية لتطوير آلية العمل في قطاع الإسكان بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ناقش اجتماعا بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان مستوى تنفيذ المشاريع التنموية التابعة لوحدة تمويل المشاريع المحلية التنموية والخدمية والمبادرات الزراعية المدرجة ضمن خطط الأعوام 1446 هجرية و 1447 هجرية والخطة التنموية المقترحة للعام 1448 هجرية. في الاجتماع أكد المحافظ جعمان أهمية مضاعفة الجهود لمعالجة أسباب تعثر عدد من المشاريع في مقدمتها مشاريع الحواجز المائية، مشددا على ضرورة استكمال تنفيذها خلال العام الجاري والعام القادم لما تمثله من أهمية في تعزيز الاستفادة من الموارد المائية ودعم النشاط الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة. نظم قطاع الأشغال وصندوق النظافة والتحسين ومؤسسة المسالخ والوحدة التنفيذية لصيانة الطرق والإحصاء بمحافظة البيضاء اليوم فعالية خطابية أحياء لذكرى يوم الولاية. وأكد محافظ البيضاء عبدالله إدريس في الفعالية التي حضرها عضو مجلس الشورى عبدالله المظفري ووكيل المحافظة عبدالله الجمالي أن أحياء يوم الولاية استناد
بل امتدادا للمسار الصحيح في إعلان الولاء للصادقة لله ورسوله والإمام علي عليه السلام. وأشار إلى ولاية الإمام علي تمثل امتدادا طبيعيا لولاية الله تعالى ورسوله الكريم صلوات الله عليه وسلم، وتجسيد المفهوم الأصيل للمواقف القوية والثابتة في مواجهة الأعداء. ولفت محافظ البيضاء إلى أن أحياء هذه الذكرى يعبر عن رفض مشاريع الوصاية والهيمنة والتبعية والتمسك بالهوية الإيمانية المستمدة من القرآن الكريم وسيرة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نظمت مكتب الأشغال والوحدة التنفيذية لصيانة الطرق والمؤسسة العامة للطرق والجسور وفرع المؤسسة وفروعها وهيئات شؤون النقل والأراضي والمساحة الجيولوجية ومطار تعز اليوم فعالية خطابية بعيد الغدير الأغر ذكرى يوم الولاية 1447 هجرية تحت شعار من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وفي الفعالية التي حضرها مدراء المكاتب المشاركة أشار مدير فرع هيئة شؤون النقل عبد الرحمن محمود إلى أهمية ربط يوم الولاية بمفهومها القرآني الشامل مستدلا بالآيات المحكمات والأحاديث النبوية الشريفة التي توثق مقام الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ومكانته التاريخية والجهادية، وأوضح أن الأمة الإسلامية في ظل التحديات الراهنة ومحاولات الهيمنة وقوى الاستكبار الصهيونية العالمي وأذرعها أمريكا وإسرائيل أحوج ما تكون عليه اليوم إلى العودة الصادقة لمبدأ الولاية لحمايتها وتحصينها من تولي اليهود والنصارى. نظمت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اليوم فعالية خطابية بذكرى يوم الولاية والذكرى السنوية لرحيل العالم الرباني السيد بدر الدين أمير الدين الحوثي. وفي الفعالية التي حضرها نائب رئيس اللجنة القاضي محمد العزيز اعتبر أمين عام اللجنة العليا للانتخابات محمد الجلال خطبة الرسول صلى الله عليه

0: ختاما، نظمت إدارة تنمية المرأة بمديرية الحيمة الداخلية في محافظة صنعاء اليوم فعالية خطابية بيوم الولاية والذكرى السنوية لرحيل العالم الرباني المجاهد السيد بدر الدين الحوثي. وأكدت كلمات وفقرات الفعالية أهمية إحياء الذكرى لما تحمل من دلالات تعزز في النفوس الارتباط بالله ورسوله والإمام علي، وما يترتب على ذلك من امتثال لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف في أصدق أصوله. وأشارت إلى أن أحياء ذكرى رحيل العالم الرباني السيد بدر الدين الحوثي محطة إيمانية تعزز من الفهم الديني، بل من القيم الدينية والهوية الإيمانية والوعي في مواجهة الطغاة والمستكبرين. هكذا سامعين الأفاضل قدمنا لحضراتكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: كلام في محل.
4: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
5: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
4: للمها كذا؟
5: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
4: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
5: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
4: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
5: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
4: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة وعرف أنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
5: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
4: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
2: كلام في محله،
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
7: عيلطف الله، ما نفعلها.
6: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
7: نسينا،
6: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجاز،
7: وهذا ما يقع به،
6: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
7: خلاص جل من لا يسهو،
6: السلامة تشتي الحرص.
7: وما نفعل؟
6: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
7: إن شاء الله.
6: تشتي درس من جديد، إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
7: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
8: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
9: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك.

0: فلا تخسر دنياك وآخرتك.
1: الهيئة العامة للزكاة.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

يمنية من صنعاء تقدم. معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نغوص فيها في أعماق بحار وجزر بلادنا ذات الأهمية الاستراتيجية.
1: تستمد بلادنا أهمية استراتيجية على مستوى العالم لموقعها الجغرافي الذي يتوسط قارات العالم القديم آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتمسك اليمن بزمام مفاتيح مضيق باب المندب الجنوبي، أقصر وأسرع ممر للتجارة العالمية بين الشرق الأوسط، ويعد أحد أهم المضائق العالمية، فهو وحده يربط 4 بحار ومحيطات هي البحر الأحمر، المحيط الهادئ، والخليج العربي والبحر العربي.
0: هذا المضيق وضع بلادنا في مركز جيوسياسي متقدم يتحكم بالطرق التجارية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، وعبره يمر يوميا نحو 4% من الطلب العالمي على النفط و21 ألف سفينة تجارية سنويا، أي 10% من الشحنات التجارية العالمية. هنا نستذكر كلام قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي أكد أن الموقع الهام جعل بلادنا عرضة للأطماع الخارجية.
2: الموقع الجغرافي الذي هو مهم للأمة الإسلامية كأمة إسلامية، للمنطقة العربية كمنطقة عربية، ولنا نحن كيمنيين محسوب حسابه في كل العالم، ومحسوب بالدرجة الأولى لدى القوى الاستعمارية التي ترى في سيطرتها المباشرة واحتلالها المباشر لهذه الرقعة الجغرافية وعلى هذه المنافذ المهمة ولهذا الموقع الاستراتيجي عامل قوة لها ومفتاح سيطرة أكبر لصالحها على بقية البلدان وعلى بقية القوى المنافسة لها في العالم.
1: تمتلك بلادنا شريطا ساحليا يبلغ 2500 كيلومتر، يمتد على البحر الأحمر بأكثر من 450 كيلومتر، بما يشكل 8.9% من الطول الكلي لساحل البحر الأحمر. ثم يمتد ساحل اليمن على خليج عدن وصولا إلى بحر العرب المطل على المحيط الهندي، وهي ميزة مهمة تعبر عن جيوستراتيجية المنطقة.
0: لليمن 22 ميناء، منها 6 موانئ تجارية، وهي ميناء صليف والحديدة والمخا وعدن ودشطون وبالحاف ورأس عيسى، والبقية منها محلية ولها أهمية كبيرة كمركز ربط أساسي للحركة التجارية من الشرق والغرب.
1: وأهم هذه الموانئ هو ميناء عدن الذي يتمتع بمزايا مهمة، وأحد أفضل 5 موانئ طبيعية على مستوى العالم، كما يتميز بموقع جغرافي فريد يربط بين الشرق والغرب، ويقع على الطريق التجاري الرئيسي حول العالم، ويوفر خدمات الترانزيت لشرق أفريقيا والبحر الأحمر وشبه القارة الهندية والخليج العربي. وقد عطل دوره من قبل الغزاة على حساب موانئ دبي. يؤكد الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ الاجتماع السياسي أن ميناء عدن بموقعه الاستراتيجي يستطيع أن يحل كل مشاكل اليمن الاقتصادية.
3: مستوى الجغرافيا كما تعلم هناك صراع دولي، هناك الآن تواجد للدول المتصارعة جيوستراتيجيا في طريق التجارة الدولية ومرة ناقلات النفط، وهذا يربط القرن الأفريقي ويربطها بالبحر العربي، يربطها بآسيا. هذه المنطقة تمر، الذي يسيطر عليها يسيطر على المنطقة بشكل يعني كامل. ومن هنا المنطقة اليمنية هناك يعني ليس فقط سوق قطرة بشكل أساسي، هناك سوق قطرة، هناك ميناء عدن ثاني ميناء في العالم، هناك أيضا مضيق باب المندب، يعني اليمن محل استهداف. وهناك الآن هناك دراسات قالت أنه في اليمن تستطيع تستغني عن النفط، تستغني عن كل الموارد، فقط تكتفي لا ميناء عدن فقط يستطيع أن يفوق بعشرات المرات أو مئات المرات ما نصدره من نفط، ميناء عدن فقط. فكيف الحال عندما تسيطر على سوق قطرة وعلى باب المندب، وأيضا تستطيع أن تصدر النفط والغاز في موقع استراتيجي.
0: ومن الموانئ التجارية المهمة ميناء المخا في محافظة تعز، وهو من أقدم موانئ شبه الجزيرة العربية ومن أهم المراكز التجارية الواقعة على البحر الأحمر، وتكمن أهميته لقربه من الممر الدولي بمسافة 6 كيلومترات أي 3 أميال بحرية، وقربه من مضيق باب المندب ودول القرن الأفريقي وبحر العرب.
1: ميناء الحديدة يقع في منتصف الساحل اليمني ومن أبرز الموانئ المطلة على البحر الأحمر، ويتميز بأنه غير معرض للرياح الموسمية ومحمي حماية طبيعية من الأمواج وقريب من خطوط الملاحة العالمية.
0: محاذاة السواحل اليمنية لخطوط الملاحة الدولية تؤهل المنطقة الممتدة من المخا إلى شقرة موقعا استراتيجيا منافسا لإقامة البناطق الحرة لأغراض إعادة التصدير إلى القارة السمراء وغيرها. ويضاعف من أهمية موقع بلادنا البحري انتشار المئات من جزرها على المنطقة الممتدة من البحر الأحمر وحتى البحر العربي، ويبلغ عدد المسجل منها في الجهاز المركزي للإحصاء 216 جزيرة.
1: تتوزع الجزر على 4 قطاعات رئيسية، 7 منها في المحيط الهندي و5 في البحر العربي و23 في خليج عدن. وتعد جزيرة ميون أو بريم أهمها على الإطلاق، وتقع في مدخل باب المندب من الشمال بمساحة تقدر 13 كيلومترا. موقعها الجغرافي جعلها محط أطماع الغزو الخارجي، فقد احتلها البرتغاليون عام 1513 والفرنسيون عام 1738 للميلاد، وشركة الهند البريطانية عام 1799 والبريطانيون عام 1857، لتشهد في عصرها الذهبي مع افتتاح قناة السويس عام 1869 كمحطة لتمويل السفن بالفحم.
0: وأكبر القطاعات قطاع البحر الأحمر، حيث يشمل 181 جزيرة تتنوع على 4 قطاعات، هي قطاع ميدي ويضم 67 جزيرة أهمها بكلان، تقع غرب جزيرتي كمران وذو حراب، وتشرف على الممر الملاحي الدولي في البحر الأحمر.
1: قطاع اللحية يضم 48 جزيرة أهمها طفقاش، وهي أكبر الجزر لميناء اللحية التاريخي، وتبلغ مساحتها 35 كيلومترا، وهي ذات أهمية استراتيجية واقتصادية. جزيرة جبل الطير وتزيد مساحتها عن 10 كيلومترا وترتفع عن سطح البحر 162 مترا، وتتميز أنها تقع وسط خط الملاحة الدولية وتشرف عليه إشرافا مباشرا.
0: قطاع كمران يضم 17 جزيرة أهمها كمران، وتقع غرب ميناء الصليف وتبعد عن الساحل بأكثر من 1000 متر، وتبلغ مساحتها أكثر من 100 كيلومتر مربع، ولها أهمية استراتيجية واقتصادية وعسكرية لارتفاع مناسيبها ولقربها من الممرات الملاحية في البحر الأحمر، وتمثل حزاماً أمنياً لميناء الصليف.
1: كانت جزيرة كمران على مر العصور محط أنظار القوى الطامعة لاستعمارها وتوظيفها كقاعدة انطلاق للوثوب منها إلى أي جزر في البحر الأحمر. ومن أهم الجزر في القطاع أرخبيل الزبير، الذي يتكون من مجموعة جزر متجاورة تبعد 45 ميلا بحريا من شاطئ جزيرة كمران، وهي ذات أهمية استراتيجية نظرا لقربها من الممرات الملاحية الرئيسية في وسط البحر، كما يمكن منها مراقبة مختلف التحركات البحرية.
0: قطاع حنيش وزقر، ويضم 33 جزيرة أهمها جزيرة زقر، تقابل مدينة التحيتة وتبعد عن الساحل 32 كيلومترا ومساحتها 185 كيلومترا، وهي ذات موقع حاكم على خطوط الملاحة الرئيسية، ويوجد بها على قمة جبلية بارتفاع يصل إلى 624 مترا فوق سطح البحر، وهي من أكبر جزر البحر الأحمر وفي عام 1971 حاول العدو الصهيوني اقتطاع الجزيرة من الجسد اليمني وتحويلها ثكنة عسكرية لحساب مشروعه الاستعماري، ولكنه لم ينجح.
1: أرخبيل حنيش يقع على بعد 135 كيلومتر شمال مضيق باب المندب، وتنتظم جزره قبالة سواحل الخوخة وتقترب اقترابا شديدا من خطوط الملاحة، وتبلغ مساحتها نحو 90 كيلومتر، وأعلى مرتفع فيها يصل إلى 430 متر عن سطح البحر. ولأهميتها الاستراتيجية أسالت جزر حنيش لعاب الغزاة.
0: ووفق المصادر التاريخية، تعرضت جزيرة حنيش الكبرى للغزو 4 مرات خلال الفترة الممتدة من العام 1513 حتى العام 1995 للميلاد، من قبل الغزو البرتغالي والفرنسي والبريطاني والأرتيري وما بين الآخرين. وقبيل اندلاع حرب 1973 للميلاد، أنزل العدو الصهيوني وحدات قتالية على أرض الجزيرة في محاولة منه لم تنجح في اختطاف الجزيرة آنذاك.
1: تلك المنافذ البحرية لا تزال تمثل شريانا مهما لليمن والمنطقة برمتها، فالتاريخ القديم والحديث خير شاهد على ذلك. وبالعودة إلى مراحل الدول اليمنية القديمة وتحديدا لدى السبائيين والمعينيين، كانت سيطرتهم على طريق الملاحة بشكل كبير وهيمنة كاملة.
0: السفن الهندية القادمة من الهند أو الصين التي تأتي ببضاعتها إلى جنوب البلاد أو الساحل الجنوبي لا يسمح لها بالمرور بباب المندب إلا إذا كان هناك بحارة يمنيون مرشدون لتلك السفن، وبذلك سيطرت الدول اليمنية القديمة على الطرق التجارية البحرية. ويوضح الدكتور عبد الله عامر أن علينا أن ندرك بأننا دولة بحرية.
4: هناك يمكن أن نقسم اليمن، اليمن ينفع فيها ثنتين، أن تكون دولة برية ودولة بحرية، لكن التطورات العالمية فيما يتعلق بقوى البحر تفرض على اليمن أن اليمن يكون دولة بحرية، لأنه يعني معظم حلولنا الاقتصادية، حلول مشاكلنا الاقتصادية هو في البحر. اليمن دولة من المميزات أنه دولة ذات واجهة بحرية، ومن أهم الدول على المستوى العالمي هي الدول ذات الواجهة البحرية التي لها نقاط اتصال مع العالم من خلال البحر. اليمن لديها البحر العربي والبحر الأحمر، الجزر، الثروات البحرية، جميع هذه المقومات الطبيعية تجعل من اليمن دولة قادرة على حل كافة مشاكل الاقتصادية فقط من البحر فقط. يعني كيف فقط من البحر؟ يمكن لصانع القرار السياسي هنا في صنعاء في الدولة اليمنية في المستقبل مثلا أن يعمل على إعادة توزيع السكان في تجمعات سكانية على البحار، وأن يعمل على الدفع مثلا بفئة الشباب إلى البحار، الاستثمار في البحار، تنمية الموانئ، جميع هذه الأمور وهي أمور بسيطة جدا على أي دولة. يعني قبل أن نتحدث عن البترول أو عن الغاز أو عن الزراعة، يعني كل ما له نشاط في الجانب البري يمكن أن تحل كافة مشاكلنا فقط من البحر. وهذا الأمر يعني مثبوت علميا، ليس كلام يعني يلقى في محاضرات، لكن هذا كلام خبراء وكلام ناس يعني درسوا هذا الأمر بشكل كبير جدا.
1: يقول الدكتور في قسم العلاقات الدولية بكلية العلوم السياسية في جامعة دمشق علي عباس إن اليمن يتمتع بأهمية جيوسياسية تتجلى بالموقع الجغرافي، وما يختزنه هذا النطاق الجغرافي من ثروات وموارد طبيعية مهمة فوق الأرض وتحتها، إضافة إلى الإرث الحضاري والثقافي للشعب اليمني الأكثر تميزا في شبه الجزيرة العربية.
0: ويتابع الدكتور عباس فيقول: ينضوي الموقع الجغرافي لليمن على أهمية استراتيجية تتجلى بإشرافه على مضيق باب المندب الذي يحتل المرتبة الثالثة عالميا بالأهمية بعد مضيقي ملقة وهرمز، إضافة إلى امتلاك اليمن للعديد من الجزر ذات الموقع الهام والتي تضاعف من الأهمية الاستراتيجية لموقعه البحري وبخاصة أرخبيل سقطرى. ويعد اليمن البوابة الجنوبية لمنطقة الشرق الأوسط.
1: وفي نهاية حلقتنا نقول: نحن على مشارف زمن جديد لن يكون شبيها بالذي مضى، ولكنه يرسم ملامحه اليوم أولئك الأبطال الذين يخوضون معارك العزة والكرامة في الجبهات وفي دم الشهداء الذين ارتقوا وهم يرسمون غدا مشرقا لليمن بكل ألوان الطيف، ويسطرون الملاحم والبطولات بما يعزز من رصيد الفخر والاعتزاز لهوية اليمن، ويزيد من رصيد هويتهم الإيمانية والثقافية والحضارية.
5: مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وغناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: هذه ساحة الحصن، وهنا تغسل الأوطان بدماء الأبطال، وتبنى الأمجاد بأنفاس الأحرار. وليعلم الأعداء بأننا أبناء الموت نعانقه كما تتعانق السيوف في ساحات الوغى.
1: إضاءة ثورية.
2: حل للأمة هو الجهاد في سبيل الله تعالى، هو الخيار المشروع الوحيد الذي يجدي ويفيد، والذي قدمه الله لهذه الأمة في القرآن الكريم.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الأبية، أيها المجاهدون الأحرار، يا من ينتصر الحق بكم وتنتصرون به، يا من جعلتم أرواحكم وقودا لكرامة الأمة وعقيدتكم درعا لا يخترق، يا رجال العزة والكرامة، يا من خطوتم بأقدامكم على الجمر لتضيئوا لنا دروب النصر والحرية، وسقيتم الأرض بدمائكم الزكية لتزهر أحلاما محررة، يا من يرتجف العدو من زئير مدافعكم وتخفق راياتكم عالية في سماء المجد لا تنكس ولا تستكين. إن وقوفكم اليوم في ميدان الشرف ليس مجرد دفاع عن حدود، بل هو معركة وجود ومصير، معركة بين منطق الاستباحة الصهيوني المدعوم أمريكيا وبين إرادة أبية لا تعرف الخنوع. وبكم وبصلابتكم أيها الأبطال يعود التوازن إلى مساره الصحيح، وتردع الغطرسة التي طالما تمادت في قتل الأحلام والأطفال. أيها المجاهدون الأحرار، بكم تعود معادلة التوازن إلى نصابها، وبصمودكم يخزي الله كل صلف وطغيان. أنتم من فرضتم على العدو الإسرائيلي المجرم أن يعيد حساباته حين أدرك أن استباحته للأمة قد واجهها سد من نار وإيمان. إن عملياتكم البطولية أيها الأبطال بالتنسيق مع محور الجهاد والمقاومة تضع اليوم حدا للعربدة الصهيونية، وتؤكد أن القدس لن تحرر بالصمت والتخاذل العربي والدولي، ولا ببيانات الإدانة التي لا تردع طغيانا. ونحن على يقين تام أن العدو الذي يتحرك بدعم أمريكي غاشم لا يفهم إلا لغة القوة، وأنتم القوة التي لا تردعها إلا السماء. وإن كل رشقة صاروخ تنطلق من أيديكم ترسم ملامح النصر القادم. أبطالنا الأشاوس، اثبتوا فما دمتم على العهد سائرين، فالنصر آت لا محالة، وأي تصعيد من العدو سيرتد جحيما عليه، وأنتم من ستردون كيده في نحره. كونوا على ثقة أن الأمة معكم، وإن تأخرت الأنظمة فقلوب الأحرار تدق باسمكم وعيون الحق تتابع خطواتكم. عاشت أيديكم التي ترعب العدو، وعاش اليمن والمقاومة عزا وفخرا حتى تحرير الأرض وتطهير المقدسات.

عين على الأحداث. رجال الرجال يا أبطال قواتنا المسلحة أيها المجاهدون الشجعان، يواصل جيش العدو الصهيوني اعتداءاته المستمرة في جنوب لبنان على القرى والمناطق اللبنانية وتوجيه انذارات الإخلاء لسكان تلك المناطق. لكن الحدث الأبرز هو قيام جيش الاحتلال باستهداف آلية عسكرية للجيش اللبناني في منطقة النبطية أدى إلى مقتل ضابطين وجندي لبناني، وهو ما يعد تطورا وصف بالخطير ويحمل رسائل إسرائيلية عديدة للبنانيين كافة، فيما اعتبر حزب الله اللبناني أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت آلية عسكرية للجيش اللبناني في منطقة النبطية جنوب لبنان تمثل جريمة موصوفة ومقصودة، محملا السلطات اللبنانية مسؤولية ما وصفه وهو الاستهانة بسيادة البلاد وتقديم تنازلات مجانية. وقال الحزب في بيان مطلع الأسبوع إن الهجوم الإسرائيلي يضاف إلى سلسلة الجرائم المرتكبة بحق اللبنانيين لا سيما في الجنوب والبقاع الغربي. واعتبر الحزب أن استسلام السلطة لشروط العدو في واشنطن شجعه على استباحة دماء الشعب والجيش اللبناني، وأضاف الحزب أنه يقف دوما إلى جانب المؤسسة العسكرية. رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة أيها المجاهدون الشجعان، إن الحرب الوحشية الصهيونية التي أودت بحياة قرابة 80,000 من الفلسطينيين أثرت على المزاج العام للأمريكيين، وكان تأثيرها أكثر وضوحا في أوساط الشباب والنخبويين التقدميين الذين صاروا يضغطون باتجاه الاعتراف بتواطئ إدارة بايدن بشكل سافر مع ارتكاب أبشع المجازر، منددين بالتقاء الإدارتين الديمقراطية والجمهورية في السكوت غير المنطقي على ما تمارسه سلطات الكيان في القطاع والضفة من حملة تطهير عرقي، بالرغم مما يبذل بواسطة اللوبي الصهيوني في الأوساط المجتمعية الأمريكية من جهد وعمل شامل لتبرير القتل الصهيوني المتواصل في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، فإن تضاعف حجم المجازر منذ بداية معركة طوفان الأقصى إلى الحد الأقصى قد كشف للجماهير ما كان يمارسه عليهم الساسة والإعلام من تغيير، فلجأت في سبيل الاطلاع على الحقيقة المجردة بعيدا عن تضليل وسائل الإعلام الرسمية إلى مصادرها الإعلامية البديلة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت تبرهن صباحا ومساء بالصورة الحية على ما كان يمارس في غزة من قتل جماعي.

0: كل اليهودي والسعودي والحضور حنا لها لابد ما يتوقف.
1: صرخة الشعب.
2: يا أيها التاريخ سجل صفحات من الفداء لرجال التضحيات عن اليمانيين الذين صمدوا في وجوه المعتدين من الطغاة فدمروهم هزموهم في الوغى ودحروهم من جميع الجبهات وفي البحار جعلوهم عبرة كم أعطبوا من حاملات الطائرات وبالصواريخ التي ما أخطأت أهدافها حين تدوي القاذفات لله در بنيك يا يمن الجهاد من لا يخافون الصعاب والممات وإنهم في كل وقت جاهزون ليلقنوا المحتل أقصى الضربات فمن أراد يعتدي أهلا به إلى الهلاك في الليالي المظلمات فجيشنا العملاق طود شامخ لا يهزم كالليث خلف الآليات يكبر ويهلل ساح القتال ويرفع أصواته بالصرخات ويصنع النصر العظيم كلما شاء على شم الجبال الشامخات فبوركت يمن الرجال العظماء وبورك قاداتها الشم الأبات.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

طابت أمسيتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي. أبدأها بالعناوين: القائم بأعمال رئيس الوزراء يدشن مشروع الموقع الإلكتروني الموحد للجهات الحكومية. المقاومة اللبنانية تستهدف مركزا قياديا وتجمعا لجيش العدو الإسرائيلي في الجنوب المحتل. وحماس تعلن التوصل إلى مقاربات مقبولة بشأن القضايا العالقة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. دشن القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح اليوم مشروع الموقع الإلكتروني الموحد للجهات الحكومية في إطار التوجه الاستراتيجي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وفي التدشين أشاد العلامة مفتاح بجهود قيادة وزارة الاتصالات وبالفريق الفني بالوزارة في إنجاز المشروع الذي يشتمل في المرحلة الأولى منه على 5 وزارات: الخارجية والمغتربين، الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، النقل والأشغال العامة، الإدارة التنمية المحلية والريفية، الاتصالات وتقنية المعلومات. حيث أكد استكمال ضم بقية الوزارات إلى الموقع الموحد في العام الهجري الجديد، مشيرا إلى أن إطلاق الموقع ينظم عملية الأتمتة وتوحيد عملية إدخال البيانات، ولفت إلى أن الموقع سوف يكون تحت التقييم والتطوير المستمر، مبينا أن اليمن وفي ظل المواجهة المباشرة مع العدو الصهيوني يتطلب حماية البيانات في الموقع الموحد من الهجمات السبرانية التي تستهدف البيانات الحكومية. كما أشار إلى أن الدول المحيطة باليمن مستهدفة من قبل العدو الصهيوني من خلال التغلغل في أنظمة المصارف والشركات وأخذ البيانات منها دون حماية للأنظمة المستخدمة. اطلع القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح اليوم على سير نشاط البحث للهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار ومسار رعايتها للشباب ومشاريعهم الابتكارية. حيث زار ومعه وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي الورش الخاصة بالباحثين ومعرض مشاريع الهيئة، والتقى برئيس الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار دكتور منير القاضي ونائبه دكتور عبد العزيز الحوري وبعدد من وكلاء قطاعات الهيئة. وجرى الوقوف على أوضاع الهيئة وجهودها في رعاية المشاريع الابتكارية وتوجيه البحث العلمي نحو الأولويات الوطنية وتوطين الصناعات، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه الهيئة وسبل الحد منها بما يعزز من دورها وأدائها العام. نفذت قوات العدو الإسرائيلي اليوم عملية نسف للمنازل وقصف مدفعي، فيما شن طيرانه غارات على عدد من البلدات جنوبي لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن قوات العدو عملت على نسف منازل في بلدة مارون الراس الحدودية في قضاء بنت جبيل، فيما قصفت مدفعيته بلدة بلاط في قضاء مرج عيون. وفي قضاء صور شن العدوان غارتين على منطقة الزراعة في منطقة البصة، مفيدا بوقوع إصابات.
في المقابل استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي بمنطقة إسكندرونة في بلدة البياضة، وذلك بمسيرة انقضاضية. كما استهدفت مركزا قياديا تابعا لجيش العدو في بلدة الناقورة بمسيرة انقضاضية. وفي وقت سابق اليوم استهدفت المقاومة أفراد قوة تابعة للعدو حاولت التقدم من بلدة البياضة باتجاه بلدة بيوت السياد بصليات صاروخية متتالية مجبرة إياها على الانسحاب. كما استهدفت بالصواريخ وبالمسيرات الانقضاضية مربض المدفعية التابع لجيش العدو وتجمعا لآليات العدو وجنوده في بلدتي عنيتا والنقورة أطراف بلدة الطيري، وعلى الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف، وحقق ذلك إصابات مباشرة. أعلنت الحركة الإسلامية حماس اليوم التوصل إلى مقاربات مقبولة بشأن القضايا العالقة باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ذلك خلال الحوارات التي جرت برعاية الوسطاء. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح إن الحوارات التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة أسفرت عن التوصل إلى مقاربات مقبولة من الأطراف المشاركة بشأن القضايا الشائكة المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار دون الكشف عن تفاصيل تلك المقاربات. حماس والفصائل الفلسطينية تعاملت بمرونة وإيجابية مع المقترحات التي قدمها الوسطاء في مصر وقطر وتركيا انطلاقا من المسؤولية الوطنية بهدف وقف حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة. أعلن أمن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم عن إحباط مخططات تخريبية للعدو الإسرائيلي.

تتخذ هؤلاء أغطية متعددة لممارسة أعمال تخريبية وتحريضية داخل القطاع. وأكد أمن المقاومة بأنه حقق إنجازا كبيرا في كشف المتورطين بتلك الأعمال التخريبية، مصادرا أسلحة وأدوات أخرى. ويجري حاليا تنفيذ عمليات أخرى لضبطهم وتحييدهم، وذلك بهدف إزالة التهديد الأمني بشكل نهائي. أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين أن موسكو ومينسك مستعدتان لتوظيف كافة الوسائل المتاحة بما في ذلك الأسلحة النووية لضمان أمن دولة الاتحاد وحماية مصالحها. وقال في تصريحات صحفية إن آليات التنسيق والتعاون بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس تشهد تطويرا وتحديثا مستمرين، وهما في حالة جاهزية دائمة لتفعيل كافة الوسائل والقدرات لضمان استقرارها. طالبت الصين الولايات المتحدة بوقف القمع غير المبرر ضد الشركات الصينية، وذلك بعد أن أدرجت الولايات المتحدة حديثا شركات تكنولوجيا الصينية ضمن قائمة الشركات المرتبطة بالجيش الصيني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بلاده تعارض بشدة إفراط الولايات المتحدة باستخدام مفهوم الأمن القومي وبوضع قوائم تمييزية متنوعة لاستهداف الشركات الصينية. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، وفي نهايتها تذكير بالعناوين. القائم بأعمال رئيس الوزراء يدشن مشروع الموقع الإلكتروني الموحد للجهات الحكومية. المقاومة الإسلامية اللبنانية تستهدف مركزا قياديا وتجمعا لجيش العدو الإسرائيلي في الجنوب المحتل. وحماس تعلن التوصل إلى مقاربات مقبولة بشأن القضايا العالقة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة. بهذا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، وفيها العمليات العسكرية اليمنية في عمق الكيان الصهيوني. أيضا نتناول في متابعتنا هذه محور المقاومة وتطور معادلة الردع، فأهلا بالجميع.

5 للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة، وذلك ضمن إطار الرد على العدوان الأمريكي الصهيوني المتواصل على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني الرامي إلى فرض هيمنته على المنطقة تحت شعار الشرق الأوسط الجديد، وتمهيدا لإقامة ما تسمى بإسرائيل الكبرى. وبنظرة موضوعية متأنية نؤكد أن مشروع الشرق الأوسط الجديد ليس وليد اليوم، بل يعود إلى طرحه إلى سنوات سابقة، وقد برز بشكل لافت خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006 عندما أشارت إليه وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك، ويقدم هذا المفهوم بوصفه إطارا سياسيا استراتيجيا لإعادة تشكيل المنطقة ورسم توازناتها من خلال إعادة ترتيب التحالفات الإقليمية وإقصاء قوى المقاومة وإحداث تغييرات جوهرية في البنية السياسية والأمنية للمنطقة. إنه مشروع استعماري خبيث أعلن عنه منذ 3 سنوات، إلا أن قادة المنطقة لم يولوه الاهتمام الكافي ولم يبادروا إلى دراسة أبعاده ومخاطره أو وضع الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لمواجهته، وكأنه قضية لا تمس سيادة دولهم ولا تؤثر في استقلالها ومستقبلها رغم ما يحمله من تداعيات محتملة على أمن المنطقة واستقرارها. ولم يدرك خطورة هذا المشروع الاستعماري وتصدى له بجدية إلى اليمن وقوى المقاومة في المنطقة التي أعلنت رفضها القاطع له وواجهته بالفعل والموقف والسلاح لإجهاضه وتصفية آثاره، وذلك في إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء وردا على العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان وإيران وغزة. وقد أعلنت القوات المسلحة اليمنية فرض حظر كامل على الملاحة البحرية المرتبطة بالعدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، مؤكدة أن جميع التحركات باتت هدفا عسكريا، كما شددت على أنها ستتعامل مع أي تصعيد بتصعيد مماثل، وأن عملياتها العسكرية ستتواصل وتتطور بما يتناسب مع مجريات الأحداث ومستوى المواجهة الدائرة على امتداد جبهات محور الجهاد والمقاومة. ومن المؤكد أن الشعب اليمني وسائر الشعوب الأمة لهم الحق في مواجهة العدو الأمريكي الإسرائيلي، ولا ينبغي أن نقف مكتوفة الأيدي أمام الحصار الظالم الذي يستهدف الشعب اليمني وشعوب محور المقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق.

تتسارع التحولات الميدانية في إقليم الشرق الأوسط في ظل تصاعد المواجهة المفتوحة بين محور المقاومة ومحور الشر الصهيوني الأمريكي، وبما يرافقها من تطورات عسكرية سياسية تعيد رسم قواعد الاشتباك وتفرض معادلات جديدة على مستوى المنطقة في مسار متكامل يعيد تشكيل طبيعة الصراع ويكسر محاولات فرض التفوق الصهيوني. وفي هذا الإطار يقدم الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية اللبناني العميد عمر معربوني قراءة موسعة للمشهد تناول فيها وحدة الجبهات وتطور أداء محور المقاومة وانعكاسات العمليات في لبنان واليمن وإيران، إضافة إلى فشل العدو الإسرائيلي في تثبيت معادلاته الميدانية والسياسية، حيث يؤكد العميد عمر أن ما يجرى اليوم يعكس إرساء وتثبيت معادلة محورية تتصل بوحدة الجبهات في مواجهة الكيان الإسرائيلي، موضحا أن هذا المفهوم الاستراتيجي عملياتي وليس مجرد طرح فكري أو سياسي. ويشير إلى أن التطورات الأخيرة خصوصا بعد استهداف الضاحية الجنوبية أظهرت أن إيران ومعها قوى من محور المقاومة وفي مقدمتها اليمن انتقلت إلى تنفيذ ضربات مباشرة ضد الكيان الإسرائيلي في إطار ردود تحذيرية أعادت تشكيل قواعد الاشتباك وساهمت في دفع واشنطن إلى الضغط باتجاه وقف إطلاق النار رغم استمرار بعض الخروقات المرتبطة بالمعادلة القائمة في جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة. وبلغت بل ويلفت الخبير إلى أن المعادلة الميدانية القائمة حاليا تقوم على قاعدة متبادلة بين الجنوب اللبناني وشمال فلسطين المحتلة، حيث يقابل أي استهداف في الجنوب ردا على مغتصبات الشمال إلى حين تثبيت وقف إطلاق النار الشامل أو الوصول إلى إنهاء الحرب، معتبرا أن المشهد لا يزال مفتوحا على احتمالات متعددة، وبوضوح أن التطورات الأخيرة أظهرت ثبات إيران واليمن وحزب الله في الميدان بما يعكس أن دول محور المقاومة لم تترك حزب الله منفردا وأن لبنان ليس في مواجهة منفردة في ظل تحولات سياسية موازية. وفي سياق نفسه يشير إلى وجود تحركات سياسية ومفاوضات يجريها الرئيس نبيه بري عبر قنوات إقليمية من بينها أطراف باكستانية بل أطراف باكستانية وخليجية مثل قطر السعودية، معتبرا أن هذه التحركات لم تكن لتتم لولا ثبات محور المقاومة على المستوى الميداني. وبشأن الأداء العسكري في جبهة الجنوب اللبناني يشدد على أن العمليات اليومية التي تنفذها المقاومة تؤثر مباشرة في عمق العقيدة العسكرية الإسرائيلية وتمنع تحقيق أهداف ميدانية تتعلق بمحاولة الوصول إلى نهر الليطاني أو نهر الأولى، معتبرا أن المقاومة ما زالت صامدة ومبادرة في الميدان. ويضيف أن المعطيات الحالية تشير إلى أن الحرب مفتوحة بطبيعتها حتى وإن تخللتها هدى أو اتفاقيات مؤقتة، مرجحا أن أي وقف للحرب سيؤسس لمعادلات جديدة على مستوى المنطقة والعالم في ظل نظام عالمي جديد تشكل قوى محور المقاومة جزءا منه إلى جانب قوى كبرى أخرى.

في ختام هذه المتابعات تقبلوا أجمل وأرق التحايا من المعد محمد عوض الدبري والطباعة والأنترنت صايمة إبراهيم، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس أيمن محمد الشرفي. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية.
1: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟
2: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: محمد.
1: عندما نعود إلى النصوص القرآنية ونعود إلى النبي صلوات الله عليه وعلى آله في بلاغه العظيم الذي بلغه في هذا اليوم، سنجد الأهمية كما قلنا بالنظر إلى موقع هذه المسألة في الدين وبالنظر إلى علاقتها بواقعنا نحن المسلمين.

0: أخي المواطن، وعيك هو السلاح الذي يفشل مخططات العدو، فهو يراهن على الثغرات ويقظتك تغلقها جميعا. لا تكن جسرا يعبر منه إلى أمن وطنك. احذر التضليل.
1: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في النسيج الإنساني الشامل والكامل والمتكامل لأي مجتمع أو كيان أو دولة أو شعب أو وطن أو أي اسم أو تعريف آخر. تتعدد المكونات والفئات والمجالات والتخصصات، وبالتالي تتعدد الأدوار والمهام والمسؤوليات في البناء الكلي للحياة والوصول بالأهداف والغايات المختلفة للفرد والمجتمع إلى مراميها ومستقراتها. ضمن هذا الإطار الموضوعي موضع النظر، وفي مجتمعاتنا الإسلامية تحديداً التي تعاني ما تعانيه وتواجه هذا المستوى العالي والكم الهائل من الأخطار والأعداء والتحديات والصعوبات، يحتل دور العلماء وفي صدارتهم علماء الدين مكانة مرموقة وبالغة الأهمية، كما أن المسؤوليات الجسيمة والخطيرة التي تتصل بذلك الدور تنبع من كونهم أداة وصل للناس بأمور دينهم ودنياهم، ومصباحا يضيء ما أغم وأعتم في هذه الشؤون. وخطورة دور العلماء سلبا وإيجابا ترتبط بمدى قربهم أو بعدهم عن المعايير والمواصفات الإلهية والقرآنية والإنسانية المعتبرة والسوية للعالم. ولذلك ومن بين الشواهد المضيئة على ما نقول، وعلى سبيل المثال أيضا، رأينا كيف رسم الإمام زيد بن علي عليه السلام حدود تلك الخطورة لمسؤولية العلماء في حياة هذه الأمة في رسالته إلى العلماء، وبين ملامحها في كلا الحالين، صلاح العالم واستقامته، وأيضا الحال المقابل. وهنا تحديدا جاء توصيف هذا الإمام العظيم لعلماء السوء الذين أوقعتهم مغريات الدنيا وشراك ومطامع الجاه والسلطان في أسوأ الوهاد، مشبها إياهم بالطبيب الجانح عن قداسة وأمانة مسؤوليته المهنية والأخلاقية والإنسانية، والذي أعطب المريض وقبض ثمن الدواء. ومع ذلك وفي يمننا العزيز يمن الحكمة والإيمان، لم تخلو الساحة في شتى الظروف والأحوال والمنعطفات حتى في أشدها وأكثرها كلاحة وسودادا من ذلك الصنف النفيس والرفيع من العلماء الذين ينطبق عليهم قول الشاعر: بيض الوجوه إذا المواقف أظلمت، ألفيتهم في الليل مثل الأنجم. إنهم العلماء الذين يتصدرون مصابيح الوعي والتنوير والهداية والتثقيف وحفظ وصيانة روح الأمة وهويتها وجذوة مقاومتها لأعدائها وجهادها. وفي مستقر هذا المرمى والمعنى، وعلى صعيد تجسيده في يمن اليوم، يمن المشروع الإلهي القرآني التحرري الناهض والحر والمستقل، وبحضور علمائي وقيادي حكومي رسمي رفيع ومشاركة نخبوية ثقافية وزخم إعلامي لافت، أتى أول من أمس تتويج الفعاليات الإحيائية النوعية المختلفة والمتنوعة للذكرى السنوية لرحيل أحد أولئك النجوم الأفذاذ، العالم الرباني فقيه القرآن المجاهد السيد بدر الدين ابن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه. هذا العلم الكبير الشامخ والنموذج الساطع للعلماء الربانيين الذين نذروا أنفسهم وحياتهم وعلمهم لربهم ولدينهم وشعبهم وأمتهم وللجهاد في سبيل الله والمستضعفين والمواجهة الفاعلة الصلبة لقوى التسلط والطغيان والفساد والذب عن عقيدة هذه الأمة في مواجهة زحوف هجمة الزيغ والانحراف المستهدفة لها من الداخل والخارج. وهذا هو الدور المعول عليه والمفترض للعلماء الأبرار الميامين الذين يتصدرون مصابيح الوعي والتنوير والهداية والتثقيف وحفظ وصيانة روح هذه الأمة وهويتها وجذوة مقاومتها وجهادها.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
3: وقفة إعلانية.
4: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم النافذة الرقمية.
1: النافذة الرقمية
0: تواكب منطق العصر المعلوماتي
1: وتحلق بكم في فضاءاته
0: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
1: في ضغطة زر واحدة
0: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
1: النافذة الرقمية.
0: إعداد محمد الوشالي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشالي.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة أخرى ومتجددة نطل من خلالها على آخر مواضيع ومستجدات العالم الرقمي.

أيها الأعزاء، في عصر أصبحت فيه الروابط هي البوابات الأساسية للدخول إلى الحسابات والخدمات الرقمية، لم يعد الاختراق يعتمد فقط على البرمجيات المعقدة أو الهجمات المباشرة، بل بات يبدأ غالباً من نقرة واحدة على رابط مزيف. تلك النقرة التي قد تبدو بسيطة يمكن أن تفتح الباب أمام سرقة كلمات المرور أو السيطرة على الحسابات أو حتى اختراق الجهاز بالكامل. لذلك أصبح التمييز بين الروابط الحقيقية والمزيفة مهارة رقمية أساسية لا تقل أهمية عن استخدام الهاتف أو الإنترنت نفسه. تبدأ أغلب الهجمات الإلكترونية من أسلوب يعرف باسم التصيد الاحتيالي، حيث يقوم المهاجم بإرسال رابط يبدو في ظاهره تابعا لشركة معروفة أو خدمة موثوقة، لكنه في الحقيقة يقود إلى موقع مزيف مصمم بدقة لسرقة البيانات. قد يصلك الرابط عبر رسالة SMS أو بريد إلكتروني أو حتى عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وغالبا ما يرفق برسالة عاجلة مثل: تم إيقاف حسابك، اضغط هنا فورا، أو لقد ربحت جائزة، أكمل التسجيل الآن. هذه العبارات ليست سوى أدوات ضغط نفسي هدفها دفعك للنقر دون تفكير. العلامة الأولى التي يجب الانتباه لها هي شكل الرابط نفسه. الروابط الحقيقية للمواقع الكبرى تكون عادة واضحة وبسيطة، بينما الروابط المزيفة تميل إلى التعقيد أو التلاعب بالأحرف، مثل استبدال حرف صغير بأحرف مشابهة أو إضافة كلمات غريبة في المنتصف. على سبيل المثال، قد ترى رابطا يشبه اسم شركة معروفة لكنه يحتوي على إضافات غير منطقية أو نطاق فرعي طويل. هذا التلاعب البصري هو أول فخ يعتمد عليه المخترقون. أما العلامة الثانية فهي النطاق، فالمواقع الأصلية تمتلك نطاقا رسميا معروفا مثل .com أو .org أو نطاق الدولة الرسمية، بينما المواقع المزيفة غالبا تستخدم نطاقات غريبة أو أقل شهرة، أو تستغل نطاقات فرعية لإخفاء هويتها الحقيقية. لذلك بمجرد قراءة نهاية الرابط لا يكفي، بل يجب تحليل الجزء الأساسي من العنوان بدقة. هناك أيضا أسلوب آخر شائع يتمثل في الروابط المختصرة، مثل تلك التي تبدأ bt.ly. ورغم أن هذه الخدمات قانونية في الأصل، إلا أن المخترقين يستغلونها لإخفاء الوجهة الحقيقية للرابط. لذلك لا ينبغي فتح أي رابط مختصر إلا إذا كان مصدره موثوقا 100%. من المهم أيضا الانتباه إلى سياق الرسالة نفسها. الشركات الرسمية لا تطلب عادة إدخال كلمات المرور أو البيانات الحساسة عبر روابط عشوائية، ولا تستخدم أسلوب التهديد أو الاستعجال. فإذا كانت الرسالة تدفعك لاتخاذ قرار فوري دون وقت للتفكير، فهذا مؤشر قوي على أنها محاولة تصيد. ولحماية نفسك بشكل عملي يمكن الاعتماد على عدة خطوات بسيطة لكنها فعالة. أولا، لا تضغط على أي رابط يصل من مصدر غير معروف أو غير متوقع. ثانيا، استخدم ميزة المعاينة في المتصفح أو قم بنسخ الرابط ولصقه في أداة فحص آمنة قبل فتحه. ثالثا، فعل المصادقة الثنائية على حساباتك، حتى لو تم سرقة كلمة المرور فلن يتمكن المخترق من الدخول بسهولة. وأخيرا، حافظ على تحديث نظام التشغيل والمتصفح باستمرار، لأن التحديثات غالبا ما تسد ثغرات أمنية مهمة. في النهاية يمكن القول إن أخطر ما في الروابط المزيفة ليس تعقيدها التقني بل بساطتها المضللة، فهي تعتمد على لحظة تسرع أو فضول أو ثقة زائدة. ومع أن أدوات الحماية تتطور باستمرار، يبقى العنصر البشري هو الهدف الأول والأضعف في سلسلة الأمان الرقمية. لذلك فإن التمهل قبل النقر قد يكون الفاصل الحقيقي بين الأمان والاختراق.

النشرة التقنية وفي عناوينها لهذا الأسبوع: الصين تمنح الروبوتات هوية وطنية، بداية عصر جديد من التنظيم الرقمي. والعثور على ثغرة بتشات جي بي تي تكشف عن بياناتك وتفتح الباب أمام القراصنة. إلى التفاصيل. أعلنت الصين عن إطلاق نظام وطني جديد يمنح الروبوتات الشبيهة بالبشر هوية رقمية فريدة ترافقها طوال دورة حياتها، من التصنيع وحتى التشغيل ثم إعادة التدوير، في خطوة تعتبر من أبرز التحركات التنظيمية في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا القرار ضمن جهود بكين لتعزيز حوكمة قطاع الروبوتات سريع النمو وضمان السيطرة على المخاطر التقنية والأمنية. وبحسب ما نقلته وكالة شينخوا الصينية، فإن النظام يعتمد على رمز تعريفي مكون من 29 خانة، يمنح لكل روبوت بشري الشكل يتم تصنيعه داخل الصين، ويستخدم لتتبع بياناته الأساسية مثل الشركة المصنعة والمواصفات التقنية ومستوى الذكاء الاصطناعي وسجل الصيانة والتحديثات البرمجية. هذا النظام يدار ضمن منصة وطنية تعرف باسم منصة إدارة دورة الحياة الكاملة للروبوتات البشرية، والتي طورتها جهات تنظيمية تابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع الروبوتات العاملة في البلاد. وتشير تقارير تقنية إلى أن أكثر من 100 شركة روبوتات و200 نموذج روبوت تم إدراجها بالفعل ضمن النظام، مع تسجيل عشرات آلاف من الروبوتات. يتمثل الهدف الأساسي من هذا المشروع في تعزيز قابلية التتبع، أي القدرة على تتبع كل روبوت من لحظة خروجه من المصنع حتى نهاية عمره التشغيلي. يشمل ذلك مراقبة الأداء في الوقت الحقيقي مثل حالة البطارية وتآكل المفاصل وحتى البيانات المرتبطة بتعليم الذكاء الاصطناعي داخل الروبوت. ويرى محللون أن هذا التوجه يعكس انتقال الصين نحو نموذج جديد يعرف باسم حوكمة الذكاء الاصطناعي المادي، حيث لا يتم التعامل مع الروبوت كآلة مستقلة فقط، بل ككيان رقمي يمكن تسجيله ومراقبته وإدارته ضمن نظام وطني شامل. كما يشبه بعض الخبراء هذا النظام بالهوية الوطنية الخاصة بالبشر، لكنها موجهة للآلات الذكية. تشير تقارير أخرى إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل توسع سريع لصناعة الروبوتات في الصين، خاصة مع بروز شركات مثل يونتري روبوتكس ويوبيتيك روبوتكس التي تطور روبوتات قادرة على المشي والتفاعل وأداء مهام معقدة في المصانع والخدمات. هذا النمو السريع دفع الحكومة إلى تعزيز الأطر التنظيمية لتجنب المخاطر المحتملة مثل الأعطال أو سوء الاستخدام أو الهجمات السبرانية. كما يشير خبراء الصناعة إلى أن النظام قد يسهم في رفع مستوى الأمان

0: القادمة مع اقتراب دمج الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية بشكل أعمق. في المحصلة، يمثل نظام الهوية الرقمية للروبوتات في الصين نقطة تحول في العلاقة بين الإنسان والآلة، حيث تنتقل الروبوتات من كونها أدوات تشغيلية إلى كيانات رقمية منظمة داخل بنية قانونية وتقنية متكاملة، ما قد يعيد تشكيل مستقبل الصناعة والذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. عثر مجموعة من الباحثين على ثغرة في أنظمة الشات جي بي تي تفتح الباب أمام هجمات التصيد الاحتيالي عبر استخدام هجمات حقن الأوامر الخبيثة في النظام واستغلال ميزة تلخيص صفحات الإنترنت وفق تقرير موقع The Hacker News التقني. تعتمد الثغرة بشكل أساسي على ثقة الشات جي بي تي المسبقة في الملفات التي تأتي بامتداد Work Down، وهو امتداد جديد من الملفات يمكن أن يحمل الروابط والصور ويستطيع الذكاء الاصطناعي التعرف عليه وقراءته. يقوم النموذج بعرض أي روابط أو صور موجودة في هذا الامتداد إذا تم تضمينه بصفحات الإنترنت وطلب المستخدم تلخيص الصفحة بشكل مباشر. وقد أطلق الباحثون في شركة بريزمو سيكوريتي الأمنية عليها اسم تصيد شات جي بي تي. ويفيد تقرير موقع ذا ريجستر أن الثغرة تحدث لأن تشات جي بي تي لا يستطيع التفرقة بين المحتوى الذي قام بتوليده والمحتوى المحقون داخل صفحات الإنترنت بنية خبيثة، وبالتالي يقوم بعرض كل هذا المحتوى عند تلخيص الصفحة. من جانبها لم تقدم أوبن إي آي أي رد أو توضيح حول الثغرة وإن كانت قادرة على إصلاحها أم لا حسب ما ورد في تقرير ذا ريجستر. بهذا نكون مستمعينا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج النافذة الرقمية. دمتم بألف خير وإلى اللقاء. لكم التحية من التقديم أماني عامر.
1: النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية
1: تواكب منطق العصر المعلوماتي
2: وتحلق بكم في فضاءاته
1: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
2: في ضغطة زر واحدة
1: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية.
1: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي المؤمنين، والحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وهادينا وشافعنا يوم الدين، محمد بن عبد الله الأمين صلى الله تعالى عليه، وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة وسلاما دائمة إلى يوم الدين وبعد. الحقيقة أن المولى سبحانه وتعالى قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت.

0: لا شك من لم يتولى الله يتولى الشيطان.
1: نعم.
0: ومن يتولى الشيطان لا يمكن يتولى الله إلا أن يهديه رب العالمين. ولا شك أنه هنا سيكون معسكر خاص بولاية الله، وهنا معسكر خاص بولاية الشيطان. نعم. والطاغوت. ولا شك أن النتيجة العظمى في النصر والغلبة ألا إن حزب الله هم الغالبون. وهنا قال يخرجهم من الظلمات إلى النور، وهذا قال يخرجهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالولاية أمر مهم جدا في هذا الدين، فهي دين.
1: نعم.
0: دين وعقيدة.
1: نعم.
0: وليست مسألة فيها نوع من المجاملات ولا العواطف ولا ما يسمى أنه انحياز، أو كل هذا كلام غير صحيح. فالولاية دين، الله ولي، إنما وليكم الله. هناك قال الله ولي الذين آمنوا، وهو قال إنما وليكم الله، وآيات الولاية كثيرة جدا. فالولاية أصبحت دين، دين جدا، دين عظيم، دين عقيدة، دين أمة، دين خاتم الأنبياء والمرسلين. فالذي ليس ولي لله ولا لرسول الله ولا لأولياء الله ولا لأحباب الله ولا حتى للإمام علي، فهذا كما قال السيد القائد لا ندري ما الذي يزعجهم في ذلك.
1: الله،
0: هذا كلمة كانت جميلة جدا. الشاهد يا أستاذ محمد، اليوم ضيفنا الشيخ محمد الباشق، أهلا وسهلا بكم،
1: حياكم الله بارك.
0: الولاية إذن قلنا دين.
1: نعم.
0: وعقيدة.
1: نعم.
0: والفارق بين الإيمان والكفر أيضا.
1: نعم.
0: تمام. يعني الإنسان إذا لم يتولى الله ولم يتولى رسوله ولم يتولى أولياء الله، والله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، تفضلوا وفقنا الله وإياكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الولي الحميد المبدئ المعيد، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد،
0: جل جلاله،
1: والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته، صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، مما لا شك فيه أن مسألة الولاية لا خلاف حول أهميتها، وحول أنها أصل من أصول الدين، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالبراءة من أعدائه ووصف،
0: يعني من من من من ثمار الولاية هي البراءة.
1: البراءة. نعم. من ثمارها، من أعظم وأظهر ثمارها.
0: نعم.
1: والله وصف الذين ثبتوا على هذا الخط، كتب في قلوبهم الإيمان.
0: الله.
1: لأنهم تبرؤوا من كل عدو لله، مهما كانت الصلة، مهما كانت القرابة. وموازين البشر دائما يقيسون الإنسان إما بما يملك أو بما يتقن أو إلى من ينتمي.
0: نعم.
1: هذه ثلاثة موازين معروفة عند البشر جميعا.
0: نعم.
1: إما ماذا يملك، ماذا يملك من متاع من مال.
0: نعم.
1: أو ماذا يتقن من من من مهام، من من أشياء مهمة في
0: الحياة، المركز الاجتماعي.
1: أيوة. أو إلى من ينتمي.
0: نعم.
1: الإسلام جاء ونسف هذه المقاييس البشرية.
0: نعم.
1: فالانتماء نسبنا إليه
0: جل جلاله،
1: فقال أمن يملك السمع والأبصار، حتى حواسنا هو الذي يملكها
0: جل جلاله،
1: والذي اختار لنا ساءت الوفود إلى الدنيا وساءت الخروج منها
0: جل جلاله،
1: وما بكم من نعمة فمن الله.
0: الله.
1: وأمرنا أن لا ننتمي إلا إلى ما يرضيه، ولذا قال صلوات الله عليه وآله وسلم لما اختلف الأنصار بدأوا الجاهلية وأنا بين أظهركم، فجعل الانتماء إليه أمة الإسلام، وجعل ما نملكه ملك لله، وأوجب لنا في حقوق من زكاة وصدقات وميراث.
0: نعم.
1: وما نتقن أوجب علينا أن نتقن الأمل الصالح.
0: الله الله.
1: فلما نأتي من هذه المقدمة أريد أن أنطلق إلى مسألة مهمة.
0: نعم.
1: أن مسألة الولاية أتت والعرب كانوا قد خرجوا من الجاهلية إلى الإسلام.
0: نعم.
1: بما فيها من الأصبية، بما فيها من الحمية التي نسفها الله ونهى عنها، حمية الجاهلية.
0: نعم.
1: ولذا وصفت الجاهلية في القرآن بأربع صفات: حمية الجاهلية، وظن الجاهلية، وإن شاء الله بقي نذكرها في أثناء الحلقة.
0: نعم.
1: فالجاهلية بكل معانيها نسفها الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم، وفي الحجة التي قبل حجة الوداع حج الإمام علي وتلا عليهم الآيات الأولى من سورة براءة.
0: نعم.
1: أن لا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
0: نعم.
1: فكانت تمهيدا لحجة الوداع الكبرى والعظمى. ونجد أن هناك مسألة قد كثير من الأخوان ما يتحدثون عن الولاية يتغافلون عنها أو ينسونها، وهي قضية لماذا استخدم الرسول صلوات الله عليه وآله مصطلح الولاية ولم يستخدم مصطلح الخلافة أو الحكم، لماذا؟ هنا أريد أن أقدم كرد على هؤلاء وبعض الجاحدين. أنا بنفسي سمعت عدد من الجاحدين يقول لماذا لم يقل الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم أن الخليفة من بعدي أو الملك من بعدي أو الزعامة من بعدي لعلي، لماذا استخدم مصطلح الولاية؟ فنقول بالله التوفيق إن الإسلام منهج حياة، وميزة الإسلام أنه لا يخاطب جيلا دون جيل، يخاطب الأجيال عبر الأجيال. وإذا ما هو الفرق بين الدين والملة؟ الملة هي الشريعة، بينما الدين أوسع وأشمل. ملة أبيهم إبراهيم أي أن هناك شرائع انتقلت إلينا من
0: منهج.
1: منهج. فلذا نجد أن قضية الولاية لها عمق في النفوس قبل أن تكون في الواقع، وأن مسألة الولاية مرتبطة بالطاعة الباطنية والظاهرية قلبا وقالبا. أننا عباد الله الذين آمنا بالله، الرسول أولى بنا من أنفسنا، فكل الحقوق التي هي للسيد الخلق صلوات الله عليه وآله انتقلت إلى الإمام علي، لهذا الحديث الصحيح الشريف الذي لا خلاف بين المسلمين إلا أنه وصل إلى حد التواتر، ومن درسوا علم الحديث يفهمون هذا المصطلح، التواتر اللفظي والتواتر المعنوي. بل لا يوجد حديث على وجه الأرض أجمعت الأمة على صحته وعلى كثرة طرقه وأسانيده التي بلغت حد التواتر إلى حديث الغدير، وهناك 2 أو 3 بس ليس بهذا المستوى، ليس بهذا الحجم، حتى ألف فيه الطبراني مجلدين كاملين وأسانيده أكبر من أن تحصى، وأمام 124,000. وقت الظهيرة لا شمس يحجبها سحاب ولا غبش الصباح ولا بداية ظلمة الليل، وقت الظهيرة وقف الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم وأخذ أكتاب الإبل التي هي شاهدة، لأنه كل واحد يروح ويقول أهل هذا القطب قد صعد عليه الرسول وقال وقال وقال. وأخذ أكتاب الإبل وانتظر حتى لحق من تأخر ووصل إليهم من تقدم، وصعد وصلى بهم الظهرين إماما، ثم صعد على الأكتاب وصعد معه الإمام علي فقط، وقال بجميع أدوات التأكيد: ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، بالصوت بالكلام وبالإشارة، ورفع يده. فمصطلح الولاية لماذا؟ لأن الإسلام أتى بمصطلحات جديدة. فأتى حتى اسم الرحمن، قالوا من الرحمن؟ كانوا ما يعرف اسم الرحمن إلا بعض العباد ومن على بقايا الديانات السابقة. وأتى نهاء عن مصطلحات، نهاء عن مصطلح لا تقول رأينا، وهي كلمة كان البعض يعتبرها كلمة عادية، بمعنى أن الإسلام يريد أن يضبطنا نوايا، يضبط نوايانا وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ويضبط سلوكنا الظاهري والباطني، ويضبطنا حتى في ألفاظنا حتى المزاح. مثلا لما قال الله تعالى أن الشهداء لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا، وفي آية أخرى في آل عمران ولا تحسبن، لا تفكر بعقلك ولا تنطق بلسانك، لا مازحا ولا جادا، ولا تفكر شرودا ولا خاطرة. فالمقصود أن الإسلام يضبط الجوارح والمشاعر والشعائر، ويريدنا أن نكون عبيدا لله حتى في مصطلحاتنا وألفاظنا. كانت العرب في فطرتهم وسليقتهم يفهمون أن معنى الصلاة الدعاء، يفهمون أن معنى الزكاة أداء أو طهر، يفهمون أن الحج هو قصد إلى معظم. أتى إلى الإسلام وأضاف إلى معانيها اللغوية معاني أكبر وأشمل، فأصبحت جزءا من ديننا. ونهى عن التشبه بالكافرين حتى بلباسهم، أو حتى لما أتى الفرس إلى رسول فارس إلى الرسول صلوات الله عليه وآله، وكانوا يربون أشنابهم ويحلقون لحاهم، فقالهم من أمركم بهذا؟ قالوا ربنا. قال أما أنا فأمرني ربي، إلى آخر الحديث. فالمقصود أن الإسلام أتى لكي يضبطنا حتى في المصطلحات، وحرب المصطلحات هي أول حرب من انهزم فيها انهزم في البقية. مثلا الذين طبقوا مع اليهود كانت الهزيمة النفسية التي أصابتهم من حرب المصطلحات، حتى وزارة الدفاع سموها دفاع، واليهود سمون وزارة الحربية وزارة، وكان عندنا في الإسلام
0: وزارة الحرب،
1: وزارة الحرب يقولوا الدفاع، هذه انهزام.
0: نعم.
1: يسموا الأمالة تطبيق.
0: نعم.
1: ولذا فإن حرب المصطلحات مهمة جدا، لذا أتى الرسول صلوات الله عليه وآله بمصطلح قرآني.
0: نعم.
1: لا بمصطلح بشري.
0: نعم.
1: لأن مصطلح الملك والخليفة والأمير والسلطان مصطلحات بشرية، لكن مصطلح الولاية مصطلح قرآني. فالرسول صلوات الله عليه وآله يريدنا أن نكون أمة قرآنية في كل أحوالنا، نوايا وأقوال وأفعال وسلوك ومصطلحات، بمعنى أن الألفاظ التي نتكلم بها نحن متأبدون لله بها، وإذا صح في الحديث رب كلمة تهوي بصاحب 70 خريفا في جهنم، والطلاق كلمة، والإسلام كلمة أدخل فيه والخروج منه كلمة، والإمام الحسين في قصة المشورة لما قال له أحدهم يا ابن رسول الله بايع يزيد هي كلمة، قال ويحك أتدري ما الكلمة؟ فالكلمة هي مسألة مقياس مهم جدا. أن الرسول صلوات الله عليه وآله عندما قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يؤمق فينا أن الولاية ليست طاعة ظاهرية بل طاعة قلبية، بمعنى أن الآية الكريمة أن الرسول صلوات الله عليه وآله إذا قضى الله ورسول أمرا فعلى الأمة أن تسلم لله، هكذا يجب أن تكون
0: المؤمنين
1: إذا قضى الله ورسول أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وبين الله سبحانه وتعالى بنص صريح في سورة الأحزاب ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن الولاية هي طاعة قلبية وظاهرية، وهي أوسع وأعمق من السلطة السياسية. ولذا فإن الإمام علي كما جاء في حديث آخر أنا وألي أبوا هذه الأمة، وألي مع القرآن والقرآن مع علي يدور معه حيث دار. كل هذه المعاني تؤكد على أن الإمام علي اختير بأمر مالك الملك ومجري الفلك رب العالمين. والله سبحانه وتعالى الذي بين الرسول صلوات الله عليه وآله في جميع مواقف الإسلام الكبرى، ما من موقف من مواقف الإسلام إلا والرسول صلوات الله عليه وآله وسلم يبين فضيلة للإمام علي تمهيدا للولاية. ففي المؤاخاة وكانت أول موقف في المدينة قال له أنت أخي في الدنيا والآخرة،
0: الله.
1: وفي بدر بين مكانته ولا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذي الفقار، وفي الأحزاب لما قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وحديث المنزلة في تبوك، وفي خيبر رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهذه الحالة تشريد عمق كبير. فالولاية منهج رباني اختاره الله لآل إبراهيم وآل عمران، وكما قال الله تعالى ورث سليمان داود وقال ذرية بعضها من بعض أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فلذا فإن الولاية هي المنهج الرباني الذي أراده الله سبحانه وتعالى لكي يكون استكمالا لمنهج الرسالة. فكان سيدنا محمد صلوات الله عليه وآله هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وسيدنا علي أول الأئمة الذين يجب طاعتهم. وأن نعلم أن حديث الثقلين إني تارك فيكم ما اتمسكتم به لن تظلوا بعد أبدا كتاب الله وإترتي، ألا وإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترق حتى يرد علي الحوض، أكد هذا الحديث أذن حديث الغدير. فبيئة الصحابة وفهمهم للحديث الصحيح وأنهم أهنأوا حتى قالهم بخن بخن لك ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة. فنريد أن نقول أن مسألة الولاية الذين يجحدونها يجحدون نصا صريحا نصا قطئيا قطئي الثبوت وقطئي الدلالة، إنهم يؤرضون أنفسهم للكفر. لأنه لا يجوز للمسلم ولا لمسلمة أن ينكر نصا صريحا في كتاب الله وثابت في سنة رسول الله صلوات الله عليه وآله وأجمعت الأمة وأصبح في حال التواتر، مسألة متواترة لا خلاف عليها، وهي الآن مسألة مقياس واضح. من تولوا الله ورسوله والإمام علي مواقف مشرفة، ومن لم يتولوا الله ولم يتولوا رسوله صلوات الله عليه وآله ولم يتولوا الإمام علي رأيناهم خداما للصهيونية وأملاء مع الماسونية، ورأيناهم في مواقفهم المخزية والمهينة، وما موقف الإمارات ومملكة نجد ومملكة الأردن وتركيا إلا ومواقف واضحة للنفاق. فالنفاق هو أكبر داء وأخطر داء. ولذا المصطلحات المنافقون جاءتوا إلى الرسول صلوات الله عليه وآله قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله ذمهم وبين كذبهم قال والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقون لكاذبون. فأقول إن الولاية هي امتداد لخط النبوة والرسالة، وهي تأكيد على أن أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب حاز الفضائل كلها علما وشجاعة وروحانية وطهرا وعطايا إلهية. ولذا قال الرسول صلوات الله عليه وآله القرآن مع علي وعلي مع القرآن يدور معه حيث دار. فالولاية عندما نتحدث عنها ونبتهج بها ونفرح بها هي إصمة لنا من طاعة الكافرين. وأخطر شيء في الأمة هي القابلية للطاعة، القابلية للأمالة، القابلية لليهودة. اليوم إما إسلام إما يهودة، إما مع علي أو مع نتنياهو، إما مع الحق الذي لا ريب فيه ولا شك ولا شبهة، وإما مع الكفر بكل انحطاطه. فهناك من يحتفل بآيات تافهة، وهناك من يتولى الظلمة ويتولى المحرفين والمنحرفين، وهناك من يتولى من لا خلاق لهم، ومن لا، وهناك من يتولى أداء الله بشكل واقح ووقح. بل إن الرضا بأعمال الكافرين يدخل في ضمن ثمار الولاية للطاغوت. فكل من أطاع ظالما حشر معه، وسيد الخلق يقول لنا من كثر سواد قوم فهو منهم، ويحشر المرء مع من أحب. والحديث في فضل أهل البيت ومكانتهم عند الترمذي وأحمد والنسائي، ابن النسائي فرد لها بابا واسعا كبيرا، وعند أحمد ومجمع الزواد ومنبع الفوائد الهيثمي والطبراني. وما من كتاب من كتب المسلمين في علم الحديث أو في السيرة إلا وفيها إشارات إلى فضلهم ومكانتهم. وقد أثنى الله عليهم في آية التطهير في سورة الأحزاب، وأثنى الله عليهم في آية المودة في سورة الشورى، وبين فضلهم وكرم نفوسهم في سورة الإنسان. بل إن أمير المؤمنين وصفها في آل عمران بنفس الرسول: أنفسنا وأنفسكم. من مجموع هذه النصوص أن مسألة الولاية مسألة مصيرية وحتمية، وهي التي تبعد عن الأمة فتنة الاختلاف والافتراق، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فنحن نتولى الله ونتولى الرسول صلوات الله عليه وآله، ونتولى الإمام علي، ونتولى ألام الهدى أهل بيت المصطفى قرناء الكتاب. وهي أصعب فريضة في الإسلام ولاية أهل البيت، لأنها تكافح كبر النفوس والحسد، ميراث إبليس. كثير ممن كفروا من قوم هود ومن قوم صالح ومن قوم شعوب ومن قوم إبراهيم، من أقوام الأنبياء السابقين جميعهم، كثيرا ممن كفروا كان سبب كفرهم الحسد: لماذا اختار الله فلان النبي؟ فأتى الإسلام ليؤكد لنا أن هذه الأسرة آل محمد صلوات الله عليه وآله وسلم امتداد لآل إبراهيم، وآل إبراهيم آتاهم الله الكتاب والملك والنبوة، وبين فضلهم ومكانتهم، وأن من سار على هذا الخط بأخلاق وسلوك ومنهج. ولذا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومن مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فنحن السابق بالخيرات، وكان السابق بالخيرات كما صح في الحديث: السابقون ثلاثة أفضلهم علي بن أبي طالب. فنحن نحمد الله على هذه النعمة، ونقول لمن يجحدها: اتقوا الله في أنفسكم ولا تتبعوا خطوات الشيطان، واعلموا أنكم على خطر كبير. فلا يحل ولا يجوز لمسلم أن يجحد نصا قطعيا، قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، وارد في الكتاب وفي صحيح السنة. فندعو الجميع إلى فهم معاني الولاية وطاعة أمير المؤمنين عليه أزكى السلام وكرم الله وجهه الشريف، وأن محبته دين ندين الله به. ورقص صحف الحديث أن الإمام جعفر الصادق أن أهل البيت إلى سيد الخلق: لو أن رجلا أبد الله صائما نهاره قائما ليلة، وأنفق ماله إذقا في سبيل الله، ثم لقي الله مذبوحا مظلوما، لم ينفعه ذلك كله ما لم يكن قد أعلن ولايته الأولياء الله، وأعلن براءته من أداء الله. والله يقول وهو أصدق القائلين في بيان ثمار الولاية لله ولرسوله وللإمام علي: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فنسأل الله الثبات على هذا الخط، وأن نكون مع سيدنا محمد ومع أهل بيته في الدنيا والآخرة
0: يا رب. ولا بد من البراءة من أعداء الله،
1: أكيد من لم يبرأ منهم فلا دين له،
0: لا إله إلا الله.
1: ولذا
0: لا تجد قوما،
1: نعم، ولا إله إلا الله نفي وإثبات،
0: نعم،
1: نفسها وهي أعظم كلمة في الوجود.
0: نعم.
1: فالبراءة من أدلة أصل من الأصول. لو أن رجل أحب الصالحين وأحب، نعم، المجرمين ما قبل منه،
0: نعم،
1: منافق. بل إن النفاق ما هو؟ هو المداهنة، وأدم اتخاذ الموقف الواضح،
0: صح،
1: من الكافرين.
0: نعم.
1: فلذا ودوا لو تدهنوا فيدهنون. أما مواقف أهل الإيمان فهي براءة، ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم. وفي سورة الآية 24 من التوبة: عندما ذكر الله الحجب الذي تحجب الناس، قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وأشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادهم في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والعجيب يا سيدي أن الولاية جاءت بعد حجة الوداع لتكون خاتمة المطاف، لكن المحبة أتت في مواجهة اليهود، لأن اليهود يريدون أن يدخل إلى الأمة من المحبة، فيريد أن الناس يحبونهم، ويريد أن يقدم أنفسهم بالمساكين والمسالمين، وهم الأخبث وهم الأظلم وهم الأطغى. ولذا قال الرسول صلوات الله عليه وآله لا أعطين الراية غدا رجل وغدا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرار غير فرار يفتح الله على يديه، دلالة على أن اليهود يسعون إلى إفساد مشاعر الناس وتوجهاتهم القلبية. فجاءت الولاية لتحدد لنا توجه القلب والقالب والمنهج السلوك، فنحن مع أهل البيت معهم لا مع أدوهم. وسيد الخلق قال لهم لأهل الكساء لحمكم لحمي ودمكم دمي، أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم، اللهم إننا نحمدك وأنت المحمود وحدك لا شريك لك أن جعلتنا مع خط محمد وآل محمد، نسأل الله أن نكون معهم في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
0: شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ محمد الباشق، شكرا لكم. أيها الإخوة والأخوات، والفقرة التالية تتبع في الحال.
2: يسألونك،
0: ألو مرحبا.
3: السلام عليكم شيخ ابراهيم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: معك غالب حنين من فريق الحدائن الوادي.
0: حياكم الله يا أستاذ غالب.
3: السؤال الأول يقول هل يجوز الكتابة على جدران المساجد وتعليق اللاصق الصور؟ هذا السؤال الأول.
0: الكتابة على المساجد،
3: هل يجوز بيع المباح إذا كانت سبعة أسعار؟ هل يجوز بيع المباح؟
0: وتحياتي لكم ومع سلامة الله. صلوات الله على رسول الله وآله. هو سؤاله الأول هل يجوز الكتابة والإعلانات والدعاية على أبواب المساجد وعلى جدرانها، أم أن هذه دور عبادة ينبغي أن تجنب هذه الأشياء؟ نعم،
1: الدعاية لا تجوز، لكن إن كانت الكتابة كفيها نصائح أو إرشادات
0: أو آية قرآنية
1: أو آية قرآنية فلا حرج، أما دعاية وإعلان ماشي يجب. المساجد تصان.
0: نعم.
1: أما الكتابة
0: ليس لهذا بنية المساجد.
1: نعم. أما من باب آية أو حديث أو تذكير، مثلا هناك مجلات تكتب في مساجد أيام أشهر ذي الحجة، أنفاض رمضان
0: وكذا،
1: هذه لا حرج، لا حرج
0: فيها والأضحية،
1: هذا لا حرج، هذه فيها إرشاد للناس. أما الإعلان أو المفقودات أو أن شيء هذا لا يجوز،
0: أو
1: المقصود أنه يعرف بما يتناسب مع حرمة وقدسية المسجد.
0: نعم.
1: فما كان فيه إثبات قدسيته وأهميته وحث الناس على تعظيم الله وتعظيم بيوته والإكثار من ذكره وأن لا يقضوا أوقاتهم في المسجد للحديث، لأن بعضهم قد يتقدم أو يعتكفوا ويضيوا أوقاتهم بالحديث الجانبي. المقصود ما كان فيه حث على طاعة وذكره فجائز، وما كان ليس في قدسية المسجد وفيه ما لا ينبغي أن الأسواق أو أمور تجارية هذه توضع خارج المساجد.
0: نعم. وبالمناسبة ننصح الناس أن يهتموا بالمساجد وتطيبها.
1: نعم. ونظافتها. نعم.
0: نعم.
1: والاهتمام بها والحث على إعمارها، الإعمار المادي والإعمار المعنوي. نعم.
0: نعم. بارك الله فيكم. السؤال الثاني أنه هل يجوز بيع أرض مباع؟
1: كيف مباع؟
0: كأنه يقول مشاع، ممكن يقول
1: مشاع، كأنه يقصد مشاع. المشاع برضا الورثة.
0: نعم.
1: لأن المشاع هو عبارة أن جزء من الميراث.
0: نعم.
1: الورثة اتفقوا فيما بينهم أن يظل مشاعا، وعادة يكون في المكان الذي يقبل الانقسام.
0: نعم.
1: كبيت مثلا وعددهم كبير.
0: نعم.
1: فيكون مشاعا لازم برضاهم جميعا.
0: نعم.
1: المشاع يجب برضاهم وتوافقهم،
0: توافق الورثة جميعا.
1: نعم. لأنه قد يؤدي إلى فتن وإلى مشاكل،
0: وقد تسال دماء وقد تحصل أشياء. نعم. فتن كبيرة. هذا من أسئلة الأستاذ غالب، بارك الله فيكم جميعا، ولعلنا نستقبل مكالمة أخرى. ألو مرحبا.
4: مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: معكم أبو كلام البشاور.
0: يا مرحبا، حياكم الله.
4: حياكم الله،
0: كل عام وأنتم بخير.
4: أقدم السؤال حقي.
0: تفضل
4: يا سيدي. ما حكم من يعني ينسي على أن يدي السجدة الأخيرة في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر، فنبهه إمام الجامع سابق وضيف.
0: نعم.
4: فقام يعمل ركعة بدل الركعة، وبعدين أدى التشهد الأخير وسلم وأدى يعني سجدة السهو. ما حكم ذلك؟ هل الصلاة باطل أم أنها
0: يعني هذا كان قبل يعني قبل السلام، نبهه قبل السلام
1: يدن الصلاة، لأن السجدة هي ركن من أركان الصلاة.
0: هو لو حصل في داخل الصلاة يظهر أنه هي ركن من ركن.
1: نعم
0: تمام، فممكن يعيد الركعة،
1: ممكن،
0: لكن إذا قد سلم يعيد الصلاة.
1: يعيد الصلاة، نعم، الظاهر أنه قد سلم أول.
0: أيه.
1: وقد يؤدي إلى لغط أحيانا واختلاف بين المصلين.
0: هم حتى بعض العلماء اشترطوا الإعادة أن يعيد ركعة واحدة إذا لم يكن قد تكلموا. نعم. كثر الاسم. نعم.
1: بس عادة يحصل لغط يحصل كلام، فالأحوط. نعم. أن تؤد كلها. وهنا مسألة مهمة سيدي، يجب أن ندخل الصلاة بذهن حاضر.
0: نعم.
1: يتجنب الشواغل التي تجعله ينسى. هذه. نعم. مسألة خطيرة.
0: الناس ينبغي أن يكون فقيها.
1: نعم نعم
0: نعم.
4: طيب السؤال الثاني.
0: أيوة.
4: ما رأيكم بمن ينكر يوم الغدير، يوم غديركم في
0: ولاية الإمام علي؟
4: أيوة، في موضوع يعني في
0: موضوع ولاية الإمام علي. الآن يتكلم الشيخ، تفضل.
1: نقولهم عليهم أن يتقوا الله في أنفسهم.
0: نعم.
1: وأن يعلموا أنه كما سلمنا لرسول الله صلوات الله عليه وآله في الجهاد وهو بذل المهج والأموال وفي الصلاة وفي الحج وفي الزكاة، فيجب أن نسلم في من اختاره الله. وأن الذين انحرفوا من بني إسرائيل ولم يسلموا لسيدنا هارون اتبعوا الإجل والسامري. فالمسألة خطيرة، عليهم أن يتقوا الله في أنفسهم، وأنه لا يجوز لنا أبدا أن ننكر حديثا ثابتا عن رسول الله صلوات الله عليه وآله شواهده من القرآن واضحة وجلية. عليهم أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يراجعوا إسلامهم، وأن يعلموا أن البراءة من أداء الله والولاية لأولياء الله أصل من أصول الدين، مسألة معروفة لدى كل من لديه أدنى اطلاع على أحكام الشريعة. فعليهم أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن الخلافات السياسية لا تدخل في إنكار الثوابت. ألا بعض الناس للأسف يبيء نفسه إلى للشيطان ويريد أن يدخل جهنم هكذا جهارا نهارا، يتقحمها تقحما عندما ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. أجمع علماء الأمة على حديث الغدير الذي حضره 124,000 صحابي من حج مع الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم، والحديث مشهور ومتواتر وصل إلى حد التواتر اللفظي والمعنوي، وألفاظه معروفة ومحدودة المتفق عليها: من كنت مولاه فهذا ألي مولاه، اللهم والي من والاه وآدي من آداه، وانصر من نصر واخذل من خذل. وهنا مسألة أريد أن أنبه إليها أخوان المستمعين جميعا، من معاني أنصر من نصره أن يوفق لحسن الخاتمة
0: يا الله،
1: ومن معاني خذل من خذله يوفق نعوذ بالله لسوء الخاتمة. فعلى الإنسان أن يختار لنفسه، إما أن تكون مع الله ومع رسوله ومع أولياءه، أو مع الشيطان أجارنا الله من ذلك.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يا أخي تفضل.
4: حياك وعبدك، بارك الله فيك. ما رأيك في من ينكر ويقول على أن ما فيش آية واضحة في القرآن الكريم في حصن الزاني الذي كان محصن
0: المحصن،
4: ترى ان ما يعني ما فيش آية واضحة حولها يعني، وينكرها وينكرها قال ما بالله جلت. فما رأيكم بالرغم من الآية واضحة؟
1: أتفضل. القانون اليمني الذي وضعه علماء من جميع المذاهب علماء الشريعة ذكروا في هذه المسألة، ولا داعي لإثارة هذه القضايا، بل هناك في مسألة أهم من هذا كله، وهي أن الإسلام أتى للإفة.
0: نعم.
1: والتحصين والحدود هي حالة
0: والابتعاد عن الفواحش.
1: أي كلها. نعم. ظاهرة وباطنة.
0: نعم.
1: فالمقصود لأن الإسلام هدفه الأسماء زرع الفضيلة.
0: نعم.
1: والحدود في الإسلام 9 أو 11 بالكثير. نعم. أما أن الناس يتفلسفوا لا، يجب أن تكون مجالسنا وأحاديثنا في كل ما فيه فضيلة وغرس الفضيلة في المجتمع. الحدود يا إخواني حالة استثنائية محدودة جدا، ولها ضوابطها،
0: حالة تأديبية
1: وتأديبية واستثنائية.
0: نعم.
1: ولا الأصل في الناس الفضيلة، والأصل البراءة، والأصل التقوى، والأصل الاستقامة
0: والالتزام بشرع. نعم. الله والابتعاد عن الفواحش.
1: نعم. أما أن يجلس الناس يتحدث
0: في قضايا لا داعي لها
1: باطنة.
0: نعم. نعم.
1: يدخل حتى النية السيئة، أنا أجرنا الله من ذلك. نعم. والله يقول إن الذين اقترحوا السيئات اقترحوا بمعنى نغبشوا سأوا. نعم. إليها حرصوا إليها، أجرنا الله من ذلك جميعا. فالذي أريد أن أقوله الأصل في الإسلام هي البراءة والطهر.
0: نعم.
1: والإفة والنقاء. فألا الناس يتحدثوا عن الأصول، مش تحدث في الحالة الاستثنائية، بمعنى. نعم. أنه أمور الحدود هي أمور استثنائية تأديبية زواجر وتأديبية
0: وعائدة إلى الشارع نفسه.
1: نعم.
0: فلا داعي
1: للنقاش فيها والاختلاف.
0: نعم. والذي يقيمها هو الولي الأمر.
1: نعم.
0: ومسألة وليس. نعم. ليست علينا.
1: نعم. فالحديث فيها لا ينبغي
0: نحمل أنفسنا ما لم نتحمله،
1: يدخل في مواضيع. نعم. ما ينبغي لأنها الحديث.
0: نعم. مرحبا يا أخي.
4: شكرا وألف شكر، بارك الله فيكم، رحم الله والدينا والدكم.
0: وأنتم كذلك وفقكم الله. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها الأخ العزيز، وبارك الله فيك وكل عام وأنتم بخير.
2: لا في معنا أسئلة يعني إذا تكرمتوا.
0: تفضل بارك فيك.
2: السؤال الأول، عيد الولاية وما أدراك.
0: نعم.
2: طبعا شعب اليمن، شعب اليمن والحكمة، يعني إحنا احتفلنا بعيد الولاية هذا عيد الغدير، يعني ولاية الإمام علي الذي أوصى به النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم ورفع يده فقال من كنت مولاه فهذا
0: هذا علي مولاه. نعم.
2: اللهم والي من والاه وعادي من عاده وانصر من نصره واخذل من خذله.
0: اللهم صل على محمد وآله.
2: ما حكم من يسخر أو يعلق أو يشتم أو يسيء إلى هذه المناسبة الغالية المباركة علينا نحن أهل الإيمان والحكمة؟
0: بارك الله فيك. فضل الأستاذ محمد.
1: السخرية طريق من طرق الكفر، والله سبحانه وتعالى ذم وبين قبح من يسخرون من آيات الله ومن أحكامه ومن رسوله، فهذه مسألة خطيرة. وهؤلاء
0: قالوا هو أذن، قل أذن خير لكم. نعم
1: نعم. وذم الذين يسخرون ويلمزون المطوئين في المؤمنين في الصدقات، فالمقصود بل إن ورد أن أحد الأشخاص سخر فالرسول دعا عليه وقال استمر إلى ما أنت عليه، ونفى صلوات الله عليه وآله مروان بن الحكم لسوء خلقه وأنه كان يسخر من الناس. فالمقصود أن السخرية إن كانت حتى مع الناس العاديين فهي من محبطات الأمل.
0: نعم.
1: من محبطات الأمل السخرية، وكفى بالمرء إثمان أن يسخر أو يحقر أخاه المسلم. أما من يسخر من دين الله فهذا طريق الكفر
0: أكبر. قل أبي الله وآياته ورسولي كنتم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
1: الآية واضحة.
0: نعم.
1: أن من استهزأ بأمر النبوي. نعم. أيا كان هذا الأمر فهو طريق الكفر، يؤدي الكفر.
0: نعم. ليش تسخر من إيش؟ الشعب اليمني طبعا كله يحب الإمام علي ويواليه.
1: لو أن نعم. الرسول قال من كنت أولى فهذا فلان أيا كان، يجب نعم. أن نسلم، فنسلم لمن اختاره الله ورسوله. بل إن هذه المسألة هي حق مسألة إبليس سبب كفره، لم يسلم لسيدنا آدم.
0: نعم.
1: تكبر فلعن وطرد، فهذه مسألة خطيرة. يجب علينا أن نعلم أن ميراث إبليس هو الكبر والحسد والإناد والافتراء على الله، أما ميراث المؤمنين في التسليم لله والتقوى والاستجابة لله ولرسوله صلوات الله عليه وآله وسلم. والإمام علي حبه دين ندين الله به، وهو من الخمس أهل الكساء الذين ضمهم الرسول في الكساء وقال لحمكم لحمي ودمكم دمي، أنا سلم لمن سلمتم، حرب
0: وهم الذين
1: حاربتم.
0: في المباهلة
1: في المباهلة، والله وصف في فئات المباهلة أنفسنا وأنفسكم بالإمام علي. من لم يتولى الإمام علي سيتولى اليهود والطواغيت وحثالة البشر. ورأينا من خرجوا أن خطا لولاية يعطون أموال المسلمين لأتفه مخلوق على وجه الأرض التافه ترم الذي جمع بين الكفر والوقاحة والتفاهة. فمن لم يتولى الإمام علي ولم يرفع اليد التي رفعها رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم سيكون مطية وتحت أحذية الكفار.
0: لا إله إلا الله.
1: مسألة واضحة.
0: نعم. مرحبا يا أخي.
2: جزاكم الله الخير وبيض الله وجيهكم. يعني يقول لكم يعني بعض الناس يقول أنها بدعة وضلال.
0: ما بدعة؟ كيف البدعة الذي لم يأتي على أصل، لكن هذا موجود من أول. ما كنت بدعا من الرسل صلوات الله عليه وسلم.
1: الصحابة هنأوا الإمام علي واحتفوا. نعم. به، لكن هؤلاء في قلوبهم مرض. وفي مسألة مهمة، الله سبحانه وتعالى قال في بعض حالات الجاحدين والمعرضين سواء عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يجب على الناس أن يقولوا ما يعتقدوا أنه الحق ما دام أنا الدليل من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله، فنحن لا نبالي رضي من رضي أو غضب من غضب. نحن نتولى الله ونتولى رسوله ونتولى الإمام علي، ونحن مع أهل البيت رضي من رضي أو غضب من غضب. والذين انحرفوا عن خط أهل البيت فمصيرهم الخزي والهوان.
0: لا إله إلا الله. مرحبا يا أخي.
1: في حديث أريد أن أذكره.
0: أيوه. تفضل.
2: ما رأيكم؟
1: يقول الرسول صلوات الله عليه وآله أحب الله لم يغضوكم به من النعم، وأحبون حب الله وأحب أهل بيتي لحبي.
0: اللهم صل على محمد وآله.
1: صلوات الله عليه وآله. لما أتى العباس يشكو قال يا رسول الله أن نمر بنفر من قريش فإذا رأونا سكتوا، قال أيرجون شفاءتي ببغضكم. وفي حديث لن تزول قدم أبد، في جزء منه يقطعوها وهو أن أمره فيما أفناه السؤال والنتيجة.
0: نعم.
1: وشبابي فيما أبله وأن ماله من اكتسبه فيما أنفقه سؤال واحد ليس سؤالين. الأخيرة يحذفوها بعضهم جهلا وبعضهم حسدا، وأن حبنا أهل البيت.
0: الله الله.
1: وفي الولاية الأولياء الله والمؤاداة لأداء هذه مسألة لا خلاف فيها ولا جدل بشأنها، إما مع الله وما رسوله إما الإمام علي وإما مع الطاغوت.
0: نعم مرحبا يا ابني تفضل.
2: الله يعطيكم العافية ويبارك فيكم. السؤال الثاني يعني ما حكم مشايخنا الأفاضل، يعني ما رأيكم في بعض البعض يعني إذا مات مثلا فنان أو فنانة أو مطربة أو يعني بعضهم يقوم يعمل حالات ويزعل، وبعضهم للأسف الشديد يقوم يفتح عزاء يعني إذا مات فنان أو مطرب أو فنانة أو مطربة.
0: نعم، ولا يحزن لما تمر به الأمة. تفضل.
1: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إياكم ومحقرات الذنوب.
0: الله.
1: ويقول هلك المقذرون.
0: نعم.
1: وروى سيدنا الحسن عن جده الرسول المؤتمن قوله صلوات الله عليه وآله إن الله يحب لكم مآل الأمور ويكره لكم سفاسفها. فالإنسان إذا ألت همته اهتم بالأشياء الكبيرة، وإذا انحط تفكيره أو همته اهتم بالأشياء الصغيرة
0: الحقيرة.
1: فكل إنسان يضع نفسه
0: حيث يشاء،
1: حيث يشاء.
0: نعم.
1: فمن اهتم بالمنهج وبالجهاد وبمواجهة أداء الأمة لن يجد وقتا لهذه التفاهات.
0: نعم.
1: فنقول أن سوء التربية.
0: نعم.
1: الذين يهتمون بمسألة الفنانين والفنانات ويجعلها حالات، وبعض الناس قد يجي المقصد من مقاصده أن يحضر تلك الحفلة وتلك الحفلة ويتنقل من فنان إلى فنان، أعوذ بالله والهوان، هذا دبور. نعم. على الإنسان أن يعلم أنه ما خلق لهذا.
0: نعم.
1: أوقاتنا أعمارنا إذا ذهب الوقت لن يعود، فالإنسان أن يترفأ أما لا يليق به.
0: نعم.
1: أوضاع الأمة لا تحتاج إلى هذه الأمور، علينا أن نهتم بما يبيض وجوهنا عند الله وعند رسوله صلوات الله عليه وآله، ونهتم بأمر الأمة. أما أصحاب الاهتمامات التافهة فهذا من سوء التربية ومن سوء القرناء ومن شلة السوء. والمرأة لدين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فألا هؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يعلموا أنهم ما خلقوا لكي يتابعوا الفنانات والفنانين الأحياء منهم والأموات، إنما خلقوا ليكون لهم دور مشرف. وكل رجلا إذا أتوا بعده قالوا مرة وهذا الأثر، والله يقول ونكتب ما قدموا آثارهم، فيا خسارة من يأتي أثره إنه كان يتتبع هذه الأشياء التافهة، علينا أن نترفأ أما لا يليق بنا.
0: الله الله. نعم يا بني.
2: الله يعطيكم العافية.
0: وأنت كذلك.
2: ولو تكرمتم.
0: تفضل يا حبيب.
2: سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال الله سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، إنما وقال سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فما رأيكم مشايخ الأفاضل في بعض الناس لما يدخل المسجد يعني يهمل داخل المسجد في المواضع يعني أو يوسخ أو يعني
0: في يدخل المسجد بدل من يدخل طاهر وطاهر الجامع ويكون في الجامع يعني بين عبادة الله والاستغفار والصلاة على رسول الله يشتغل بالغيبة والنميمة ويفرق الصفوف ويعمل أعمال كثيرة جدا، ويدخل والريحة البصل من جهة والثوم من جهة والدخان، والآن في شيشة إلكترونية وعلى الله، بس يعني أين تعظيم المساجد؟ تفضلوا.
1: المقصود أن الطهارة يجب أن تكون طهارة الباطن قبل طهارة الظاهر، فلا ينبغي الإنسان أن ينظف وجهه وجوارحه الظاهرة وقلبه نجس بالغيبة والنميمة والكبر والحقد والحسد. والله تعالى بيّن أنه لا نجاة إلا لمن أتى الله بقلب سليم، ومن أتى الله بقلب منيب، ومن أتى الله بقلب منير. وبيّن أن من صفات أهل النار أجارنا الله وآذنا الله الذين قصت قلوبهم، فويل قاست قلوبهم ذكر الله. وبين سبحانه وتعالى شرف المخبتين، وهم الذين دائما يعيشون في رحاب الله تسليما له وامتثالا لأمره وتجنبا لكل ما يسخطه. فعلينا أن نهتم بنظافة وطهارة الباطن قبل الظاهر، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نكون أمة قوية، ومن أعظم القوة وأعظم مصدر القوة هي الطهارة.
0: نعم.
1: الطهارة القلبية، الطهارة الأخلاقية، الطهارة السلوكية. فالذين
0: يدخلون المساجد ولا يعرفوا رسالتها
1: عليهم أن يتقوا الله في أنفسهم.
0: الله يقول ألم يأني للذين آمنوا
1: تخشى قلوبهم ذكر الله وما نزل من الحق، هذه آية
0: وكذلك في بيت الله
1: كثير من الأولياء أنه كان يبكي وتخضل لحيته.
0: نعم.
1: عند سمائها أو عند تلاوتها في سورة الحديد. فعلينا أن نعظم شعائر الله، ومن أعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن أدى المشاعر بشعائر حية قبلت منه.
0: الله.
1: وإذا ما يسمى عند الفقه بالقلب الحاضر.
0: نعم.
1: أن نؤديها بقلوب حاضرة نقية من كل خبث، من كل سوء، من كل حسد، من كل كبر، من كل رياء، من كل إناد. وربنا ينظر إلى القلوب، فمن كان في قلبه طهر فليبشر، وما كان في قلبه نجاسة فليراجع إسلامه. ومن ما يطهر القلوب من نجاستها القلبية الأكثر من تلاوة لا إله إلا الله. ولذا الرسول صلى الله عليه وآله يقول: جددوا إيمانكم. وعرفنا من الصلحاء من اتخذ وردا يومين 3000-4000 مرة في اليوم، ووقتها يسير، لأن مما أنصح به نفسي والجميع ألا نغفل أن تلاوة لا إله إلا الله في اليوم ولو 3000 مرة، لأنها فيها شرف عظيم وسعادة وأنس وسرور، وتعيش في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة.
0: الله الله.
1: والرسول يقول صلوات الله عليه وآله: سبق المفردون وهم الذين يقضون أوقاتهم في ذكر الله. ولما ذكر الله مواصفة المؤمنين 10 صفات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ختمها: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فالذكر يقتضي طهارة الباطن وطهارة الظاهر والحرص ألا أن تكون القلوب مؤلقة بألام الغيوب، وبشر المخبتين.
0: الله الله. نعم يا بني،
2: جزاكم الله ألف خير، بيض الله وجيهكم وكتب الله
0: وأنتم كذلك وفقك الله ونور عليك.
2: تحياتي لك شيخي جبري وللشيخ محمد الباشق،
0: وتحياتنا لك يا أخي العزيز. يا رب يا رب نصر الله إخواننا في غزة وفلسطين ومحور المقاومة
2: ومن تحالف معهم، وتحياتي لكم في رعاية.
0: بارك الله فيك أيها الإبن النبي، حياكم الله. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ محمد الباشق، شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات. حفظ الله اليمن، ونصر الله أهل الحق في مشارق الأرض ومغاربها، ونصر الله دين الإسلام وأمة المسلمين. ونسأله سبحانه أن يذل الفجرة والمشركين والملحدين، وأن يأخذ من أراد بهذه الأمة شرا، يجعل كيده في نحره ويجعل تدميره في تدبيره، وأن ينصر إخواننا المجاهدين، وأن يقوي سواعدهم ويثبت أقدامهم ويسدد رميهم، ويجعل اللهم قوته معهم، فهو القادر على كل شيء وهو القوي المتين. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن أمن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم عن إحباط مخططات تخريبية للعدو الإسرائيلي وعملائه في القطاع، وقال ضمن عملية أمنية استندت إلى متابعة وتحريات دقيقة تم ضبط مجموعة عملاء يتم توجيههم بواسطة العصابات العميلة ويتنسق مباشرة بتنسيق مباشر مع مخابرات العدو الإسرائيلي، حيث كان يتخذ هؤلاء أغطية متعددة لممارسة أعمال تخريبية وتحريضية داخل قطاع غزة. أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم التوصل إلى مقاربات مقبولة بشأن القضايا العالقة في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال الحوارات التي جرت برعاية الوسطاء. منعت وزارة الخارجية الفرنسية وزير ما يسمى مالية العدو وأربعة من قادة منظمات المغتصبين 21 مغتصبا آخرين متورطين في أعمال عنف من دخول أراضيها. وفي التفاصيل قال وزير الخارجية الفرنسي جان ويل اليوم أن فرنسا وبريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرضت عقوبات تتعلق بأعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة. شن الاحتلال الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا استهدفت عدة مناطق في جنوب لبنان والبقاع الغربي، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وإصابة آخرين وأضرار واسعة في المناطق المستهدفة. شهدت الحدود اللبنانية الفلسطينية اليوم حالة استنفار أمني واسعة بحسب وسائل إعلام صهيونية التي أقامت وأفادت بوقوع تبادل لإطلاق النار بعد تسلسل مسلح قرب سلسلة جبال راميم في الجليل الأعلى. ختاما، أكدت ممثلة إيران الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا أن تقديم الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الأنشطة النووية السلمية الإيرانية يعد خطوة سخيفة في ظل استمرار الاعتداءات والتهديدات الأمريكية. وكذلك في سياق آخر، اعترف الرئيس الأمريكي ترامب بإسقاط القوات المسلحة الإيرانية مروحية أباتشي في مضيق هرمز الليلة الماضية. هكذا سمعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة أعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك.
3: كما أمركم الله بذلك.
2: الهيئة العامة للزكاة.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
5: 60 دقيقة.
4: 60 دقيقة في عالم كبير
5: تتشعب أحداثه
4: وتتنوع قضاياه،
5: نجمع لكم الخبر
4: والحدث
5: والقصة،
4: نقرأها
5: ونحللها
4: في
5: 60 دقيقة.
4: 60 دقيقة
6: سامعين الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة بين دفتيها العديد من المواضيع الهامة. يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان ومن الإخراج جميل الورافي. ونبدأ باستعراض فقرات هذه الدقائق، وفيها حديث الساعة: العملية العسكرية اليمنية، الأبعاد والنتائج الاقتصادية. تفاقم الأوضاع المأساوية في محافظة عدن المحتلة بسبب انقطاع الكهرباء. شهد وشواهد. الرد اليمني يعيد رسم معادلة المنطقة ويترجم وحدة الساحات ويضع الكيان الصهيوني في مأزق تاريخي. إعلام العدو يقر بهزيمة استراتيجية. فشل في احتواء إيران والمحور وتآكل قوة الردع. في المرصد. من النكسة إلى حرب غزة 59 عام من الإبادة والتهجير. وراء الأحداث. المقاومة اللبنانية تظهر قدرة ملحوظة على مواجهة الحرب النفسية والإدراكية مع العدو. وفي حديث الساعة، العملية العسكرية اليمنية أبعادها نتائجها الاقتصادية.
7: تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولاً، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. ثانياً، نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك، وبالاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. ثالثاً، نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي.
6: أفرزت عمليات القوات المسلحة اليمنية بصورة عامة والقوات البحرية بشكل خاص بمنع مرور السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني، سواء كانت تابعة للكيان أو لشخصيات ترتبط به أو تلك التي تدعمه، واقعا جديدا لصالح الشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة ومساندة لبنان. فرضت عمليات القوات المسلحة منذ الحرب الصهيونية على قطاع غزة في 7 من أكتوبر الماضي أكان باستهداف عمق الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة أو السفن المتجهة إليه من أي جنسيات كانت. فرضت معادلة ردع لقوى الهيمنة والاستكبار بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والغرب. وفي ظل استمرار جرائم الكيان الصهيوني ومجازره المروعة بحق الشعب الفلسطيني في غزة والشعب اللبناني، تواصل القوات المسلحة اليمنية عملياتها ضد الكيان الصهيوني انطلاقا من المبدأ الديني والإنساني والأخلاقي الذي يحتم على اليمن الوقوف إلى جانب فلسطين وقضية الشعب العادلة وانتصارا لمظلومية الشعب اللبناني. سامعين الأفاضل، لمناقشة العملية العسكرية اليمنية الأبعاد والنتائج الاقتصادية، يسرنا أن يكون معنا عبر الخط الهاتفي الباحث الاقتصادي الأستاذ سليم الجعدبي. مرحبا بكم معنا أستاذ سليم.
8: أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المستمعين إذاعتكم على الكرام،
6: حياكم الله. طبعا أستاذ سليم، كما هو معروف أصبح اليمن معني بالدرجة الأولى في حماية البحر الأحمر وباب المندب، حريص على استمرار حركة التجارة الدولية عبر باب المندب، طبعا باستثناء السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني شريطة إيقاف الحرب الصهيونية على قطاع غزة ولبنان وإيران. هنا نتساءل، ما الأبعاد الاقتصادية لاستئناف بلادنا الحاضرة على الكيان الصهيوني؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. طبعا كما تابعنا جميعا البيان العسكري الذي

0: هذا الحظر سيشمل ثلاثة أنواع من أنواع الحظر: الحظر على السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني، وكذلك السفن التي يساهم فيها صهاينة، وكذلك السفن التي يملكها صهاينة. إضافة إلى نقطة مهمة، إلى أن هذه العملية ستؤثر على الكيان الصهيوني. طبعا الكيان الصهيوني هو يعتمد على البحر في أكثر من 99% من عملياته التجارية. الميزان التجاري للكيان الصهيوني يصل في العام الواحد إلى حوالي 200 مليار دولار، نتحدث عن 120 مليار دولار واردات إضافة إلى 80 مليار دولار صادرات، وبالتالي هذه تتأثر. وللعلم الكيان الصهيوني أصبح لديه تجربة من أبناء الشعب اليمني والقوات المسلحة اليمنية، وذلك بفعل عمليات الحصار التي رافقت عملية طوفان الأقصى. وبالتالي الآن لا يوجد مجال للصهاينة، وبالتالي سيكون هناك ارتفاع سواء في أجور الشحن والنقل والتأمين. وللعلم تابعنا اليوم البيانات الموحدة التي انطلقت من محور المقاومة، وأكدت الآن أن العمليات البحرية سواء في مياه الخليج وكذلك البحر العربي وكذلك خليج عدن وكذلك البحر الأحمر أصبحت الآن جبهة واحدة، وبالتالي سترتفع أجور الشحن والنقل والتأمين. نتحدث في اليوم الواحد عن 20-30% من تجارة النفط العالمية في مضيق هرمز، إضافة إلى 12-15% من التجارة العالمية في باب المندب، وحوالي 20-30% من تجارة الحاويات، وبالذات بين قارتين، قارة آسيا وأوروبا. وبالتالي الآن لا يوجد شريان وحيد، وقد ربما يتم إغلاقه، وهو الالتفاف حول المضايق الأخرى مثل مضيق جبل طارق وكذلك الطرق الأخرى رأس الرجاء الصالح. وللعلم هذه الطرق البدائل تكلف الشحن العالمي يوميا حوالي 1 مليون دولار، نتحدث عن تأخر يصل إلى 30
1: إلى جانب التأخير
0: بالضبط 30 يوم، يعني بمعنى نتحدث عن 30 مليون دولار عبارة عن تكاليف إضافية، إضافة إلى أن أجور الشحن سترتفع حوالي 200-30%، كما سترتفع وفق التقديرات لشركات التأمين أن أجور التأمين ستصل إلى حوالي 300-500%، وهذه مبالغ كبيرة تتكبدها وفي الأخير تنعكس على السلعة النهائية الذي يتكبدها المستهلك سواء في الولايات المتحدة أو في الكيان الإسرائيلي وكذلك في أوروبا.
1: نعم، إذن كما تحدثتم هناك اعترافات صهيونية بحجم المخاوف من تداعيات دخول خيارات القوات المسلحة اليمنية على خط المواجهة المباشرة ضد هذا العدو، وذلك بعد العملية النوعية التي نفذتها بلادنا في عمق فلسطين المحتلة. الإعلان لحظر الملاحة الصهيونية في البحر الأحمر، ذكرت صحيفة معارف العبرية أن دخول الجبهة اليمنية على خط المواجهة يشكل الكثير من الأخطار على هذا الكيان الغاصب، بما أن هناك خطورة ويتحدث بها الإعلام الصهيوني، يا ترى كما تؤكد هذه المخاوف مدى تأثير الجبهة اليمنية على كيان هذا العدو الذي أصبح يأخذ طابعا خاصا؟ لا يجد العدو بدائل لتعويض ما يمنعه الحصار البحري، وتحدثتم عن الخسائر في حال هناك تغيير الطرق، ولا ننسى رغم كل ذلك هناك دول من الجوار تمد هذا الكيان بما يقوم بمنعه القوات اليمنية في البحر. برأيكم هذه المخاوف إلى أي جهة ممكن أن تكون في العمليات اليمنية التي عادت اليوم من جديد ومنعت دخول أو الملاحة الصهيونية في البحر الأحمر؟
0: طبعا كما أكدت الصحف والإعلام الإسرائيلي، وللعلم الإعلام الإسرائيلي عندما يتحدث من مواقع أو من واقع مخاوف بالفعل هي قد حدثت، وبالفعل تابعنا كما ذكرنا في العامين الماضيين للعمليات التي رافقت طوفان الأقصى، كانت هناك تأثيرات اقتصادية كبيرة على الكيان الصهيوني. تخيلي مع أستاذ الكريمة والإخوة المستمعين الكرام أن واردات الكيان الصهيوني انخفضت من حوالي 120 مليار دولار إلى حوالي 90 مليار دولار، وصادرت من 80-60 مليار دولار. أيضا نقطة مهمة، أصبحت القوات المسلحة اليمنية والصواريخ اليمنية متخصصة في شريانات الحياة للكيان الإسرائيلي. طبعا نتحدث عن العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة عمليات نوعية، سواء لاستهداف المجال الجوي وكذلك مطار بن غوريون الذي يعتبر الشريان الجوي للكيان أو الرئة التي يتنفس منها الكيان الصهيوني. وللعلم تابعنا يوم أمس العملية التي حدثت على مطار بن غوريون أدت إلى تأخير حوالي أكثر من 26 رحلة، وهذا باعتراف سلطات المطار الرسمية. إضافة إلى نقطة مهمة، الآن نتحدث عن اليمن يؤثر على جبهة الجنوب، وبالذات نتحدث اليوم عن عمليات وصلت إلى أم الرشفاج، وبالفعل أدت إلى تعطيل الكثير من المصالح، وهذه قد جربها الكيان الصهيوني. ونتحدث عن الجنوب، طبعا الجنوب للكيان الصهيوني يعتبر أيضا شريان اقتصادي رئيسي كون الكيان الإسرائيلي هذا المتنفس والمتنفس الوحيد على البحر الأحمر. نتحدث عن منشآت نفطية، وللعلم المنشآت الرئيسية النفطية للكيان الإسرائيلي هي تقع في منطقة الجنوب ومنطقة

0: مهندس أم الرشراش نتحدث عن أكبر خزانات استراتيجية نفطية لها قدرة على تخزين أكثر من 3 ملايين برميل، إضافة إلى نقطة مهمة أيضا خط أنابيب يمتد من إيلات إلى عسقلان وكذلك إلى بقية المصافي في حيفا ويزودهم بخط أنابيب مزدوجة، بمعنى خط للنفط الخام وخط للمشتقات النفطية. وبالتالي تخيلي ما أستاذنا الكريمة والإخوة المستمعين الكرام، الآن عندما تتحرك كل الجبهات، طبعا اليمن يؤثر على جبهة الجنوب والإخوة في حزب الله يؤثرون على جبهة الشمال وهي تعتبر منطقة صناعية زراعية الكيان الإسرائيلي، وبالتالي الآن الكيان الإسرائيلي أصبح بين فتحات الكماشات لمحور المقاومة سواء من منطقة الجنوب من اليمن أو من منطقة الشمال من الإخوة في حزب الله، وكذلك المنطقة المركزية التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني، وبإذن الله هي ضربات حيدرية موجعة على الأوكراين بشكل كامل.
1: نعم. إذن أستاذ سليم، هذا طبعا بالنسبة للكيان الصهيوني وتأثير العمليات الخاصة بقواتنا المسلحة على هذا الكيان من خلال منعه أن يكون لديه الملاحة في البحر الأحمر. طبعا ونحن نلاحظ ما يحدث اليوم هناك في المحافظات الجنوبية، هناك مظاهرات وهناك أيضا احتجاجات. فاصل ونعود إليكم أستاذ سليم.
2: نحن بنعيش الطيق والطفح الذي نحن بنعيش داخل صنعاء وداخل المناطق الباردة الشمالية المرتفعة الجبلية. تخيلوا نحن في عدن 100 ضعف، وعد باقي يعيش المصيبة والكارثة، ما بيش كهرباء، يعني لا مكيفات ولا مراوح ولا شيء، نسوان بخرجان يرقدان في الشوارع أو في الأجبي.
3: مساء عدن، حرقين اليوم طالبين بالخدمات
4: لأسبابا، خرجنا من ضيق، خرجنا على الكهرباء، الماء، الراتب، غلاف الأسعار، سعر العملة، ارتفاع في سعر العملة، هناها من وقع خرجت الحريم نساء عدن، خرجوا من ألم.
1: إذن هذه هي عدن بكل للأسف ما فيها من أوضاع متردية، يدفع كل ذلك هو المواطن البسيط. أستاذ سليم،
0: تفضل.
1: نعم، طبعاً بسبب تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء شاهدنا احتجاجات الغضب تتوسع ليس في عدن فقط وإنما في أكثر من محافظة من المحافظات المحتلة المكلة لحج ضد حكومة الارتزاق. هنا سنتساءل، سنقول ما هي الأسباب؟ والأسباب طبعا أصبحت معروفة، حكومة مرتهنة، عدو سعودي إماراتي يحكم باسم أبناء الشعب اليمني للأسف. هنا ما هي التداعيات لكل ذلك؟
0: طبعا أهم التداعيات الآن الذي نشاهدها وهي تدمي القلب عندما نرى آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا في المحافظات المحتلة وهم يفترشون الشوارع تحت على الجو البارد. وللعلم تابعنا عندما أطلق الإماراتي والسعودي بأنه سيجعل عدن قطعة من دبي، هو الآن يجعلها بالفعل قطعة من جهنم. طبعا نتحدث عن ارتفاع ونحن الآن في عز أو في لم نصل إلى عز فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي الآن الإخوة في المحافظات المحتلة بالفعل ذكرت الأخت في التقرير الوالدة تلك التي ذكرت ولخصت تلك المشاكل لأنها تتعلق بمشاكل الرواتب ومشاكل ارتفاع كذلك المشتقات النفطية، بمشاكل أيضا ارتفاع الكهرباء وانقطاع أو ارتفاع أسعار الكهرباء وكذلك انقطاعها، وبالتالي هذه المشاكل أساسا يرجع سببها إلى أسباب رئيسية. الأسباب الأولى هي أسباب العمالة والارتزاق، نحن نتحدث عن عملاء مرتزقين، مرتهن جزء مرتهن للإمارات والجزء الآخر مرتهن للسعودية، أيضا نتحدث عن مجموعة من الناهبين وهي السعودية والإمارات. طبعا السعودية والإمارات نهبت ثروات أبناء الشعب اليمني، وبالتالي تخيلي معي أستاذتنا الكريمة والإخوة المستمعين الكرام أنها وردت إلى البنك السعودي أكثر من 32 مليار دولار كمبالغ نقدية وهي قيمة النفط الذي تم بيعه وتورد إلى البنك السعودي الأهلي، إضافة إلى نقطة مهمة، يصل إجمالي النفط سواء المنهوب وكذلك المعطل إلى حوالي 57 مليار دولار، هي كافية لدفع بمرتبات أبناء الشعب اليمني والموازنة للشعب اليمني لأكثر من 10 سنوات. إضافة إلى نقطة مهمة أيضا، الآن نتحدث نحن عن غاز مأرب وكذلك النفط المكرر في مأرب يوميا أكثر من 10,000 برميل في حبوب صافر يتم تكريرها وإنزالها إلى السوق المحلي. إضافة إلى نقطة مهمة وهي نقطة خطيرة أن شركة بترومتي إلى الآن تكرر أيضا أكثر من 10 ملايين برميل، أكثر من 10,000 برميل يوميا.
1: أستاذ سليم تقول بأنها تنزل إلى الأسواق، ولكن هناك معاناة الغاز أيضا يعانيها أبناء هذه المحافظات النفطية الغازية.
0: بالضبط، هناك يوميا نتحدث عن أكثر من 2000 طن من الغاز المنزلي، وبالتالي يفترض أن المواد التأمينية أو التموينية في المحافظة المحتلة مواد متوفرة، سواء البنزين أو الديزل وكذلك الغاز المنزلي، لأنه أساسا هي مواد تنتج محليا. وللعلم القوات المسلحة اليمنية فرضت الحظر فقط على تصدير النفط ونهبه، ولم تفرض الحظر على العمليات الاستخراج وعمليات التكرير التي تتم حاليا، وذلك رأفة بأبناء الشعب اليمني. لكن في المحافظة المحتلة، لكن أن يصل المرتزقة إلى مرحلة أن تنعدم المشتكات النفطية وكذلك تنعدم الغاز المنزلي، وبالتالي ما رأيناها الآن هو يتكرر في كل المحافظات المحتلة، سواء في حضرموت أو في مأرب وكذلك في عدن وبقية المحافظات، وبالتالي هذه نقطة مهمة. طبعا تابعنا المرتزق ذلك الناهب محمد آل جابر الذي يمثل سيدة محمد بن سلمان، وهو يتحدث ويتبجح عن منحة سعودية. وللعلم أين هذه المنحة؟ أين المبالغ التي قالوا أنه أودعوها في كوديعة في البنك المركزي، وبالتالي لم نشهد لها أثر إرتفاع في أسعار الصرف. الآن أصبح سعر الصرف في المناطق المحتلة يصل إلى 1650 ريال للدولار الواحد، بمعنى 3 أضعاف ما يصل الآن في مناطق حكومة التغيير والبناء. وبالتالي هذه نقطة مهمة، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نتمنى من آبائنا وإخواننا وكذلك كل الشرفاء في المحافظة المحتلة أن يثوروا على هذا المحتل، وبإذن الله سبحانه وتعالى أصبحت نهاية المحتل هي قريبة ووشيكة بإذن المولى تعالى.
1: بإذن الله تعالى. ولو أن حكومة الارتزاق هناك ترويج بأنها تعمل على معالجات هذه الأوضاع وتوفير التيار الكهربائي، لكن ليست هذه الوعود لأول مرة، وإنما تكررت كثيرا حتى يستكين الشعب هناك فقط. التحية والتقدير لكم الباحث الاقتصادي الأستاذ سليم الجعدبي مشاركتنا، يعطيكم العافية.

0: 60 دقيقة شاهد وشواهد. الرد اليمني يعيد رسم معادلات المنطقة ويترجم وحدة الساحات ويضع الكيان الصهيوني في مأزق تاريخي.
1: العدو لم يختفي وما زال حاضرا، وإذا وصلنا إلى فترة 3 سنوات من الحرب ولم نحقق إنجازا مهما يتمثل في حسم واضح في لبنان وإيران وغزة، فسنكون في مشكلة حقيقية.
2: ماذا سيحدث في غزة إذا أعلن اليمنيون أنهم مقابل هجوم في جباليا سيطلقون صاروخا على تل أبيب؟ نحن دخلنا في وضع تراجعت فيه قوة الردع الإسرائيلية وتآكلت اليوم بصورة كبيرة بعد هذه الجولة عديمة الجدوى. المعادلة وهي عرفت أن الأمريكيين سيوقفوننا وحددت المعادلة، والآن علينا أن نحاول كسرها، وهذا لن يكون بسيطا، أي إن كل قرار لنا سنحتاج أن نأخذ بالحسبان أننا سنتلقى صواريخ أيضا.
0: تشهد المنطقة تصعيدا لافتا بعد تنفيذ القوات المسلحة يوم أمس لعملية عسكرية نوعية استهدفت مواقع حساسة في يافا في فلسطين المحتلة، معلنة تحقيق أهدافه وبنجاح. وتؤكد القوات المسلحة بدء الحظر البحري على الملاحة الصهيونية في البحر الأحمر نتيجة استمرار العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وفلسطين، مؤكدة مقابلة التصعيد بالتصعيد وعلى وحدة الساحات هذه التي تقاوم العدو أينما كان. هذا طبعا بالتوازي، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ موجات صاروخية استهدفت مواقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك رداً على العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية للبنان، مؤكدة استمرار عملياتها العسكرية ضد أهداف تابعة للكيان بوتيرة متصاعدة حتى وقف العدوان على لبنان.
3: صباح يوم الأمس أطلقت القوات المسلحة اليمنية دفعة صاروخية باليستية دقيقة استهدفت مواقع حساسة للعدو الصهيوني في منطقة يافا المحتلة المسمى احتلاليا بتل أبيب، محققة إصابات مباشرة بدقة متناهية بفضل الله تعالى. هذه العملية البطولية جاءت كردة فعل مباشر ومبرر على الغارات الإسرائيلية الوحشية التي استهدفت ضواحي بيروت الجنوبية وجنوب لبنان في إطار التصعيد الإقليمي المتواصل ضد محور المقاومة. كما في هذه العملية تجسيد حي للوحدة الجهادية بين الجبهات ودليل قاطع على أن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي أمام جرائم كيان الاحتلال الغاصب بحق إخواننا في لبنان وفلسطين وإيران. اليمن الذي يخوض معركة وجودية ضد تحالف العدوان منذ سنوات يثبت يوما بعد آخر أنه رأس الحربة في نصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن كرامة الأمة، إلى جانب العملية الصاروخية أعلن اليمن كذلك حظرا كاملا وشاملا على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، معتبرا أي تحرك للسفن المرتبطة بالعدو هدفا مشروعا. هذا القرار الاستراتيجي يعيد إحياء معركة البحر الأحمر ويؤكد أن يد اليمن الطويلة قادرة على إيذاء اقتصاد العدو وإجباره على دفع ثمن جرائمه. يأتي هذا الرد اليمني في سياق تصعيد إسرائيلي مباشر على لبنان. اليمن المنسجم تماما مع محور المقاومة المتمثل في إيران وفي حزب الله وفي الفصائل العراقية يرى في أي اعتداء على لبنان اعتداء على نفسه. هذه العملية جزء من تنسيق مشترك يفرض معادلة للردع جديدة، كل ضربة على أي جبهة سوف تقابل برد متعدد الجبهات. كيان الاحتلال الصهيوني الذي يعاني من إرهاق عسكري واقتصادي يجد نفسه اليوم محاصرا من الشمال لبنان، ومن الجنوب غزة، ومن الشرق العراق وإيران، ومن الجنوب الغربي اليمن. إن هذه العملية تؤكد أن محور المقاومة واحد لا يتجزأ، وأن اليمن في مقدمة الصفوف يدافع عن لبنان وفلسطين وعن الأمة برمتها. سوف نستمر في الرد على كل جريمة صهيونية، وسنكتب بصواريخنا وبدمائنا تاريخا يشهد على زوال كيان الاحتلال الغاصب وعلى انتصار المستضعفين.
0: الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد رشاد الوتيري، هل بلادنا بعملية الأمس تعود اليوم بصورة أقوى مما كانت عليه في السابق وتواصل الوقوف إلى جانب فلسطين وإيران ولبنان؟ وما هي كذلك الأوراق التي تمتلكها صنعاء للتأثير على مجريات الأحداث في المنطقة؟
4: قواتنا المسلحة الأعزاء الشرفاء الكرامة الذين يدخلون خط المواجهة مرة أخرى بعد التحذيرات والتهديدات، ومن حيز التهديد إلى التنفيذ كما هو حال محور الجهاد والمقاومة في وجه هذا الطاغوت الذي لم يستعد ولم يعرف أنه أتى إلى المنطقة متغطرسا محتلا مستعمرا يريد كبح يعني جباح الأمة وتشتيتها وتفتيتها وتمزيقها والاستمرار في الغطرسة بعد أن تلقى الصفعة الأولى من القوات المسلحة اليمنية أثناء المواجهة في البحر الأحمر، وهي تعيد الكرة القوات المسلحة أخرى نحو هذا العدو لتضيف مرة أخرى المزيد من حجم الكارثة وتضاعف حجم يعني المعاناة الاقتصادية، وبالتالي اليمن معول عليها الدور الكبير في إسناد محور الجهاد والمقاومة. رسائل جمة أرسلتها القيادة اليمنية الممثلة بقائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، رسائل جمة من محور الجهاد والمقاومة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، من محور الجهاد والمقاومة اللبناني الذين يقفون في الصف الأول في الخندق الأول يدافعون عن قضايا الأمة وعن لبنان وشعوبها وعن شعبها. وبالتالي استمر العدو الإسرائيلي وهمجيته وتصعيده كما يتحدث هذا البيان، ليس التحذيرية ولكنها يعني رسائل تأكيد بأن اليمن حاضر واليد على الزناد ويدخل خط المواجهة لإسناد المقاومة الفلسطينية أولا ثم المقاومة اللبنانية والإيرانية. عندما يتحدث رئيس مجلس الشورى الإيراني قاليباف بأن العدو الإسرائيلي لا يعترف بالمفاوضات ولا يعترف بلغة يعني تخفض التصعيد كما يحلو له أن يقول، لكنه لا يعرف إلا لغة القوة، وهذه القوة من تجمح جباح هذا العدو، من تؤدبه. الغطرسة الإسرائيلية التي وصلت بالأمس إلى يعني وقبلها إلى استهداف مدنيين عزل في داخل الأرض اللبنانية الشعب اللبناني الشقيق، أثبتت الأحداث والتجارب من خلال الواقع الميداني أن كيان العدو الإسرائيلي وداعمه في المنطقة وداعمه الأمريكي لا يفهم لغة المفاوضات، ولا لأن لغة المفاوضات تعني الخنوع والاستسلام والتطبيع وتسليم كل ما تبقى من كرامة واستيادة لهذا العدو. هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة، وهي القوات المسلحة اليمنية تؤكد هذا الخيار أنها بعد هذه التحذيرات والاستمرار العدو الإسرائيلي بالخروقات الفاضحة والواضحة وقتله مزيد من أبناء الشعب الفلسطيني ثم اللبناني، سور التصعيد للقرصنة في بحر عمان وغيرها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم اليمن تنفذ تهديدها بهذه الضربات لاستهداف العمق في كيان المحتل، ويعرفون أيضا بأن اليمن عمل خلال الفترة الماضية على مزيد من تحييد القدرات الأمريكية والإسرائيلية بامتلكته الأيادي اليمنية من قدرات عسكرية تقنية يعني كبيرة ودخلت خط المواجهة والإسناد. لا شك أن الأهمية أولا عندما يتحدث المجرم ترامب بأنه بعث الضوء الأخضر للكيان العدو بمزيد من التصعيد في الضاحية الجنوبية وفي لبنان وفي بيروت، يستهين بالقدرات لمحور المقاومة، يستهين بالاتفاقات التي أبرمها مع إيران، ولذلك أتت أيضا أنه عندما تدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تبدأ بالضربة ضد هذا العدو لتأديبه، هناك إثبات أن التنسيق قائم وأن اليمن أيضا جزء لا يتجزأ من هذا المحور ومن وحدة الساحات التي هي متناغمة متكاملة ومنسجمة أيضا في ضرباتها، تثبت اليمن أنها أيضا اليوم لا مجال لاستمرار التصعيد وأن اليمن حاضرة، واليوم تضيف أيضا مزيد من الصمود ومن التحدي بهذه الضربات لتوقظ العدو من ثباته بأنه آن الأوان لكف الأذى عن شعوب المنطقة، وأنه الرحيل هو الطريق الوحيد لهذا العدو من أرضنا المحتلة، وأن اليمن الذي يتحين الفرص العدو الإسرائيلي بمحاولة التواجد في جنوب في القرن الأفريقي، محاولة لخنق الملاحة والسيطرة على مضيق باب المندب، يراهن على الجبهة اليمنية باعتبار أنها لديها أوراق اقتصادية وكبيرة لعل أهمها ما تحدث به الناطق الرسمي للقوات المسلحة البحر الأحمر، واليوم فرض معادلة بأنه يعني ستبقى العين الرقبة الأمريكية والإسرائيلية في البحر الأحمر، وستكون كل سفنهم العسكرية وغير العسكرية في دائرة الاستهداف، ما يعني أنه أن هذا البيان أكمل يعزز جهود محور المقاومة لتنفيذ ضربات مزدوجة داخل كيان العدو المحتل الذي أمعن في قتل الشعب اللبناني والفلسطيني. وبالتالي اليمن لن يقف مكتوف الأيدي، لأن اليمن أساسا في عقليته العسكرية القتالية أن قواتها المسلحة بنيت على أساس نصرة المستضعفين ومد يد المساعدة لكل الأحرار والشرفاء الذين ينالهم الظلم من قبل الأمريكي والإسرائيلي. وهذا هو الموقف اليمني الأصيل الذي لم يتوقف ولن يتوقف، ما هناك عدوان على المنطقة وعلى الأمة. وبالتالي هذا التصعيد وهذا البيان وهذه الضربات تأتي لتقول للصهاينة بأن محور المقاومة اليوم واحدة متماسكة سواء في السلم أو في الحرب. وهذه الضربة اليوم التي تؤكد أيضا مرة أخرى بوصولها إلى يافا وإلى في الأرض المحتلة وعدد من المناطق التي هي بطبيعة الحال أهداف باتت مكشوفة مفضوحة وكلها استراتيجية ولوجستية العدو الإسرائيلي. وبرغم أنه سيكون هناك تكتم، لكن في قادم الأيام سيعترف عن يعني أهمية هذه الضربة.
5: يحاولون في المقابل تسويغ كل أشكال الولاء لأمريكا وإسرائيل، كل أشكال التعاون على الإثم والعدوان مع أمريكا وإسرائيل، تصبح سائغة مقبولة عادية، تصبح هي المقبولة في أوساط الأمة غير المستنكر في أوساط الأمة. ولا لأمريكا ارتباط بالتبعية الكاملة لأمريكا، ولا لبريطانيا لكل أذرع الصهيونية أمريكا وإسرائيل وبريطانيا، تكون المسألة عادية تماما غير مستنكرة بل ومقبولة. هذا نلاحظ كيف أن ارتباطهم بأمريكا بريطانيا هو ارتباط تبعية، يتبعونهم يخضعون لهم. لما ننظر مثلا في وسائل إعلامهم كيف يتكلمون عن مخرجات اللقاءات وعن محتوى الاتفاقيات وعن طبيعة العلاقات، نراها ارتباط قائم على التبعية في كل المجالات، في المجال الثقافي، في المجال الاقتصادي، في المجال العسكري، في المجال الأمني، جانب الإعلام، في مختلف المجالات اتجاه التبعية لهم في كل شيء. ومن ورائهم الصهيونية، الصهيونية التي تحرك أمريكا وبريطانيا، تحرك إسرائيل، لذلك يعملون للتعاون مع الأعداء وأن يتحول الموضوع إلى موضوع طبيعي فيما بينهم. كذلك في عدائهم لمن يعادي اليهود ويقف ضد المخطط الصهيوني، عداء شديد جدا، وهذه المسألة واضحة.

0: وفي شهد وشهد أيضا إعلام العدو يقر بهزيمة استراتيجية، فشل في احتواء إيران والمحور وتآكل قوة الردع.
1: إيران هي التي فرضت المعادلة، وهي عرفت أن الأمريكيين سيوقفوننا وحددت المعادلة، والآن علينا أن نحاول كسرها، وهذا لن يكون بسيطا، أي إن كل قرار لنا سنحتاج أن نأخذ بالحسبان أننا سنتلقى صواريخ أيضا.
0: يدور سجال عنيف لدى المغتصبين الصهاينة ووسائل الإعلام التابعة لكيان العدو الصهيوني جراء الإخفاق في المواجهة الأخيرة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة. وتكشف التغطيات والتحليلات التي نشرتها وسائل الإعلام العبرية عقب استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت والرد الإيراني واليمني اللاحق عن حجم القلق الذي يسيطر على الأوساط السياسية والأمنية في كيان العدو، مع اعترافات متزايدة بفشل أهداف حكومة المجرم نتنياهو، وأن التطورات الأخيرة أفرزت معادلات أكثر تعقيدا بالنسبة للكيان. وانشغلت الصحف العبرية بصورة أساسية بالتداعيات والمآلات لما بعد هذه الجولة وبقواعد الاشتباك الجديد، بعد أن فرضت العمليات الأخيرة أن أمن الضاحية الجنوبية لبيروت أصبحت جزءاً ليتجزأ من أمن إيران والمحور. يكسر الباحث الاستراتيجي الدكتور علي حمية حاجز الصمت ليكشف معلومات عن قدرات الصواريخ اليمنية في استهداف عمق الكيان الصهيوني.
2: نعم، أولاً هناك أكثر من نوع صواريخ قد قمت برصدها، وبألوان الدخان التي تصاعدت منها، أي أنها تستخدم لربما أنواع مختلفة من الوقود، وأن تم فقط تبيان صاروخ فلسطين، وأن المسافة هي تفوق 2000 كيلومتر تقريبا، يعني أن هناك أنواع جديدة لربما لم جرى التعتيم عليها حاليا، تم إطلاقها ولكن جرى عليها التعتيم، وأبدو فقط صاروخ نوع فلسطين، ولربما يكون أيضا قد تم تحديثه أو تطويره بشيء جديد لا نعلم بعد. ولكن لم يتكلم العدو الإسرائيلي أين سقطت تلك الصواريخ إلى الآن، وطبعا نحن نعلم بأنها اتجهت نحو يافا، ما تسمى بتل أبيب حاليا، ودائما كانت تلك الصواريخ تسقط على أهدافها بدقة. عندك الورقة اليمنية من الناحية العسكرية، الورقة اليمنية من الناحية الاقتصادية، الورقة اليمنية من ناحية حركة التجارة بالإضافة إلى الاقتصاد من خلال باب المندب. المواقع الجغرافية التي تتمتع فيها دول محور المقاومة في المنطقة، وكأنها هي واسطة العقد، وكذلك هي تفصل أو تصل ما بين آسيا وما بين أوروبا وأفريقيا وحتى الولايات أمريكا، أي أن عدد سكان آسيا أكثر من نصف سكان العالم، نصف سكان العالم بآسيا والنصف الآخر في القارات الأخرى، نقطة الوصل بينها جميعا هي منطقة الشرق الأوسط أو منطقة غرب آسيا، وبالتالي للأهمية بمكان. اليوم يعرف اليمن، طبعا مش اليوم ابتداء من بعد طوفان الأقصى، قد عرف اليمن القيمة الاستراتيجية للموقع الجغرافي لليمن ولكل دول المنطقة أيضا. الإعلان عن باب المندب حاليا هو البلاغ رقم واحد بهذا الخصوص، أي أن هذا المضيق هو مغلق فقط أمام العدو الإسرائيلي والملاحة الإسرائيلية إن كانت عسكرية أو مدنية، وأن الخطوة الثانية التالية لذلك لربما تكون بدرجة أعلى وفق وتيرة التصاعد، بالإضافة إلى الحالة العسكرية المتصاعدة والجهوزية وفق المطلوب. أما من ناحية ما يجري حاليا، أنا أصبح لدي اليقين الكامل بأنه إعلان محور كامل متكامل، ليس فقط الانتقال من وحدة الساحات التي يعني هي بطبيعة الحال وحدة الجبهات وليس وحدة الساحات. وحدة الساحات يجب أن تكون الفرقاء، يعني كل فريق إلى جانب فريق ومتقابل مع العدو. ليس هناك من وحدة الساحات متواصلة، ولكن هناك وحدة جبهات. هذه الوحدة من الجبهات انتقلت حاليا إلى وحدة المسار والمصير، أي أنه كما هناك في البند الخامس من حلف الناتو بأن أي دولة يتم الاعتداء عليها أو تقوم بحرب تهب كل دول حلف الناتو لمساندتها، اليوم حلف المقاومة أو محور المقاومة ينتقل إلى حلف للمقاومة في المنطقة، بأن أي دولة أو أي فريق من هذا المحور يدخل بحرب تتبعه باقي الدول للزود عنه.
3: على الجيش الصهيوني أن يوقف هجماته على جنوب لبنان والضاحية، وفي حال توسع حملاته وهجماته على هذه المنطقة أو الرد على الرد الإيراني، فأنه سيواجه ضربات أكثر تدميرا ودافعة للندم ومدمرة للعدو وداعميه، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.
0: وإلى المرصد. من النكسة إلى حرب غزة 59 عاما من الإبادة والتهجير.
4: أخذناهم أساس نرجع نلاقي الدار، لكن لما صارت الهدنة رجعنا لا لقينا البيت ولا لقينا حتى الباب. الحجر اللي انت شايفينه هاد مش انه مجرد حجر البناء، حجر فيه ذكرياتنا، بيت فيه كل احلامنا، بيت فيه انه اولادي ربيتهم فيه، اولادي هنا الركن، هنا عاشوا، هنا ربيوا، هنا تعلموا، هنا بكينا، هنا فرحنا.
0: في الخامس من يونيو من كل عام يستعيد الشعب الفلسطيني والعرب معه ذكرى حرب سنة 1967 المعروفة عربيا بالنكسة، وهي الحرب التي انتهت خلال 6 أيام فقط، لكنها تركت أثرا سياسية جغرافية لا تزال حاضرة في المنطقة حتى اليوم.
5: فلسطين ويرجع يرجع يفتح بيوته. المره هذا اخذنا احنا مفاتيحنا معنا عشان نرجع لبيوتنا المستقره ده اللي في غزه. احنا رجعنا ما لقينا بيت، عشان هيك احنا مسكين مفتاح، ما فيش بيت. هذا الوقت انا محسس المفتاح لانه فيش بيت. رجعت لقيت البيت مستويات الرمل، مستويات الارض مهدده، فيش بيوت، فيش حاجه.
0: تحل ذكرى النكسة هذا العام مع استمرار الحرب العدوانية الصهيونية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، مخلفة عشرات الآلاف من القتلى والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، ونحو 10,000 مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة الأطفال والمسنين. بموازاة حربه على غزة، صعد جيش كيان العدوان الصهيوني عملياته في الضفة الغربية المحتلة. كيف يا ترى تلعب عمليات المقاومة دورا هاما في كشف هشاشة العدو الأمنية؟ وما الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا والأمم المتحدة في تعميق مآسي الشعب الفلسطيني؟ هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الحنبصي.
6: نعم، الرسالة التي وجهها الشعب الفلسطيني واضحة السالة الأوضح في هذا الجانب، بأنهم أصبحوا لا يثقون بالمجتمع الدولي الذي أعطوه. نحن نتحدث عن مهلة، يعني ربما تجاوزنا 3 سنوات من الحصار المفروض على قطاع غزة، وما قاموا به من تأسيس ما يسمى بمجلس ترامب وما يسمى حتى بالتحركات الدولية لم يعني لم تكسر شوكة الكيان الصهيوني ولم توقفه عند حده ولم تضع حد حتى للمأساة الإنسانية التي يعيشها المواطنين سواء في قطاع غزة أو من خلال حتى المخططات الجديدة التي تستهدف الضفة الغربية وتستهدف فصلها وتستهدف زيادة عدد المستوطنات واستباحة الحرم الأقصى وتستهدف كذلك المقدسات الهامة في للمسلمين في الخليل وغيرها. هذه الأمور أصبحت واضحة جدا بأن المجتمع الدولي لم يستطع أن يقدم أي شيء للفلسطينيين. ما يستطيع أن يقدمه اليوم الفلسطينيين أنفسهم هو بأن يدافعوا عن أنفسهم من خلال هذه العمليات، إضافة إلى ما نشهده اليوم من حراك كبير جدا لمحور المقاومة ودعم ومساندة وإسناد للمقاومين الفلسطينيين. الأوضاع المأساوية التي يعيشها أبناء فلسطين ليست فقط محصورة حتى على قطاع غزة وعلى قطاع غزة وعلى الضفة الغربية، وإنما حتى اليوم أصبحت المسألة واضحة في جميع المدن الفلسطينية بما فيها حتى المدن التي تدعي السلطة الفلسطينية بأنها تتحكم بها، رام الله وغيرها من هذه المناطق. اليوم نشهد فيها عملية قمع، اعتقالات، انتهاكات، تجاوزات، حتى ما يحصل للأسل من لا يكاد يخلو يوم من الأيام دون أن يكون هناك بيانات يؤكد فيها ما يتعرض له الفلسطينيين من أمراض وما يعانوه من أوبئة وما يعانوه حتى من قمع وما يعانوه من تعذيب داخل السجون الصهيونية. هذه الأمور هي دفعت بالفلسطينيين للقيام بمثل هذه العمليات ليؤكدوا بأنهم أنا في اعتقادي بأن وكأن اللسان حالهم يقول بأنهم وضعوا الخيار أو أنهم أعطوا المجتمع الدولي مهلة كبيرة جدا ولم يستطع هذا المجتمع أن يقدم لهم شيء، بما فيها حتى للأسف الشديد الأنظمة العربية التي وللأسف الشديد انضمت الكثير منها إلى ما يسمى مجلس السلام الترامبي. وإلى اليوم لو نشاهد حتى على مستوى هذا المجلس الذي تم تأسيسه منذ أكثر من عام لم حتى المانحين أو حتى من يقفون خلفه ويدعموا مخططها الخطير والمخطط الذي لا نستطيع أن نقول أنه يخدم الكيان الصهيوني، ومع ذلك بأنهم لم يقفوا بحقيقة في الجانب الإنساني المهم الذي يدعون بأنهم يقفون مع الفلسطينيين فيه. لذلك اليوم المسألة واضحة في هذه الرسالة بأنها رسالة بأنهم فقدوا الثقة تماما بالمجتمع الدولي، فقدوا الثقة تماما بأي تحركات أممية حتى من قبل الأمم المتحدة التي هي صارت اليوم ضحية. لو شهدنا قبل عدة أيام كان هناك قرار من الخزانة العامة من الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات حتى على المنسقة الأممية التي يعني ربما بأنها تكون الوحيدة التي ظهرت بموقف حقها أشرف وأفضل من موقف الأنظمة العربية والعرب. الأمم المتحدة لديها خطوط حمراء، الكيان الصهيوني تجاوز هذه الخطوط الحمراء، لم يعطي حتى لم أمام الرأي العام العالمي اليوم، أمام الرأي الشعبي العالمي الذي انقلب كثيرا على الكيان الصهيوني، انقلب بشكل كبير. اليوم هناك مشهد تم تناوله من سياح إسرائيليين يحاولون يعني أن يعتدوا على في البرازيل، حاولت رفع والكوفية الفلسطينية وحاولوا الاعتداء عليها لينتفض الشارع البرازيلي في تلك المنطقة ويقومون بطرد الصهاينة السياح الصهاينة بشكل مخزي. لذلك بالفعل هناك اليوم حملة يقظة شعبية أو يقظة عالمية كبيرة في مختلف الشعوب العربية هذه أو العربية والعالمية. هذه الوقفة العالمية وهذه جعلت من الأمم المتحدة بالفعل بأنها لم يعد جائز أمامها أنها تخسر الكثير من سمعتها وتخسر وتفقد هيبتها حتى في المجتمع الدولي.
7: يعني احنا مصير بيوتنا مش عارفين ايش صار فيها، لا تدمرت لا ضايله ولا حاجه. احنا المنطقه تاعتنا من السكه واطلع ممنوع اي مخلوق يفوت هناك. يعني احنا نفسنا نرجع على بيتنا، المفتاح معنا لليوم، بس لسه مش عارفين ايش بده يصير فينا.
0: ستون دقيقة ووراء الأحداث. المقاومة اللبنانية تظهر قدرة ملحوظة على مواجهة الحرب النفسية والإدراكية مع العدو. يتعرض مجتمع المقاومة في لبنان لحروب نفسية إعلامية إدراكية بشكل مستمر ومتواصل، بالتوازي مع الحرب العسكرية الشرسة التي يشنها الكيان الصهيوني على لبنان خلال هذه الحرب. هناك يتركز جانب أساسي من الحرب الإدراكية على الإيحاء أن الإجماع حول المقاومة لا سيما داخل بيئتها الشيعية قد تراجع، وأن المقاومة تحولت إلى عبء، وأن الكلفة التي يتحملها المجتمع باتت تفوق الجدوى. إحدى المؤشرات الدالة على ذلك الاهتمام الكبير الذي أولاه الإعلام المعادي للمقاومة لإعلانين، أحدهما حمل اسم مدينة صور والآخر اسم مدينة النبطية، وذلك تضامناً وتضمن دعوة إلى جعل المدنيين يجعلون هذه المدن مفتوحة خالية من السلاح. وقد اعتبر الكثير أن مضمون الإعلانين يرقى إلى مستوى الإسلام لكيان العدو الصهيوني دون مقاومة، بما يتيح له احتلال المدينتين والمحيط لهما. محمد شمس مدير موقع الخنادق في لبنان لديه نرسم ملامح المرحلة القادمة في لبنان وفي المنطقة في ضوء تغيير المواقف الأمريكية المعلنة.
8: بأنه إذا كان مضيق هرمز القنبلة النووية كما وصفها الغربيون، باب المندب هو القنبلة النووية اليمنية التي ستفرض واقعا على المنطقة وعلى العالم والاقتصاد العالمي وإنهاك الأمريكيين والغربيين وحلفائهم في المنطقة. لذلك عم نشوف هذا الضغط الأمريكي، ضغط ترامب على نتنياهو من أجل عدم الذهاب إلى مغامرة يعني في لبنان أو في المنطقة مجددا. أنا أعتقد أننا أمام تفاهمات قريبة، تفاهم إطاري بين إيران ولبنان، بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وسيلقي بظلاله على الوضع في لبنان. الأهم من ذلك أن اليوم لبنان بدأ يتمتع، لبنان وبيروت والضاحية بالدرجة الأولى يتمتع بحصانة، مروحة حصانة إقليمية من الجمهورية الإسلامية والجمهورية اليمنية والعراق وأطراف محور المقاومة، وبالتالي لا يمكن ولن يسمح محور المقاومة باستفراد لبنان أو مقاومة لبنان أو استفراد أي جبهة من جبهات محور المقاومة. هذا قرار اتخذ، واليوم رئيس مجلس صيانة الدستور أعتقد أو مجلس تشخيص المصلحة الدكتور صادق لاريجاني أشار إلى هذا الموضوع، أن هذه الاستراتيجية الإيرانية الجديدة التي تقول بأن أي جزء، أي طرف، أي جبهة من جبهات محور المقاومة تتعرض للهجوم أو للاعتداء سيكون كل المحور معني بالدفاع عنه. هذا يعني أن اليمن والعراق ولبنان في حال وإيران في حال تم الاعتداء على أي طرف سيتدخل الأطراف جميعها. هذه المعادلة تم تثبيتها، ووحدة الساحات، وحدة الجبهات أصبحت يعني قضية ثابتة، هي اليوم التي تؤرق الأمريكي والإسرائيلي ويسعى جاهدا لفرطها وتفكيكها.
0: وبهكذا 70 الأفاضل تنتهي 60 دقيقة. أجمل التحية منا. في الإعداد ياسين أحمد شعبان، وفي الإخراج جميل الورفي.
9: 60 دقيقة.
10: 60 دقيقة في عالم كبير
9: تتشعب أحداثه
10: وتتنوع قضاياه،
9: نجمع لكم الخبر
10: والحدث
9: والقصة،
10: نقرأها
9: ونحللها
10: في
9: 60 دقيقة.
10: 60 دقيقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحية لكم أينما كنتم، ونوفي حضراتكم بخمس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. القائم بأعمال رئيس الوزراء يدشن مشروع الموقع الإلكتروني الموحد للجهات الحكومية. حزب الله اللبناني يؤكد أن الرد الإيراني اليمني رسالة التزام أخلاقي وسياسي، ويأتي في إطار العمل المشترك لردع الكيان الصهيوني. فرنسا وبريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا والنرويج يمنعون المجرم سموتريتش من دخول أراضيهم. إعلام العدو الإسرائيلي: حدث استثنائي على الحدود مع لبنان، تبادل إطلاق نار بين مسلح وجيش العدو. إسقاط الأباتشي الأمريكية فوق هرمز، ردع إيراني يرسخ المعادلات ويعمق مأزق واشنطن في المنطقة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. اطلع نائب رئيس مجلس النواب عبد السلام هشول اليوم على مستوى الخدمات الطبية والصحية بمستشفى السلام السعودي في محافظة صعدة. وخلال الزيارة ناقش نائب رئيس مجلس النواب مع مدير المستشفى الدكتور محمد أبو الخير وعدد من المسؤولين سير العمل في المستشفى وما يشهده من تطوير وتحديث. وأشاد نائب رئيس مجلس النواب بما لمسه من تحديث وتطوير للمستشفى، وحث قيادة المستشفى على مضاعفة الجهود في تقديم وتحسين الخدمات الطبية للمواطنين. كما ثمن الجهود المبذولة من قبل مدير المستشفى والكادر الطبي والإداري في سبيل تطوير وتحديث المستشفى والعمل على تحسين الخدمات للمرضى، حثا على استحداث قسمي العناية المركزة ووحدة الغسيل الكلوي وتوسعة قسم الطوارئ. بدوره ثمن مدير المستشفى اهتمام نائب رئيس مجلس النواب بمتابعة أوضاع المستشفى والخدمات التي يقدمها للمرضى. دشن القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح اليوم مشروع الموقع الإلكتروني الموحد للجهات الحكومية في إطار التوجه الاستراتيجي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وفي التدشين أشاد العلامة مفتاح بجهود قيادة وزارة الاتصالات والفريق الفني بالوزارة في إنجاز المشروع الذي يشتمل في المرحلة الأولى منه على خمس وزارات: الخارجية والمغتربين والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والنقل والأشغال العامة والإدارة والتنمية المحلية والريفية والاتصالات وتقنية المعلومات. وأكد استكمال ضم بقية الوزارات إلى الموقع الموحد في العام الهجري الجديد 1448 للهجرة، مشيرا إلى أن إطلاق الموقع ينظم عملية الأتمتة وتوحيد عملية إدخال البيانات. كما لفت إلى أن الموقع سيكون تحت التقييم والتطوير المستمر، مبينا أن اليمن وفي ظل المواجهة المباشرة مع العدو الصهيوني يتطلب حماية البيانات في الموقع الموحد من الهجمات السبرانية والتي تستهدف البيانات الحكومية. وأشار إلى أن الدول المحيطة باليمن مستهدفة من قبل العدو الصهيوني من خلال التغلغل في أنظمة المصارف والشركات وأخذ البيانات منها دون حماية للأنظمة المستخدمة. اطلع القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح اليوم على سير النشاط البحثي للهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار ومسار رعايتها للشباب ومشاريعهم الابتكارية. وزار ومعه وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، زار الورش الخاصة بالباحثين ومعرض مشاريع الهيئة. والتقى العلامة مفتاح رئيس الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار الدكتور منير القاضي ونائبه الدكتور عبد العزيز الحوري وعددا من وكلاء قطاعات الهيئة، حيث جرى الوقوف على أوضاع الهيئة وجهودها في رعاية المشاريع الابتكارية وتوجيه البحث العلمي نحو الأولويات الوطنية وتوطين الصناعات، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه الهيئة وسبل الحد منها بما يعزز من دورها
وأدائها العام. هذه الأنباء مستمعينا الكرام تأتيكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أشاد حزب الله اللبناني بالرد الصاروخي الإيراني واليمني على الكيان الصهيوني، مؤكدا أنه رسالة التزام أخلاقي وسياسي وميداني من الجمهورية الإسلامية تجاه لبنان، بعدما تمادى هذا العدو بغطاء كامل من الإدارة الأمريكية في ارتكاب جرائمه ضد بلدنا، وعاود استهداف الضاحية الجنوبية في إطار خروقه المستمرة لاتفاق وقف النار. وأضاف الحزب في بيان له أن الرد الإيراني الذي تزامن مع الدعم المشكور من حركة أنصار الله في اليمن يأتي في إطار العمل المشترك لردع الكيان الصهيوني وإفهام الإدارة الأمريكية أن دعمها للعدوان الصهيوني على لبنان سيطيح بكل الاتفاقات التي تسعى إليها، خصوصا في ظل إصرار الجمهورية الإسلامية على تضمين أي اتفاق معها وقفا شاملا لإطلاق النار في كل الجبهات وبالأخص في لبنان، كمقدمة لفرض انسحاب العدو من الأراضي اللبنانية وعودة النازحين وإعادة الإعمار وإطلاق الأسرى. أعلن أمن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم عن إحباط مخططات تخريبية للعدو الإسرائيلي وعملائه في القطاع، وقال ضمن عملية أمنية استندت إلى متابعة وتحريات دقيقة تم ضبط مجموعة عملاء يتم توجيههم بواسطة العصابات العميلة وبتنسيق مباشر مع مخابرات العدو الإسرائيلي، حيث كان يتخذ هؤلاء أغطية متعددة لممارسة أعمال تخريبية وتحريضية داخل قطاع غزة. وأكد أمن المقاومة أنه حقق إنجازا كبيرا في كشف المتورطين في هذه الأعمال التخريبية، وصادر أسلحة وأدوات أخرى منهم، وتجري حاليا عمليات أخرى لضبطهم وتحييدهم، وذلك لإزالة التهديد الأمني نهائيا. سياسيا، قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم في تصريح له اليوم، قال إن الحوارات التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة أسفرت عن التوصل إلى مقاربات مقبولة من الأطراف المشاركة بشأن القضايا الشائكة المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار دون أن يكشف عن تفاصيل هذه المقاربات. وأوضح أن حماس والفصائل الفلسطينية تعاملت بمرونة وإيجابية مع المقترحات التي قدمها الوسطاء في مصر وقطر وتركيا، انطلاقا من المسؤولية الوطنية لوقف حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة. وفي سياق منفصل، منعت وزارة الخارجية الفرنسية وزير ما يسمى مالية العدو الإسرائيلي سموتريتش وأربعة من قادة منظمات المغتصبين و21 مغتصبا آخرين متورطين في أعمال العنف من دخول أراضيها. وفي التفاصيل، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم إن فرنسا وبريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرضت عقوبات تتعلق بأعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة. شن الاحتلال الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا استهدفت عدة مناطق في جنوب لبنان والبقاع الغربي، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وإصابة آخرين وأضرار واسعة في المناطق المستهدفة. بالتوازي، شهدت الحدود اللبنانية الفلسطينية اليوم حالة استنفار أمني واسعة بحسب وسائل إعلام صهيونية، والتي أفادت بوقوع تبادل لإطلاق النار بعد تسلل مسلح قرب سلسلة جبال رميم في الجليل الأعلى. وأكدت إذاعة جيش العدو أن مسلحا نجح في التسلل إلى مواقع العدو وأطلق النار باتجاه القوات الإسرائيلية. وقالت الإذاعة إن حادثة التسلل رغم فرض جيش العدو الصهيوني حزاما أمنيا بعمق كيلومترات داخل لبنان يمثل فشلا عملياتيا يضرب الكفاءة. من جانبها، ذكرت القناة 12 الصهيونية أن مسلحا أطلق النار باتجاه قوة

0: عزز وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الصفعة التي وجهتها طهران عسكريا بوجه واشنطن بعد إسقاط طائرة أباتشي أمريكية فوق مضيق هرمز برسائل سياسية ونارية رسخت معادلات الجمهورية الإسلامية. وفي تصريحات له مساء اليوم قال عراقجي إن القوات الأجنبية القريبة من أراضينا معرضة لخطر دائم نتيجة أخطائها البشرية أو الحوادث العادية أو احتمال وقوعها في مرمى النيران المتبادلة. وأكد عراقجي أن الحل الأمثل للقوات الأجنبية لتقليل هذا الخطر هو الرحيل، مضيفا: نحن نفضل لغة الدبلوماسية لكننا نتحدث لغات أخرى أيضا، في إشارة إلى تدخل الردع العسكري المباشر عند الحاجة. وردا على ترامب شدد وزير الخارجية الإيراني على أن مضيق هرمز ليس مياها دولية ويقع على بعد آلاف الأميال من السواحل الأمريكية. وفي ختام تصريحاته نوه وزير الخارجية الإيراني إلى أن القوات المسلحة في حالة تأهب دائم لأي انتهاك للمجال الجوي الإيراني أو أراضي أو مياهه. وشكل إعلان المجرم ترامب إسقاط مروحية أباتشي أمريكية فوق مضيق هرمز محطة جديدة في مسار المواجهة المفتوحة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، ليعيد إلى الواجهة حقيقة التآكل المتواصل في قدرة واشنطن على فرض هيمنتها العسكرية والأمنية مقابل تصاعد الردع الإيراني وهيمنة طهران على الأرض والبحر والجو في منطقة الخليج. أكدت ممثلية إيران الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا أن تقديم الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الأنشطة النووية السلمية الإيرانية يعد خطوة سخيفة، وذلك في ظل استمرار الاعتداءات والتهديدات الأمريكية. وقالت الممثلية إن دموع التماسيح الأمريكية ليست سوى محاولة لمعالجة مشكلات خلقتها واشنطن بنفسها تحت ذريعة عدم التعاون، مشددة على أن العدوان الأمريكي جعل تطبيق اتفاقية الضمانات فيما يسمى المنشآت المدمرة أمرا مستحيلا عمليا ومنطقيا وقانونيا. وأشارت إلى أن الاعتداءات والتهديدات التي أوجدت هذه الظروف الاستثنائية لم تتوقف، لافتة إلى أن الرئيس الأمريكي جدد تهديده بمهاجمة المواقع النووية الإيرانية في اليوم نفسه الذي جرى فيه توزيع مشروع القرار بصورة غير رسمية في فيينا. وأضافت إن الولايات المتحدة تحاول تمرير قرار غير ضروري واستفزازي لتقييم حجم الدمار الذي خلفه عدوانها، معتبرة أن نمط تبرير العدوان يتكرر من جديد كما حدث مرتين خلال أقل من عام. كان ذلك مستمعينا الكرام هو الخبر الأخير في هذه النشرة، وفي ختامها هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. القائم بأعمال رئيس الوزراء يدشن مشروع الموقع الإلكتروني الموحد للجهة الحكومية. حزب الله اللبناني يؤكد أن الرد الإيراني اليمني رسالة التزام أخلاقي وسياسي، ويأتي في إطار العمل المشترك لردع الكيان الصهيوني. فرنسا وبريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا والنرويج يمنعون المجرم سموتريتش من دخول أراضيهم. إعلام العدو الإسرائيلي حادث استثنائي على الحدود مع لبنان، تبادل إطلاق نار بين مسلح وجيش العدو. إسقاط الأباتشي الأمريكية فوق هرمز ردع إيراني يرسخ المعادلات ويعمق مأزق واشنطن في المنطقة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفينكم مستمعينا الكرام بخمس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعبي

يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

بكم إلى لبنان وإلى جنوب لبنان. لن تعانوا من نقص في الدبابات لأنه لن تبقى لكم دبابات.

لن نقبل أن يكون لبنان ملحقا بإسرائيل. والله لو تجتمع الدنيا كلها من أولها لآخرها، والله لو منروح من أولنا لآخرنا، والله لو منقتل وما بيبقى ولا واحد منا، لن تستطيع إسرائيل أن تهزمنا، ولن تستطيع إسرائيل أن تأخذ لبنان رهينة ما دام فينا نفس.

0: نشامة في دروب العز مع ربي توكلنا ندى الواجب ينادينا أمانة شلني يا شاص مجاهد في سبيل الله متعبد بمتراسة
1: يا من بكت حفز وبكراسي تعالى ورد

0: قبل التحايا. صحيفة معاريف الصهيونية: اليمنيون يدخلون بعمق في المواجهة ويعلنون ما كانت إسرائيل تخشاه بحظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر.
1: الله الله ولا اليهودي
2: ويله ويله
1: في البحر والبر
2: نقطع ذيله
1: ولا اليهودي
2: ويله ويله
1: في البحر والبر
2: نقطع ذيله
1: في البحر والبر.
0: قبل التحايا، رئيس قسم تحليل البترول في شركة غاز بودي الأمريكية: الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي تراجع بمقدار حوالي 8 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، والاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي قد يهبط خلال الأيام المقبلة إلى أدنى مستوى له منذ عام 1983.

قبل التحايا. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي: أصبح الأمريكيون اليوم عارا في تاريخ البشرية ويجب كشف جرائمهم وفضحها. نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي يقول: نشهد اليوم انقلابا في الصورة والتأثير لصالح محور المقاومة عبر تثبيت معادلات نوعية جديدة وتاريخية على مستوى المنطقة. محمود قماطي يقول: المشروع الأمريكي الهادف إلى إحكام القبضة على لبنان آخذ في التراجع وهو يكسر اليوم، وهذا التراجع والانكسار بفضل سواعد المقاومين وبطولاتهم الأسطورية وصمود أهل المقاومة.

قبل التحايا وفي بيان لحزب الله، الرد الصاروخي الإيراني على الكيان الصهيوني دفاعا عن شعبنا اللبناني هو رسالة التزام أخلاقي وسياسي وميداني من الجمهورية الإسلامية تجاه لبنان. الرد الإيراني جاء للتأكيد أن مصلحة استقرار المنطقة ودولها هو بذل كل جهد ممكن كي تصان الاتفاقات وأن يلتزم بها العدو الصهيوني قبل غيره. حزب الله في بيانه: الدعم الإيراني لحقوقنا المشروعة وتحمل تكلفته المادية والسياسية يؤكد مرة جديدة أن إيران هي من تساند لبنان وليس العكس. حزب الله: موقف إيران إلى جانب لبنان يستحق من سلطته الشكر وليس التنكر والإساءات المتعمدة استجابة لإملاءات خارجية، وكل الأصوات المدفوعة بتلك الإملاءات لن تؤثر على صدقية الموقف الإيراني الشجاع والوفاء النادر في زمن تغليب المصالح على المبادئ. حزب الله: الاتهامات الباطلة التي صدرت عن بعض جهات السلطة ضد الدور المشرف لإيران الساعي إلى وقف العدوان الصهيوني على لبنان مرفوضة بالكامل، والرد الإيراني تزامن مع دعم أنصار الله في اليمن لإفهام واشنطن أن دعمها للعدوان سيطيح بكل الاتفاقات، وإيران تصر على تضمين أي اتفاق وقفا شاملا لإطلاق النار في كل الجبهات وبالأخص في لبنان. حزب الله: المظلة الإقليمية وقوة المقاومة ستمكن الدولة عبر مفاوضات غير مباشرة من فرض انسحاب العدو وعودة النازحين وإعمار أو إعادة الإعمار. حزب الله في بيانه: نثمن عاليا الوفاء الإيراني والموقف الشجاع للقيادة والحرس الثوري والشعب بالوقوف إلى جانب حقوقنا وقضيتنا الوطنية.

قبل التحايا. الأمين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي، نحيي قيادة الجمهورية الإسلامية ورجال الحرس الثوري على تأديب الكيان الصهيوني المجرم، ونشيد بالمبادرة السريعة لأبطال اليمن التي مثلت صفحة مفاجئة للعدو الصهيوني. الشيخ أكرم الكعبي، الأمين العام لحركة النجباء، لا يمكن التفاهم مع قوى الاستكبار العالمي الممتلئة بالجور والفساد والغدر، ولا ينفع مع الأعداء غير منطق القوة والسلاح، وهذا هو خيارنا الثابت الذي لن نحيد عنه أبداً.

المدد والله. قد سنغلى قد سنولى قبل التحايا. قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العقيد علي جهانشاي: القوات المسلحة على أهبة الاستعداد وجاهزة للرد الحاسم على أي تهديد، وسندافع عن البلاد بكل قوة حتى آخر نفس. قائد القوات البرية الإيرانية: قواتنا البرية في حالة تأهب قصوى وجاهزية عملياتية كاملة لمواجهة أي تهديد محتمل. سنرد بحزم على أي تهديد يستهدف أمن البلاد. إيران. وزارة الدفاع الإيرانية: لن نسمح للأعداء بزعزعة أمن البلاد أو المساس بسيادتها تحت أي ظرف. والحضور الشعبي الاستثنائي في الساحات شكل دعما بارزا لجهود القوات المسلحة في مختلف الجبهات، ومستمرون في تعزيز قدرات القوات المسلحة لتمكينها من صون البلاد والدفاع عن سيادتها. وزارة الدفاع الإيرانية: سنسعى بكل ما تملكه البلاد من إمكانيات علمية وصناعية ودفاعية إلى مواصلة إنتاج وتطوير المعدات والأسلحة. التلفزيون الإيراني: بحرية حرس الثورة تؤكد استمرار حركة السفن في مضيق هرمز وفقا للقواعد المحددة مسبقا. قبل التحايا: رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي: نحن ما زلنا في خضم الحرب، التصور بأنها انتهت غير صحيح، لكننا في المقابل على أعتاب انتصار كبير، وسنسعى هذا العام نحو إنشاء محكمة دولية لملاحقة جرائم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وتعريف العالم بمسؤولي هذه الجرائم. بيان خماسي بريطاني فرنسي أسترالي كندي نرويجي حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش إلى فرنسا، وعقوبات ضد أربعة من قادة المنظمات للمستوطنين و 21 مستوطن. البيان المشترك لهذه الدول: مستعدون لاتخاذ إجراءات إضافية إذا لم تتحرك إسرائيل عاجلا لضبط الوضع في الضفة الغربية. قبل التحايا: القناة 12 الصهيونية: تبادل لإطلاق النار بعد دخول مسلح عند الحدود مع لبنان قرب سلسلة جبال رميم بالجليل الأعلى. إذاعة جيش العدو: إغلاق شارع يربط بلدتي يفتاح والمنارة قرب الحدود مع لبنان في أعقاب حادثة إطلاق النار. إعلام العدو الصهيوني: يجب على سكان مستوطنات مسكاف عام ومرجليوت والمنارة البقاء داخل منازلهم وعدم التجول داخل البلدات. ما معهم إلا الملجأ ولا البدروم في البيت. قبل التحايا: حزب الله: تصدينا لمسيرة للعدو الإسرائيلي من نوع هرمز 450 زيك في أجواء إقليم التفاح بصاروخ أرض جو وأجبرناها على التراجع. حزب الله: استهدفنا آلية ميرا تابعة للعدو الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة الزوطرة الشرقية بمحلقة أبابيل الإنقضاضية وحققنا إصابة مؤكدة. حزب الله: استهدفنا قوة عسكرية وآلية اتصالات للعدو الإسرائيلي عند تلة الصلعة في بلدة القندرة بمسيرتي أبابيل الإنقضاضية محققين إصابات مؤكدة. حزب الله: استهدفنا موقعا مستحدثا لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة مارون الراس بصلية صاروخية.

0: قبل التحايا. جيش العدو الإسرائيلي مسلح عبر الحدود قادما من لبنان وأطلق النار نحو قواتنا، ومهاجم يرتدي زيا عسكريا لحزب الله صعد إلى جيب إسرائيلي بعد اختراقه الحدود وأطلق النار على قواتنا التي تعمل داخل الأراضي اللبنانية واشتبك معها. إعلام العدو يقول الجيش يطلب من سكان مقتصبة مسخاف عام على الحدود مع لبنان التزام منازلهم وعدم مغادرتها. إعلام العدو الصهيوني إصابة عدد من الجنود بعضهم بجروح خطيرة نتيجة هجوم بطائرة مسيرة لحزب الله في جنوب لبنان. قبل التحايا، حزب الله مجاهدون استهدفوا تجمع الجنود العدو الإسرائيلي في منطقة إسكندرونة في بلدة البياضة بمسيرة انقضاضية. حزب الله استهدفنا مركزا قياديا لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة الناقورة بمسيرة انقضاضية. حزب الله استهدفنا آلية تنميرة لجيش العدو في مدينة الخيام بمسيرة أبابيل الانقضاضية محققين إصابة مؤكدة.
1: الله أنتم فخر الأجيال، معكم وفداكم والله بس كالدم وبالمال.
2: نطمئن أمتنا جميعا على أن حزب الله هو في تماسك تام، أنه في واقعه أقوى من أي زمن مضى، هو في الموقف الفاعل والمؤثر والذي يحقق النصر بإذن الله تعالى.
0: ويا حزب الله سلام الله على السيد القائد، وسلام الله على حزب الله على سادة المشاهدين. قبل التحايا عبر وكالة رويترز عن شركة فرنسية للشحن البحري، تكلفة استخدام مسارات بديلة لتجنب مضيق هرمز تقدر بنحو 300 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026 للميلاد.

0: لا قتال وحياة.
1: قبل التحايا، من وسائل إعلام العدو الصهيوني عبر القناة 13 العبرية، الإيرانيون فرضوا معادلة قد تعرض إسرائيل لهجوم صاروخي إيراني إذا تم استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. القناة 13 الصهيونية. قوة الردع الإسرائيلية تراجعت بنحو ملحوظ وتآكلت بصورة كبيرة بعد هذه الجولة العبثية التي لا معنى لها. أما القناة 12 العبرية فتقول ترامب غير مستعد لمواصلة الحرب، ونتيجة ذلك هي حالة ضعف كبيرة جدا لإسرائيل في مواجهة إيران. القناة 12 العبرية. هل يوجد مبرر لهذا النشاط داخل جنوب لبنان، حيث يقتل أبناؤنا بالمسيرات من أجل تدمير منزل أو مبنى إضافي؟ قبل التحايا، من وسائل إعلام العدو الصهيوني، إسرائيل هجوم. إيران تنجح في خلق معادلة مقلقة جدا، وهي أن أي هجوم على بيروت سيقابل بصواريخ إيرانية نحو إسرائيل. إسرائيل هجوم. مصادر أمنية إسرائيلية تعترف أنه لم يكن هناك احتمال أن ترد إيران قبل اتخاذ القرار بالهجوم على الضاحية الجنوبية. إسرائيل هجوم. في إسرائيل يعترفون أنهم لم يعتقدوا أن الإيرانيين سينفذون التهديد ويطلقون النار نحو إسرائيل.

عاجل عاجل عاجل. التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري: العدو سيواجه برد حاسم في حال قيامه مجددا بأي عمل عدائي بذريعة ادعاء سقوط مروحية عسكرية. قبل التحايا، ولازلنا في قنوات العدو الإسرائيلي الإعلامية وعبر قناة كان العبرية، يعتقدون في إسرائيل أن وقف إطلاق النار مع إيران يعتمد على ما يحدث في لبنان وليس في إيران. قبل التحايا، رئيس المجلس أو رئيس مجلس الشورى الإيراني غاليباف: لسنا مجبرين على الاختيار بين الحرب والتفاوض، بل سنخوض الحرب في الوقت المناسب ونتفاوض في الوقت المناسب.

هاشم قبل التحايا. القناة 12 العبرية. إيران تنجح بعد 3 سنوات من الحرب في إعادة ربط الساحات بعضها ببعض. أما القناة 13 الإسرائيلية فتقول إيران نجحت في تقويض الردع الإسرائيلي. إلى صحيفة دعوت أحرنوت العبرية، إيران قالت الكلمة الأخيرة وأظهرت قدرتها على صياغة معادلة إقليمية جديدة. القناة 12 العبرية، المحاولة الإسرائيلية للفصل بين إيران وحزب الله تواجه صعوبات كثيرة، وما حدث بأمر من ترامب.

0: المحتوى
1: قبل التحايا. من وسائل إعلام العدو الصهيوني عبر صحيفة دعوت أحرنوت تحت عنوان بموافقة الرقابة، صور الأقمار الاصطناعية تظهر إصابة دقيقة لحظيرة داخل قاعدة رامات ديفيد بصاروخ إيراني قبل يومين.

جيش الاحتلال الصهيوني 48 إصابة منذ الخميس الماضي ليصبح مجموع الإصابات 1291 في المواجهة على الجبهة الشمالية. كذابين أكثر. وسائل الإعلام الإسرائيلية: جرحى بحالات حرجة في صفوف الجيش من جراء إصابة بطائرة مسيرة لحزب الله في جنوب لبنان.

0: قبل التحايا. القناة 12 العبرية: لم تحاول إيران فرض معادلة واحدة بل ثلاث معادلات مختلفة. معادلة إيران الأولى تقول: إذا هاجمتم بيروت فسوف نهاجمكم، وقد رأينا ذلك بالفعل. أما معادلة إيران الثانية تقول: لن تجرؤوا على مهاجمة جنوب لبنان لأننا سنهاجمكم أيضا. ومعادلة إيران الثالثة تقول: سنهاجمكم وأنتم لن تجرؤوا على الرد. وليس واضحا ما إذا كانت إيران هي التي فرضتها أم ترامب.
1: قوة قاهرة جو بحر وبر، رشقات الغضب تحمى وتكبر، من هالمعتاد ما فر وادبر.

قبل التحايا. المجرم والمدلوس ترامب. الإيرانيون أسقطوا إحدى طائرتنا المروحية المتطورة من طراز أباتشي في أثناء قيامها بدورية فوق مضيق قدس. قبل التحايا. من وسائل إعلام العدو الصهيوني موقع زمان الإسرائيلي يقول: استطلاع رأي يظهر أن 64% من الجمهور متشائمون بشأن الوضع الأمني في إسرائيل على المدى القريب. وسائل إعلام العدو والقناة 12 العبرية: المؤسسة الأمنية تشكك بقدرة إسرائيل على فرض معادلة بيروت مقابل الشمال. يا ربي لك الحمد يا الله، اعترفت بالهزائم والذل

قبل التحايا. القناة 12 العبرية. الوقت يمتد والأمريكيون قد يقررون بأي لحظة وقف العمليات في لبنان، ويجب إنجاز أكبر قدر ممكن قبل ذلك. عليكم لعنة الله. قبل التحايا. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى إبراهيم رضا يقول: القوات المسلحة في أوج جاهزيتها القتالية والدفاعية، ولقد تم إصلاح الأضرار، والقوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد للتصدي لأي شر أو عدوان على أعلى مستوى. قبل التحايا. هي دعوت أحنوت العبرية عن 12 من رؤساء المعاهد الدينية يقولون: طلابنا لن يتجندوا بعد الآن في سلاح المدرعات. قبل التحايا. الإعلام الإسرائيلي عن قيادي في الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية يقول: يجب تركيز جهودنا على عدونا بنيامين نتنياهو. منهم فيهم. قبل التحايا. CNN عن مسؤول أمريكي يقول: مروحية الأباتشي أسقطت بواسطة طائرة مسيرة إيرانية.

متحدث لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضا يقول: الحصار البحري هو عمل حربي وقد رددنا عليه وسنواصل الرد، وإذا أرادت أمريكا أن ترد على إسقاط المروحية فعليها أن تعتبر ردنا أمرا محسوما، وسنرد على أي فعل برد سريع وحاسم، وإن كنتم تشكون في ذلك فألقوا نظرة على ضربتنا للكيان الصهيوني. قبل التحايا، شبكة CNN الأمريكية: المجرم المدلس ترامب ادعى 38 مرة منذ مارس أن اتفاقا مع إيران بات وشيكا دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن. يعني كذاب. قبل التحايا، حزب الله: استهدفنا 3 تجمعات لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدات البياضة والقوزح ورشاف في جنوب لبنان بصليات صاروخية.

ديفانس. يزعم بأنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران في غضون الأسبوع المقبل أو بضعة أشهر، ولكن من المؤكد أنه سيتم ذلك قبل انتخابات التجديد النصفي. ليش؟ بالتحديد قبل انتخابات التجديد النصفي. واضحة.

دروب العز عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. سلام الله عليكم أيها اليمنيون، سلام الله عليكم أيها المتابعون المستمعون الصامدون والصامدات، وألف تحية إلى رجال الله في كل الجبهات، في وحدات الجيش، في الأمن، البواسل. تحية لكم أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم إلى فترة جديدة من فترات دروب العز.

0: نركع لحرب ولا نركع لحرب ترامب أو بتنطح المشاشة ولا نتبع إسرائيل وأمريكا وقرقاشة. نعم يا قايد الثورة رجالك للقتال عطاشة بهم راهن وظهرك مستند لا قوم بطاشة.
1: نعم يا قايد الثورة رجالك للقتال عطاشة بهم راهن وظهرك.
0: ويا أمريكا إذا كان الزمن الآن ما رباشة بربيش اليمن لازم تعيشي نفس ما عاشا. وإسرائيل إذا كان الزمن الآن ما رباشا بربيش اليمن لازم تعيشي نفس ما عاشا. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. أي والله وأطل العميد حياة سريع ببيان أثلج صدور المؤمنين وكل الأحرار في كل العالم. واليمن من جديد وكالعادة موجودة بإسناد فاعل ومؤثر بحول الله وقوة الله ضمن هذا المحور أمام هذا العدو بكل ما نمتلك من قدرات وإمكانات.
2: صادر يشفي صدور المؤمنين عجل يقطعها خبر عاجل وينقلها.
0: استهداف بصواريخ عدة أهداف حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة والعملية حققت أهدافها بدقة.

القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، وكل تحركات العدو في البحر الأحمر أصبحت هدفا عسكريا لنا، وسنواجه التصعيد بالتصعيد. عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الحصار الظالم على شعوب محور المقاومة في فلسطين وإيران ولبنان والعراق وشعبنا، وكل محاولات العدو ستبوء بالفشل. قواتنا المسلحة في بيانها: عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار علينا وعلى محور الجهاد والمقاومة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: أيها الصامدون والصامدات، أيها الثابتون، أيها الأحرار، لكم التحية من طاقم هذه الليلة.
1: نحن والمولود بطن

لكم التحية من ياسين شعبان محمد سنهوب حماد البيلي عبد الدعوس مجيد المشامي سميع عز الدين ثقي هدهد الصمود بالنبأ اليقين أيمن محمد علي الشرفي

0: دروب العزة إخراجا إذاعيا للمخرج إبراهيم عباس الحميضة. وهذه تحياتي أخوكم من الإعداد والتقديم سند عبد الكميم. أهلا ومرحبا بالجميع.
1: يا دروب العزة

0: وحدة الساحات تنهي عهد التفرد الصهيوني وتغرق كيان العدو في أزمة استراتيجية وجودية. تقرير ليحيى الشامي. من أبجدية خطابية ومفردة إعلامية إلى حقيقة ميدانية ثابتة تكتب بالصواريخ الباليستية والطائرة المسيرة والعمليات العسكرية الميدانية المشتركة، تحولت وحدة الساحات متجاوزة مرحلة عنوان جامع لخطوط الشباك تخضع للتأويلات السياسية. حدث ذلك وأكثر في الساعات القليلة الماضية التي شهدت أقصر عملية اشتباك ناري بين كيان العدو الصهيوني وجبهات المحور، لكنه الأخطر استراتيجيا على الكيان من بين كل العمليات التي شهدتها المنطقة منذ العام 2023 للميلاد. ففي أعقاب محاولة كيان العدو الإسرائيلي اختبار قواعد التشبيك أو الاشتباك عبر استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، جاء الرد سريعا وقاسيا من الجمهورية الإسلامية في إيران ومن اليمن ليلقنا العدو الصهيوني وحليفه الأمريكي درسا استراتيجيا خاطفا يفرض تحولا جوهريا في طبيعة المواجهة في منطقة غرب آسيا، مهددا بتقويض ما يسمى مشروع الشرق الأوسط الجديد والذي طالما تغنى به قادة الكيان. بدت نتائج اختبار العدو الصهيوني للميدان قاسية وغير متوقعة في حساباته، حيث نفذت إيران وعدا حاسما عبر عمليات واسعة شملت شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستهدفة بشكل مباشر قواعد العدو الحيوية وفي مقدمتها قاعدة رامات دافيد الجوية. بالإشارة إلى القاعدة، نقلت وسائل إعلام عبرية اليوم صور أقمار صناعية تظهر إصابة مباشرة لإحدى حظائر القاعدة دون الخوض في طبيعة وحجم الخسائر الناجمة. ولم يكد العدو يستفيق من الصدمة حتى شنت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع الجمهورية الإسلامية ضربات فجرية مشتركة استهدفت عمق الكيان. الموقف اليمني لم يقتصر على الإسناد الناري، شفعت القوات المسلحة اليمنية بإعلان حظر الملاحة الشامل على العدو الإسرائيلي عبر مضيق باب المندب، معيدة سيناريو التصعيد السابق إلى ذروته من حيث انتهى. وفي سبيل تحقيق أهداف الساحات الموحدة استخدمت القوات المسلحة اليمنية منظومات متطورة كصاروخ فلسطين 2 والتي ألحقتها بتوزيع مشاهد لإطلاق دفعة منها لتأكيد أن أي محاولة لكسر معادلة وحدة الساحات تعني الذهاب فورا نحو حرب واسعة لا يملك الكيان القدرة على تحمل تبعاتها. وفي الوقت الذي استمرت فيه جبهة الإسناد اليمنية لأكثر من عامين في مواجهة حرب الإبادة الجماعية الصهيونية على قطاع غزة، اضطر العدو لاستيعاب الدرس في لبنان خلال ساعات معدودة رغم محاولاته المتكررة للهروب من تطبيق قواعد الاشتباك عبر الانتهاكات المستمرة في مناطق متعددة من الجنوب اللبناني. أثار هذا الاشتباك الناري الأخير موجة عارمة من الجدل والإحباط في الأوساط الإعلامية والعسكرية الصهيونية، فبعد جولات متقطعة وسنوات من الاستنزاف تقترب من عامها الثالث يجد الكيان عقيدة آمنة قد عادت إلى المربع الأول، خاسرة كل مكتسبات الردع والدفاع التي تقوم عليها العقيدة الصهيونية وظلت تعمل على تحصيلها ومراكمتها طيلة السنوات. في هذا السياق عبر محلل الشؤون العسكرية للقناة 14 الصهيونية هليل بيتون روزين عن هذا المأزق بقوله: العدو لم يختفي وما زال حاضرا، وإذا وصلنا إلى فترة 3 سنوات من الحرب ولم نحقق إنجازا مهما يتمثل في حسم واضح في لبنان وإيران وغزة فسنكون في مشكلة حقيقية. الاعتراف الصهيوني الأخطر جاء على لسان المحلل العسكري للقناة 13 ألون بن ديفيد، والذي أكد بمرارة تراجع وقضم قوة الردع الصهيونية وتأكلها بصورة كبيرة بعد هذه الجولة والتي وصفها بعديمة الجدوى، مشيرا إلى خطر تنامي معادلة اليمن. ماذا سيحدث في غزة؟ إذا أعلن اليمنيون أنه مقابل هجوم في جباليا سيطلقون صاروخا على تل أبيب. نحن دخلنا في وضع تراجعت فيه قوة الردع الإسرائيلية وتآكلت اليوم بصورة كبيرة بعد هذه الجولة عديمة الجدوى. إيران هي التي فرضت المعادلة، وهي عرفت أن الأمريكيين سيوقفوننا وحددت المعادلة، والآن علينا أن نحاول كسرها أو كسرها، وهذا لن يكون بسيطا، أي أن كل قرار لنا سنحتاج أن نأخذ بالحسبان أننا سنتلقى صواريخ أيضا. من جانبه قارب المحلل في صحيفة معاريف العبرية بن كاسبيت، قارب الواقع الجديد بنبرة من المرارة والأسى على ضياع الهيمنة الصهيونية قائلا: كم هو محزن أنه بعدما يقرب من 3 سنوات من الحرب فإن إيران هي التي وجهت الضربة الأولى في الجولة الثالثة. تفرد إسرائيل بصياغة المعادلات الإقليمية قد انتهى، وقصفنا الأخير بات يشبه الهجوم على الكثبان الرملية. ميدان المنهك وجيش مشدود إلى الحد الأقصى. ترجمت هذه المعادلات الميدانية سريعا على الأرض، حيث عاش المغتصبون الصهاينة مشهد العودة الجماعية إلى الملاجئ وشلل الاقتصاد الشامل، واسترجعت الذاكرة الصهيونية رعب الصافرات والهجمات المتنوعة. وبالتوازي أعلنت شركات طيران عالمية مثل ويز إير وأستريان إلغاء رحلاتها بالكامل وسط توقعات بلحاق شركات أخرى بها بناء على تقييمات الجبهة الداخلية لجيش العدو. وللعلم أن بعض شركات الطيران العالمية لم يمضي على عودتها للعمل في الكيان سوى بضعة أيام منذ فترة الحظر اليمني إثر جولات الإسناد السابقة. وتكشف المداولات الصهيونية الداخلية عن عمق الأزمة التكتيكية والاستراتيجية التي يواجهها ما يسمى رئيس أركان جيش العدو أمام مقاتليه الذين يفتقدون لخطة عمل واضحة. وفي هذا الصدد أشار ألون بن ديفيد إلى استنزاف الجيش قائلا: نحن ببساطة مشدودون إلى الحد الأقصى. وقعت لنا الأسبوع الماضي حوادث جيش متعب، ليس منهارا بل منهكا، جيش يقاتل منذ 3 سنوات في عدد من الجبهات المختلفة. وأضاف منتقدا غياب المبررات الاستراتيجية لبعض العمليات مثل احتلال قلعة البوفور، وقال: احتللنا البوفور وسقط رفاقي، لكي أعود بعد يومين إلى الخط الأصفر نفسه. نحن نسير هنا نحو خطوات عديمة الجدوى في غزة وكذلك في لبنان دون وجود ساق سياسية. واقترح بن ديفيد الانكماش وتقليص مساحة الاحتكاك عبر الانكفاء إلى 5 نقاط محددة لتقليل نزيف الخسائر البشرية من 5 إلى 50 قتيلا في الأسبوع، معتبرا إياه ثمنا لا تستطيع الجبهة الاجتماعية الداخلية تحمله على المدى الطويل. في المقابل يبرز الدور اليمني كذراع ضاربة في محور المقاومة، حيث تحظر فلسطين كبوصلة أساسية للصراع. انطلق الموقف اليمني من رؤية استراتيجية تعتبر اليمن في دائرة الاستهداف الصهيوني الشامل كبقية دول المنطقة، وأن حصاره يرتبط بخناق أوسع يستهدف دول المحور ككل. ولإسقاط مشروع إسرائيل الكبرى الذي يراد بناؤه على أشلاء الإبادة الجماعية في غزة ولبنان، أطلق اليمن يديه لتضرب أهدافها الحيوية في يافا المحتلة مع إغلاق البحر الأحمر تماما أمام ملاحة العدو. وينطلق التحرك اليمني كما يعبر عنه السيد القائد يحفظه الله من محددات قرآنية تعتبر أن طريق النجاة يبدأ من الموقف ضد الصهاينة، رافضا سياسة دس الرأس في التراب والتي تنتهجها أغلب الأنظمة العربية العميلة والمتواطئة والتي تبرر لواشنطن ولندن القدوم من خلف المحيطات لتسليم المنطقة للمجرم نتنياهو. وبحسب الرؤية اليمنية فإن ترسيخ وحدة الساحات اليوم هو الحد الأدنى في صراع مصيري سينتهي حتما بتحقيق وعد الآخرة. أمام هذا الصمود وهذا الردع الرادع المحاصر لتحركات الكيان، حاول قادة العدو إظهار أن المعادلات وقواعد الاشتباك لا تعمل، حيث ظهر المجرم بنيامين نتنياهو ومعه وزيره يسري كاتس لبضع دقائق في خطابات موجهة للداخل المحتقن في محاولة بائسة لامتصاص الغضب، لكن سلوكهم الميداني أثبت أن قواعد الاشتباك باتت مفروضة عليهم بقوة السلاح. هذا الفشل فجر موجة انقسامات حادة داخل الكيان وداخل حليفة الولايات المتحدة. داخليا شن زعيم المعارضة الصهيونية يائيل لبيد شن هجوما لاذعا على نتنياهو وحكومته، محملا إياهم الفشل الفاضح والرضوخ والإنكار في المواجهة مع إيران، ومؤكدا هذه المواجهة لا تخدم أي غرض استراتيجي. الحكومة أرسلت مواطنيها للملاجئ دون هدف مفهوم، وقيادة فشلت في غزة ولبنان وإيران والضفة لا يمكن الوثوق بها. أوساط المحللين الصهاينة انخرطت في الجوقة من بينها ما وصف المحلل دانبيري السلوك الحكومي بالتهور الصادم، مؤكدا أن نتنياهو المتأخر في استطلاعات الرأي يقامر لغايات شخصية ويحتاج إلى حالة طوارئ دائمة لتأجيل الانتخابات حتى لو تسبب ذلك في ضرب استقرار الطاقة العالمي عشية استضافة أمريكا لبطولة كأس العالم. أمريكا ظهر انقسام حاد في العمق الأمريكي بين اتجاهين، فريق يطالب بالخروج الفوري من المأزق والاعتراف بالعجز، مع محاولة الإدارة الأمريكية الإعلان مرارا بأنها لم تشارك في مواجهات الساعات الماضية، وفريق آخر يهاجم ترامب ويتهمه بالتخلي عن دعم الكيان الصهيوني. انتهت جولة الاشتباك الأخيرة لتترك كيان العدو الإسرائيلي غارقا في موجة غير منتهية من الاستياء والإحباط والتأكل الداخلي، وبين حسابات الشريك الأمريكي المأزومة واستنزاف حرب تقترب من عامها الثالث دون أي أفق للحسم، يترقب الداخل الصهيوني بقلق مرير ما ستؤول إليه الساعة القادمة في مواجهة استراتيجية كبرى أثبتت فيها وحدة الساحات عمليا أن الكيان لم يعد ولن يكون صاحب الكلمة الأخيرة في المنطقة.
1: معادلات جديدة تفرض نفسها على الصهاينة، وأوساط العدو تقر أن وحدة الساحات تقيد يدي الصهاينة، خاصة مع تراجع الإدارة الأمريكية عن الذهاب نحو احتمالات التصعيد في ظل الضغوط الداخلية المختلفة المحتشدة بوجه ترامب وإدارته.
2: إيران أيضا هذه المرة تخرج بموقف قوي، إنها تأتي في نهاية المطاف لتفعل ثلاثة أشياء رئيسية. إنها تأتي لتعزز بعد الردع لديها وتقول أنا أهدد وأنا أنفذ، وهي تأتي لتعزز وحدة الساحات، وهذا يعني أننا هنا أيضا مع اليمن وأيضا مع حزب الله، هم جزء منا. وعندما تحاول أن تفهم الثقة بالنفس التي لديهم الآن بعد أن تعاملوا مع وجهة نظرهم مع التحدي الأكبر بالنسبة لهم.
3: لقد تم تحديد هذه المعادلة من قبل الإيرانيين، وهذا يعني أن أي صانع قرار الآن يريد المهاجم في بيروت سيكون مدركا بأنه قد يتلقى هجوما صاروخيا إيرانيا بسبب استهداف الضاحية. لقد استهدفنا شقة بائسة في الضاحية وتلقينا في المقابل رشقة صاروخية، والآن لدينا معادلة جديدة. والآن ماذا سيحدث في غزة؟ غدا سيعلن اليمنيون أنه مقابل أي هجوم في جباليا سيطلقون صاروخا على تل أبيب، ودعنا نتذكر أن اليمن توصل إلى اتفاق مع أمريكا سابقاً، والردع الإسرائيلي انخفض وتآكل اليوم بشكل ملحوظ بعد هذه الجولة غير المفهومة.
1: المحللون الصهاينة يذهبون بعيداً ويرون أن الضربات الإيرانية الأخيرة وحجم الحراك الأمريكي لضبط التحرك الإسرائيلي كشف عن إشارات خطرة ومقلقة تتعلق بمحاولات أمريكية لزعزعة تأثير اللوبي الإسرائيلي على ترامب.
4: هناك عناصر في المحيط المقرب جدا من ترامب قلقون من طبيعة العلاقات بينه وبين نتنياهو، ويعتقدون أنه يؤثر عليه بشكل مفرط، وهم يحاولون إيجاد فجوة بينهما أو إضعاف هذا التأثير. كما أعتقد أن بعضهم غير راض أبدا عما نفعله، فالأمر لا يقتصر على الديمقراطيين أو استطلاعات الرأي العام التي تبدو مقلقة، بل يمتد الآن إلى داخل الحزب الجمهوري، وأظن أن وضعنا في الولايات المتحدة أصبح خطيرا للغاية.
5: لكي يكون الأمر واضحا، هذه الحرب أصبحت خلف ترامب، ووفقا لطبيعته هي لا تهمه وقد نسيها، وكل هذا بمثابة شوكة في كعبه، وهذه الشوكة علقت هناك بسببنا، لذلك هو يتصرف بهذا الشكل، فنحن العنصر المزعج والطرف الذي يقوم بضرب كل شيء ولا ينظر أبدا إلى أي خيار آخر سوى استخدام القوة.
0: عاجل عاجل عاجل عاجل، التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري. عدوان أمريكي على مناطق قشم وسيريك بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد. عاجل التلفزيون الإيراني، عدوان أمريكي على مناطق قشم وسيرك بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد. والعاجل عاجل عاجل عاجل، أنباء عن دوي 6 انفجارات في جزيرة قشم.

عاجل عاجل عاجل. التلفزيون الإيراني تفعيل الدفاعات الجوية في بندر عباس وجزيرة قشم وسيريك.

0: عاجل عاجل عاجل. المجرم ترامب، المجرم المدلوس ترامب، أعتقد أنه من المهم للغاية أن نرد. لقد أسقطوا طائرة هليكوبتر ونحن نرد في الوقت الذي نتحدث فيه. هذا رد على ما فعلوه بطائرتنا الهليكوبتر الليلة الماضية، وأعتقد أن الرد يجب أن يكون قويا جدا وقويا، وهذا ما نقوم به. المدلوس ترامب. عاجل عاجل، رفع حالة التأهب القصوى في القواعد الأمريكية في الكويت والبحرين والإمارات وقطر. عاجل عاجل، رفع حالة التأهب القصوى في القواعد الأمريكية في الكويت والبحرين والإمارات وقطر.
1: عاجل عاجل عاجل عاجل، ودينا الصاعد والنازل.
0: عاجل عاجل عاجل، الدفاعات الجوية الإيرانية تشتبك مع أهداف أمريكية.

عاجل عاجل عاجل، التلفزيون الإيراني سيبدأ الرد الحاسم لقواتنا المسلحة خلال دقائق. عاجل عاجل، التلفزيون الإيراني سيبدأ الرد الحاسم لقواتنا المسلحة خلال دقائق. يا الله سدد يا الله.

0: إذن العدوان الأمريكي على إيران استهدف مواقع في بندر عباس وجزيرة قشم وسيريك حتى الآن، واستعداد كبير للرد الإيراني.
1: يا شعب إيران يا قوة،
0: عاجل عاجل عاجل. مراسل القناة 12 العبرية: ترامب يتفاخر بالفعل ويقول ردنا قوي للغاية. هذا عم النوم منعهم، ما هم لكن هو رد. يلا

وكالة مهرة. سكان محليون في ميناء سيريك أفادوا بسماع دوي انفجارات في أنحاء المدينة. الجيش الأمريكي يعلن قبل قليل بدأت قوات القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات دفاعية. كيف تركب دفاعية ضد إيران الساعة 5 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم، يعني قبل قليل. الجيش الأمريكي، الضربات ضد إيران جاءت ردا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي يوم أمس.

المجرم المدلوس ترامب بيقول نرد في هذه الأثناء على إيران، ومن المهم جدا هذا الرد، فقد أسقطوا مروحية، يعني ولا ما عرفتش اللي كان يعتدي على إيران دون أي مبرر وأي مصوغ قانوني اليوم يدور له أعذار، أسقطوا مروحية ولا ما كناش عن رد. القواعز

عاجل عاجل عاجل. وكالة التسنيم الإيرانية: إيران سترد على العدوان الأمريكي بشكل حاسم كما حذرت قبل ساعات. إيران سترد على العدوان الأمريكي بشكل حاسم كما حذرت قبل ساعات. عاجل عاجل عاجل. التلفزيون الإيراني: تعرضت نقطتان في جاسك وكومبارك لإصابة بقذائف معادية.

ليلتكم ستكون طويلة مظلمة ومليئة بما لا يمكن لعقولكم استيعابه. من إيران إلى الأعداء، لقد أغلقت أبواب المراجعة وصدر الأمر ببدء الليلة القاسية. ترقبوا السماء، فالمفاجأة ستأتي من حيث تظنون أنكم آمنون. من إيران إلى العدو، الليلة ستتكلم الأرض والسماء بلغة واحدة، لغة القوة القاسية. يا قوة الله، الظلام الحالك هذه الليلة يحمل في طياته العاصفة الكبرى.

عاجل عاجل عاجل بدء إخلاء المجال الجوي القطري. بدء إخلاء المجال الجوي القطري. هذا الحرب بيعملوا حسابهم يا حمي. هذا الحرب ماذا الله يزفوك هكذا ولا هكذا ولا هذا الحرب بعد حرب. هذا الحرب يا هم يحنا بين الشرق من والغرب لك صاحب. قولوا على استهدافا بيكون لا القواعد الأمريكية في الكويت أو القواعد الأمريكية بالإمارات أو القواعد الأمريكية في البحرين أو القواعد الأمريكية في قطر. أعلم الله حولها كلها.

تخيلوا أن الأمريكي الآن بانتظار الرد الإيراني. يا ربي لك الحمد، واثق بأن هناك رد إيراني حاسم. مجرد حفظ ماء الوجه بهذا الرد في مقابل إسقاط طائرة أباتشي، ورغم ذلك يعترم أو يعترف ويعلم جيدا بأن هناك رد إيراني، لذلك رفع حالة التأهب القصوى في قواعده في دول الخليج. ينتظر الرد الإيراني ولكن على نار، وبيقول من أين يبدأ وكيف الضربات وكيف الرد. أما الرد آتي لا محالة. والإسرائيلي بيقول الحمد لله مشهورنا اليوم، القوة عز. كان يحدث في السنوات الماضية العكس، تعربد إسرائيل كيفما شاءت في المنطقة، وهناك ضغوط على الدولة المستباحة بألا ترد. اليوم لا، أو بالأمس الأول إيران خرجت هذه القاعدة وولى زمن الرد على العدوان الإسرائيلي، وإنما أثبتت ورسخت معادلة ردع قوية، وحدة الساحات مستمرة. أي عدوان على لبنان سيكون هناك عدوان وضرب ورد حاسم على هذا الكيان.

عاجل عاجل عاجل إخلاء المجال الجوي في الكويت. عاجل إخلاء المجال الجوي في الكويت.

عاجل عاجل المدلوز المجرم ترامب، أؤمن بالرد بقوة وهذا نهجي، ولدينا اتفاق جيد جدا مع إيران وأعتقد أنه سيبقى كذلك. عاد يا بيعات في نفس الرسائل، ها خلاص الاتفاق على ما هو. الرد ضعيف لكن هنقول أنه قوي، والاتفاق مستمر وعلاقتي مع إيران جيدة جدا، وهذا ما هو يا عكي والديك.

0: عاجل عاجل عاجل. مصدر بالحرس الثوري الإيراني. مصدر بالحرس الثوري الإيراني: ننصح الشعوب المسلمة في غرب آسيا التي تسكن بالقرب من القواعد أو التواجد الأمريكي بالابتعاد فورا عنها بمسافة لا تقل عن 10 كيلومتر. قوة الله. مصدر بالحرس الثوري الإيراني: ننصح الشعوب المسلمة في غرب آسيا التي تسكن بالقرب من القواعد أو التواجد الأمريكي بالابتعاد فورا عنها بمسافة لا تقل عن 10 كيلومترات.
1: إليكم ردنا جاء،
0: رد مزلزل عليكم.
1: انتصرنا جنود الله، جنود الله، باسم الحق قمنا.
0: كلك على طائرة واحدة أخرج لك من القواعد كلها.

وتستمر مشاهد تآكل القوة والهيمنة الأمريكية في المنطقة والإسرائيلية. بفضل الله ثم بفضل هذا المحور بقيادة إيران. قوة قوة. معادلة الاستباحة دون رد ولت وبلا رجعة. الرد آت وقادم ومزلزل وحاسم وحازم وقوي.

يا الله يا الله صدد يا الله صدد يا الله صدد يا الله صدد يا الله بدء الرد الإيراني أنبأ عن بدء الرد الإيراني. هو قادم الرد. يا الله صدد يا الله

العميد إبراهيم ذو الفقاري، تحدث مقر ختم الأنبياء. ابتعدوا عن جميع المواقع الأمريكية في المنطقة فورا. يا قوة الله، يا قوة الله، يا الله سدد، يا الله.

0: يحرق المستعار. انت شكون بالاستيها تيضا حدد
1: هذا إيران التي كنا نحلم بها. إي والله هكذا الرد، هذه هي الردود، هذه هي القوة. أما ضبط النفس 40 سنة، سلام الله على صبرهم وعلى ضبط النفس وعلى قوتهم. أما اليوم فإنهم يظهرون قوتهم للأعداء. سلام الله على هذه القوة وعلى هذا الرد وعلى هذه وعلى هذه العقيدة الإيمانية وعلى هذا التولي الصادق لله ولرسوله وللإمام علي عليه السلام.

عاجل عاجل. الأستاذ حسين حجر الأمريكي بيقول لإيران اقطبونا يا منعاه لأن التوقع أشد من الوقوع، اقطبونا ولا هذا الانتظار.

عاجل عاجل عاجل. حزب الله سادة المجاهدين استهدفنا تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوب لبنان بصلية صاروخية.

عاجل عاجل عاجل عاجل. مسؤول أمريكي: الضربات مستمرة على إيران. مسؤول أمريكي: الضربات مستمرة على إيران.

عاجل مصدر لموقع إكسيوز الأمريكية: القوات الأمريكية هاجمت أنظمة دفاع جوي ورادار إيرانية ورادارات إيرانية في محيط مضيق هرمز.

بيتم تمريغه في كل يوم والليلة سيتم تمريغ أنفه في التراب بإذن الله وقوة الله وتأييد الله.

معي تقرير عن اسقاط الابش الامريكيه فوق هرمز. بس لو نقرا ودقرا حصاري كيف نعمل؟ نصبر شويه. كم المسافه من ايران لاقرب قاعده امريكيه؟ 5 دقائق، دقيقتين.

يا الله سدد، يا الله سدد، يا الله سدد. مصورة بإبراهيم، مصورة بإبراهيم. فلا بنعلن إلا النبأ اليقين بإذن الله. ادعوا لنا الله يسددهم بس. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يا الله، يا الله سدد، يا الله.

0: شف الحسوم الطالبي دير قوم خاف طهره في عهز الجالية
1: المسيّر نامدك الضفر والنقاح كاسبات البوارب
2: يا الله يا الله.

في هذا التقرير: إسقاط الأباتش الأمريكية فوق هرمز، ردع إيراني يرسخ المعادلات ويعمق مأزق واشنطن في المنطقة. شكل إعلان المجرم ترامب إسقاط مروحية أباتش أمريكية فوق مضيق هرمز محطة جديدة في مسار المواجهة المفتوحة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، ليعيد إلى الواجهة حقيقة التآكل المتواصل في قدرة واشنطن على فرض هيمنتها العسكرية والأمنية مقابل تصاعد الردع

المباشرة بتعرض القوات الأمريكية لضربة داخل أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، والذي كانت واشنطن تعتبره ضمن دائرة نفوذها وهيمنتها. ويمثل الحادث تطورا لافتا بالنظر إلى الطبيعة العملياتية لمروحيات أباتشي التي تعد من أبرز المنصات الهجومية في الجيش الأمريكي، واستخدامها المكثف في مهام الاستطلاع والقتال وحماية القوات المنتشرة. وتكتسب الحادثة أهمية إضافية لأنها وقعت في مضيق هرمز، المخنق الذي بات ورقة ردع بيد الجمهورية الإسلامية، ورسخت عليه معادلات جديدة أصابت الهيمنة الأمريكية بمقتل. ورغم أن جهات أمريكية كانت قد تحدثت في البداية عن سقوط أو تحطم المروحية دون تحديد الأسباب، فإن ترامب حسم الرواية بإعلانه أن المروحية أسقطت بنيران إيرانية، ما يشير إلى أن طهران باتت تتعامل بحسم مع الخطوط الحمراء. ويبرز هذا التطور حجم التحول في البيئة العسكرية المحيطة بالقوات الأمريكية، حيث أن استهداف هذا النوع من الطائرات المتطورة في المضيق يعد رسالة إيرانية نارية بأن عصر النفوذ والعربدة الأمريكية قد ولى، وأن الجمهورية الإسلامية باتت صاحب القول والفعل في هذا الميدان. من زاوية أخرى، تكشف هذه العملية اتساع دائرة المخاطر التي تواجه الانتشار العسكري الأمريكي في الخليج، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدا في قدرات محور المقاومة الصاروخية والجوية والبحرية، وقدرته على تهديد وضرب القواعد والمنشآت العسكرية التابعة لواشنطن على امتداد جغرافيا المنطقة، في ظل صعود فصائل وحركات تملك مخزونات استراتيجية من المسيرات القادرة على ضرب الوجود العسكري الأمريكي، لا سيما حركات وفصائل المقاومة العراقية، فضلا عن تصاعد القدرات اليمنية الموازية والتي باتت لاعبا مؤثرا في الإقليم. وفي السياق، يرى مراقبون أن إسقاط مروحية أمريكية متطورة فوق هرمز يحمل دلالات تتجاوز الخسارة العسكرية المباشرة، ليكشف مستوى متقدم من الردع الإيراني وقدرة طهران على فرض كلفة متزايدة على أي تحرك عسكري أمريكي في محيطها الاستراتيجي. ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات متراكمة في المنطقة، تشمل توسع معادلات الردع الإيرانية وعودة عمليات الإسناد اليمنية وتنامي قدرات قوى المقاومة في أكثر من ساحة، ما يجعل أي مقامرة صهيونية أمريكية محفوفة بالمزيد من السقطات الاستراتيجية واسعة النطاق. كما أن الحادثة تضع واشنطن أمام معادلة أكثر تعقيدا بين الرغبة في الحفاظ على ما تبقى من نفوذ وبين المخاوف من الانجرار إلى مواجهة إقليمية أوسع قد تقضي أو تفضي إلى على ما تبقى بل قد تقضي على ما تبقى من الهيمنة والمصالح الأمريكية والغربية في الخليج، وتحرم واشنطن وكيان العدو وحلفائهما من الإبحار في المياه العربية والإسلامية، لا سيما مع عودة معادلة باب المندب إلى الواجهة وثبوت معادلة مضيق هرمز كنقطة انطلاق للصفعات الموجعة بوجه واشنطن وأدواتها.

عاجل عاجل، التلفزيون الإيراني، العدوان الأمريكي انحصر في قشم وسيريك وجاسك وكومبارك جنوب البلاد.

0: عاجل عاجل عاجل. تستمر القوات الجوية الأمريكية بعمل خط صد تجسسي قبالة خليج فارس تحديدا بسماء السعودية وبواسطة طائرات انطلقت من قاعدة الخرج بالسعودية. بيعملوا حال صد مورعين لله ضربات الإيرانية.
1: جسد وحدة في الساحات باسم الواحد القهار في نهج الإخوان.
0: قبل قليل الأخبار بتقول عودة الهدوء إلى مناطق في جنوب إيران، والآن أنباء عن انفجار آخر في بندر عباس. الآن عاجل انفجار آخر في بندر عباس الآن.

عاجل عاجل أنباء عن دوي انفجارات في دهوك شمال العراق، والأنباء تقول إن مصدر القصف طائرات حربية تركية. عن دوي انفجارات في دهوك شمال العراق.

عاجل عاجل عاجل. إعلام العدو الصهيوني، إعلام العدو الصهيوني أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل قبل الهجوم، وتشير التقديرات إلى أن الإيرانيين سيهاجمون دول الخليج الفارسي وليس إسرائيل. بيطمنوا الداخل داخل الكيان الصهيوني. الضربة عدوا على الخليج مش عليكم، على قواعد أمريكية في الخليج. إعلام العدو الصهيوني أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل قبل الهجوم، وتشير التقديرات إلى أن الإيرانيين سيهاجمون دول الخليج الفارسي وليس إسرائيل. يعني سيتم استهداف القواعد الأمريكية في دول الخليج.

البيت الأبيض يستجدي إيران، البيت الأبيض يستجدي إيران. إعلان قبل قليل من البيت الأبيض، اتفاق قريب مع إيران. البيت الأبيض يعلن اتفاق قريب مع إيران، وكانوا بيستجدي إيران. اضرب ولكن خف الضربة، نوقع على الاتفاق. يا ربي لك الحمد يا الله.

عاجل عاجل عاجل عبر إعلام العدو الصهيوني، عبر إعلام العدو الصهيوني، أمريكا تهاجم إيران، تركيا تهاجم قواعد الأكراد في شمال العراق، وباكستان تهاجم أفغانستان حسب وسائل إعلام العدو الصهيوني.

0: الشعب لا اشترط.
1: اذا ايران تبقي العدو الامريكي على رجل ونص حتى اللحظه بانتظار الرد الايراني المزلزل والذي قد ياتي في اي لحظه.

العميد إبراهيم ذو الفقاري المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء قبل دقيقتين: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي عبر منصة إكس: رغم خسائرها في ساحة المعركة اختارت الولايات المتحدة اختبار عزيمتنا، وقواتنا المسلحة القوية لن تدع أي هجوم أو تهديد من دون رد. عباس عراغجي: غادروا منطقتنا إذا كنتم تريدون أن تكونوا في أمان.

وزير الخارجية إيران عباس عراغجي: يزخر تاريخ الخليج العربي بقصص كثيرة عن المصير المؤسف للغزاة الأجانب، ومضيق هرمز ليس ضمن المياه الدولية بل هو مضيق مشترك بين إيران وعمان، ويبعد آلاف الأميال عن سواحل الولايات المتحدة، الحدود البحرية واضحة لا لبس فيها.

0: عاجل عاجل عاجل. الحرس الثوري الإيراني توجيه رد ثقيل على الإجراءات العدائية التي قام بها العدو. الحرس الثوري الإيراني توجيه رد ثقيل على الإجراءات العدائية التي قام بها العدو.
1: بعين الله.
0: وعرض مقطع فيديو فيه صواريخ وتجهيزاتها وصاروخ مكتوب: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. مقطع للحرس الثوري الإيراني قبل قليل.
1: رجال الله أسياد النزال.
2: الرحمن الرحيم.

عاجل عاجل. التلفزيون الإيراني لم يتم استهداف أي ميناء تجاري في جزيرة قشم في العدوان الأمريكي الأخير.

الإذاعة تبع محطات تحلية مياه. العدو الأمريكي في هجومه على سيريك استهدف خزان مياه في قطاع بماني، ما أدى إلى انقطاع مياه الشرب عن هذا القطاع.

الاستراتيجية العسكرية لطهران لا تسقط في حساباتها الفوارق الجيوسياسية بين الرد المحدود أو المفتوح، ما يجعل المنطقة أمام قراءة حتمية لرد إيراني وشيك يفوق النطاق الناري الأمريكي خلال الساعات المقبلة لتثبيت الردع المباشر. لا بد ما ترد، تثبيت المعادلة، معادلة الردع

في آخر الأخبار، بحسب القناة 11 الإسرائيلية، قامت الولايات المتحدة البارحة بتحويل 3 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة إلى طهران عبر الإمارات، مقابل وقف المزيد من الضربات الصاروخية التي كانت إيران تعتزم تنفيذها ضد إسرائيل. عملياً باتت الولايات المتحدة تدفع الجزية لإيران.

0: حول الضربة الإيرانية للعدو الإسرائيلي ودخول اليمن ميدان المعركة بصواريخه وإغلاق باب المندب، أسئلة يتساءلها الأستاذ عبد الباري عطوان: هل ستتبعه فصائل الحشد العراقية؟ ولماذا ستدخل الضاحية الجنوبية التاريخ؟ ومن يقف خلف العدوان على قاعدة الأمير سلطان السعودية؟ لنستمع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الطارئ. نحن سنتحدث اليوم عن هذا الرد الإيراني الجبار الذي استهدف 3 مدن فلسطينية محتلة، على رأسها مدينة حيفا. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن إيران لا تخاف أحدا، لا تخاف أمريكا ولا تخاف دولة الاحتلال الإسرائيلي. ترامب قال لنا بأنه دمر كل المؤسسة العسكرية والأسلحة الإيرانية. ها هي إيران ترد، تنتقل من الصمت الاستراتيجي إلى الردع الاستراتيجي الفوري والسريع جدا. يعني قالت بأن إذا ضربت إسرائيل الضاحية الجنوبية سيكون الرد سريعا جدا، مثلما أكد الحرس الثوري الإيراني. وهذا ما حدث بعد ساعات معدودة من قصف اللي هو عمارة في الضاحية الجنوبية في لبنان، فورا جاء الرد الإيراني. إيران تقول وتفعل، وهذا هو ما يجب أن يكون الشعار. العقيدة إيران الآن، ومثلما يحدث في مثلما نتابع التطورات، هي الانتصار أو الشهادة، لا خيار آخر على الإطلاق. ويجب أن نؤدب هؤلاء، أولهم ترامب وثانيهم نتنياهو. نتنياهو تابع، يعني لا أكثر ولا أقل. فهذه الضربات تؤكد بأن وحدة الساحات عادت قوية، وأن إيران لن تتخلى مطلقا عن حزب الله. هذا الحزب ضحى بالكثير وكان وفيا للعهد عندما وقف مع إيران في بداية العدوان الأمريكي الإسرائيلي عليها. وكانت أيضا بادرت اللي هي حركة أنصار الله في اليمن بالانضمام إلى وحدة الساحات، وأطلقت صواريخ، والأكثر من ذلك صواريخ دكت تل أبيب الكبرى، دكت يافا. والأخطر من ذلك أنه أعلنت إغلاق باب المندب كليا في وجه الملاحة الإسرائيلية والتجارة البحرية الإسرائيلية كمان نفس الشيء. يعني هذه الأمور تتطور. صواريخ ضربت حيفا وضربت حقيقة المدينة التي خرجت منها الصاروخ أو خرج منها الصاروخ لضرب الضاحية الجنوبية، وهي الآن تستعد لضربات أكبر من ذلك. يعني لم تستمع مطلقا لتهديدات ترامب، ولم تسعى إطلاقا لأي وقف لإطلاق النار. من طلب وقف إطلاق النار في حزيران الماضي كانت إسرائيل وكانت أمريكا، ومن سيطلب وقف إطلاق النار هي أمريكا وإسرائيل، لأنهم لا يستطيعوا تحمل هذه المفاجآت. هناك أسلحة سرية لم تظهر بعد وسيتم استخدامها. هذه حرب ستطول ولن تكون قصيرة أبدا. الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في هذه الحرب. لم تسقط النظام الإيراني، لم تدمر القدرات الإيرانية، لم تدمر الإرادة الإيرانية. هذه هي الحقيقة. فهم الآن في حالة ضياع كامل. إيران هددت إنه أي عدوان على إيران وعلى يعني استمرار الحصار على موانئها سيتم التصدي له، وسيتم ضرب القواعد العربية أو الخليجية على وجه التحديد، التي تصدر أو التي يعني توجد فيها قواعد أمريكية تطلق الصواريخ منها على إيران. هذا هو التطور الآخر اللي هو مهم جدا. ضربوا قواعد في الكويت، ضربوا قواعد في الإمارات، ضربوا قاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. إنها حرب طويلة، حرب استراتيجية، حرب يعني ضرورية، حرب تتصدى للإعدام تتصدى للعدوان. إيران معتدى عليها، وأنا في تقديري أن الأمة العربية يجب أن تقف مع هذه الدولة الإسلامية التي تواجه أعداء الأمة الإسلامية، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. هذه هي الحقيقة. فمثل ما قلنا ونقول أن قدرة الصواريخ الإيرانية عالية جدا على إصابة أهدافها، وأنا لا أستبعد أن تتطور هذه الحرب وتشمل محطات التحلية وتشمل مصافي البترول وتشمل آبار البترول. الآن أسعار البترول بدأت في الارتفاع، 5 دولارات دفعة واحدة اليوم. أيضا أسعار الذهب بدأت في الصعود. من يتحكم في الاقتصاد العالمي الآن ليست أمريكا ولا دولارها، من يتحكم فيها الآن هي إيران الإسلامية. هذه الحقيقة. الآن هي يعني تغلق بطيق هرمز، والآن تغلق باب المندب، والآن تتصدى وتقف إلى جانب أبنائها وحلفائها في لبنان. هذه حرب مستمرة، هذا العدوان سيتم دحره وهزيمته. والآن هناك إسرائيل، يعني اليوم أعلنت إسرائيل أو أعلنت المملكة العربية السعودية عن تعرض قاعدة الأمير سلطان في الخرج لصواريخ. هذه الصواريخ ليست إيرانية، نفت إيران هذا الإعلان كليا وقالت لم نقصف إسرائيل، كما قالت قبل ذلك لم نقصف اللي هو قاعدة الأمير سلطان والمملكة العربية السعودية. نفس الشيء قالت أنها لم تقصف اللي هو قاعة الركاب في مطار الكويت. إسرائيل هي التي تقوم بمثل هذه الضربات من أجل أن تحرض العرب وتحرض الفتنة أو تعمق الفتنة بين العرب وإيران وبين السنة والشيعة في المنطقة، يعني تشعل فتيل حرب طائفية. أنا أقول بالفم المليان، يجب علينا أن نقف مع إيران في مواجهة هذا العدوان، يجب التصدي لهذا العدوان. أمريكا تنسق مع إسرائيل، ترامب في وضع يعني سيء جدا، هناك ثورة داخلية أمريكية ضده، الدولة الأمريكية العميقة بدأت تتحرك، أصدرت قرارات في الكونغرس وأصدرت قرارات في مجلس الشيوخ يحد من سلطاته. إيران ليست فنزويلا، لقد أخطأ الإسرائيليون العنوان وأخطأت أمريكا أيضا العنوان. ففي تقديري الأيام القادمة ستكون حافلة بالانتصارات. هؤلاء يجب أن يؤدبوا، هؤلاء يجب أن يتم وضع حد لعدوانهم واستهتارهم بالأمتين العربية والإسلامية. وأنا فعلا يعني متفائل جدا بأن الذي سيوقف هذا المشروع الأمريكي الإسرائيلي، إسرائيل الآن فعلا دخلت في مرحلة الانهيار الشامل. إسرائيل لم تجرؤ إلا على قتل الأبرياء في قطاع غزة، حرب إبادة في قطاع غزة ضد الأطفال، ضد المدنيين، 75,000 شهيد في قطاع غزة، وتجويع وتدمير أكثر من 95% من بيوت القطاع. لكن الآن أجاك يا بلوط مين يعرفك، الآن داء الدور على إسرائيل. لاحظوا أن حتى هذه اللحظة إيران لم تقصف مدنيين، ولكن إذا عادت إسرائيل وقصفت الضاحية الجنوبية وقصفت أهداف مدنية، أنا أعتقد أن هذه الصورة ستتغير، وسيكون هذه المدن الإسرائيلية هدفا لأي رد انتقامي قادم من إيران أو من حزب الله. حزب الله أدمى إسرائيل، حزب الله بمسيراته برجاله بعناصره القوية بشبابه استطاعوا أن يربكوا العدو الإسرائيلي حقيقة. يعني كل يوم الآن في ضباط وجنود إسرائيليين يسقطون من خلال هجمات المسيرات الانقضاضية لحزب الله. الأيام القادمة حافلة بالانتصارات بإذن الله. هذا عدوان، وهذا العدوان يجب أن يتم التصدي إليه. ومثلما شفنا الصواريخ تتكو حيفا وتطق يعني اللي هي منشآت كيماوية فيها ردا على قصف إسرائيل لمصنع كيماوي في إيران. هذا هو يعني هذه هي المعادلة القادمة: المصنع بالمصنع والعمارة بالعمارة والشهيد بالشهيد والدمار بإذن الله سيصل إلى عمق العدو الإسرائيلي. شكرا لكم وإلى اللقاء.

عاجل عاجل عاجل. طائرة تزود بالوقود الأمريكية أو بالوقود أمريكية تحلق فوق أجواء السعودية. طائرة تزود بالوقود أمريكية تحلق فوق أجواء السعودية. دروب العز عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، مستمرون معكم مباشرة وعلى الهواء حتى الفجر بإذن الله تعالى. الآن بنفتح نافذة التواصل عبر المكالمات الهاتفية للصامدين والصامدات ورجال الله في كل الجبهات على رقم البرنامج 01-282-005. الرقم مرة أخرى 01-282-005. بنستقبل المكالمات بدون مذيع، بدون مذيع، علشان نستقبل أكبر قدر ممكن من المكالمات. المشاركات ستتركز حول الرد الإيراني، ماذا تتوقع من الرد الإيراني؟ كيف سيكون؟ وما هي الدولة أو القاعدة الأمريكية الأولى في أي دولة خليجية سيبدأ فيها الرد المزلزل بإذن الله؟ 282-005 بدون مذيع. أول ما يفتح الخط معك على طول اسمك ومن فين اتصالك ومشاركتك. القائد لتطير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أبو أحمد الحيمي من جبت الجوبة. أنا أتوقع أن الزد الإيراني أيقع على القاعدة التي أتمنها العدوى. بسلامتكم.

0: تهيأ حدد هدفا ومصيرا.
1: السلام عليكم، معك أبو نجران من جبهة مجدنا. أتوقع أن الضرب يوقع على مناطق الخليج هذه مع العدوى. السلام عليكم.
0: جل علاه الله أكبر، والموت لأمريكا ولكل من استكبر.
2: الو ايران من فقر من فقر ماما يا غرمتو ماخنا اتعمروا الي مهمي يا غرمتو الي من فقر والحين رد ياتي ان شاء الله زلزل ابو الاعداء الذي تطلع القواعد من بلادهم ان شاء الله يحرق ابوه كده لما ينسى نهائيا. والسلام عليكم عبد العلي من جديد. السلام عليكم.

السلام عليكم. معكم محمد عبد الكرام التبيحي. نحيي ضربات الجيش الإيراني إن شاء الله فتشمل الخليج كاملا. محمد عبد السلام التبيحي محافظة عدن.

نطوا وارد وارد ايهم قابلوا السكوى السعوديين المطعم السعوديين ناس البلاف اللي قال الذي بتشقى الحرب قال الطوال كله تقوى وارد ايهم السعوديين مع السلامة.

أبو عطان يأكد قصف الإمارات الأمريكية أو قصف السعودية الصهيونية.

عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الملك السدني من الأمانة. قرن الشيباء البحري سبب هذا ان شاء الله الليله، يعني مثل الليله، الليله هذا التهاب اجلها في امان الله، سياتي لك يا سيدي الناس في امان الله، سياتي لكل الاحباب محور المقاومه مع الله.

السلام عليكم ورحمة الله. أنصح إيراء أنها بغروب إسرائيل أول شيء وبعد العربة الأساس هي إسرائيل المسبب لهذا كله. السلام عليكم ورحمة الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك أبو مهر بالجرادي من جبهة تعز. الرد الإيراني بيكون قاسي ومزلزل بإذن الله على منطقة الخرج السعودية بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شفت ضغط عليها من وصاب العالم. أحيي الشعب اليمني وأحيي إيران وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرها على السعودية وإسرائيل الكلاب اليهود. شكراً.

السلام عليكم ورحمة الله. العد التنازلي بدأ من نهاية الكيان الصهيوني وكذلك أمريكا ورحلتهم، وإن شاء الله نشهد في الأيام القادمة لنهاية الكيان الصهيوني إلى الأبد. أنا محبي من محافظة إدلب.

السلام عليكم. بعد الله صباحكم يا صامدين في يمن الصمود. كل مش مصفته وكل الأخوان المتصلين وعلى رأس محمد القصير السلام عليكم. أقول الضربة ستكون على البوارد في المياه الخليج الفارسي، هذه البداية، وبعدها الكويت والبحرين وبعق البعد بعده. نقول الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود النصر الإسلام، ولا أمريكي ولا منافق يفعل هذا، كتب أجركم.

الو، معك ابو يحيى من عد. ان شاء الله انه الرد المزلزل للخليج كامل، للخليج كامل بفضل الباري. والله يقول وكان علينا حقا نصر المؤمنين. الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للاسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

الو السلام عليكم. هذا ابو اسامه رشاد الزهره الحميده. اتوقع الرد الايراني سيكون على الوجع الكبير الامريكي، وهو الذي سيحدده الحرس الثوري الايراني. ولا وليس نحن الذين نحدد، نسال الله ان ينصرهم، ان يثبت اقدامهم ويثبت رمهم بحوله وقوته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم هادي أحمد صالح عسكر. بيكون الضرب من المقصات الذي تم الضرب على إيران منها. وشكرا.

بسم الله وبركاته. جمال الصادق من عيب. أتوقع أنهم بيضربوا أول شيء المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ على إيران، وهدف الإبريكي أنه يلفت أنظاره عن إسرائيل، ولكن إسرائيل لم تفلت، سيتم ضرب مباشرة على إسرائيل لأن هي سبب الشر وهي الكرة. وتحياتي للجميع، وأقول للمتصلين الذين اتصلوا ويقول ألو ألو ألو، هذا فشيم، هذا قد أفهم المذيع هذا الكلام كامل، أول ما يفك الخط تكلم ودي اسمك وعنوانك ويتكلم على طول أول ما يفصل التلفون. ويلا تحياتي للجميع، وربنا ينصر إيران والمؤمنين جميعا إن شاء الله تعالى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو عبد القادر السريحي من أمانة العاصمة. ينزل عذاب الله العذاب الشديد على رأس اليهود والصهاينة والأمريكيين من حيث لا يشعرون ومن حيث لا يحسون بإذن الله القوي العزيز. ونقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. المسلم لا يلعن عليه المسلم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الكفيف أبو رعد من محافظة صنعاء رينا. نشكر القوات الصاروخية ونشكر المجاهدين في جميع المحلات المجتهدين المناضلين أخواننا، جزاهم الله نعيم الدنيا والآخرة. الله ينصرهم، الله يعيدهم، الله يسدد ضرباتهم، والله يهلك أمريكا وإسرائيل ومن تابعهم بسر القرآن الكريم والنبي العظيم بسر الفاتحة وسورة الإخلاص. وشكرا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي مشعل نادي محمد شرعب الرمنا. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينصر إيران. وأول ضربة تبدأ هي من الذي ابتدأت القاعدة تضرب على إيران منها. إن شاء الله ربنا ينصر إيران وينصر جميع المقاومات في الأرض إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عليكم. معكم ابو عبد الله وفراس من صلوح معرب. اتوقع ان شاء الله بيكون الرد على الواحد في سوريا ولندن واسرائيل. شكرا.

الو اهم شيء تضربوا اليهودي والسعودي والامريكي يخرجوا من المنطقه يخرجوا من المنطقه يقعد طعين الطعين طعين الطعين 20 سنه يخرجوا من المنطقه مش عارفه ولا وطنه ضروري ضروري الحرب يحفظ الله جيشنا ويحفظ الله المقاومه في كل الدول ان شاء الله ان شاء الله والنصر لليمن وجميع الدول ان شاء الله يخرج اليهودي والامريكي من المنطقه ضروري مش عارفه ولا وطنه السلام عليكم امها على الناموس والعزه ان شاء

السلام عليكم أخي أبو محمود يا أخي. سلام الله على السيد عبد الملك الحوثي وعلى المسيرة. لكن عندي انتقاد. أنتم تقولوا في أناشدكم سر بناء ابن النبي، والله يقول في القرآن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. السلام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد الشوقي من إيه. نتوقع الضرب على السعودية والإمارات إن شاء الله. والله إن شاء الله إيران ونحن نحضر المقامة ثاني إن شاء الله. حياتي لكم.

السلام عليكم، معكم ابو اسمه الغبيبي. الله ينصر المقاومه، الله ينصر المقاومه على اسرائيل وامريكا والدول المتحالفه عليها. ونقول الله اكبر، الموت الامريكا، الموت اسرائيل، الله على فعل اليهود. معك ابو باسم الغبيبي، يا ربنا يحفظ السيد وينصره عن يحرر فلسطين من العيال اليهود والنصارى. والله السلام عليكم ورحمه الله. ابو باسم الغبيبي، وسلموا لنا على سنه الكمين، حفظها الله وانصره، والسلام عليكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتقد أن المجرم مترام دلعان بالتصل للوسطاء والقطريين وأنه مستعد لا ترد إيران مستعد يطلق المدالق المجمدة ويرفع الحصار عن الحصار البحري عن إيران والحصار بالكامل وأنه حيوقع الاتفاق. أخوكم شايف العشبي من طلعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عمري حتى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبو غمدان. النصر العظيم إن شاء الله للمقاومة، وباين على أمريكا جديدة دورت انسحب من مضيق هرمز، وإن شاء الله النصر العظيم بإذن الله قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم، معكم أم الدولة. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. السلام عليكم.

عاجل عاجل عاجل. التلفزيون الإيراني تجدد العدوان الأمريكي على مدينة جاسكا. التلفزيون الإيراني تجدد العدوان الأمريكي على مدينة جاسكا. عاجل، قبل قليل إطلاق صواريخ كروز باتجاه إيران. عاجل عاجل، تصديات جديدة في جاسكا. عاجل عاجل، سماع دوي انفجارات مجددا في قضاء جاسك الإيراني.

عاجل عاجل هجوم أمريكي ثان يبدأ، والجيش الأمريكي يعلن بدء جولة جديدة وواسعة من الضربات والهجمات العسكرية المباشرة على إيران. عاجل عاجل انفجار جديد في بندر عباس.

عاجل عاجل تفعيل الدفاعات الجوية في جزيرة قشمة. تفعيل الدفاعات الجوية في جزيرة قشمة. الصواريخ الأمريكية التي استهدفت إيران انطلقت من منظومات الصواريخ هيمارس في دول عربية.

في آخر الأخبار، أمريكا تستخدم الأجواء السعودية في هجومها الأخير على إيران، حيث أفادت منصات رصد الملاحة الجوية عن استخدام أمريكا للأجواء السعودية في عدوانها على إيران قبل ساعة. وتظهر بيانات مواقع تتبع الملاحة الجوية الطائرات الأمريكية وهي تقوم بمهمة التزود بالوقود فوق الأجواء السعودية، وصد استنفار واسع لطائرة التزود بالوقود في الخليج والمنطقة. وكانت القوات الأمريكية قد هاجمت مواقع إيرانية في جزيرة قشم ومدينة سيريك وبندر عباس جنوب البلاد في عملية قالت إنها ردا على إسقاط إيران طائرة أباتشي تابعة لها فوق هرمز يوم أمس. قلنا رد عيكون مزلزل والساعات القادمة بيننا رد مزلزل.

إيران سترد حتما على الاعتداء الأمريكي الحالي بقصف المصالح الأمريكية في الخليج. المثير للاهتمام هو مقدار الحذر الذي تتحدث به القيادة العسكرية للجيش الأمريكي. أمريكا تصور هجماتها الحالية على أنها دفاعية ومسؤولة ومنضبطة، وهذا الأمر لن يعني إيران كثيرا، لا، فليستعد أعراب الصحراء.

مجموعة الهكرز حنظلة تم نقل إحداثيات جميع القوات العسكرية الإرهابية الأمريكية في دول الخليج إلى حرس الثورة الإسلامية. قريبا ستقولون مرحبا لطائرات الشاهد 136 بدون طيارة، وأنتم بدأتم اللعبة ونحن نحدد كيف تنتهي.

قناة I24 الإسرائيلية أفادت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حذر الكابينت من أن إسرائيل قد تضطر إلى مواجهة إيران وحدها من دون دعم أمريكي، بما قد يحمله ذلك من أثمان تشمل وقف إمدادات السلاح وتزايد العزلة الدولية على غيره.

0: آخر الأخبار، فوكس نيوز، تواجد عسكري أمريكي كبير في الشرق الأوسط. نحو 20,000 جندي بحري أمريكي على متن حاملتي طائرات و18 مدمرة منتشرين في البحر المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي ضمن مهام تشمل حماية إسرائيل، مواجهة الحوثيين وعمليات ضد إيران وتأمين الملاحة في مضيق هرمز. إجمالي القوات الأمريكية في المنطقة يقارب 50,000 جندي.
1: قوة
0: أداهم الله.

الحرب هذا واجبة مفروضة وإحنا أهلها مهما ثمنها باهظ. عيش المذلة يا زمن مرفوضة، فاوض أبتهم بالمسير فاوض. الحاملة ترجع وهي منفوضة، وترامب يشعر بالوجع والنافض. كامل خيارات النقا معروضة، يختار بين الحنظلة والحامضة. روة عباد أبو حاتم شاعر نهمة.

0: دروب الحظ عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. تغريدات من منصة إكس. عضو كتلة الوفاء للمقاومة في لبنان النائب حسن عز الدين في حوار استثنائي مع وكالة تسنيم يقول: نزع سلاح المقاومة يعني اجتياح بري إسرائيلي للبنان كما حصل في سوريا.
1: موفقیت خواهد رسید و دشمن قادر خواهد بود که حزب الله را خلع سلاح کنه آخه.
2: هلا انا اعتقد ان الجميع بات يدرك ان ذريعه حصريه السلاح، نحن ما حصريه السلاح ولسنا ضد، ولكن هذا الموضوع انتهى بعد اتفاق الطائف مباشره، لانه انذاك اول حكومه شكلت بعد اتفاق الطائف كانت برئاسة الرئيس الحص، وبالتالي البيان الوزاري لتلك الحكومة يعتبر من وثائق المؤتمر اللي حصل، مؤتمر الطائف. فبالتالي حكومة الحص تبنت ودعمت المقاومة لأجل تحرير الأرض التي ما زال يحتلها العدو الإسرائيلي، وهذا كان قائما وموجود في البيان الوزاري. فبالتالي حصرية السلاح آنذاك كانت لسلاح الميليشيات الذين اقتتلوا أثناء الحرب الداخلية، وبالتالي جمعوا سلاحهم واستلمته الدولة آنذاك، وبقي سلاح المقاومة في مواجهة العدو الإسرائيلي هو مختلف تماما عن سلاح الميليشيات. فإذا ذريعة سيادة الدولة على جميع أراضيها، نحن كنا نطالب الدولة أن تأتي إلى كل مكان تستطيع أن تصل إليه. اليوم مع ذلك الذي يمنع الدولة الوصول إلى سائر الأراضي اللبنانية هو الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي نعم موضوع المقاومة نعتبرها هي عنصر قوة لهذا البلد، لهذه القدرة اللبنانية، وبالتالي طلب نزع السلاح هو مطلب إسرائيلي فقط. يريد الإسرائيلي أن يعدم لبنان من القدرة والقوة التي يملكها إلى جانب القدرات الأخرى على المستوى السياسي وعلى المستوى الدبلوماسي، وبالتالي هذا يعني أن إذا ما حصل نزع سلاح المقاومة يعني تم نزع القدرة اللبنانيين على أي مواجهة، وهذا يعني المعادة ستكون اليوم الذي يلي هذا النزع سيكون اجتياح إسرائيلي للبنان، لأنه حينئذ يطمئن أنه لا يوجد من يقف في وجهه كما حصل في سوريا. في سوريا أنت تعلم بأنه حافظ الأسد وبعد منه بشار الأسد من 1974 اتفاقية الهدنة اللي تمت آنذاك، الإسرائيل السوري لم يطلق رصاصة من هناك على إسرائيل. طيب عندما سقط بشار الأسد فهذا اعتبروا أن هذا النظام الذي أتى هم يعني على توافق معه، ومع ذلك لم يطمئن الإسرائيلي لهم. ما الذي فعله؟ مباشرة دمر كل القدرات الجوية البحرية البرية، الصواريخ، مراكز الأبحاث، المراكز الاستراتيجية، كلها دمرت بعد أن تم تدميرها اجتاح إسرائيل، اجتاح سوريا. وتقريبا الآن المساحة التي يحتلها توازي مساحة لبنان بأكمله الآن بيد الإسرائيلي. فإذا من الذي ضمن للسوريين وللشعب السوري أن هذه الأرض يعيدها، مع أنه لا يتحدثون أن الجولان خلاص انسوا الجولان، جولان ما في. هلا هذه الأرض الجديدة أيضا التي احتلها الإسرائيلي، ماذا فعل له الأمريكي؟ وهم حلفاء لأمريكا وغير أمريكا. لذلك نحن نعتبر ضمانتنا في لبنان هي قدرتنا على من خلال إيماننا بعقيدتنا، وأن ندافع عن أنفسنا بما نستطيع عندما يحاول العدو أن يجتاح هذا.

تغريدات من منصة إكس. الأستاذ خليل نصر الله يقول: هجوم رميم عند الحدود ليس الأول من نوعه، سبق وأن أعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي عن تمكن مقاتل من حزب الله الوصول إلى نقطة قريبة من الحدود القوزع وقتل ضابط ثم الانسحاب. اليوم تمكن جيش الاحتلال من قتل مقاتل من حزب الله بعدما اشتبك مع جنوده ووصل إلى الحدود وفق روايتهم. معنى ذلك وجود مقاتلي الحزب داخل ما يسمى الخط الأصفر ولديهم قدرة على الاشتباك، وأن الحزب فعل على ما يبدو ما سربه عبر إحدى القنوات عن الهجمات الاستشهادية، وأن منع جيش الاحتلال من الاستقرار لا يقف عند حد ملاحقة الجنود والآليات بواسطة المحلقات إنما بالاشتباك المباشر، وأن التحديات التي تواجهها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب تتصاعد، وأن خط الدفاع الأمامي لا يحصن مواقع الشمال أو المستوطنات، وهنا التحدي الأكبر.

0: وأيضا تحليل الأستاذ خليل نصر الله عن الضربة الكبرى، إيران وحلفائها يضرب الكيان الإسرائيلي.
1: ما يجري الآن هو فرض معادلة، يعني عندما نقول الضاحية مقابل الشمال تتحرك من يفرضها الإسرائيلي، ثم تقول له إيران الضاحية مقابل الشمال. طبعا إسرائيل يقول الضاحية عندما يضرب الشمال، إسرائيل تقول له إذا ضربت الضاحية سنضرب الشمال. كذلك الأمر دخول اليمن، هون دخول اليمن ليس دخولا رمزيا، ليس لتسجيل موقف، إنما لتثبيت وحدة الجبهات والساحات. وعندما نتحدث عن وحدة جبهات والساحات، وهنا نصغي جيدا، لا نتحدث عن البعد العسكري فقط، ولا نتحدث عن هذه المرحلة أو المرحلة التي سبقت، إنما أيضا نتحدث عن المسار السياسي والبعد السياسي لتثبيت واقع وفق موازين قوى تراه إيران وحلفائها أنها تعدلت بجزء معين لمصلحتها على المدى البعيد. وهذا بالنسبة لإسرائيل خسارة استراتيجية، يضرب بمنظومتها، يضرب عفوا بعقيدتها الأمنية المستجدة القائمة على قاعدة ضرب التهديد في منشأه أو خلال نشوئه، لأنه أي شيء يحصل مستقبلا يكون في وحدة جبهات تتحرك سياسيا عسكريا وبمسائل أخرى، وهم يخشون البعد الاقتصادي أيضا. سأوضح هذا الأمر كيف إن هذا الأمر تثبت يضرب بمسار إسرائيلي تاريخي بدأ منذ عام 1948 عند إعلان قيام دولة إسرائيل. شوفوا صار في وقت حرب معروف، في حرب 48، وذهبت إسرائيل إلى العام 1949 لإبرام هدن في المنطقة. لم تذهب في ذلك الوقت إلى إبرام هدنة مع الدول العربية مجتمعة، لم تقبل بهذا الأمر، كانت تسقط هذه المسألة لأنها تعتبر أن التكتلات المقابلة هي عنصر قوة للطرف الآخر، وبالتالي هي تريد تفكيك عناصر القوة. طبعا في ذلك الوقت بمساعدة الأمريكيين لحد ما، ومساعدة كبيرة من البريطانيين اللي كانوا يستعمرون فلسطين، ومن الفرنسيين في ذلك الوقت. عند بعد 1948 ذهبوا إلى الهدن وما يعرف بالخط الأخضر لتسمعون، اللي هو رسم منطقة الضفة الغربية مع الأردن، قطاع غزة مع لبنان ومع سوريا. عندما ذهبوا إلى هذه المسألة لم يذهبوا إلى هذه الدول الأربع دول الطوق ويجلسوا معها مجتمعين، بل ذهبوا إلى هدن متفرق. لذلك عودوا إلى التاريخ، الهدنة الأولى وقعت مع مصر، ثم مع لبنان أو الأردن أو لبنان ثم سوريا، يعني بالتتابع كانت كل طرف على حدة. وهنا نجحت إسرائيل في ذلك الوقت بتفكيك أنه المنظومة المقابلة لها، وأنه أن يكون هناك تصرف مع كل دولة على حدة وتعتبر نفسها هي دولة في المنطقة وتتصرف وفق هذا الأمر. طبعا في ذلك الوقت أيضا كان هي ترفض حل الدولتين اللي طرح أمريكيا أول مرة، أعتقد 43 كان قبل نشوء الكيان التحضيري لدولتين، دولة يهودية ودولة فلسطينية، كانت ترفض، أعتقد رئيس ويلسون. بكل الأحوال تتابعت الأمور، وإسرائيل بين عام 48 49 بعد توقيع الهدنة وعام 67 كانت هي قد فتحت علاقات مع العديد من الدول العربية، وهذا كان معروف يعني من تحت الطاولة، بس كان واضح أنه في شيء من العلاقات، وبعض المذكرات تتحدث يعني عن هذه المسألة. عام 67 خاضت سوريا وبدأوا يعني والمصر الحرب بضربة استباقية إسرائيلية، كان في سوريا ومصر سيطرت على الضفة والقدس وسيطرت مناطق جولان يعني أخذت كل الجولان، وأيضا سيطرت على سيناء وكان معروف بشيء اسمه النكسة، نكسة 1967. شوفوا هذه المعاناصر المهمة. لاحقا بقيت إسرائيل إلى حرب 1973، طبعا ما بينهما كان في اتفاق القاهرة 69 لوقع لبنان بموجب وقع في القاهرة الاتفاق لسمح للمنظمات الفلسطينية أن تستخدم أرض جنوب لبنان لعملياتها، وكانت كل الجبهات قد همدت وقد توقفت، وهذا كان البعض يعيد أساس يعني أساس ما حصل في لبنان لاحقا كان نتيجة هذا القرار في ذلك الوقت. بكل الأحوال نجي 73 اجوا سوريا ومصر خططوا لحرب وذهبوا إلى هذه الحرب، مفترض ذهبا إلى الحرب سوية أن تكون النتائج مع بعضهم البعض، لكن هذا الأمر لم يحصل. ذهب بتعرفوا موضوع أنور السادات، ذهب إلى أوقف النار أولا من جانبه، بقيت الجبهة السورية وخاضت معركة استنزاف، ذهب إلى الكنيسة لاحقا، وإلى أن وصلت الأمور إلى كام ديفيد 78 بعتقد كام ديفيد يعني بعد 79 راح التاريخ، لكن بعد سنوات قليلة. وسوريا صار في موضوع فض الاشتباك، لكن لم تقبل إسرائيل بأن يكون في اتفاق سوري إسرائيلي معها مجتمعين، وهي عملت على تفكيك هذا الجانب على قاعدة أن نأخذ كل بلد على حد، كل بلد أولا. طبعا كان في ترتيبات يقال مع الأردن في ذلك الوقت إسرائيلية بمنع التصادم بعض الأمور يعني ما نتصادم إلى آخره، لكن كان في علاقات واضحة تبينت لاحقا يعني، والتاريخ يتحدث عن بأن نتحدث أسر التاريخ هنا. لكن اللي أريد أن أوصل الفكرة شو يعني إسرائيل، كيف تحارب وحدة الجبهات، كيف تحارب التكتلات، ترفض هذا الأمر. إجت وادي عرب الأردن ناخده لوحده، أوسلو لوحده، لاحقا صار محاولات 98 اجتماعات كلينتون حافظ الأسد من أجل سلام، توقيع اتفاقية سلام على قاعدة الأرض مقابل السلام، وكان يحكي عن وديعة رابين 1994، صار مؤتمر مدريد، ولكن كانت دائما إسرائيل تعطل كل ما صار فيه تكتلات مقابل. انتهت الأمور هنا، بقيت سوريا ما وقعت اتفاق بالشكل المباشر. 2002 مبادرة السلام العربية اللي هي مبادرة الملك فهد، هذه المبادرة تم إضافة نقطتين عليها، حق العودة وموضوع القدس بشكل أساسي كامل، القدس الشرقية أنه العاصمة والعودة إلى حدود خط حزيران 1967، تمام لحد هون نقطة، وانسحاب من الجولان وإلى آخره ويقوم مقابل سلام. قال شارون في ذلك الوقت تعليقا عليها وبعدما أكمل اجتياح رام الله ومحاصرة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، قال لا تساوي الحبر الذي كتبت فيه. ليش؟ مش بس أنا بتحكي عن خط عن حق العودة وعن القدس وعن 67 أبدا، لأنه هو يعتبر بأنه إذا قبلنا بها فنحن نكون قد ذهبنا إلى المكان الذي لا نريده، بأنه كل العرب مجتمعين أمامنا ونحن لوحدنا معنا الأمريكيين، وبالتالي عندما نقدم التزام نقدم التزام جمعي وليس التزاما آنيا. فرفضت هذه المسألة وعملوا لاحقا، لاحظوا بموضوع التطبيع، ما أجي طبعوا مع كل الدول مع بعض، الإمارات لوحدها طبعا جمعوها مع البحرين لأنه بتعرفوا موضوع البحرين، المغرب، السودان، لاحقا ما بعرف مع أي دولة إلى آخره. يعني إيش راحوا لما راحوا للتطبيع، وأرض الصومال اعترفوا بها والتطبيع، كانوا يحضرون اعتراف بالجنوب اليمن كدولة مستقلة ويطبعوا معها. إذن هيدا دايدا إسرائيل. شوفوا لاحظوا، ولا مرة إسرائيل قبلت أنه تفاوض العرب مجتمعين، ولا مرة دول الطوق أبدا، لم يحصل هذا الأمر في التاريخ، ما قبلت. وعندما كانت تقبل بشيء ما كانت تناور ولاحقا تذهب، ولاحظوا هذا التاريخ كله موجود أمام. نجي لليوم، وين خلصة معادلة ضاحية؟ بس ما ترى إسرائيل فيه خطورة وتعطله هي وواشنطن، بأن القتال الجبهوي الذي بدأ في الحرب تريد إيران وحلفائها وحلفاء إيران ترسيخ هذا الأمر في وقف الحرب، وأن يكون جزء من معادلة ردع. وهذه النقطة الأساسية، لذلك ما نتحدث عنه الآن أو ما يتم القول بأنه لماذا لم يوقفوا بالجنوب، هذه معادلة ليس بالسهل ترسيخها، لا على الإسرائيليين بمنعها ولا على الإيران وحلفاء إيران بتثبيتها سريعا. مثلا شوفوا بيقولوا اليوم رئيس الأركان الإسرائيلي اللي قال له الجانب السياسي أنه يمكنك أن تضرب الضاحية عند أي صاروخ، رمى الكرة في ملعبه. ستسمعون ربما في مقبل الأيام كثير عن الإطلاقات، يقول سيقولون مثلا انذار خاطئ. ليش؟ لأنه رموا الكرة في ملعبه. ماذا يقول؟ يقول إن معادلة إيران وحزب الله علينا ستفشل. إذن هو لم يقل فشلت، قال ستفشل، سنعمل على إفشالها. ومنذ بداية الحرب ماذا كان يقول الإسرائيليون قبل وقف الحرب على إيران؟ يمكن أن نوقف إيران لكن لن نوقف الحرب في لبنان، وسننقل الجهد العسكري إلى لبنان. لماذا؟ لأنه ربط مسار لبنان بمسار طهران بالنسبة لهم هو ضرب بمعادلة وقاعدة تاريخية بسنت منذ عام 1948. لذلك بالنسبة لهم المسألة الآن ليست مسألة عادية. لذلك من يقول لك ما بقيت في الجنوب، هذا لم يقرأ التاريخ ولم يعي ما معنى أن تفرض إيران وحلفاء إيران على أمريكا وإسرائيل معادلة إقليمية مجتمعين. أكبر خطر كانت تنظر إليه إسرائيل تقول له وحدة الساحات. قبل وحدة الساحات كانوا يقولون، وحدة إسرائيل تقول أن يتلقى إيران من مختلف الجبهات، أن حماس وحزب الله وإيران وسوريا في ذلك الوقت، يعني يقولون ميليشيات الإيرانية والإيرانيين في سوريا وفي توصيفهم واليمن سيطلقون علينا النار مجتمعين. كان في ذلك الوقت يعتبرون هذه المسألة بالبعد العسكري من المخاطر الكبيرة جدا، وهم والأمريكيون ودول أخرى في المنطقة ومن خارج المنطقة كانوا يعملون على أحباط هذه المسألة. لذلك اليوم يجدوا أمامهم هذا الموضوع بالبعد استراتيجي. اليوم إسرائيل تنظر بعين الخطورة. أكثر من ذلك، عندما إسرائيل تقول لك إطلاق نار على المستوطنات سنستهدف الضاحية، هذا يعني بأنه السردية الإسرائيلية عن ضرب طهران، والسردية الإسرائيلية عن إضعاف النظام في إيران، وسردية إسرائيل عن إضعاف حزب الله، وسردية إسرائيل عن إبعاد حزب الله وضرب منظومته، وكلها سقطت. إذا تقبل هي بهذا الأمر إسرائيل تقول نحن نضرب أينما نريد، أصبحت هي تحيد الضاحية مقابل المستوطنات تسعى إلى هذا الأمر، هذا خسارة استراتيجية للعقيدة الأمنية المستجدة أيضا لوضعت على الطاولة. نضرب التهديد في منشأه، يعني إذا كان هناك تهديد هم لا يضربون في الضاحية كي لا يتلقوا صواريخ من إيران.